أهلا بكم جميعا. بياض الروح يهدينا زينة الحياة إلى الحياة. تعلو وتعلو في السماء نجمة ليرتفع الندى، وحدها تستولي على البعيد وتحكي عن الليل والحب والذكريات والأحلام. مرحبا بكم في السهر معنا في النهر الخالد.

0: يوما ما سأذكرك به ونحن متقاطعان في مكان مزدحم، سأذكرك بلقاء لم نكن فيه وزمن لم يجمعنا بطريقنا المتوازي الأبدي الذي لم نمشه معا
1: بإيماءاتنا المهذبة لأحدنا الآخر على سبيل التمني. سأذكرك بي أنا التي كانت تخوض معاركها على بعد أمتار من معاركك، والتي غنت نفس الأغاني التي حفظتها وجعدت عينيها في نفس الشمس التي حفرت تجاعيد عينيك. سأذكرك بوجهي الذي كان يبدو بعيدا عن الدوام، كيف وحدنا دون أن ندري أصدقاء مشتركون وجدار وشعور فظيع بالفقد عندما توفي كاتبنا المفضل، وميل سحيق للغرابة، وربما عندها ربما سوف تشعر بوخزة لا يمكن تفسيرها، وخزة في القلب تفجر نافورة من الشعور، وتميل برأسك حنينا لشيء لا يمكنك لمسه. لن تعرف لماذا ولن تعرف من أنا. سأذكرك بكل هذا وأمضي، وسوف تمضي أنت أيضا إلى أن تقف بعد أن أكون قد رحلت تماما، ويكون قد تجمع كل غبار الحكايات القديمة في عينيك وانهمرت.

والفرحة ما صدقت لقيتها كان فيه.

حبيتها حبيتها مش قادر انسى ضحكتها حبيتها.

أحبك؟ قالت كيف أعربها؟ فقلت قولي معي شعرا ليكتمل. أنا ضمير بقول الناس منفصل، لكنه في هوانا ليس منفصلا. أنا وأنت لمن يروي الهوى خبر، ومبتدأ الحب لا نأتي به بدلا. أحب فعل وأنت الكاف كاملة، ضمير حبك في أعماقي اتصل. قالت فما أجمل الإعراب، قلت لها أنت الجمال الذي

أيا رفيقة دربي، لو لدي سوى عمري لقلت فدا عينيك أعماري. أحببتني وشبابي في فتوي، وما تغيرتي والأوداع سماري. منحتني من كنوز الحب أنفسها، وكنت لولا نداك الجائع العاري. ماذا أقول؟ وددت البحر قافيتي، والغيم محبرتي، والأفق أشعاري. إن سألوك فقولي كان يعشقني بكل ما فيه من عنف وإصراري. وكان يأوي إلى قلبي ويسكنه، وكان يحمل في أضلاعه داري. وإن مضيت فقولي لم يكن بطلا، لكنه لم يقبل جبهة العاري.

0: الخالد.
1: النهر الخالد،
0: مناجاة ليلية تروي الروح والوجدان.
2: كنا معا لكننا لسنا معا، وحدي عصبت جروحه.

الأسماء معا. لما لم تكن حرفا وقد عسى الكلام، لما لم تكن نورا وما حولي سخام، لما أفلتت كفاك كفي في الزحام، لما لم تجنبني المواجع والحزن، كنا معا لكننا لسنا معا. أوفيت وعد الحب حبا لم أخن، ومشيت في جمر الهوى والريح تعصف والمواجع والإحن، وصبرت حتى ضاق هذا الصبر عن صبري، ولكن لم ألن ماذا حصدت وذي جراحاتي. إذن كنا معا لكننا لسنا معا. أنا لم أكن يوما ملاكا ليس يخطئ، لم أكن أنا من ادعيت بأنني قديسة لا تخطئ، أنا لم أقل أني البراءة والنقاء المحض، لا لا لم ولن، لكنني قد كنت أصدق من هوى يوما، ومن أوفى ومن أعطى بغير أذى ومن

الذي علمته أن الحياة لا تستحق كل هذا العناء، وأن سورها الذي نظنه طويل أقصر مما نتخيل. الصديق الذي أمسكت بيده حين شعر بأن يدي تفلته، وعانقته حين شعر بأن قلبي صد عنه، وبدأت أصرخ في وجهه حين رأيته يتسلل إلى السوء في حياته. الصديق الذي أعطيته من الروح ما لم يبقى لأحد غيره، ووهبته من القرب ما لم أهب شخصا بعده، وبكيت مع بكائه وضحكت مع ضحكه، وأمسكت بيد النسيان معه حين شعرت بحاجته لهزيمة الحنين. الصديق الذي أعطيته كل شيء وتركت لأجله أعظم الأشياء، جاء يوما ولأجل صديق آخر قال: لم نعد نصلح أصدقاء، لقد سد بي كافة احتياجاته، وصار يبحث عن شخص آخر. حين تركته ومضيت كتب لي بوساطة النسيان: يجب عليك ألا تثق بأحد حتى نفسك، الحياة تريد هذا يا صديقي القديم.

0: الخالد.
1: النهر الخالد،
0: رحلة الحنين، وكأن الذكريات لا تنبض إلا ليلا.
2: لم ينتهي الحب لكن صبرنا نفدا، وعلة الحب من ينسى الذي وعدا. قلنا نعود غدا ما حل فيه، فلم نوفي في الغد ما قلنا يكون غدا. قلنا نعود وحملنا الهوى أملا، أكان كل الذي قلناه محض صدى. اليوم أعلن أن البعد منتصر على الوفاء، وأن الشوق قد برد، وأن للوقت آثارا نلاحظها على الحنين، وأن للانتظار مدى، وأن ما كان في العينين مشتعلا ما عاد لما أطلنا البين متقدا، وأن أكذب وعد قد نواعده وعد يكون مداه العمر والأبدا. لم ينتهي الحب، حاش الحب في دمنا أن ينتهي، وهو من هذه الدماء عقدا. ولا نقول سراب ما مضى أبدا، ولو جحدناه دمع العين ما جحدا، له علينا شهود كلما طرقت ذكرى له زلزلت في طرقها الجسد. لكن للروح حتى لا تجاوزه في الصبر والبعد فاق الصبر والجلد. الله يشهد أني ما ارتضيت لنا جراحنا والأسى والحزن والكمدا، ولا رضيت لماضينا وقصتنا هذه النهاية والأوجاع والنكدا. ولانتهى الحب في قلبي وما فقدت مشاعري، لكن الصبر الذي فقد. اليوم أخفض راياتي وأسلمها للوقت، يا وقت إني قد مددت يدا. يا وقت خلي لنا الذكرى كسابقها، يا وقت وقي على الماضي كما عهد. يا وقت ما عاد فينا ما ستأخذه لا شيء، يا وقت إذ حاربته صمدا. قلنا نعود غدا وما عدنا، وليس لنا أن نوقظ الشوق فينا بعدما خمدا. سنتبع الدرب على الدرب يرجعنا إلى البداية كي لا نلتقي عمدا. نسير في الركب حيث العمر يأخذنا، وينشد الحب عنا والجواب صدى.
3: لو كانت هناك حياة أخرى لوددت أن أكون شجرة أقف إلى الأبد بهيئة غير حزينة ولا مبتهجة، نصفي ساكن في التربة والآخر يتطاير في الرياح، نصفي ينثر ظلا رطبا والآخر يستحم في ضوء الشمس. غاية في السكون وغاية في الفخر، لا أتكئ على أحد ولا أسعى وراء شيء قط. لو كانت هناك حياة أخرى لوددت أن أتحول إلى رياح، أستطيع في لحظة أيضا أن أصير سرمدية. لا أملك أحاسيسا مرهفة ولا عينين ممتلئتين بالمشاعر، نصفي ينساب في المطر والآخر يرتحل في رونق الربيع. وحيدة أسافر إلى بعيد حاملة كل الأشواق الباهتة، لا أشتاق أبدا ولا أعشق مطلقا. لو كانت هناك حياة أخرى لوددت أن أكون طيرا أجتاز الخلود محلقا غير قلق من أن أضل الطريق. أملك آمالا متوهجة في الشرق وعشا دافئا في الجنوب، ألاحق مغيب الشمس غربا وأثير أريجا صوب الشمال. لو كانت هناك حياة أخرى لتمنيت أن تصير كل

0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد روائع الأشعار
0: وعذب الألحان.
2: وقلبي يسافر مثل الحمامة فوق مياه يديك.

0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد.
2: مصلحة الدراما بالإذاعة التونسية وبالتعاون مع إذاعة الكاف

بدري، وحيدة دريدي، رياض النهدي، جمال ساسي، وعلي الخميري في مسلسل الصوت الخالي.

0: أمبارك يهديك افهميني.
1: راني ما عادش فيا، راني نحب نطلع لما توحشتها
0: هكا ونين نقعد وحدي في عشتها. الله الله، في حتى حق قضية تهزيها في يديك ما عندكش
1: يا راجل؟ تو ندبر راسي من عند خالي.
0: خالك خالك خالك اضطرنا عليه، في كل طلة يجيب ويصرف يجيب ويصرف، سبحان الله. ها والمرة هذيك عاد 6 شهور باش طلع لنا.
1: تي مالو ولا خالي ويعرف حالتنا؟ تي ما عليكش فيه ها ابراهيم، جمعة ولا اثنين وتو نرجع.
0: خلي الشتا يخرج، اصفر في الشتا واعر يا بنتي، تحب لكم لبسة وخطاب. اسمعيني، في الربيع بقدرة ربي سميع العليم نمشي انا وانتي والبنات نعدو بحذاك امك حتى شر، ومن هنا لك الوقت ربي حرك الاسباب ندبر مصروف باش نمشيو متفرهدين. اما خير ولا يضحكوا علينا؟
1: ابرهوم انا بصراحه ما عادش نجم نصبر، هاو تو نجم نمشي مع خالي العيد الكبير هاو ما عندك بيه، باش على الاقل ندبر من عند خويا برشني ولا علوش نعيدوا عليه كان كتب.

0: راهم رجلي الكبد على تونس، يرقد ويقوم ويقولي تونس، مش فيها تونس المحنونة ذي. وسيد هو مش بتاع خدمة.
1: الحق، اعملي مخك وثبتي روحك. نعرف بارشا ناس كي دخلوا للعاصمة عاشوا.
0: هالدنيا زهورات، كل واحد اش كاتب له ربي.
1: الحق الحق بنيت اختي، عيشتكم لهنا ما تعجبش، ازيد من 5 سنين وحوالكم تعب، عاضي على قلبك وبدل البلاصه، يمكن ربي بدل الاحوال.
0: كي جت لي انا نرجعوا للدوار، اش رايك يا خالي؟ بجاه ربي يقول لابراهيم يرجع بينا للدوار.

0: ودي كمل يا عم.
1: ودي قتلني السبسي. مباركة مباركة ترى عاونيني عاونيني.
2: ما خص المشنو كان مكلت الحلوة.
3: نعاونك ناي خالي
1: سلوحة. هيا ترى سمعينا سلوح.
4: هيا بنتي هيا هيا تيش بيكي
5: يا سلام.
1: ايه
5: ايوة برودة
4: الله الله
1: ايه ولك
5: ايه ايه
4: ايه خمسة وخميس على بنتي يا الله.
6: اي واش بيك يا مبارك اضحكي وبقل ليه انتي هاكي بين ببنياتك وراجلك تفرحتي وشيخي
2: بالله خليني في حال.
4: شوفي شوفي محزية بيعتها بلفته اتفلك والدنيا نريها ربي.
7: هيا ابراهيم شفتوا كيفاش شهرين ونحن حايرين في مبارك اللح الحباها انو خالها بكلمتين دور لها راسها.
1: لا كان شون الحق انت اختي معذورة راهي من الدوار ما خرجتش حتى الكيف لو ما جبتهاش في الكريتة وطمنتها ما تجيش.
7: دونس واش كون ميت مناش يعيش بها ربي راضي عليه عدوا لها عوايم وحاسبوني.
1: يتكلم يا مبارك.
2: عبد السلام بالله خليني في حال كل واحد يعاني مكتوبة الرئيس في حساب والبحري في حساب
7: على حساب الصحيح عند ربي بنيت عمي. نا فرحانة قصدها بلاد لا يجوع فيها البراني ولا يتعرى ايه بلاد سيدي محرز والسيدة المنوبية شاي اللاب ولي الله
2: شاي اللاب ولي الله.
1: انت بنت تونس عادة محرزية حتى مليك سموك على اسم سيدي محرز اللي كيفك ينشعوا في كل بر. نوصيك على بنت اختي
7: هنو عليها قول لامها والفاميليتها مباركة في ضمانة ربي ومحرزية هنو
4: يا محرزية تونس بيبانها ياسر واحد يهز الخير واحد يهز الفينقة والتالات يهز الدهاليز والغريق وقطعان الرقبة.
7: القط ما يزلقش يا أخوي إبراهيم.

زي حرية.

0: قدرة الله الليلة نباتوا في العاصمة.
1: هذا كنا معاملين باش نباتوا ليلة رست لنا في زوز.
0: يا تريك الكيف مازال مخطر باللي عملته فرنسا ما نجمتش تقضي على القطيع، لكن بحول الله سالمين منهم.
2: سالمين ان شاء الله.
3: هذا الرجال بصحتهم وعصيهم شكون يقرب لهم؟
4: ما يقول ربي يسترنا برك. نعم اللي خرجت من الكيف الحق نتاع ربي خايف دبوس يعني ربطه في حزامي.
1: خايفة وعامله دبوس معاك ثلاثة رجالة هي باللازم اللي يشوفنا يقط.
4: لا لا خي ناس بكري قالوا عصاتك هي اللي تنجيك. عبد السلامة أخي والبلاصة ذي وش يقولوا له؟
0: نفوت الهنوة اللي قدام وشوفوا واد قريانة والعقبة وبعدها الملاسين والسيدة.
4: أخيلي أخي الكيف أصغر من تونس؟
0: 20 كيف أسلوحة ما يجوش في حومة من حوم العاصمة.
4: أحليلي يا خالي مال اللي يضيع فيها ما عادش يدل داره.
0: لازم يرد باله يكمل البلايس وما يبعدش ياكل ويقيس.
4: وكيف يضيع يا خالي؟
0: يسأل أما لازم يعرف الأدريسة بتاعه بالضبط. والبنات الصغار اللي كيفك وكيف صلوحة كان ضاعوا يسألوا النساء الكبار.
4: ما عدناش صغار يا خالي.
5: نا واحدة من الناس عدوا ليا جمعة من زمان نعرفها ونعرفكم عليها. هذا ما أدري وش

0: تونس بالقدي يا عم سليم.
1: ما نضيعش فيها.
2: اه تم شو كان رخيصة تسكن فيها العائلات نعدوا فيها على الأقل اللي نكتب بالربي اللي نلقوا دار للكرة ومرفقة.
1: اي وكانت المحمودي في باب جديد كان لقيتوا فيها بلاس.
0: يا ولدي حتى بيت واحدة تكفي اللي نعرفوا البلاد. هانو الواحد في النهار يدور وفي الليل يلقى وين يكن راسه. وكيما قالوا ناس بكري أقل مساكن يسكن.
3: عبد السلامة وش هي البنية باي اللي قدامنا؟
1: وصلنا لتونس يا محرزي
3: بالله.
1: هذيك المناسين وهذيك السيدة.
3: ايه هل كيف مالو خي حبس البغل هنا خلنا
0: تو المرضية وعليش هابطة
2: يا ولدي؟ خليها تفرد خلي تهبط تفرد على روحها. واش
3: لا لا ولدي واش بيك؟ راني نحب نبوس تراب العاصمة يهديك ربي.
0: هاي وقيلة مارتينة ضبعت.
3: هذه هي هذه هي اللي قالوا عليها تونس وتستانس وتنسى ناسك
1: ومكتوب في اللنهج دبر راسك.
0: فزي فزي قالت له التراب تونسي.
3: ودي خليني نبوس وش بيك؟ راي بلاد مبروكة راي بلاد عامرة بولاي الله الصالحين.
1: شاي الله بولاي الله. والله هذه مرأة صالحة تحب الخير للبلاد ربي كسر منها مثالك. حرك يا مبارك حرك يا مبارك يا بنت أختي حكي لها راسها ما حزي خليت فيه.
4: أي أمه فايقة هتكلمي هصلوحة بنيتي محرزية رو قلبها خالي. أما أنا أميمتك راني خليته في نبر.
0: مسكينة هالمرأة إبراهيم أخي بالله يعمل فيها الخير. هاي بينا نفس موم أمبارك واش تسوى دشرة نبر قدام تونس؟
3: يا ولاد اش عندكم فيها؟ عدوا لها شهر والراحوا طلوا عليها طاو تشوفوا كيفاش نبدلها نحي لها الكوبي خلاص.
2: هذا اللي معملة عليه حتى أنا أختي محرزية.
1: أتحبوا نصيحتي دبعوا محرزية تنجو لسانها مطلوب وقلبها باهي.
0: الراي للرجال عم سليم انسوين ما عندهم كان الكلام.
3: اه سمعتوه راجلي وش يقول؟ اذا راد ربي هو يشد الدار نهي نخدم عليه تو تشوف.
1: هكاك يا محرزي هذا ظني فيه.
0: بعد مده زورنا وتو تشوف اخبارنا
3: وعارنا وخنارنا وقرب جدارنا فينا. وش فهمت؟
5: شنيا الحسه ذي نوى العروبة جيتوا بالهرج.
1: سامحونا جماعة سامحونا كان قلقناك.
5: اسمع في بحيرة حمزة وقف وقف البغل يا كران.
6: كنتم مع مسلسل الصوت الخالد صريحة
7: بطولة فاطمة الصندي ريم عبروق هاجر حشانة فرحات جديدي عبد اللطيف خير الدين علي قياد ألفة الحكيمي ريان القيرواني الزين العبيدي الناصر العكرمي لطفي ناجح فيصل بالطاهر ريدا العوادي عزيزة برباش سميرة العمري وأنور العياشي.
6: ضيوف الشرف المنصف عبلة عبد الرحمن الشيخاوي نجيب بن عامر مليك الهاشمي عادل الخماسي ومعز الغربي.
7: تمثيل سلاح العمدوني عادل الشريف المنصف المعروفي نزار بن بلقاسم لحبيب الحارث وعلي بن سالم.
6: ولأول مرة كريم الشنوفي إيهاب اليحياوي أسامة سميدة محمد مجوري وياسين بحرية.
7: تنفيذ الموسيقى مصلحة الموسيقى بالإذاعة التونسية اللحن المميز والفواصل عبد الباسط المتسهل توزيع محسن الماطري.
6: ساعد في الإخراج إيمان اليحياوي وجهاد اليحياوي. فني صوت هند يونسي فيصل محميدي. الهندسة والتركيب والمزج لسعد الدريدي.
7: الصوت الخالد تأليف علي دب إخراج عماد الوسلاتي إنتاج مصلحة الدراما وإذاعة الكاف 2021.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول بيان أعلنه في المدينة: يا أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مشى في حاجة أخيه ليقضيها له ثبت الله قدميه يوم تزل الأقدام.
2: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده.
3: نرفع لحضراتكم سيدتي سادتي أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
4: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

الحب إن ملك النفوس أعزها، والعاشقون بربهم علماء، والأصل في الدنيا المحبة والهدى، لولا الهدى لم تخلق الأشياء. فإذا اتقينا الله جل جلاله قضيت حوائجنا وسال الماء.

من يصدقوا فازوا، ومن سهروا علوا، ولهم أضاءت في الدجى الزهراء. ليس العطاء المال عند أولي النهى، العلم عند الموقنين عطاء.

0: نظر في كتاب الله وتأمل في دلالات آياته. النبأ العظيم، يدعوكم إليه الأستاذ نجيب قدر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد الأولين والآخرين وأشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد الصادق الأمين، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلنا في لقائنا السابق في تفسير سورة آل عمران إلى الآية 77، ونواصل اليوم إن شاء الله تعالى مع الآيات الموالية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوءة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. صدق الله العظيم. بيّن الله تعالى في هذه الآيات حال طائفة ثالثة من أهل الكتاب، وهم بعض علماء اليهود الذين كانوا حول المدينة ومن لف لفهم وسار على طريقهم. افتعلوا نوعا آخر من الخيانة في الدين بالافتراء على الله ما لم يقله. فالآيات تحذير للمؤمنين من صنف آخر من اليهود حتى لا يخدعوهم، وحتى تنكشف أساليبهم الملتوية التي يستعملونها للتغرير بالمسلمين ومغالطتهم. قال تعالى: وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب. قال ابن عباس عن هذه الفئة الثالثة من أهل الكتاب الذين افتروا على الله ما لم يقله: هم اليهود الذين قدموا على كعب بن الأشرف، وكان شديد العداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كثير الإيذاء له. غيروا التوراة وكتبوا كتابا بدلوا فيه صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أخذت قريظة ما كتبوه فخلطوه بالكتاب الذي عندهم ليوهم الناس أنه من التوراة. فمعنى قوله تعالى يلوون ألسنتهم بالكتاب، يفتلون ألسنتهم بقراءته حتى تخرج بعض الحروف منحرفة ليوهموا المسلمين معنى غير المعنى المراد. هم جماعة من أحبار أهل الكتاب وعلمائهم وزعمائهم، وهم كعب بن الأشرف ومالك بن الصيف وحيي بن أخطب وغيرهم، يصرفون ألسنتهم بقراءة كتابهم المنزل عن الصحيح إلى المحرف بالزيادة في كلام الله أو بالنقص أو بتغيير المعنى أو بقراءته بنغمة توهم الناس أنه من التوراة، لتظن أيها المسلمون أن ذلك المحرف من كلام الله وتنزيله، وما هو من عند الله ولكنه من عند أنفسهم. أمثلة لي ألسنتهم جاء في كتب السيرة والحديث أن اليهود كانوا إذا سلموا على النبي صلى الله عليه وسلم أخفوا لام السلام وقالوا السلام عليكم، والسلام حفظكم الله هو الموت. ومن الأمثلة قولهم راعنا من الرعونة والحمق لا من الرعاية، وهذه الكلمة عبرانية أو سريانية كانوا يتسابون بها، وقد جاء ذلك في الآية من سورة النساء من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين. ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم. هذا وقد ورد في القرآن الكريم آيات كثيرة في تحريف التوراة والإنجيل، منها قوله تعالى في سورة المائدة يحرفون الكلم عن مواضعه. ثم أكد الله ما سبق بقوله ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، هم يزعمون أن ذلك المحرف من كلام الله ويدعون أنه من عند الله وما هو من عند الله. وفي هذا الكلام عنهم تشنيع عليهم بأن الجرأة قد بلغت بهم حدا عظيما، فهم لم يكتفوا بالتعريض والتورية بل يصرحون بنسبة ما ليس من عند الله إلى الله كذبا، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. إنما افتروه على الله كان عن عمد لا عن خطأ، فهم يعلمون تمام العلم أنه كذب وافتراء محض. فهذه الجملة تنعى عليهم قبيح ما يرتكبون من الكذب. أثبتت الآية إذن صفتين شنيعتين لليهود والنصارى، الأولى تحريف التوراة والإنجيل وتأويلهما ووضع كتب يكتبونها من عند أنفسهم، والثانية الكذب والافتراء على الله. وهاتان الصفتان يصدر عنهما عادة أسوأ الأفعال وأخس المؤامرات وأخطر أنواع التضليل والتدليس والخداع الذي يمارسونه في حق البشرية.

0: وبعد أن بين سبحانه افتراء اليهود على الله الكذب ونسبتهم إليه ما لم يقله، أردف ذلك بذكر افترائهم على الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين، فقال عز وجل: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوءة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله. حين اجتمع الأحبار من اليهود والنصارى من أهل نجران عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاهم إلى الإسلام، قالوا: أتريد يا محمد أن نعبدك كما تعبد النصارى عيسى بن مريم؟ قال صلى الله عليه وسلم: معاذ الله أن نعبد غير الله، ما بذلك بعثني الله ولا بذلك أمرني. فأنزل الله الآية، والغرض منها تكذيب أهل الكتاب الذين يعظمون عيسى والعزير تعظيم عبادة. ولفظة الحكم في الآية تعني الحكمة، وهي فقه الدين ومعرفة أسراره، وذلك يستلزم العمل به. ولفظة العباد واحدهم عبد بمعنى عابد. ومعنى الآية: لا ينبغي لأحد من البشر أن ينزل الله عليه كتابه ويعلمه الحكمة، أي فقه الدين ومعرفة أسراره، ويعطيه النبوة والرسالة، ثم يدعو الناس إلى عبادة نفسه ويقول لهم: اعبدوني من دون الله، أي متجاوزين ما يجب من إفراد العبادة لله تعالى، فهذا هو الشرك بعينه. فإن العبادة الصحيحة لا تتحقق إلا إذا أخلصت له وحده، ولم تشبها شائبة من التوجه إلى غيره، كما قال تعالى في سورة الزمر: قل الله أعبد مخلصا له ديني. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا جمع الله الناس يوم القيامة نادى مناد: من أشرك في عمل عمله لله أحدا فليطلب ثوابه من عند غير الله، فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك. فمن أنزل الله عليه وحيه واصطفاه للنبوة والرسالة ومن عليه بالحكمة ورجاحة الرأي، لا يمكن أن يقوم في الناس ويقول لهم: اعبدوني واتخذوني إلها دون الله، ومن ادعى ذلك عليهم فقد كذب وافترى. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. الرباني هو المنسوب إلى الرب، لأنه عالم بدين الله مواظب على طاعته. الرسول لا يدعو الناس لعبادته، وإنما يقول لهم: كونوا ربانيين، كونوا علماء فقهاء عاملين بما أمر الله مطيعين له طاعة تامة، لأن العلم الصحيح هو الذي يبعث على العمل. وكونوا ربانيين بما كنتم تدرسون، فدراسة الكتاب الإلهي وتعلمه يوجب الطاعة ويحقق وصف الرباني. ثم يقول تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. لا يعقل أن يأمر الرسول أن تعبدوا غير الله لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. أيبعث الله لكم نبيا وينزل عليه وحيا ليأمركم أن تعبدوا آلهة أخرى غيره؟ حكى القرآن في سورة التوبة: وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح بن الله. فلما جاء الإسلام بين أن هذا مخالف لرسالات الأنبياء التي تأمر بعبادة الله وحده وإخلاص الدين له والنهي عن عبادة غيره. أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ أيعقل أيها الناس أن يأمركم الرسول بالكفر بالله بعد انقيادكم لأمره؟ هذا الاستفهام للتعجب والإنكار، والمعنى أنتم تقولون إن الأنبياء يدعونكم إلى عبادتهم، ومن دعا إلى عبادة غير الله فقد دعا إلى الكفر، ومن المستحيل أن يدعوكم الأنبياء إلى الكفر، فهم إنما يأمرون بالإيمان، وهو عبادة الله وحده لا شريك له. قال تعالى في سورة الأنبياء: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى في سورة النحل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال في سورة الزخرف: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وقال إخبارا عن الملائكة في سورة الأنبياء أيضا: ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. مستمعي الأعزاء، هذا تفسير الآيات، والله أعلم.
1: أعوذ بالله من الشيطان.

0: أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون.
1: صدق الله العظيم. هكذا ينتهي لقاؤنا اليوم، نلتقي في موعد قادم إن شاء الله تعالى لنواصل تفسير سورة آل عمران. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

نظر في كتاب الله وتأمل في دلالات آياته. النبأ العظيم، يدعوكم إليه الأستاذ نجيب جدر.

ضل دربك لحظة أو صابك التعب الألم أو جاءك الخبر اليقين بأن زائرك الألم أو تهت في صحراء موبقة ورجعت تبكي من ندم وعجزت عن تفسير ما يأتيك من تيه الوهم أقم الصلاة فنورها سيضيء دربك في الظلم.

سيدي يا رسول الله، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء، وأجمل منك لم تر قط عيني، وأفضل منك لم تلد النساء.

مستمعين الأفاضل، أسعد الله صباحكم وبارك سعيكم. على بركة الله تستهل إذاعة صفاقس برامجها لنهار اليوم، وخير ما نبدأ به بثنا آيات بينات من القرآن الكريم.

ففيما العجلة لمن كان له عقل، وفيما الذهول وتبديد الذهن في تفاهات الدنيا. لقد كان صلى الله عليه وسلم كان يسجد فلا يريد أن يقوم. كانت حلاوة الإيمان كلها، وغبطة الروح كلها، وسعادة الدنيا والآخرة جميعا تملأ لحظات سجوده صلى الله عليه وسلم، وتنساب في الحروف التي يصوغ منها ابتهاله ونجواه.

أوسع من الكون قلبك يلي سهرت الليالي حب الله من يحبك يا من لها اسم غالي أقرب من الروح قربك يا الأم وبلا جدال.

أسعد الله صباحكم. في عناوين الأخبار: دور الأسرة في مواجهة التغيرات المناخية محور الندوة اليوم في سباق الصوت. حراك احتجاجي اليوم وغدا تنديدا بالتلوث الصناعي بجابس ورفضا لحكم قضائي يقضي بعدم ثبوت الضرر البيئي بالجهة. نقابة الصيدليات الخاصة تصف الوضعية المالية لأغلب الصيدليات بالحرجة. مجلس وزاري مضيق لمتابعة تقدم نسق تنفيذ البرامج والمشاريع العمومية بكل القطاعات في مختلف الجهات. مكتب مجلس نواب الشعب يقرر تنظيم جلسة عامة مغلقة يوم 23 من جوان الحالي حول طلبات رفع الحصانة على عدد من النواب. في العالم، استشهاد 8 لبنانيين وحزب الله يرفض اتفاق وقف اطلاق النار ويطالب بانسحاب القوات الصهيونية من لبنان. طهران تؤكد أنها ستنظم إدارة مضيق هرمز بمعية سلطنة عمان وفقا لقواعد القانون الدولي. وشهيد فلسطيني فجر اليوم في الضفة الغربية برصاص الاحتلال. الموعد يتجدد مع الأخبار في تمام 6:30. إلى اللقاء.

0: إذاعة صفاقس
1: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8
0: عشرة ديمة.

0: أحلى صباح مع سوار.
1: 6:03 أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى شراقة جديدة لشمس أثير إذاعة صفاقس بتاريخ اليوم الجمعة 5 جوان 2026، الموافق ل 19 ذو الحجة 1447 هجري. اليوم 7 أيام في فصل الصيف، وإشراقة شمس هذا اليوم كانت في حدود 5:03. إشراقة الخير والصحة والعافية والرزق نرجوها للجميع. تحية أسرة المنوعة سوار الشعري في الإعداد والتقديم، تنفيذ والإخراج التقني للدكتور عبد المنعم جمل، كل الفريق يقول لكم إن شاء الله متابعة طيبة لمختلف فقراتنا الصباحية اللي تتواصل معكم على امتداد 3 ساعات. إن شاء الله يوم الخير والسعد لكم الناس الكل، ويوم النجاحات والبشائر إن شاء الله لكم. طريق السلام اللي تسمعوا فينا وانتم ثنية، إن شاء الله ربي يوصلكم سلمين. تلاميذنا تلاميذ البكالوريا، 3 أيام امتحان البكالوريا 2026، إن شاء الله بالتوفيق ليهم، وإن شاء الله ربي يسر لكم كل ما هو صعيب، وإن شاء الله موفقين في هذا الامتحان وبقية الامتحانات وما إلا محطة من محطات الحياة اللي يلزم تكونوا فيها حاضرين بكل معنوياتكم وبكل ثقة وتحدي للنفس. إن شاء الله ربي ينجح الجميع. أكيد تجمعوا تتفاعلوا وتتواصلوا معنا عن طريق صفحتنا الفيسبوك راديو صفاقس. هذه أول نغماتنا، يوم جديد إن شاء الله بالخير لكم الناس كلها.

0: جات عينك على الأزمان قوم توكل على الرحمن.
1: بسم الكريم نبدأ. بسم الكريم نبدأ.
2: أصبحنا وأصبح الملك لله وحده لا شريك له. اللهم يا من نور الصبح بقدرته وجعل النهار معاشا، نسألك في هذا الفجر المبارك فرجا لكل مهموم وشفاء لكل مريض وقضاء دين لكل دين. اللهم ارزقنا في يومنا هذا خيره وفتحه ونصره، وجنبنا شره وشر ما بعده. ربنا اهدنا واجبر كسرنا وتولى أمرنا يا رب. اللهم في هذا الفجر الطيب نسألك سعادة لا تزول، وقلبا لا يحزن، ونورا يضيء دروبنا، وصحة تدوم، ورزقا مباركا حلالا واسعا. اللهم اكتب لنا الخير في كل خطوة، وارزقنا الصحبة الصالحة، واملأ أيامنا بالرضا والقناعة يا حي يا قيوم. اللهم هون على أبنائنا التلاميذ امتحاناتهم واهدهم سبل النجاح والهداية. اللهم يسر لهم كل عسير، وافتح عليهم فتوح العارفين، وارزقهم فهم النبيين وحفظ المرسلين يا رحمن يا رحيم. اللهم نصرك وعظيم شانك لأبنائك المستضعفين في أرض أنبيائك وفي سائر بلاد المسلمين يا رحمن يا رحيم.

باليوم الوطني والعالمي للبيئة الموافق للخامس من جوان 2026، وقد أعدت وزارة البيئة برنامج بيئي متنوع يضم جملة من المحاور الاستراتيجية، من بينها خطة عمل للتوقي من ارتفاع مستوى سطح البحر وتنسيق التدخلات، أيضا تثمين النفايات على غرار الزيوت الغذائية المستعملة بما يعزز الاقتصاد الدائري، تنظيم أيام توعوية حول حماية البيئة ودعم الانتقال الأيكولوجي، مبادرة الساحل وعمليات تنظيف الشواطئ بمشاركة مختلف الشركاء البيئيين، وبرنامج المدن المستدامة، وأيضا عدد برنامج الحزام الأخضر، إلى جانب زيارات ميدانية مؤطرة لتلاميذ المدارس والطلبة لمحطات التطهير في كامل ولايات الجمهورية، وأطلاق خط تمويل موجه لإسناد قروض متوسطة وطويلة المدى لفائدة المشاريع البيئية، وتتضمن فعاليات يومي 5 و6 جوان بمدينة الثقافة تظاهرة بيئية كبرى، تشمل معرض متخصص لأبرز المبادرات والمشاريع البيئية الوطنية، إلى جانب مسابقات توعوية موجهة للأطفال والشباب لترسيخ الثقافة البيئية، وأنشطة تفاعلية وتربوية تجمع بين الترفيه والتوعية. وإن شاء الله اليوم شكون لنا مراسلة من مدينة الثقافة لممثل عن بلدية تونس، باعتبار البلدية هذه رائدة في مجال المحافظة على البيئة وتثمين النفايات. أكيد عرفتوني نحكي على بلدية العين، إن شاء الله مشكون لنا استضافة لها في حدود 28 دقيقة. يوم الخير والسعد لكم الناس الكل، إن شاء الله بداية يوم كلها إن شاء الله بشائر، وكلها إن شاء الله أفراح، وإن شاء الله ميسرة لأبنائنا تلاميذ البكالوريا، إن شاء الله استفاقة طيبة اليوم الثالث إن شاء الله بالنجاح لكم، وخطوة خطوة نحو الحياة الجامعية. خليكم كلكم متفائلين، وإن شاء الله ما تقعوا كان الخير. زينة فريد الأطرش.

لولا خوفي من الله لقطف الخدين اللي نورهم خلى حر قلبي ضلة اللي نورهم خلى حر قلبي

أسعد الله صباحكم بكل خير. احتفالا باليوم العالمي للبيئة تنظم النيابة الجهوية للاتحاد الوطني للمرأة بصفاقس اليوم بالتعاون مع الجامعة التونسية للبيئة والتنمية ندوة حول دور الأسرة في مواجهة التغيرات المناخية بين تعزيز الصمود والحد من التبذير، بهدف التحسيس بأهمية الوعي البيئي لدى الأسرة وإبراز التحديات التي تواجهها تونس والفرص المتاحة لتحزيز مناعتها البيئية والاجتماعية. دعا عدد من مكونات المجتمع المدني بجابس إلى تنظيم وقفتين احتجاجيتين مساء اليوم بكل من ساحة المناضلين بشط السلام بجابس وأمام المجمع الكيميائي التونسي بالعاصمة للمطالبة بتفكيك وحداته الملوثة، على أن يتم تنظيم مسيرة شعبية غدا تنطلق من أمام المحكمة الابتدائية بجابس في اتجاه مقر الولاية تنديدا بالتلوث الصناعي ورفضا لحكم قضائي يقضي بعدم ثبوت الضرر البيئي بالجهة. شدد المكتب الوطني للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة خلال جلسة عمل مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض لكنام، شدد على أن الوضعية المالية لأغلب الصيدليات حرجة وأن أي تأخير إضافي في خلاص مستحقاتها لن يكون مقبولا ولا قابلا للتحمل، مبرزا ضرورة التفعيل الكامل للاتفاق الحاصل مع وزارة الشؤون الاجتماعية. قرر مكتب مجلس نواب الشعب تنظيم جلسة عامة مغلقة يوم 23 من جوان الجاري حول طلبات رفع الحصانة على عدد من النواب. في أخبار العالم، وبعد ساعات من إعلان اتفاق في واشنطن، دعا الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم إلى وقف شامل لإطلاق النار في لبنان وانسحاب القوات الإسرائيلية من البلاد، مطالبا بيروت بوقف المهزلة في المفاوضات مع إسرائيل. في الأثناء استشهد ما لا يقل عن 8 أشخاص في غارات جوية إسرائيلية جنوب وشرق لبنان. أعلن جيش العدو الإسرائيلي مقتل ضابط بنيران حزب الله جنوبي لبنان، هو الأول منذ إعلان التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بعد محادثات في واشنطن يوم الأربعاء الماضية. قال التلفزيون الإيراني نقلا عن وزير الخارجية عباس عرقجي إن إيران وسلطنة عمان ستنظمان إدارة مضيق هرمز وفقا لقواعد القانون الدولية. وفي الأراضي الفلسطينية، استشهد شاب فلسطيني في مدينة رام الله برصاص قوات الاحتلال الصهيونية التي شنت حملة اعتقالات لعدد من المواطنين خلال عملية اقتحام بلدات وقرى في الضفة الغربية المحتلة بالتزامن مع هجمات للمستوطنين. شكرا على المتابعة. الموعد الإخباري القادم تمام السابعة بإذن الله. إلى اللقاء.

0: إذاعة صفاقس.
1: تسمعونا في صفاقس على 105.2 و106.6.
0: عشرة ديمة.
2: حديث الجمعة.
3: مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قال تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فالقرآن الكريم زاجر عن الفواحش، يشفي الصدور من الشبه والشكوك، ويزيل ما فيها من رجس ودنس، وهو سبيل الهداية والرحمة من الله تعالى. وحياتنا مع القرآن وبالقرآن لا تقتصر على موسم معين، فالمسلم مطالب بالعيش مع القرآن الكريم تلاوة وحفظا وفهما وتدبرا وعملا في كل الأيام والأوقات والمواقف. القرآن هو الكتاب الذي تصلح به أمور الناس وتستقيم به أحوالهم في الدنيا والآخرة. قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. فلننظر فيما يحويه هذا الكتاب العزيز من هداية في العقيدة والتشريع. مستمعي الكرام، مشكلة العالم اليوم هي مشكلة مرجعية سليمة واضحة وتشريع عادل قويم يوازن بين الحقوق والواجبات ويحث على الخيرية والمحبة والتعاون، وهذا ما لا نجده إلا في القرآن الكريم. قال تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فلنكن على يقين بما في القرآن الكريم من هداية وإرشاد. قال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. لقد ركز القرآن الكريم على تنزيه الخالق وتوحيده. قال تعالى: قل هو الله أحد، وحدثنا عن الحياة والموت، وتطرق إلى الحديث عن الخلق والمخلوقات وعن الكون وما فيه من أرض وسماء وشمس وقمر وكواكب وبحار وغيرها من المخلوقات، ودعانا إلى النظر والتأمل والتدبر في كل ذلك للوصول إلى إثبات وجود الخالق سبحانه وإثبات وحدانيته. قال تعالى: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. واشتمل القرآن الكريم على قصص السابقين، وركز فيها على موضع العبرة، وبين أن إهلاك الظالمين واستخلاف الموحدين الصالحين سنة من سنن الله في الكون، وضرب لنا الأمثال للتوعية وتنبيه القلوب من الغفلة. قال تعالى: قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به. مستمعي الكرام، القرآن الكريم كلام الله، وفيه أحكامه وأوامره ونواهيه ومواعظه وغير ذلك من المعاني النفيسة التي تستخرج بالتدبر والتعقل وحسن الفهم، والمسلم مطالب بأن يقوم بذلك مع حفظ القرآن ومعرفة ألفاظه ومبانيه ومعانيه. وخير الأعمال وأنفعها للفرد والمجتمع هو تعلم القرآن وتعليمه وتطبيق أحكامه في حياتنا الخاصة وفي أسرنا ومجتمعاتنا وأمتنا. فالقرآن طريق النجاة والهداية والصلاح، وأعلى الناس درجة عند الله تعالى من تعلم القرآن تلاوة وحفظا وترتيلا وتعلمه فقها وتفسيرا والتزم بهديه وحكمه وأحكامه وتوجيهاته واستجاب لما فيه من أوامر ونواه حتى يكون القرآن الكريم حجة له لا حجة عليه. قال صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، فطوبى لمن تعلم القرآن فأصبح عالما بمعانيه فقيها في أحكامه وعلم غيره ما عنده من علوم القرآن. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا ومغفرة لذنوبنا. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين على الصهاينة الغاصبين. جمعة مباركة، وصلى الله على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: مع تحيات الدكتور عمر الملولي.
2: حديث الجمعة.

0: اليوم؟ كيف اليوم؟
1: توقيتنا 6:44 دقيقة. إن شاء الله بداية يوم موفقة وطيبة لكم ناس الكل. كيف اليوم 5 جوان سنة 1752، بنجامين فرانكلين يثبت أن الصواعق تتكون من الكهرباء، وذلك خلال تجربته الشهيرة بإطلاق طائرته الورقية في يوم ممطر. وفي 5 جوان سنة 1926، تخطيط الحدود بين العراق وتركيا وتقسيم جزء من كردستان بين الدولتين. وفي 5 جوان سنة 1944، سقوط العاصمة الإيطالية روما بيد الحلفاء، وذلك في نهايات الحرب العالمية الثانية. و5 جوان سنة 1944 1947، وزير الخارجية الأمريكي جورج مارشال يعلن عن خطته لإعادة إعمار أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية، واللي عرفت بمشروع مارشال. وفي 5 جوان سنة 1965، إيران تفرض الأحكام العرفية وتعتقل آية الله الخميني من وثم تنفيه، ومن ذلك في محاولة من نظام الشاه محمد رضا بهلوي لاحتواء حالة الغضب الشعبي المتصاعد ضده. وفي 5 جوان سنة 1967، إسرائيل تهاجم مصر وسوريا والأردن فيما عرف باسم حرب الأيام الستة. وفي 5 جوان سنة 1975، مصر تعيد افتتاح قناة السويس من جديد بعد جلاء الإسرائيليين منها، وذلك مع عبور أول سفينة منذ 8 سنوات، وكان على متن السفينة الرئيس محمد أنور السادات. وفي 5 جوان سنة 1981، بداية ظهور مرض فقدان المناعة المكتسبة الإيدز. وفي 5 جوان سنة 1991، تعيين سيد أحمد غزالي رئيسا للحكومة الجزائرية. وفي 5 جوان سنة 2017، السعودية والبحرين ومصر والإمارات واليمن وليبيا وجزر المالديف تعلن رسميا قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر. هذه أهم الأحداث والأخبار اللي تسجلت بتاريخ اليوم 5 جوان، وأكيد آخر المتابعات سواء مع قسم الأخبار أو قسم الرياضة، ومعنا احنا في ساعتنا الأخيرة إن شاء الله من 8 حتى 9. شكرا لكم مستمعينا الكرام. اليوم 5 جوان هو اليوم العالمي للبيئة، وهذيك علاش متكون لنا متابعة لعديد التظاهرات اللي أعدت خصيصا لاحتفال بهذا اليوم، وأيضا مزيد التوعية بأهمية المحافظة على البيئة وعلى مناخنا من أجل عيش آمن وسليم لنا الناس الكل. شكرا لكم على كل تواصلكم وتفاعلكم معنا على صفحتنا الفيسبوك راديو سفاكشن. إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام، وديما نقول تلاميذ البكالوريا اليوم 3 أيام الامتحان، إن شاء الله ربي يوفقكم، إن شاء الله ميسرة مسهلة، ومزيد من الثقة في النفس وتحدي كل الصعوبات ومن بينها الخوف وهذاك الهلواس، وإن شاء الله متقاو كان الخير، وإن شاء الله ديما موفقين أبنائنا تلاميذ. هذه نغمتنا يا وجه السعادة، هدية لكم.

50 دقيقة أكيد اللي عندهم صغيراتهم تلاميذ البكالوريا في لحظات الاستعداد الأخيرة إن شاء الله للخروج من البيوت، وإلا ثم شكون اللي غادر على بكري من 6:30، وخاصة اللي مش يكون عنده وسيلة نقل عمومية هي اللي مش توصله وإلا تاكسي ولا غيره. على كل نتمنى لكم إن شاء الله الالتحاق بمؤسساتكم التربوية اللي مش تعديوا فيها الامتحان هذا، امتحان البكالوريا نذكروا اليوم ثالث أيام الامتحان، إن شاء الله تكون طريق ميسرة لكم الناس الكل وتوصلوا في التوقيت المحدد الخاص بكم. تم رسالة بعث بها مدير معهد لأبناء التلاميذ في أمسية استقبال امتحان البكالوريا 2026 إلى تلاميذ البكالوريا، وأنتم تقفون على أعتاب هذا الاستحقاق الوطني الهام، أبعث إليكم بأصدق عبارات الثقة والتقدير راجيا لكم النجاح والتألق. لقد بذلتم الكثير من الجهد والمثابرة، فاجعلوا من الثقة بالنفس والعزيمة والإرادة رفيقا لكم، واستقبلوا امتحاناتكم بروح إيجابية وهدوء وتركيز. تذكروا أن طريق النجاح يبدأ بالإيمان بالقدرات والعمل الجاد، وأن المستقبل يفتح أبوابه للمجتهدين والطموحين. أسأل الله أن يوفقكم ويشرح صدوركم ويبارك جهودكم، وأن تتوج مسيرتكم بنجاح وبنتائج مشرفة تليق بطموحاتكم وتطلعاتكم. مع أطيب الأمنيات لكم بالنجاح والتميز، ثقوا بأنفسكم فأنتم قادرون على النجاح وصناعة مستقبل يليق بأحلامكم. الإمضاء مدير معهد محمد علي بصفاقس بشير اللبودي. هذه من بين المبادرات الجميلة جدا لتلاميذ البكالوريا. أيضا ما نساوش شرطة المرور بصفاقس اللي قدمت قوارير من المال لتلاميذ البكالوريا في بعض المؤسسات اللي زارتها. أيضا أمس في معهد الهدي السوسي قرارات عطر صغيرة تعطر أجواء التلميذ في الامتحان وتنعش قدراته إن شاء الله الذهنية والتركيز. وفي الإطار هذا اليوم زاد في صباح الصحة مش نحكيه على شنو ينجم يهز التلميذ أثناء فترة الامتحان وقت اللي يكون امتحان في أكثر من ساعتين، شنية أفضل المواد الغذائية اللي ينجم يهزها. مرحبا بكم مستمعينا، إن شاء الله صباح كل نجاحات لكم وتوفيق، نخليكم إن شاء الله زينة لكم الناس الكل.

صباحكم سعيد. في عناوين الأخبار: يوم انطلاق عملية التفريغ باخرة الذرات بعالي ديوان الأعلاف بالميناء التجاري بصفاقس. دور الأسرة في مواجهة التغيرات المناخية محور ندوة اليوم بالجهة. حراك احتجاجي اليوم وغدا تنديدا بالتلوث الصناعي بجابس ورفضا لحكم قضائي يقضي بعدم ثبوت الضرر البيئي بالجهة. غارة صهيونية مكثفة على جنوب لبنان وحزب الله يرفض اتفاق وقف اطلاق النار ويطالب بانسحاب الاحتلال من البلاد. وطهران تؤكد تنظيم إدارة مضيق هرمز بمعية سلطنة عمان. والتفاصيل تأتيكم في تمام 7:30 ضمن نشرة أنباء الصباح. إلى اللقاء.

0: إذاعة صفاقس.
1: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
0: عشرة ديمة.

0: 7:09. أهلا وسهلا معذرة. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، نواصل معكم ونواتكم الصباحية أحلى صباحة للتسعة. أكيد العيون والقلوب الكل على الطقس اليوم، كيفاش مش يكون زعمة مش تتلطف درجات الحرارة اليوم. نسمات الصباح في الفجر باردة شوية. كل التفاصيل مع المعهد الوطني للرصد الجوي، اليوم يحضر معنا عن طريق الهاتف المهندس بلال يحيوي. صباح الورد.
1: صباح النور اختي وار، مرحبا بيك ومرحبا بكيفكم سمعي ذات سيارة.
0: شكرا ليك. نسماتنا الصيفية اليوم وإحنا تقريبا في 7 أيام فصل الصيف،
1: صحيح
0: مش يكون ثم استقرار في جل العوامل الجوية ولا يعني ثم بعض التغييرات المناخية؟
1: بالنسبة اليوم نجم نقوله استقرار نسبي حالة الطقس. علاش استقرار نسبي؟ ثم ارتفاع طفيف في درجة الحرارة مقارنة مع بيوم أمس. يبدأ بها درجة الحرارة اليوم القصوى باش تتراوح بين 27 و32 درجة في المناطق الساحلية عموما، بقية الجهات بين 33 إلى حدود 38 درجة، لكن في أقصى الجنوب والجنوب الغربي تنجم توصل إلى حدود 42 درجة، خاصة بأقصى الجنوب التونسي مع ظهور الشهيري محليا. طقس عموما استقرار، علاش؟ طقس قليل السحب عامة إلى صافن مع بأغلب الجهات خلال هذا اليوم، مع هبوب رياح من القطاع الشرقي اللي بتكون قوية شوية خاصة في مناطق الجنوب مع دوير رملية محلية وضعيفة إلى معتدلة بالنسبة لبقية الجهات، وبالتالي البحر اليوم باش يكون مضطرب بخليج قابس وقليل اضطراب محليا مضطرب بالنسبة لبقية السواحل.
0: نعم.
1: يوم غد السبت ان شاء الله الارتفاع في درجه الحراره باش يكون موجود زاده، او عفوا الارتفاع الموجود هذا في درجه الحراره باش يساهم معناتها الحمل الحراري في ظهور خلايا عاديه خاصه خلال فتره ما بعد الظهر بالمناطق الغربيه للشمال وسط خلال اليوم الغد، تساهم في ظهور دوير عفوا خلايا عاديه محليه تكون مصحوبه بامطار وامكانيه لتساقط البرد باماكن محدوده. وبالتالي الطقس كما قلنا باش يكون مغيم جزئين تدريجيا كثيف السحب مع امطار مؤقته عاديه خاصه في بعد الظهر بالمناطق الغربيه للشمال الوسط. درجه الحرارة تبقى في نفس المستويات مع خلال يوم غد السبت، وكذلك هو الحال بالنسبة ليوم الأحد تبقى تقريبا في نفس المستويات مع تواصل هبوب رياح من القطاع الشرقي اللي تتقوى أكثر خاصة في مناطق الجنوب مع دوير رملية محلية وتبقى ضعيفة على معتدلة بالنسبة لبقية المناطق، وتساهم في اضطراب حالة البحر خاصة بخليج قابس اللي بيكون مضطرب إلى محلي شديد الاضطراب، ويبقى قليل الاضطراب إلى متموج بالنسبة لبقية السواحل. وبداية الأسبوع إن شاء الله درجة الحرارة صحيح الحقيقة باش تشهد ارتفاع طفيف أو ارتفاع نسبي نجم نقولوا، والحمل الحراري كثير عادة معناتها خاصيات معناتها التضاريس الغربية لبلادنا اللي تساهم معناتها مع وجود حمل حراري تساهم معناتها في ظهور خلايا عادية خاصة في المناطق الغربية تكون متمركزة أكثر خاصة في ولاية كيف القصرين سيدي بوزيد، وحاليا حتى معناتها في الجنوب كذلك في قفصة أمطار مؤقتة رعدية تنجم تكون مصحوبة بتساقط محلي للبرد في بداية هذا الأسبوع إن شاء الله.
0: نعم شكرا ليك، يعطيك الصحة، إن شاء الله نهارك زين. بشفالك قليوة الصباح 7:13. نغمتنا تتواصل دقات الفرح، يا رب إن شاء الله كل قلب توا ينبض استعدادا للامتحان، سواء التلميذ الولي العائلة المقربة الأجوار، إن شاء الله ما تسمعوا كان الخير، وإن شاء الله الزغروطة في دياركم الناس الكل والفرحة في دياركم وقلوبكم الناس الكل. بعد شوية مش نحكيه في ركن صباح الصحة، مش نبقى ديما مع تلمذة البكالوريا وقت اللي يكون عنا امتحان فيه أكثر من ساعتين المدة الزمنية متاعه، ثم تلمذة اللي يدخلوا بعض المواد كيف العصير كيما الشوكولاتة وغيرها. اليوم حبينا نتعرفوا شنية بعض المنتجات الغذائية اللي تنجم ترافق التلميذ في فترة الامتحان وتعطيه طاقة وحيوية وخاصة تزيدوا في التركيز. 7:13 هذه نغمتنا.

0: صباح الصحة 7:18 دقيقة. الفقرة هذه مهدية كل تلاميذنا أبناء البكالوريا، وأيضا معلومة تقعد للسادة الأولياء وزادة تلامذة التو يسمعوا فينا. وقت اللي يكون عندك امتحان الفترة الزمنية متاعو طويلة شوية، يعني من 2 إلى 4 ساعات، ثم تلامذة تلقاهم يستعدوا ببعض المنتجات الغذائية، كيف مثلا بكوات عصير وإلا شوكولا وإلا مكسرات وغيرها من الحاجات اللي يستحبوها في فترة الامتحان، التوقيت الزمني الخاص بالامتحان. يندرى إذا يتصرف به وإلا لا، وشنو الباهي اللي فيه وشنو اللي يلزمنا نتفاداوه، وكل التفاصيل مع المختصة في التغذية والبحثة في علوم التغذية سيدة نور الشلي. أهلا وسهلا ومرحبا بك يا نور.
1: صباح النور.
0: أهلا وسهلا، تحياتنا ليك. بكالوريا قديش أنت يا
1: عمش؟ 2021 هنا.
0: جديدة معناتها.
1: خمس سنين
0: ما شاء الله. انت كنت قبل نور تهزك حاجات معاك وقت اللي يبدا الامتحان الفتره نتاعو طويله شويه؟
1: لا، انا كنت مع القرين تسقم الحقيقه.
0: حتى هذا نموذج اخر معناتها.
1: لا، نمشي نعدي وبعد نروح ناكل وقت الامتحان.
0: تركيز تام.
1: ساعد نغطس راسي في ورقتي ونقعد نخدم مكاها وبين طاقة نطلع راسي.
0: يعطيك الصحة يا نور، إن شاء الله ديما موفقة. اليوم حبينا نحكيه على ثم بعض التلامذة وحتى زادة أولياء يصروا برشا أنه يهز الحاجة الصغيرة، ونقولوا احنا لمجة صغيرة، خاصة يركزوا برشا على اللي فيها مواد سكرية. أول حاجة، هل ضروري جداً انه وقت اللي تكون مدة الامتحان طويلة شوية نهزوا حاجة معانا الى جانب قارورة الماء؟
1: به، هو ضروري انه نهزوا معانا حاجة ناكلوها اذا كان تلميذ ما فطرش فطور متاع الصباح.
0: نعم،
1: ضروري انه يهز مع حاجة، لا قدر الله ينجم يطيح للسكر، ينجم يحس معناها بروحه دايخ على خاطر البدن بتاعه مش يكون ما عادش عنده طاقة، سيرتو اللي هو من البارح في الليل معناها آخر مرة كلا. دونك هو اللي ضروري هيك، علاش من الأول لازمنا نتفاداو إن نمشي ونعديه على معدة فارغة ما كلينا حتى شيء. هذيك أهم حاجة. وقت الامتحان تلميذ ينجم ياكل معناها إذا حس بجوع خفيف، لكن بشروط معينة. أول شرط، ينجم ياكل لكن يتفيد الكميات الكبيرة وإلا الماكلة الثقيلة. علاش؟ على خاطر الجسم وقتها مش يولي يوجه جزء كبير من الدم للجهاز الهضمي باش يساعد على الهضم، اللي نجم ينقص نسبيا من تدفق الدم للمخ، وهكيك التلميذ راه باش يحس بثقل وبطء في التفكير ولا حتى نعاس بعد مدة وهو مازال معناتها داخل القاعة نتاع الامتحان. دونك هذاك علاش كيما قلت لك، إذا مش ياكل أو مش ياكل كميات صغيرة ماهوش مش ياكل الوجبة معناتها كمان وقت
0: الامتحان.
1: نعم بالضبط. دونك افضل اختيارات من القهوه، نجم يهز معاه كعبه غله، نجم يهز معاه حفنه نتاع فيكيا، شويه شوكولاته من الناحيه الغذائيه باهيه، ولكن نتفاداوها من المستحسن لان نجم تهلك لنا الورقه نتاع الامتحان.
0: اي، خاصه مع ارتفاع درجه الحراره.
1: بالضبط. كما قلت لك تعتبر خيار جيد، ولكن
0: ونسبه الكاكاو اللي تكون فيها عاليه ولا عادي؟

0: جدا.
1: هو من المستحسن تكون شوكولاتة شوكولا نوار دونك نسبة.
0: والفيكيا تكون المقلية المالحة ولا العادية؟
1: تكون مقلية وإلا عادية ليسونسيل ما فيهش كونتيتي كبيرة نتاع ملح.
0: به وأفضل الأنواع الفيكيا مثلا
1: زوزة أفضل الأنواع نتاع الفيكيا لأنها تعاوننا معناها على التركيز سورس نتاع أوميغا 3 وبعد كي نلقاو قلوب القراع واللوز
0: ايه اللوز.
1: وبالطبيعة في هذه الكل ما نساوش الماء.
0: هذيك حاجة ضرورية يعني مهم جدا، كل تلميذ لازم تكون عنده قارورة الماء الخاصة به. وإذا قلنا الماء راهو بالفعل يعطي أكسجين للمخ، وقت اللي أنت سايت تحس بروحك بديت تتعب وتركيزك بدا يتشتت، أعمل شربة ماء تو تتجدد طاقتك من جديد.
1: أكيد يحافظ هكيك على الترطيب بتاع جسمه ويحافظ على التركيز بتاعه.
0: نعم.
1: بأطار الماكلة الثقيلة اللي قلنا عليها أنه ما لازمش معناها كثرة الماكلة، لازم نتفاداو السكريات. مثلا برشا تلامذة تلقاها يهز كعبة كيك، يهز باكو عصير. يعني أكثر الماكلة اللي يهزوها راهي مصدر بتاع سكريات بسيطة وسريعة الهضم اللي مش تعطي طاقة سريعة كما قلنا المرة اللي فاتت، وبعدها مش نلقاو هبوط مفاجئ. ولهنا أسوأ سيناريو اللي مش يفقد التركيز نتاعو تلميذ البكالوريا. دونك ماذا بينا نتفاداو الحاجات الحلوة كيما العصير كيما الكيك كيما الحلوى.
0: الحلوى اللي قبل كنا أول حاجة أنك لازم هذيك كعيبات الحلوى الفلي يقول لك النعناع.
1: إلا في حالة واحدة معناها اللي مسموح له، إذا كان حس بهبوط مفاجئ في السكر الإنسان روحه معناها قدر الله مش يدوخ وقت الحق، لازمه مصدر سريع للطاقة اللي هي مش تكون موجودة في كعبة الحلوى ولا في طرف السكر ولا في طرف العصير اللي مش ياخذه.
0: به يعني مهم جدا نكون عندنا السكريات لكن ما تكونش هي الحاجة الرئيسية والأساسية إلا للضرورة.
1: بالضبط.
0: به وشنو آخر ربما نجمو نصطحبه معانا في فترة والتوقيت الزمني الامتحان اللي يتجاوز أكثر من ساعتين؟ لأنه بعد ساعتين يبدأ بالحق يعني بقوة التركيز يبدأ البدن يتعب شوية ويبدأ في حاجة أحيانا إذا كان أنت متعود ما تراجع كان ما تاكل. أكيد في 4 سوايع ربما مش تحس أنه في حاجة أنك تاكل حاجة.
1: كما قلت لك معناتها نفس الاختيارات نتاع الساعة، انت اذا مش تهز مثلا معك شوية فيكي انت راك مش تقسمها على طول فترة الامتحان، ماكش مش تاكلها دفرة كاملة. كيف تنسى بلاصة الكعبة غلا كعبتين تاكل الساعة الاولى تعيبه وبعد كده تزيد تاكل الساعة الثانية، ولو انه البدن راهو معناها في ظرف ساعتين اذا كانت انت فطرت.
0: هذيك علاش ديما نركزوا على فطور الصباح. اي
1: بالضبط، معناها اذا كانك انت فطرت فطور الصباح كومي فو وخذيت مصدر نتاع سكريات معقدة كيما الشوفان ولا الخبز الكامل اللي هو الهضم نتاعو يتم بشويه بشويه، دونك انت مش حافظ على الطاقه نتاعك طيل فتره الامتحان، وحتى كان مش تاكل حاجه فبلوس معناها يكون زيد فطور الصباح كما قلنا فيه مصدر بروتينات. وجدت ملاحظه على البروتين، راهو البروتين مش يوفر لك احماض امينيه اساسيه كما التيروزين والتريبتوفان اللي هو مش يدخلوا بعدين في تصنيع بعض النقلات العصبيه في الدماغ كما الدوبامين ولا النورادرينالين اللي مش يلعبوا دور مهم برشا في الانتباه واليقظه الذهنيه والتحفيز بعدين في وقت فتره الامتحان.
0: وين نلقاهم هذوما البروتينات؟
1: نلقاهم في العظم، نلقاهم في اليوغورت، نلقاهم في الجبن، نلقاهم في المكسرات. دونك اختيار بيني انك تاكل المكسرات في فطور الصباح وكي تهزها معك زيد وقت فترة الامتحان. وكما قلت لك يعني الماكلة في وسط الامتحان باهية وتنجم تفيدك، اما راهو ما غير فطور الصباح تقريبا كيف بليش.
0: هذيك علاش ديما نرجعوا للمفتاح الذهبي لطاقتك اليومية هي التوازن في فطور الصباح. يعطيك الصحة، شكرا لك نور الشلي مختصة في التغذية وباحثة في علوم التغذية، إن شاء الله موفقة في مسيرتك الجامعية ما شاء الله عليك. وتحياتي لكل أبنائنا التلاميذ، إن شاء الله ربي يوفقكم. 27 دقيقة في التوقيت هذا بدأت كل القلوب تدعي إن شاء الله بالخير وبالنجاح والتيسير لكل أبنائنا التلاميذ. وأيضا ما نساوش زادة اللي عندهم مشاريع تخرج ومناقشة المشاريع هذه، إن شاء الله ربي يوفقهم وربي نجحهم. دعوة أمي إن شاء الله دعوة الخير لكم الناس الكل وبالتوفيق. خليكم مع نشرة الأخبار وقسم الرياضة ونرجع لكم.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: أسعد الله صباحكم. في عناوين الأخبار اليوم: انطلاق عمليات تفريغ باخرة الذرة التابعة لديوان الأعلاف بالميناء التجاري بصفاقس. دور الأسرة في مواجهة التغيرات المناخية محور ندوة تنعقد اليوم في صفاقس. حراك احتجاجي اليوم وغدا تنديدا بالتلوث الصناعي بجابس ورفضا لحكم قضائي يقضي بعدم ثبوت الضرر البيئي بالجهة. في العالم: غارة صهيونية مكثفة على جنوب لبنان، وحزب الله يرفض اتفاق وقف إطلاق النار ويطالب بانسحاب إسرائيلي من البلاد. وطهران تؤكد تنظيم إدارة مضيق هرمز بمعية سلطنة عمان. وفي التفاصيل معكم اليوم فاطمة زلوزي،
2: صباح الخير،
1: وسونيا بن عمار. تنطلق اليوم عمليات تفريغ الباخرة التابعة لديوان الأعلاف بالميناء التجاري بصفاقس والمحملة ب 29 ألف طن من مادة الذرة العلفية، ليتم بعد أيام قليلة الشروع في توجيهها مباشرة إلى مربي الدواجن والماشية والمصانع الصغرى لدعم قطاع الإنتاج الحيواني وتقليص التكلفة.
2: كما تأتي هذه الشحنة لتعزيز السوق وتوفير المواد الأولية الأساسية لمربي الدواجن والماشية بأسعار تفاضلية للحد من الاحتكار والمضاربة.
1: تحتضن صفاقس اليوم ندوة حول دور الأسرة في مواجهة التغيرات المناخية بين تعزيز الصمود والحد من التبذير، بتنظيم من النيابة الجهوية للاتحاد الوطني للمرأة وبالتعاون مع الجامعة التونسية للبيئة والتنمية احتفالا باليوم العالمي للبيئة.
2: الندوة تهدف إلى إبراز التحديات التي تواجهها تونس والفرص المتاحة لتعزيز مناعتها البيئية والاجتماعية، وللتحسيس بأهمية الوعي البيئي لدى الأسرة التي تلعب دورا محوريا كخط دفاع أول لمواجهة التغيرات المناخية، فهي البيئة الأولى لغرس السلوكيات المستدامة وفق تصريح المنسق العام للجامعة التونسية للبيئة والتنمية الهادي بالحاج للأخبار.
3: أخذينا مرة هذه عنوان المستقبل المستدام يبدأ من الأسرة، مش يشاركونا في هالملتقى هذا خبراء مختصين في البيئة والتغيرات المناخية، وذلك علاش العنوان نحكيه هالأسرة. لكن كما تعرفوا العمود الفقري للأسرة هي المرأة، وكعلاش ركزنا على المرأة في مسألة قدرتها على مواجهة التغيرات المناخية خاصة في البيت، أن فيها الوضع الاقتصادي، فيها مسألة الوعي والمعرفة، هي بإمكانها أن توعي أسرتها عائلتها للتأقلم والتصدي للتغيرات المناخية، فيها كذلك تنوع مصادر الرزق، كذلك قوة الروابط الاجتماعية، وكذلك إمكانية الوصول للخدمات الأساسية. ربما هما عناوين كبرى سنفصلها إن شاء الله في الندوة هذه حتى نبين مدى قدرة المرأة على تكيف وعلى إمكانية قدرتها في داخل عائلتها أنها تكون الواعي الأساسي لتغيير سلوكياتنا اليومية حتى نصنع الفرق بين الأمس واليوم، لأن اليوم فعلا أمامنا تحديات كبرى لتصدي لهذه التغيرات المناخية حتى نعيش في ظروف طيبة على المستوى البيئي، على المستوى الاقتصادي، على المستوى الاجتماعي.
1: يمثل الاحتفال باليوم العالمي للبيئة يوم الخامس من جوان كل سنة، ومنذ إقراره من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1972 مناسبة لتعزيز الالتزام بالقضايا البيئية ونشر الوعي وتشجيع العمل الجماعي.
2: وللغرض أعدت وزارة البيئة برنامجا بيئيا متنوعا يضم جملة من المحاور الاستراتيجية، بينها تظاهرة بيئية كبرى اليوم وغدا بمدينة الثقافة تشمل معرضا متخصصا لأبرز المبادرات والمشاريع البيئية الوطنية، إلى جانب مسابقات توعوية موجهة للأطفال والشباب لترسيخ الثقافة البيئية وأنشطة تفاعلية وتربوية تجمع بين الترفيه والتوعية.
1: وفي شأن النبي أيضا، دعا عدد من مكونات المجتمع المدني بجابس إلى تنظيم وقفتين احتجاجيتين مساء اليوم بكل من ساحة المناضلين بشط السلام بجابس وأمام مقر المجمع الكيميائي التونسي بالعاصمة للمطالبة بتفكيك وحداته الملوثة بالجهة.
2: الحركة الاحتجاجية تواصل غدا بتنظيم مسيرة شعبية تنطلق من أمام المحكمة الابتدائية بجابس في اتجاه مقر الولاية، وذلك تنديدا بالتلوث الصناعي ورفضا لحكم قضائي يقضي بعدم ثبوت الضرر البيئي بجهة جابس.
1: الاستعدادات الخاصة بالموسم الصيفي بشاطئ الكازينو بصفاقس وشط القرقنة لضمان توفير أفضل الظروف للمصطافين كانت محور جلسة عمل بمقر معتمدي صفاقس المدينة بحضور عديد الأطراف المتداخلة.
2: وفي هذه الجلسة تم التطرق إلى مسائل النظافة والعناية بالمحيط وتأمين الشاطئ وتنظيم الأنشطة الثقافية والرياضية والترفيهية وتعزيز خدمات السلامة والنجدة. وأكد المشاركون على إنجاح الموسم الصيفي وإعادة الاعتبار لشواطئ صفاقس وتفعيل المصالحة الفعلية مع الشريط الساحلي للجهة.
1: نبقى في صفاقس التي طالب عدد من المتساكنين بها بإعادة فتح دار الخدمات المغلقة منذ 3 سنوات بعد أن كانت تؤمن خدماتها عبر الشبابيك كل من السوناد والستاغ والبلدية والبريد والكنام في فضاء موحد، على أمل أن يساهم ذلك في إحياء منطقة باب بحر من جديد وإدخال حركية نشيطة بها في ظل ما تشهد محلاتها من ركود. ريبورتاج زور الحبيب.
4: برب حر يا حسرة كان قبل تبارك الله قبل إيه أحسن فترة نعرفها أنا من 70 للـ90 فباب حر وفاف سيد بلاد وفاف
5: تيلا هنا بديت تفرغ البلاد
6: مركز خدمات إستيك السوناد البوسطة كلنا
7: مركز خدمات اسمه لا جسمه
8: تونا حوا
9: ما فهم حتى سبب بشي خليه من حوا. وثاني حاجة الإدارات كله بلاس كلا سنتراليزي هنا
10: أمو على الأقل يرجعوه رجعونا يخدم تو تولي على الأقل تتحرك شوية تتحير شوية
11: ملا أنا ماشي خلاص ورقة دون غزر نلقى بوتيكا ونولي يشري ملا
12: حتى ساعات في الإدارة يقول لك نقص ورقة برا جيب لي مضمون عندما كنت تعريف بالإمضاء تعريف بالإمضاء أما يدخل البلاد العربي تولي يمشي للأقواس غادي البيبي جيب لي
13: كل ما نمشي كيلومتر الستاك كيلومتر الصونات ده يساعد بالكدا
14: يحرك البلاد بالكدا بالكدا
15: تخيل ما عندك يرجع يحرك حتى البلاصة هذه ما عندك
16: ماذا بيا يرجع كنت نستعمله هذه
17: ماذا بينا بالطبع كنا نخلص الضوء غادي نخلص الماء غادي
18: بالعكس حاجة بيه
19: ماذا بينا يرجع خاطر هو في وسط المدينة معناتها ينجم كل واحد قريب كان من بلاد العربي ينجم يجي لنا كان من ثنايا أخرى من سكرة ولا المحارزة ولا المطار ولا حاجة خاطر ديما نابطوا البحر هي أقرب حاجة لنا وأسهل حاجة لنا هي معناتها ما فيهاش اكتظاظ
20: ربي حرك الأسباب والله قال واحد شقو.
1: تتواصل اليوم اختبارات الدورة الرئيسية للبكالوريا في يومها الثالث فيما يركن التلاميذ المترشحون لها إلى الراحة غدا وبعد غد الآن تستأنف الامتحانات الاثنين القادم وتتواصل إلى غاية 10 من جوان الحالي.
2: وعلى خلفية ما تم تداوله عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي من مواقف وتعليقات بخصوص تسريب مادة الفلسفة حذرت الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ من محاولات التشكيك في قدرة سلطة الإشراف على التعامل مع ظاهرة الغش خلال امتحانات البكالوريا، واعتبرت أن مثل هذه الممارسات تؤثر سلبا في معنويات التلاميذ المترشحين للامتحان الوطني وأوليائهم فضلا عن انعكاساتها السلبية على المناخ العام داخل المجتمع.
1: وصفت النقابة التونسية لأصحاب الصيدلية الخاصة الوضعية المالية لأغلب الصيدليات بالحرجة، واعتبرت أن أي تأخير إضافي في خلاص مستحقاتها لن يكون مقبولا ولا قابلا للتحمل، مبرزة ضرورة التفعيل الكامل للاتفاق الحاصل بوزارة الشؤون الاجتماعية.
2: كان ذلك خلال جلسة عمل عقدتها النقابة مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض الذي أكد التزامه بالاتفاقات السابقة التي تم احترامها خلال الأشهر الأربعة الماضية رغم الصعوبات، إضافة إلى الالتزام المتعلق بشهري ماي وجوان مع العمل على ضبط اتفاق واضح للستة أشهر المقبلة بما يضمن استقرار العلاقة التعاقدية بين الكنام والصيدلية الخاصة.
1: وفي شأن النيابي قرر مكتب مجلس نواب الشعب تنظيم جلسة عامة مغلقة يوم 23 من جوان الحالي حول طلبات رفع الحصانة على عدد من النواب.
2: كما تداول المكتب بخصوص الأسئلة الكتابية الموجهة من النواب إلى عدد من أعضاء الحكومة وقرر إحالة 142 سؤالا إلى أعضاء الحكومة المعنيين.
1: وطنيا كذلك خصص مجلس وزاري مضيق بإشراف رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري أمسي لمتابعة تقدم نسق تنفيذ البرامج والمشاريع العمومية بكل القطاعات وبكافة الجهات.
2: رئيسة الحكومة أكدت على أهمية التسريع في استكمال كل البرامج والمشاريع العمومية في الأجال المحددة وبجودة عالية والانطلاق في مشاريع جديدة بما يضمن تحقيق التنمية الجهوية والنمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية ويحسن مناخ الاستثمار ويخلق فرص الشغل.
1: نوالي تقديم الأنباء من إذاعة صفاقس. في أخبار العالم، وبعد ساعات من إعلان اتفاق وقف إطلاق النار بين الاحتلال ولبنان في واشنطن، دعا الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم إلى وقف شامل لإطلاق النار في لبنان وانسحاب القوات الصهيونية من البلاد، مطالبا بيروت بوقف ما أسماها بالمهزلة في المفاوضات مع تل أبيب.
2: خبراء وسياسيون وعسكريون أرجعوا سبب رفض حزب الله لاتفاق وقف إطلاق النار هو أن الورقة لم تتضمن أي نقطة من النقاط التي طالب بها الفريق اللبناني، وأن الاتفاق ملغوم جدا لأنه يتحدث عن انسحاب حزب الله ولا يذكر الانسحاب الإسرائيلي، مما يعني أن هناك شيئا من الشرعنة غير المعلنة للطرف الصهيوني.
1: في الأثناء، أفادت القناة الثانية عشرة الإسرائيلية بانعقاد المجلس الوزاري المصغر للمصادقة على اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان دون صدور بيان يوضح تفاصيل ما أفضى إليه هذا الاجتماع. جاء ذلك في عقاب تصريحات لوزير الحرب الصهيوني كاتس، اعتبر فيها أن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع لبنان يعد إنجازا لحكومة الاحتلال الصهيونية، لكنه لمح إلى أن تل أبيب قد تستهدف العاصمة بيروت.
2: ميدانيا استشهد عن ما لا يقل عن 8 أشخاص وأصيب 15 آخرون إثر غارات إسرائيلية جنوب وشرق لبنان. في المقابل، أعلن جيش العدو مقتل ضابط بنيران حزب الله جنوبي لبنان، هو الأول منذ إعلان التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.
1: يأتي ذلك فيما قالت صحيفة نيويورك تايمز إن الهجمات المتواصلة التي يشنها حزب الله باستخدام مسيرات موجهة عبر الألياف الضوئية كشفت نقاط الضعف غير متوقعة في المنظومة الدفاعية الصهيونية، وأثارت حالة من القلق والارتباك داخل المؤسسة العسكرية والسياسية في تل أبيب، بينما أكد جيش العدو أن الهجمات أصبحت شبه يومية وأدت إلى مقتل عدد من الجنود الصهاينة.
2: وعلى الصعيد الإيراني، اتهم المرشد الأعلى مجتبى خامئني في رسالة مكتوبة إلى الولايات المتحدة وتل أبيب بالسعي إلى زرع الانقسام بين الإيرانيين بعد تلقي البلدين ضربة حاسمة في الحرب.
1: محسن رضائي مستشار الزعيم الأعلى الإيراني مجتبى خامينئي قال في الأثناء المسودة الحالية لمذكرة التفاهم التي يجري التفاوض عليها لإنهاء الحرب بين إيران والولايات المتحدة تحتوي أمورا غامضة تستدعي التوضيح، بينما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده لا تحتاج إلى اتفاق مع إيران للحصول على اليورانيوم المخصب لديها.
2: وبخصوص مضيق هرمز، قال التلفزيون الإيراني نقلا عن وزير الخارجية عباس عرقشي أن طهران وسلطنة عمان ستنظمان إدارة المضيق وفقا لقواعد القانون الدولية.
1: وفي الأراضي الفلسطينية، استشهد شاب فلسطيني في مدينة رام الله برصاص قوة الاحتلال التي شنت حملة اعتقالات لعدد من المواطنين خلال عملية اقتحام لبلدات وقرى في الضفة بالتزامن مع هجمات للمستوطنين. تذكير في الختام بأبرز العناوين: اليوم انطلاق عملية تفريغ باخرة الذرة التابعة لديوان الأعلاف بالميناء التجاري بصفاقس، دور الأسرة في مواجهة التغيرات المناخية محور ندوة تنعقد اليوم في صفاقس، حراك احتجاجي اليوم وغدا تنديدا بالتلوث الصناعي بجابس ورفضا لحكم قضائي يقضي بعدم ثبوت الضرر البيئي بالجهة، غارة صهيونية مكثفة على جنوب لبنان، وحزب الله يرفض اتفاق وقف إطلاق النار يطالب بانسحاب صهيوني من البلاد، وطهران تؤكد تنظيم إدارة مضيق هرمز بمعية سلطنة عمان.
0: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
2: شكرا على المتابعة. المواد الأخبارية القادم تمام التاسعة بإذن الله، الأخبار متواصلة لكن رياضية مع الزميل مهدي قاسم. متابعة طيبة.
0: إذاعة صفاقس، تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
2: عشرة ديمة
1: ديمة.
0: سبور نيوز.
2: سبور نيوز.

0: 45 دقيقة بعد 7 تاع الصباح بالرياضة في كل مكان. أسعد الله وصباحكم جميعا. أخبارنا الرياضية تبدأ مع المنتخب التونسي لكرة قدم بدال عند التنازلي بالنسبة لنهائيات كأس العالم لكرة قدم بدال عند التنازلي الأولى. المقابلات نتاعنا يوم 15 من هذا الشهر تقريبا 10 أيام تفصلنا عن انطلاق مغامرة عالمية نتمنى فيها الإقناع والإبداع إن شاء الله لكرة القدم التونسية. هذا ما نتمناه الناس كل 24 ساعة قبل لقاء أخير قبل بروفة أخيرة مشكون للمدرب للناخب الوطني صبري لموشي غدوة أمام المنتخب البلجيكي. منتخبنا التونسي عمل روتار على مستوى التحول من النمسا إلى بلجيكيا تقريبا كان 24 ساعة باعتبار الضربات كانت على مستوى الخطوط النمساوية. منتخبنا كان في استقبال وسعادة سفير تونس في بلجيكيا إقامة مميزة الأجواء تمارين مميزة وغدوة إن شاء الله تشكيلة المنتخب التونسي مش تشهد عديدة تغييرات تقريبا 7 تغييرات كاملة تشهد غدوة تشكيلة المنتخب التونسي لكرة قدم. تو نرجع للنقطة هذية غدوة تشكيلة من المنتظر باش كنا نحو تالي صبري بن حسن في حارس المرمى معتز النفاتي في الدفاع والوسط والهجوم القام معتز النفاتي عمر القيق منتصر طالب يمين بن حميد اليس الصخيري محمد بالحاج محمود حنبع المجبري خليل عياري الياس العاشوري وحازم المستوري. هذه تشكيلة منتخبنا التونسي لكرة قدم مش لعب غدوة المنتخب البلجيكي الساعتين متاع العشية بتوقيت تونس لقاء مش يكون منقول مباشرة على الوطنية الأولى. التغييرات تطرح أكثر من نقطة استفهام هل أنه الناخب الوطني صبر لموشي مازال ما قاش تشكيلة ثابتة 11 يوم 10 أيام ونبدأ مغامرتنا العالمية برشا كلام حتى شكون واقعي أكثر على علاقة الناخب الوطني بيمن دحمان اسكو الكورون يتعدى ما يتعداش تساؤلات عديدة وأجواء بطبيعة الحال تطرح نقاط استفهام عديدة ساعات نقول قبل ما نبدأ في خوض مسابقة المونديال. على كل مباشرة بعد المواجهة الودية غدوة ضد المنتخب البلجيكي تغادر بعثة المنتخب التونسي بروكسل صباح الأحد 7 جوان في اتجاه المكسيك عبر رحلة عادية تؤمنها الخطوط الفرنسية. تقريبا هذه آخر الأخبار بصفة رسمية. تضم البعثة الرسمية نحو 58 شخص من بينهم 26 لاعب والإطار الفني والطبي والإداري والإعلامي إضافة إلى عدد من أعضاء المكتب الجامعي وعدد من المرافقين المسؤولين عن الطبخ والأثاث والحماية والسلامة. الناقلة مشكون فرنسية ربما على عكس المعتاد عادة دائما الناقلة التونسية اللي هي الداعم الرسمي للمنتخب التونسي تكون حاضرة حتى الأبياج متاحة. البارح نشوف الناقلة الجزائرية صور رهيبة جدا بالحق جينا من المنتخب الجزائري وبعد شوية نرجع للصورة الجزائرية. آخر الأخبار أيضا بالنسبة للقناة الوطنية في مفاوضات قاعدة متقدمة مع قنوات البين سبورتس الراعي الرسمي إعلاميا بالنسبة لكأس العالم نحو اقتناء حقوق البث لمقابلات منتخبنا التونسي. التلفزة الوطنية نهار 2 الصباح إن شاء الله زملائي اسكندر الحجام أنيس الميجري والمصور التلفزي محمد علي زواغي مش يكونوا في الموعد للتحول مباشرة للمكسيك. تقريبا هذه آخر الأخبار اللي تهم منتخبنا التونسي لكرة القدم لكن العين زادة على أشقائنا العرب اللي قاعدين يحقوا في نتائج إيجابية انطلاقا من المنتخب الجزائري اللي لعب أمام منتخب هولندا وهولندا حتى شوية متاحة كان واضح جدا لعبت مع الجزائر خاطر قاتستيل متاع الجزائر وتونس يقرب البعض والمنتخب الجزائري أقنع الجميع وانتصار كان هام جدا هدف مقابل صفر. أمس الناس كل تبعنا لقاء العراق إسبانيا بكل النجوم متاحة اللي نعرفوهم يلعبوا تقريبا بتشكيلة ثابتة للمنتخب الإسباني لمشخوض غمار نهائية كأس العالم لكرة القدم. المنتخب العراقي كان رائع جدا منتخب بلاد رافدين بعد هزيمة مؤقتة 1-0 يرجع في المقابلة بهدف كان عالمي نقشة كبيرة برشا تعيد المنتخب العراقي المقابلة 1-1. وأيضا الكوتيفوار البارح مع المنتخب الفرنسي بطل العالم كوتيفوار كانت خاصة 1-0 ترجع 1-1 ثم تضيف الهدف الثاني. فرجع المنتخبات الإفريقية العربية قاعدة تقدم في أداء ممتاز جدا تقريبا مقابلات كي تتبع 3 مقابلات تالية تلقى 2-3 شانجمون أما احنا كي تشوف 6-7 تغييرات تحس انه صبري لموشي مع حبي وتقديري واحنا راهو الناس كل مع منتخبنا ويزم الناس كل ندوز المنتخب ما فماش أمور واضحة جدا للعيان. على كل برافو أنا أقول للمنتخبات الإفريقية العربية إن شاء الله الكلام اللي يتقال دائما الوديات شيء والرسميات شيء إن شاء الله ما عطيناش الفاعلية في المقابلات الودية نكونوا حاضرين إن شاء الله في المقابلات الرسمية انطلاقا من يوم 15 القادم بإذن الله. بالنجاح والتوفيق إن شاء الله لكرة القدم التونسية. الجزائر البارح رسميا اقتنت حقوق البث بالنسبة لمقابلات كأس العالم لكرة القدم، مقابلات مش عارف فيها الجزائر وبعض المقابلات الأخرى. بوكي خذيت المنتخب الجزائري كما قلت لكم عملت موزايك كبير برشا بالنسبة للناقلة الجزائرية اللي مش كون داعم رسمي للمنتخب الجزائري. تقريبا المنتخبات العربية الكل في اللي رتوش تويلة قبل الحضور في المونديال. واخر اخبار وصل البارح في الليل، جمهورية الكونغو الديمقراطية عندها بروبليم كبير برشا تنقلكم عليه في حرص على إقامة مباراة تحضيرية لكأس العالم امام تشيلي في اسبانيا الاسبوع المقبل، رغم قرار السلطات المحلية حظر إقامتها بسبب تفشي فيروس ايبولا في الكونغو. تخوفات كبيرة اهي بدأت من الان. التحكيم التونسي نعرفوه غائب، من كلمة كونفيرمي غائب على الأجواء العالمية، لكن تفاصيل مكافئة المالية مش يحصل عليها الحكام المشاركين في نهائية كأس العالم، مع العلم أن قيمة العيدات تختلف بحسب عدد المباريات اللي يدير الحكم ومدى تقدمه في أدوار البطولة. في هذا الإطار الحكام اللي يتم اختيارهم لإدارة مباراة الأدوار المتقدمة خاصة نصف النهائي والنهائي يحقوا أغلى المكافئة المالية 63,000 دولار. معناه الحكم في المقابلات هذه المتقدمة، كمان الحكم اللي يصل إلى إدارة مباراة النهائية في مونديال 2026 يجني ما بين 60,000 و70,000 دولار، إلى جانب المخصصات اليومية اللي تغطي الإقامة والنفقات المختلفة طوال فترة البطولة. واختار الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا 52 حكم، 88 حكم مساعد، 30 حكم من حكام الفيديو من 6 اتحادات قارية، و50 اتحاد وطني لإدارة 104 مباريات في كأس العالم 2029. بوان دانتروغاسيون غياب تام للتحكيم التونسي، زعما حكامنا التوانسة كي يتفرجوا كي يسهلوا وكي يشوفوا الواقع المرير هذايا، زعما يحسوا انه بالحق التحكيم التونسي في فراغ كبير برشا. بالحق ان الحكام متاعنا بمحبة كبيرة برشا وما غير ما تغشوا، تفرجوا في المونديال، تفرجوا على الشريط متاع ماتش ترجي والفريقي، الحكم اللي صفر اللقاء معناها لقاء من اقوى الحكام اللي شفتهم جاوا لتونس اجانب. تفرجوا في الحكام العرب، تفرجوا في الحكام الافارقة، شوفوهم كي يخدموا بأيدي سمحة برشا ويخدموا بقلب باهي ومخ نظيف ويسر حاجات. مالورزمات وقعنا في التحكيم في كرة قدم التونسية حواله تعب على طول، الرفلية متاعو أو الغياب الكلي من نهاية كأس العالم كرة قدم. نعرف كلامي وجاع اليوم الصباح، لكن الله غالب معناش حكام في الرياضة التونسية. فما البعض لكن إن شاء الله كي نبعدوا عليهم هيك الشوائب يوليوا لباس عليهم، وتبعدك سمعصرة وتبعد ألو وهيك الحكم مع ديانا سيح ولا موجود ومتاع الفار لايك حبيب وهيك الماء وملح مع بعضنا، ربي يهدي من أخلاق. هيك لنقول هيت نمشيو لكرة القدم التونسية. البداية يكون مع نادي صفاقسي، أعلنت الهيئة التسييرية للسي اس اس عن عقد الجلسة العامة التقييمية، الجلسة العامة الانتخابية الخاصة بالمدة النيابية 26-28 نهار الجمعة 3 جويلية 2026. دونك رسميا الانتخابات مش كون 3 جويلية 2026، حتى لجنة الدعم برئيس السيد منصف السلامي مش تواصل إلى غاية هذا الموعد. جديد في النادي الصفاقسي عمل كبير برشا من الجامعة التونسية لكرة القدم اللي مش تصب على بكري فلوس السي اس اس بالنسبة ليمن دحمان وكيف كيف صبري بن حسن مع عائدات مقابلات الكأس لي خلاص الديون متاحة وفير الاتحاد الدولي لكرة القدم. والعصفورة قالت لي انه الساعات القادمة مش يتأكد رسميا رفع الانتداب على نادي صفاقسي. والعصيفة زادة قالت لي انه طارق سالم المدير الرياضي قاعد يجتهد بشكل كبير بمعية الصف اللي معاه واتصالات متقدمة، براتيكمون اتصالات صارت مع 4 ملاعبية. الحاجة الباهية في السي اس اس انه السكريتو على الاربع ملاعبية مش كما العادة طول يخرج اسم الملاعبي وتلقى جمعية اخرى تنجز على طول. مبدأ السرية على مستوى الاسماء هذا يحسب للنادي صفاقسي، ولو انا على البالي بزوز اسامي، لكن بطبيعة الحال يلزم الانسان يخدم اوبجيكتيف على مستوى التواصل مع الاسماء الا بعد اعلان إدارة النادي صفاقسي عليها، وهذا مع أثناء على الدوام. على كل خبير آخر، زعم بطولتنا العام الجاي تلعب على زوز مجموعات، يولي عنا 20 فريق في الرابطة المحترفة الأولى باعتبار أنه الشباب القيروانية قويت شوية في لغة التواصل مع الاتحاد الدولي لكرة القدم، وقلت لهم راهو فما تلاعب كبير في الرياضة التونسية ومني ساكتة على الحق متاعي. وأيضا اللي قاعد صاير زادة محكمة التحكيم الرياضي اللي استلمت ملف قضية أولمبي البيجي متعلقة بمباراة وضد الملعب التونسي في الرابطة المحترفة الأولى. الكومينيكي اللي جاء للجامعة التونسية لكرة القدم بخصم نقاط مسيا بي وقعد تحت الرفوف أكيد برشا كلام الهيئة الآن الشبيبة وبعض الأندية التونسية ويظهر لي باش تلم لمة. ولو أنه فما أمس مسؤول بارز في الجامعة التونسية قال لي الحكاية ما عندها حتى أساس من الصحة ماشية نحو 20 فريق وكل مجموعة فيها 10 فرق ويظهر لي نكملوا في أول سوى ذاك الوقت بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة قدم. السيد جمال حمودي إذن رسميا يغادر الجامعة التونسية لكرة قدم يغادر لجنة التحكيم. آخر الأخبار الرياضية نمشي بكم للترجي الرياضي التونسي. أعلن الترجي عن مغادرة 3 ملاعبيهم كل من زكريا العايب وائل الدربيلي غيث الوهابي بعد نهاية عقودهم مع الفريق. في المقابل أعلن الترجي عن تمديد عقد متوسط ميدان خير الدين مداوي إلى غاية جوان 2029 ونذكر أنه الترجي أعلن في وقت سابق عن مغادرة لاعبه البرازيلي ينساس. جديد البارح في الترجي الرياضي التونسي برشا كلام عن مدير فني جديد للشبان هو اللاعب السابق والمدرب الحالي سمير شمام. هذا اللي قاعد يدور في البارك للترجي. أيضا لقاء سوبر رسميا بين الترجي والإفريقي يوم 15 أوت بإذن الله وتبقى نقطة استفهام هيك الكريدي السابق لدى الجامعة التونسية لكرة قدم. السوبر السابق اللي مش يجمع النادي الصفاقسي بالترجي الرياضي التونسي. نمشي بكم للإفريقي رسميا. فوزي البنزرتي جدد عقده مع النادي الإفريقي. غيث الصغير يغادر الإفريقي وهو أولى انتدابات بالنسبة لنادي حمام لنف. مهدي ميلاد يتراجع على الاستقالة اللي عملها وصبها راهو في بلدية من نجمش يقول ليه سي مهدي عاد الورقة نارو فيها والمرأة اللي صحت لك موجودة وقالت أنا صحت لك على طول. صحيح الإنسان قد يتراجع لكن كي يتراجع يقول راني صححت مش راهي ورقة مضروبة راهو الكاميرا شدك الفار وشدك الرادار فما حتى مشكل. وبالنسبة للفريقي رسميا إدارة النادي الفريقي يوم 18 جوان تنطلق في الموسم الرياضي الجديد والبداية مشكون بتربص بمركز تربصات بعين دراهم. أولمبيك إس في المغرب أعلن رسميا عن إنهاء العلاقة التعاقدية مع المدرب التونسي شكري الخطوي. بالنسبة لإدارة مستقبل مرسى رسميا التعاقد مع حارس جندوبة الرياضية محمد أمين بن بريك البالغ من العمر 23 سنة. هذه تقريبا كل أخبارنا الرياضية وربما نزيد نذكركم بتشكيلة المنتخب التونسي غدوة إن شاء الله اللي طبعا حرص عليها الكوتش صبري اللاموش. إن شاء الله صبري برك ما يكونوش ولا صبري زاد شكون يختاروا في التشكيلة مش هكا يفهموا برشا ناس بعضهم. صبري بن حسن معتز النفيتي عمر رقيق منتصر طالبي أمين بن حميد الياس صغير محمد بن حاج محمود حنا باع المجبري خليل العياري الياس العشوري حازم المستوري. قلوبنا الكل مع ليكيب ناسيونال متاعنا مهما تكون الخلافات والاختلافات في الشواء متاع صبري اللاموشي فما درابو تونس فوق الجميع. صحيح اللي يحذو صحيح ننقدو لكن اللي صار صار. زي توا كل كبيرة وصغيرة ما علينا كان تونسية تونسية معك ربي والنبي إن شاء الله زينا إن شاء الله أقناع يكون طريق منتخبنا التونسي لكرة قدم. هذه أخبار الرياضية مهدي قاسم السلام عليكم الناس كل مرعم جمال على مستوى الإخراج الفني وسوا تواصل معكم الرحلة في أحلى صباح.
1: إدلال ولا فريات ما تلقاهم كان مع تونيزي بورسلين في المعرض الدولي بصفاقس من 9 ل 23 جوان. تونيزي بورسلين تودكم بأحلى الموديلات وأحسن الأسوام وترحب بالناس الكل مقاهي مطاعم وفنادق ما لا ما تنساوش تزورونا جديدنا يستنى فيكم.
2: يا مش فرمان يا مش فرمان ومعبيهاش أقوى
3: مع بيش بنك حذر الكاس العالم بتمويل عالمي بمناسبة المونديال تمتع بنك كريديت كونسوماسيون يوصل حتى ل 30 مليون افيك ان تو افونتاجو 20% تخفيض على الكارت 3XP اللي تخليك تشري اللي تحب عليه وتخلص على 3 مرات وبرشا امتيازات اخرى باش تعمل اقوى تحضيرات وان شاء الله مربوحة للنسور. الاكثر معلومات امشي لاقرب فرع بيش بنك.

0: الثامنة صباحا.
1: إشهار. أنا قهوتي في الدار برافا شيكوري بلار، واليوم برافا عملت أحسن فار، جيتنا بفورما دوي باكي جديد وبختيك يتحل ويتسكر بسهولة ويخلي الكاليتي مضمونة وصومها أقل من بلار. ومازال جديد برافا تويتكم بدوي باكي الحمراء 100% قهوة أمبودر إي سوليوب. نعملوا قهوة برافا.

0: قصة كتاب مع الدكتور رضا القلال.
1: السماع عند الصوفية والحياة الموسيقية بصفاقس في القرن 19 و20. كتاب السماع عند الصوفية والحياة الموسيقية بصفاقس في القرن 19 و20 للأستاذ علي الحشيشة تحصل على جائزة بلدية صفاقس لسنة 2009 ونشر سنة 2000. الكتاب من الحجم المتوسط، يقع في 276 صفحة وقسم إلى 4 فصول. جمع علي الحشيشة مادته على مدى 40 سنة، كما يذكر ذلك في الصفحة 8. هذا الكتاب إذن هو ثمرة عمل ميداني شاق لكنه شيق، ثري بأخباره ومعلوماته وتحاليله، مفيد بوثائقه وصوره. صدر هذا الكتاب الدكتور صلاح المهدي وقال عنه: لقد حوي صفحة قيمة من التاريخ الاجتماعي والفني لمدينة صفاقس وصورا أمينة من حياتها الفنية في القرنين الماضيين. ذكر الدكتور فتحي التريكي في التقديم أنه يمكننا اعتبار كتاب الأستاذ علي الحشيشة المتميز والذي يبحث في تاريخ الموسيقى العربية بصفاقس من الدراسات المهمة في الذاكرة التونسية، لاسيما وأن الموضوع المتمثل في دراسة بنية الموسيقى وتمظهراتها المختلفة في صفاقس وكيفيات ممارستها وطرق تعابيرها هو موضوع طريف وشيق يجعلنا نلتهم الكتاب بمتعة. عرف الأستاذ علي الحشيشة في هذا الكتاب بالطرق في زوايا الكثيرة من العيساوية والقادرية، ذاكرا أسماء المقرئين والمنشدين، كما ألقى لنا أضواء خاصة على شيوخ النغم في أوائل القرن العشرين، وتحدث بإسهاب عن المدارس والجمعيات والمعاهد الموسيقية بالجهة، وقدم تقديما ضافيا رجال التجديد الموسيقي بصفاقس والفرق الموسيقية المتعددة ومن بينها الفرق النسائية في العرس التقليدي، وجاء كل ذلك مشفوعا بصور توثيقية نادرة ذات أهمية قصوى على الصعيد التاريخي والمعرفي.
0: صفاقس قصة كتاب مع الدكتور رضا القلال.
2: انت تقرا في السادسة ابتدائي او التاسعة اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبة في البعض منها، وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة، كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.

0: 12 دقيقة. نهاركم أسعد الأيام، جمعة مباركة مستمعينا الكرام، إن شاء الله بداية يوم موفقة لكم الناس الكل، إن شاء الله بنجاح وتوفيق لأبنائنا تلاميذ البكالوريا في ثالث أيام امتحان بكالوريا 2026، أيضا اللي عندهم مناقشة مشاريع التخرج في مؤسساتهم الجامعية، إن شاء الله ربي يوفقهم وربي ينجحهم. وديما نقولوا شهر جوان هو شهر العائلة التونسية اللي تخدم عليه منذ بداية شهر سبتمبر، ولينا حتى راهو في الصيف نخدموا عليه باعتبار ذلك الدورات التكوينية والتدريبية ودروس الدعم وغيرها. على كل إن شاء الله ربي ينجح الجميع، وإن شاء الله ديما صغيراتنا في مراتب عليا. طريق السلامة اللي تسمعوا فينا وانتم فتنية واللي تسألوا على طقسنا اليوم، ما شاء الله طقسنا في تقريبا استقرار على مستوى جل عناصر المناخية، وأيضا ثم ارتفاع طفيف في درجة الحرارة مقارنة بيوم أمس، وتقريبا الوضعية هذه مش تتواصل إلى حدود يوم الاثنين. اليوم 5 جوان، واليوم هذايا هو يوم خاص باعتبار هو اليوم الوطني للاحتفال بالبيئة، و 5 جوان 2026 كان شعار مميز بعد نتعرف عليها في إطار اختيار أفضل بلدية مش تشارك في اليوم الوطني هذايا في مدينة ثقافة تونس العاصمة بلدية العين، مش تكون ضيفتنا بعد شوية ونأخذ أكثر تفاصيل حول الاحتفال باليوم هذايا. لكن قبل هذايا مش تكون الأضواء الكل مسلطة على نشاط اليوم، يبدأ 9 متاع الصباح في قاعة الأفراح البلدية بلدية صفاقس، يوم علمي حول الأسرة في مواجهة التغير المناخي في نفس الموضوع، وتفاصيل الكل مع السيدة نائبة الجهوية الاتحاد الوطني للمرأة التونسية بصفاقس السيدة ازدهار عبد الناظر داود. صباح النور. صباح. مرحبا بيك، نورتنا في استوديو.
1: صباح الخير، شكرا على الدعوة ومنورين بوجودكم.
0: يعيشك، شكرا ليك، ان شاء الله بالتوفيق لكم في هذا النشاط اليوم من 9 متاع الصباح.
1: بصحيح، قبل ما نحكي على النشاط نحب نحيي كافة مستمعي إذاعة صفاقس، ونحب نشكركم زيادة كيف كيف على المجهودات اللي قاعدين تقوموا بها، ومن هالمنبر نحب نسلم على السيدة ندى شعري مديرة إذاعة صفاقس، ونحب نعزيها ونقول البركة فيك وفاة الوالدة. بالفعل احنا اليوم عندنا الاحتفال باليوم العالمي للبيئة. الاتحاد الوطني للمرأة ديما سباق في مثل هذه المناسبات باعتبار أن المرأة عندها دور أساسي في الأسرة،
0: مش شريك، هي دور أساسي،
1: دور أساسي في الأسرة. احنا ليك علاش كانت اليوم الندوة متاعنا الأسرة في مواجهة التغييرات المناخية بين تعزيز الصمود والحد من التبذير. الشعار هذه يحمل العديد من المعاني.
0: نعم،
1: كما قلت أنا باعتبار المرأة هي المحور الأساسي في العائلة، واللي هي تربي الأجيال، والأجيال إذا كان ما يتربيوش على ثقافة الثقافة البيئية المستدامة وما يتربيوش على التربية وعلى النظافة، معناتها هذه
0: هو توجدودنا احنا تربينا معهم شوية على الجانب هذي،
1: وهذا علي سربيونا
0: اي جدودنا في وسطك الحوش والدار الكبيرة والبرج الكبير. كنت تلقى يعني بالحق سياسة بيئية بامتياز.
1: بامتياز
0: بالفعل. اليوم غابت شوية هكا مع طريقة البنية العصرية وغيرها، اما مش نرجعوا لها ان شاء الله.
1: هو كما قلت أنا اليوم الاحتفال باليوم هذية مش مجرد مناسبة، هو حياة يومية وثقافة بيئية احنا تربينا عليها مع جدودنا وقاعدين نواصلوا فيها ان شاء الله مع صغارنا. وان ظهرت كما ذكرت اللي بعض الظواهر هذية اللي ما تمشيش مع ربيتنا وديننا،
0: ماذاك علاش نرجعوا لتصحيح المسار.
1: اليوم هذية هو دعوة متجدة لتحمل المسؤولية، لأن الثقافة البيئية ما هيش مسؤولية الأسرة بركة، ما هيش مسؤولية المرأة بركة، ولكن مسؤولية المجتمع ككل، المجتمع ككل من بمكوناته. احنا قاعدين نشوفه تو في بعض الظواهر اللي يبدأ في السيارة متاعه ويطيش دبوسة بلاستيك وإلا دبوسة كوكا وإلا كذا، من
0: أي حاجة ما يرغبش وجودها في السيارة
1: متاعه يطيشها من الشباك.

0: وهم اللي مش يأمنون المداخلات العلمية اللي مش نقوموا بها، ونأملوا لكم نخرجوا بتوصيات وبثقافة زيادة كيف كيف جديدة
1: إن شاء الله.
0: وخاصة ولاية صفاقس كما تعرفوا أنتم، رغم المجهودات المبذولة من كل الأطراف، ولكن احنا زيادة كيف كيف معنيين بالتظاهرة هذه. كما قلت أنا، التغييرات المناخية تتمثل في ظاهرة التبذير اللي قاعدين نشوفوا فيها. والتبذير احنا خيرنا باش نخدموا اليوم على التبذير، لانه منه فيه ترشيد للاستهلاك احنا كمواطنين، زاد كيف كيف في حمايه للبيئه نتاعنا،
1: سواء تبذير تغذوي ولا طاقي
0: ولا التبذير بكل انواعه. انت ذكرت الجدد نتاعنا، احنا قبل كي يبدا طرف زيت نقليو به ولا على سبيل المثال نخبيوه نعملوا بيه صابون، نعملوا ريكونفيرسيون، نعاودوا معناتها إعادة توا ما عادش هذايا تصبوا في كذا ولا في
1: في بعد التطهير وبعد
0: بعد التطهير وبعد المشاكل اللي هي الكل
1: يتصلب. اي
0: قلنا هذه يأثر على الاقتصاد أول حاجة، يأثر على المحيط البيئي، يأثر على الحياة الاجتماعية زيادة كيف كيف داخل المجتمع. هذيك علاش اعتبرنا احنا اللي النواة الأولى اللي يلزم احنا نحسسوها هي الأسرة بكل مكوناتها، باعتبارها اللي هي كما قلت لك الساعة هي اللي تربي النشء، ومن داخل الأسرة يتعزز الوعي
1: الثقافة هذه
0: الوعي والثقافة البيئية من خلال تربية الأطفال والأجيال القادمة، وترشيد الاستهلاك بكل مكوناته والحفاظ على الموارد والحد من التبذير. دور المرأة حكيت عليه أنا، والمرأة معناتها نجم نقوله احنا اللي الدور اللي هو متاعها محوري، ولكن هذا في هذا المسار اذا كان ما تكونش معناتها المجموعة كاملة داخل الأسرة، الأب والأطفال زيادة كيف كيف راهو معناتها ما نجموش نقدم
1: تتكامل كل المجهودات.
0: كيف كيف قلنا المرأة هي قوة دافعة نحو ترسيخ ثقافة محافظة على البيئة وتشجيع إعادة تدوير الطاقي معناتها والفضلات سواء الاستهلاكية وإلا الضوء وإلا الماء، تبذير الماء وإلا هذا اليوم الكل مش يكون في إطار المداخلات متاعنا. اللي مش نأمنوها ومش يأمنوها الأخصائيين، عن أربع مداخلات، المداخلات هذه كلها تتعلق بالمجال البيئي بالتبذير وبترشيد الاستهلاك. هذا اللي حبيت نقوله انا في المجمل نتاعنا نتاع
1: هو مش الواحد. تكون اليوم العلمي هذي مش يكون ثم متابعه اون لين معناتها بالنسبه على الصفحه نتاعكم، مش يكون ثم بث مباشر،
0: مش يكون ثم بث مباشر
1: اكثر،
0: اي مش يكون عندنا بعض الاعلاميين اللي مش يامنوا لنا التظاهره هذه، ومش يكون ثم بث مباشر اللي مش يتبعوها المواطنين سواء
1: على الصفحة الخاصة بنيابة الجهوية
0: لا مش على الصفحة الخاصة، أونلاين عن طريق
1: جمعية
0: بروفيسيونيل
1: وسيلة إعلامية،
0: وسيلة إعلامية اللي كون مشي ما تجبنا وسيلة ولا اثنين إعلامية بريفي هم اللي مشي أمنوا
1: البث المباشر. ونعرفوا أنه المرأة هي المفتاح، لأنه وقت اللي أنا من البيت يكون عندي حتى يليد توصل لنا ثقافة انتقاز ده القمامة معناتها في البيت، البلاستيك وحده، الزجاج وحده، الكرتون وحده، يعني يليد تكون مهلا ثقافة هذه تبدأ ترجع لنا من جديد وتدخل، لأن بالحق تيسر حتى عملية الاقتصاد الدائري
0: والاقتصاد الأخضر.
1: نعم العملية هذه وتبدأ ديما كما قلت من البيت، لأن هي النواة الأولى في عملية الفرز هذه، وأيضا زاد ثقافة التدوير حتى داخل البيت. ثم برشا حاجات ربما في وظيفتها الأولى ما بقاش نجمو نستعملوها، لكن نجمو برؤية ذكية نعود ونوظفوها من جديد في حاجات أخرى. وهذيك علاش مهم جدا ثقافة الرسكة لزادة أنه تكون موجودة في بيوتنا، ونعرفوا برشا أمهات ما شاء الله عليهم شاطرات في الجانب هذي، مش فقط الرسكة لا حتى على مستوى الأطعمة ولكن حتى على المستوى بعض المواد اللي مقاش حاشتنا بيهم. يعطيك الصحة
0: بالفعل. والحاجة أنا ما ذكرتيش لكون احنا الشعار ذيك عنوان للتظاهر التفلاحت، ولكن الشعار متاعنا الشعار كان هدف.

0: وكان معناتها تحت عنوان من منازلنا نبدا القصه وسلوكياتنا اليوميه تصنع الفرق. هذاك علاش احنا جينا من الدار السلوكيات نتاعنا كيفاش نعدلوها كيفاش معناتها حسب الثقافه البيئيه وكيفاش معناتها شعار يختز الحقيقه الاساسيه اللي كون التغيير يبدا من الحاجات البسيطه.
1: نعم
0: ذكرت انت معناتها مش لازم الحاجات الكبيره حتى من حياتنا احنا اليوميه كما قلت انت انتقاء الفضلات كيفاش كل واحد نخليها في حاويه وحده كيفاش. وعشت انا في مؤسسه معينه اللي كنا حابين نخدمنا حتى مع البربيشه احنا في الاطار هذايا وحتى الاتحاد الوطني للمراه زاد كيف كيف في اطار مجلس الوزراء لتكافؤ الفرص بين المراه والرجل توا كما ما واش قاعدي ينشط في السنوات 17 و18 من القرن هذايا. خدمنا على الظاهره هذه وظاهره البربيشه وعطات معناتها مع وزاره المراه وعطات نتائج كبيره ياسر وهذا هو اللي حابين احنا نجددوه
1: ان شاء الله
0: ونفعلوه من خلال التظاهره هذه واليوم العلمي هذا.
1: يعطيك الصحه بالتوفيق لكم سيده زهار عبد الناظر داود النائبه الجهويه الاتحاد الوطني للمراه التونسيه بصفاقس. ان شاء الله موفقين
0: يعني
1: وشعار اللون الاخضر موجود معنا
0: ان شاء الله الاخضر وماذا بينا يرجع هذيك الممضات الإشارية عن طريق التلفزة عن طريق الإذاعات بالأخضر.
1: نعم إن شاء الله. شكرا لك. 28 دقيقة نواصل مع الاحتفال باليوم الوطني للبيئة وبعد شوي نكون مباشرة مع مراسلنا وفي الحقيقة اللي هو زاد يمثل بلديات تونسية المتميزة ورايدة في مجال الاقتصاد الأخضر بلدية العين.

0: نهار اليوم نهار اليوم.
1: ثمانية وتسعة وعشرين دقيقة ونهار اليوم 5 جوان 2026. كما قلت هو اليوم الوطني للبيئة. الاحتفال هذايا مش يكون ظاهرة كبيرة برشا موجودة في مدينة الثقافة بتونس، ومن بين ضيوف التظاهرة هذية بلدية العين، البلدية هذية اللي مش تعرض اليوم التجربة المميزة الخاصة بها في مجال تثمين النفايات الخضراء، وخاصة نعرف أنه عندها يعني ما شاء الله مسار متميز جدا في الجانب هذية وخدمات راقية جدا، وخاصة ثم سياسة واضحة للارتقاء بالعمل البلدي، وخاصة أن يكون مرافق ومصاحب للبيئة. أكثر تفاصيل حول المشاركة هذه وأيضا المشاركة اللي قلنا هم يمثلوا بلديات تونس، تم اختيار من بين البلديات كل بلدية العين. مرحبا بك سيد كاتب عام بلدية العين سي مراد ذكري، صباح النور.
2: مرحبا بك ومرحبا بمتابعين إذاعة فاقس، الإذاعة اللي تتابع في نشاط بلدية العين وشريك المميز لبلدية العين.
1: شكرا.
2: اليوم من مكالمة من مدينة الثقافة.
1: نعم.
2: وقع اختيار بلدية العين أنه تحضر اليوم الصوم في علاقة بتثمين النفايات الخضراء الكومبوست. الحقيقة فريق اليوم تنقلنا من الإدارة البلدية والفنيين باش نعرضوا تجربة بلدية العين في خلال يومين اليوم وغدوة في إطار الاحتفال باليوم العالمي للبيئة، ليكون إن شاء الله تحت إشراف السيد وزير البيئة وإطارات وزارة الداخلية والبيئة، اللي معناه كما نقولوا وفما معناه برشا شباب برشا أطفال اليوم إن شاء الله في مارين مش يتعرفوا على بلدية العين، لأنه الهدف من خلال التجربة هذه أنه هاو فما نجاح على مستوى مشروع نموذجي قامت به العين، ولما لا البلديات والجمعيات والقطاع الخاص يتبنى المشروع هذا بما فيه مزايا كبيرة من تقليل النفايات، وخاصة نشوف أن المشكلة هذه ما يتكلف على الدولة من مصاريف هامة وبطبيعة الحال وانعكاسة كيف على المجال البيئي.
1: نعم. تحت شعار كل سلوك إيجابي يصنع الفرق، وكان بالفعل الفرق مع بلدية العين وتجربة كما قلت رائدة ومتميزة، تعزيز مبادئ الاقتصاد الدائري من خلال تحويل النفايات الخضراء هذه إلى مورد بيئي عنده قيمة مضافة، وهذه في الحقيقة اللي إن شاء الله تسعى بقية البلديات لمتابعة هالمجهود هذا وتضافر كل الجهود. وفي الأخر البيئة هي مش تجمعنا الناس الكل، وديما نقوله من أجل عيش سليم وكريم للجميع. أيضا بلدية العين في الإطار هذايا وفي إطار الاحتفال باليوم الوطني والعالمي للبيئة عندها مسابقة، زادة المسابقة هذه طريفة محلها باش تشجع كل الأطراف أنها تتشارك من أجل صورة جميلة لهالحدود الجغرافية لبلدية العين.
2: هي معناها في إطار كيف ديما بلدية العين تأكد على المبادرات نحو الانتقال الإيكولوجي. إن شاء الله 11 جوان في العين مش يكون متميز. مش يكون متميز لأنه اليوم نحن بعد نجاح التجربة النموذجية للكومبوست قلنا لما لا نعمل مهرجان الكومبوست النسخة الأولى، وهنا إن شاء الله بش يكون فما معارض فما ملتقى علمي تحضر في كلية العلوم بصفاقس تعرف تجربة كيف الفلاحة البيولوجية بلدية العين ومعناها كيف البريباراتوار باش يعرضوا تجربة في علاقة بتثمين النفايات الخضراء، وباش يكونوا موجود معناها ثلة من الطلبة ثلة من الباحثين والمواطنين والمجتمع المدني، وإن شاء الله اليوم 11 جوان باش تنطلق فعليا بلدية العين لتثمين العمل من المصدر تثمين النفايات من المصدر في علاقة بالنفايات اللي قابلة للتثمين في علاقة بالكومبوست.
1: نعم.
2: إذن هو إشارة انطلاق لأنه المرحلة الثانية اللي بش يكون في علاقة من المواطنين واللي نحن بش نعمله على الوعي المواطني أنه بش ندخله في تجربة ثانية اللي هي في علاقة كيف بتثمين النفايات الخضراء وهي تضمين نفايات المعبر عليه بالكوجينة اللي فيها الخضرة والغلة وكيف كيف والقشرة متاع العظمة وكيف كيف اليوم نحكيه على الصيف عنا الدلاع والبطيخ واللي هما معناها فهمتي كمية هامة، وبالتالي باش نحاولوا مع المواطنين كتجربة نموذجية ثانية نشعط الربا هذه، ولما لا إذا كان نشحت معناها كيف كيف نشوفوا أنه معناها قابلة أنه تنجح في بلد أخرين، على الأقل معناها مساهمة منا في معناها الانتقال من الاقتصاد الدائري.
1: نعم، أيضا تفتحوا باب المسابقة للسادة المواطنين.
2: عملنا تطبيق معناها بسيطة أنه كل ما مواطن عمل تجربة قدام داره معناها واجهة معناها جميلة، عمل منطقة خضراء البارة، عمارة عملت حاجة في علاقة بالمناطق الخضراء، كيف كيف أصحاب المحلات التجارية اللي شاف روحه أنه عمل سنة معناها حاجة متميزة في مجال البيئي يشارك، وبطبيعة الحال عنا لجنة باش تشوف، وبطبيعة الحال باش نحاولوا معناها أكثر تجارب نكرمهم بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للنظافة والبيئة، ذلك تحفيز أولا، وثانيا بطبيعة الحال المواطنين اللي الناشطين واللي معناها يعبروا على حس البيئي بطبيعة الحال غدوا مش يكونوا شركاء في عملية تثمين النفايات الخضراء.
1: نعم، وهي طريقة ذكية برشا باش تخلي المواطن يشارك معاك في التجربة هذه وفي الرؤية هذه. أيضا أحسن نادي بيئي مدرسي المدارس اللي في بلدية العين يعني؟
2: العين نعم، إيه؟ معناها عندنا تشغيل متميز، مثلا عملت حديقة، ثم مشاركة متاع الأطفال اللي عملوا حاجة من إيكولوجية معناها متميزة يتقدموا هما، نعملوا نحن المعاينة، وبالتالي في حال نحن ماذا بينا نكرموا الشيء التجارب الكل هذوما، لأنه معناها الغاية هو أنه تحفيزهم وأنه معناها ينخرطوا معنا في تثمين النفايات هذه وفي تحسين الوضع البيئي بصفة عامة في المنطقة، وخاصة إرساء الحس البيئي لدى الناشئة، وهذا أكيد هو معناها المطمح نتاعنا الأول.
1: نعم إن شاء الله. به أنت قلت سي مراد أنه أحسن واجهة محل تجاري ولا أحسن عمارة، الواجهة هذه يكون مثلا نباتات الخضراء الاصطناعية ولا الطبيعية؟
2: لا نحن ماذا بينا نحكي على الطبيعية.
1: نعم للتوضيح.
2: من الطبيعة، وبالتالي نحن نعرف أنه في العين فما بعض العمارات اللي معناها عملوا بمبادرات وقدام قدام العمارة تلقى فما منطقة خضراء قاموا بها هما ويقوموا بالصيانة نتاعهم هما، وهذا معناها يبين انه معناها
1: جميل جدا،
2: معناها فما حس بيئي وفما معناها عمل تقوم به المواطنين
1: نعم، وهي في الحقيقة مبادرات كما هكا تسعى لنشر يعني ثقافة المحافظة على البيئة، وأيضا تشجع شوية حتى المواطن باش يشارك في عملية فتح مساحات خضراء، ولا حتى أنه مبقاش نحكيه على نقاط سوداء، بل بالعكس نحكيه على نقاط مضيئة كلها طاقة وكلها حيوية من خلال النباتات الخضراء والمساحة النظيفة اللي موجودة في الأزقة وغيرها، وهكا يكون بالفعل المواطن خير شريك فعل مع البلدية. يعطيك الصحة، شكرا لك السيد الكاتب عام لبلدية العين مباشرة من تونس العاصمة مدينة الثقافة في إطار الاحتفال باليوم الوطني والعالمي للبيئة. شكرا لكم، مزيد بالتوفيق لكم بلدية العين، وإن شاء الله تجربة هي بالفعل رائدة ومميزة وتتعمم في بقية البلديات والمبادرات الأخرى. شكرا لك، يعطيك الصحة. هذه شكرا أصالة هدية لك، وبعد شوية مش نكونوا مع مهرجان ربيع الكتاتيب في دورته الثالثة، أكثر تفاصيل مع سيدة آيتا حامدي المندوبة الجهوية للشؤون الثقافية الشؤون الدينية. خليكم مع نغمتنا، شكرا.

برافا شيكوري بلار. اليوم برافا عملت احسن فار، جيتنا بفورما دوي باك جديد وبختيك يتحل ويتسكر بسهوله ويخلي الكاليتي مضمونه وصومها اقل من بلار. ومازال جديد، برافا تويتكم بدوي باك الحمراء 100% قهوه اون بودغ اي سوليوب. نعملوا قهوه برافا. في الويكند

0: 42 دقيقة في الويكاند، شنو نجمو نتابعو نهار السبت والأحد؟ أنا نقترح عليكم مهرجان ربيع الكتاتيب، الكتاب والأجواء الخاصة بك الصغيرات والتلقائية والعفوية متاع صغيراتنا في هالمهرجان هذا في دورته الثالثة تحت شعار أسرتي قدوتي وأماني. كل التفاصيل حول هذه الدورة مع سيدة مديرة جهوية للشؤون الدينية بصفاقس سيدة آيات الحامدي. صباح النور، أهلا وسهلا ومرحبا بك.
1: صباح الخير، صباح النور أختي سوار، مرحبا بك، مرحبا بكافة مستمعي إذاعة صفاقس.
0: يعيشك، شكرا لك، إن شاء الله بالتوفيق لكم. حجاجنا مازالوا يتوافدوا، مازالوا في العودة،
1: مازلت ثلاث رحلات. رحلة القادمة مش تكون نهار 8 جوان، فيما بعد 10 جوان، في الرحلة الأخرانية اللي مشيت نهار 20 ماي مش تكون نهار 14 جوان إن شاء الله.
0: إن شاء الله،
1: إن شاء الله عودة ميمونة كما بقية الحجاج.
0: إن شاء الله، إن شاء الله، إن شاء الله، وربي إن شاء الله يكتبها لكل مشتاق إن شاء الله في السنوات القادمة. اليوم الاستضافة في إطار، في الحقيقة أنا قلت ديما هي مبادرة محلاها وطريفة جدا، مهرجان ربيع الكتاتيب سنة دورة ثالثة ما شاء الله.
1: الحمد لله، الحمد لله. هو مهرجان ربيع الكتاتيب كما تفضلت سيدتك هو راه من تنظيم الإدارة الجهوية للشؤون الدينية بالصفاقس. الدورة هذه هي الدورة الثالثة، مش تكون يوم غد السبت 6 جوان 2026 بقاعة الأفراح البلدية ببحر. شعار السنة اخترناه أسرتي قدوتي وأماني. الشعار هذا راهو ما جاش من فراغ، بل بالعكس إيمان قوي منا بالدور العظيم اللي تقوم به الأسرة وتقوم به الكتاب في تنشئة أطفالنا على القيم الدينية السمحة، على القيم الأخلاقية، على القيم الوطنية النبيلة. أيضا يعبر الشعار هذا عن مدى دور الأسرة باعتبارها الحاضنة الأولى للطفل اللي منها يكتسب مبادئه وسلوكه وتتشكل شخصيته.
0: نعم.
1: حبينا أختي سوار من المهرجان الكتاتيب اللي هو من إبداعات أطفالنا الكتاتيب وتحت إشراف المؤدبين الراجعين لنا بالنظر، نوجه بعض الرسائل الإيجابية للطفل، كما رسائل أيضا إيجابية للولي باعتباره راهو هو عنصر فاعل في المهرجان هذا وفي تنشئته للطفل.
0: نعم.
1: رسائل إيجابية للطفل من خلال الطفل، كون أنه يجعل من أسرته هو فخره وقدرته في الخير وفي العمار، أنه يتمسك بتعاليم دينه السمحة كالصدق كالأخلاق كالتسامح كالمحبة، وأنه يكون بار بالوالدين تاعه، أنه يكون محب لوطنه العزيز ويكون نافع وعنصر فاعل في مجتمعه. رسالة أيضا للمؤدبين باعتبارهم هم حملة رسالة سامية وأنهم هم شركاء في صناعة الأجيال، يعني رسائل كلها اتباعا، يعني انهم يلزمهم يواصلوا اداء رسائلهم التربوية والتعليمية بنفس الروح، روح الاخلاص وروح الابداع، انهم يحرصوا على بناء شخصية الطفل المتوازنة هذه اللي نحبوا عليها، اللي هي شخصية تكون متوازنة سوية قائمة على العلم، قائمة على القيم، قائمة على السلوك القويم. ايضا رسالة كما حكيت لك للولي وللأسرة، أراكم أنتم القدوة الأولى والأكثر تأثير في حياة أبنائكم،
0: أنتم الأساس.
1: أراكم أنتم نجاح العملية التربوية، راح تتطلب، لازم تتطلب تعاون وثيق بين الأسرة العائلة وبين الكتاب. أراكم أنتم يلزمكم تحرصوا على متابعة أبنائكم وتشجعوهم وتعززوا الثقة بأنفسهم باعتبارهم الأبناء وهم بيهم تبنى الأوطان. إن شاء الله يا ربي يكون مناسبة مهرجان الكتاتيب، مناسبة سمحة، مناسبة تكون فيها يتم ترسيخ القيمة الأسرة والتربية الصالحة، وإنه يبارك في أبنائنا يا ربي وفي مؤدبينا وفي أوليائنا، وإنه يحفظ وطننا وأجيالنا القادمة. المهرجان راه فيه عدة عروض، مسرحيات وأناشيد، المسرحيات متنوعة ومختلفة، هناك حتى المسرحية الصامتة والمعبرة، يعني بتلقائيتك الأبناء تاعنا محلاها. أنا شفت هكا معناها بعضك، تابعت بعض المؤدبين في بعض الكتاتيب، حبيت نشوف معناها فكرة، ناخد فكرة على الإلقاء تاعهم على الإنشودة ولا على، يعني عملنا هكا بعض الجلسات. الحق الحمد لله ثري متنوع، فما أيضا هناك ركن خاص بالبرع اليدوية، وهناك حاجة إضافة جبنا حكيت الحكواتي إنه يكون يحكي هكا يلم ذاك الصغيرات ويحكي لهم حكاية كما عبد العزيز العروي ذكري كي بدأ يحكي على حكاية ولا هكا يرسخ فيها بعض القيم السامحة وكل يعني هو هناك هكا معناها فما إضافات وفما تنوع ثري شركنا المؤدبين من مختلف المعتمديات يعني حتى المعتمديات.
0: قديش عنا من كتاب في صفاقس ولاية صفاقس؟
1: 158 كتاب ما شاء الله. 158 كتاب الحمد لله، وإن شاء الله يزيد العدد هذا خاصة في المعتمديات البعاد وكلها إن شاء الله.
0: نعم إن شاء الله. هو شعار أسرتي قدوتي وأماني، وأيضا هو راهو صغير وسط القسم متاعه مع سيدي المعلم ولا أنيستي وأصدقاء، وكيد هي أسرة ثانية زادة من خلالها مش يتعلم برشا دروس، مش يتعلم برشا مواعظ وعبر، مش يكون له عنده حضور يعني أكيد.
1: هو صانع، هو أيضا طرف في العملية التربوية زيادة.
0: نعم.
1: يعني ما هوش يستوعب، معناها يستوعب وياخذ يتلقن فقط، لا أيضا عنده رغبة
0: فاعل.
1: نعم. فاعل.
0: نعم.
1: وإحنا نحرص على أنه هما يطوروا كل المهارات اللي موجودة عند الطفل، معناها ما يتلقاش فقط، يكون شريك أيضا في العملية التربوية مع الطفل بالتأثر والتأثير بين المؤدب وبين الطفل.
0: نعم يعطيك الصحة، إن شاء الله بالتوفيق لكم مهرجان ربيع الكاتب.
1: إن شاء الله تكونوا معنا موجودين إن شاء الله إذاعة صفاقس اللي ديما أنتم تواكبونا في كل حدث، إن شاء الله تكونوا موجودين معنا. ومرحبا،
0: نجددوا الموعد قاعة الأفراح بلدية غدوة في التوقيت.
1: التوقيت مش يكون احنا هو الانطلاق مش يكون التاسعة، ونستقبلوا الحضور قبل الساعة التاسعة، معناها من ثمانية ثمانية ونص نبدأ وكل.
0: نعم. هي المدة زمنية يعني يوم كامل وإلا يعني؟
1: لا فقط الفترة الصباحية يعني.
0: نعم نعم ما شاء الله. عدد الكتاتيب اللي مشاركة في المهرجان هذية
1: يعني في حدود أكثر من 30 كتاب كمتنوعين
0: ما شاء الله
1: يعني.
0: عملية التنظيم
1: وصمع أكثر من كتاب يشاركوا في نشاط
0: أكثر
1: من ضرورة يكون كتاب مؤدب فقط يعني.
0: نعم.
1: حبينا نعمل العملية هذه، وحتى المؤدبين اللي ما عندهمش عروض أيضا يشاركوا في لجنة التنظيم. عملنا لجنة التنظيم، كل واحد يتلها بوظيفة معينة بحاجة معينة
0: حرص على حسن التسليم
1: بكل سلاسة.
0: نعم يعني. نعم نعم. يعطيك الصحة، شكرا لك سيدة مديرة الجهوية للشؤون الدينية بولاية صفاقس السيدة آية حامدي. شكرا لك، إن شاء الله نهارك زين. السند في حياتنا هي العائلة، وإن شاء الله ديما تتجمعوا في الخير.

0: 58 دقيقة. إذن من بين المبادرات الخاصة بالاحتفاء باليوم الوطني والعالمي للبيئة، البريد التونسي يسجل زاد حضوره بامتياز من خلال إصداره اليوم لزوز طوابع بريدية. طوابع البريدية هذه فيهم صور لزوز أنواع من الأشجار، الأشجار هذه اللي من الأشجار نقوله احنا اللي عندها مكانة كبيرة برشا في الحديقة التونسية، وهي شجرة الباراكيكيتيوم والكالسيتيوم، والطوابع هذه مليومة متاحة في مختلف مكاتب البريد. صورة ومبادرة حاولت من خلالها البريد التونسي انها تعبر عن ايضا مشاركتها في الاحتفال باليوم الوطني والعالمي للبيئة. 58 دقيقة هكا نوصل نهاية لقانا اليوم، من أحلى صباح، شكرا لكم اللي نستونا من 6 متاع الصباح بالاستماع. بعد شوية يتواصل الموعد مع زميلتنا شريفة شريف، شنو رأيكم وموضوع جديد. شكرا لك مخرج اللقاء الدكتور عبد المنعم جمل، سفيان خديم الله في التنسيق الهاتفي مع ضيوفنا، وسوار الشعري كانت معاكم من أمام المصدح.
1: مسك الختام.
0: مسك الختام كيف كل نهار جمعة نختم بحديث نبوي شريف لرسولنا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا، ليس منا من لم يرحم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا. صدق رسول الله. جمعة مباركة لكل مستمعينا الكرام، مع خالص الود والمحبة وكل مشاعر المواساة والتعازي لأختنا وزميلتنا سيدة ندى شعري مديرة إذاعة صفاقس على إثر وفاة والدتها، ربي يرحمها وربي يرزق أهلها وذويها جميل الصبر والسلوان. محمد

0: صباحا.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: أسعد الله صباحكم بكل خير. تنطلق اليوم عملية تفريغ الباخرة التابعة للديوان الأعلاف بالميناء التجاري بصفاقس والمحملة ب 29 ألف طن من مادة الذرة العلفية، وتأتي هذه الشحنة لتعزيز السوق وتوفير المواد الأولية الأساسية لمربي الدواجن والماشية بأسعار تفاضلية للحد من الاحتكار والمضاربة. احتفالا باليوم العالمي للبيئة، تنظم النيابة الجهوية للاتحاد الوطني للمرأة بصفاقس بالتعاون مع الجامعة التونسية للبيئة والتنمية ندوة بعنوان دور الأسرة في مواجهة التغيرات المناخية بين تعزيز الصمود والحد من التبذير، بهدف التحسيس بأهمية الوعي البيئي لدى الأسرة. ينظم نشطاء من المجتمع المدني بجابس وقفتين احتجاجيتين مساء اليوم بكل من ساحة المناضلين بشط السلام بالجهة وأمام مقر المجمع الكيميائي التونسي بالعاصمة للمطالبة بتفكيك وحدته الملوثة، ورفضا لحكم قضائي يقضي بعدم ثبوت الضرر البيئي بجهة جابس، على أن يتم تنظيم مسيرة شعبية غدا بجابس للغرض ذاته. تتواصل اليوم اختبارات الدورة الرئيسية للبكالوريا في يومها الثالث، فيما يركن التلاميذ المترشحون إلى الراحة غدا وبعد غد، على أن تستأنف الامتحانات يوم الاثنين القادم وتتواصل إلى غاية 10 جوان الجارية. في أخبار العالم، شن جيش العدو الإسرائيلي هجمات على جنوبي وشرقي لبنان ما تسبب في سقوط شهداء وجرحى، فيما نفذ حزب الله عمليات جديدة ضد القوات الإسرائيلية التي أعلنت مقتل قائد دبابة. في الأراضي الفلسطينية، استشهد شاب فلسطيني في مدينة رام الله برصاص قوات الاحتلال التي شنت حملة اعتقالات لعدد من المواطنين في الضفة الغربية المحتلة. كشف استطلاع للرأي العام الإسرائيلي عن تراجع شعبية رئيس وزراء الاحتلال الصهيوني بنيامين نتنياهو بعدما تقدم عليه رئيس الأركان الأسبق غادي يزينكوت للمرة الأولى باعتباره الشخصية الأنسب لرئاسة الحكومة مع اقتراب الانتخابات القادمة. وأخيرا، نفت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا صحة ما وصفته بالمزاعم بشأن وجود برامج أممية لتوطين المهاجرين داخل البلاد، وأكدت أن هذه الادعاءات عارية تماما عن الصحة، وذلك بعد احتجاجات شهدتها العاصمة طرابلس أمام مقر تابع للأمم المتحدة. شكرا على المتابعة. الموعد الإخباري القادم تمام 10 بإذن الله. إلى اللقاء.

0: إذاعة صفاقس.
1: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
0: عشرة دايمة.

9:06 نهاركم زين، اهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل. موعدكم كيما العاده كيما كل نهار جمعه من 9 للـ10 فضاء للنقاش والحوار، فضاء يناقش برشا مواضيع اكيد جدا تكون اغلبها بنسبه 99.99% من اقتراح الساده المستمعين. شريف الشريف على مستوى الاعداد والتقديم، اليوم يسلم عليكم منعم جمل على مستوى الاخراج، سفيان خديم الله على مستوى استقبال المكالمات الهاتفيه. شنو موضوعنا اليوم؟ شنو موضوع اليوم؟ شنو رايكم؟ اي سيدي ندخل معاكم طول ما نطولش الهدره ونخلي لكم الوقت باش تشاركوا معانا على التليفونات على 70-164-280 والا ايضا على الصفحه الرسميه لإذاعة إسفاقس. موضوعنا هو قالوا ناس بكري، وين علاش مش نبدأ بقالوا ناس بكري خطر هو راهو تليفون جيني من عند شكون سيدة كريمة وحكيت لي الموضوع. أخي أنا قلت لقيت الفكرة تتلخص في قالوا ناس بكري، الراجل اللي تكثر الفلوس ما بين يديه يقول والله أعلم يا منعم جمل، يقول تخيب مرته ما بين عينيه. أنا قلت لها في بالي حتى في وقتنا تو في المرأة زادة هي بيدها عندها الفلوس، ما لهيت نكملوا نطرحوا زعما زادة المرأة اللي تكثر الفلوس ما بين يديها ينجم يشوي مراجلها ما بين عينيها. اللطف عليكم. تقريبا هو هذا الموضوع، تقريبا هذا هي السيدة الكريمة كي كلمتني قالت أنا راجلي وقفت معاه خذيته تقريبا معنيها من تحت الصفر ماديا خذيته ولد عائلة وقفت معاه ضحيت خدمت عملت، نهار اللي يتفرهد ولا لبس عليه نحسه ولا يتجنبني، ماذا بيه ما نكونش معاه، ماذا بيه ما نخرجش معاه، ماذا بيها ولا معنيها لو كان غير ما هوش عارف كيفاش يقول لي هيش قوله كل حد يمشي على روحه. تقولي مثلا انا هو حتى كي يلبس ويبدل نقول له محليك ومحلى زينك، انا مهما نعمل ومهما نعمل بالنسبة لي له ديما منيش مزيانة وتيليه وهذا شنو هذا وما يشرقش عليك وما قالت ومتبدل في كل شيء، مش كيما كنا زويولة، مش كيما كنا ما عناش كسكروت نقسموه وأقل حاجة نقسموها والملحفة تتقسم والضحكة مقسومة وكل شيء مقسوم، تولى ما عادش نلقى فيه وقت وما عادش نلقى فيه فضوى. إيه قلت لها بالك شي ما شاء الله معناها المشاريع كبرت والفلوس دارت ياسر يلزم يكون واقف على فلوسه. إيه لكن تقول لي أنا مرأة ونفهم، لا تبدل راجلي ماهوش كيما ما عادش نعجبه في حد شيء. تقول لي قبل معناها انا ما نعجبش روحي، هو ديما يقول لي تبارك الله عليك، تو ما عادش نعجبه في حد شيء. تقول لي مش قالوا هما بالحق معناها متاع الراجل كان كثره الفلوس ما بين يديه تشويه مرته ما بين عينيه. قلت له والله حتى النسامل، قلت له انت فكرتني زادة في حكايه متاع شكون كلمني قال لي خذيتها صغيره قريتها وصلتها معناها وصلت كيما حبت لبست صرفت، ونهارت اللي شدت البوست متاحها وتفرهدت وليت لبس عليها بشوية كل مرة طلع فيها عيب كل مرة ما نعجبهاش في حاجة لوي قال في الاخر وصلنا طلقنا. شنو رايكم في الموضوع؟ انا مش خليها على شيرة ومش نغني على الحب كيما الغنيوة اللي تقول انا نغني على الحب يا منعم يا جمال.

0: التسعة واربعتاش دقيقة نعود نجد لكم السلام والتحية ونعود نذكركم مرة أخرى ديما بموضوعنا اللي تنجموا تتواصلوا به معنا على 70 164 284. تلقوا زميلنا سفيان خديم الله في استقبال مكالماتكم الهاتفية، كما أيضا زادة تنجموا تتواصلوا معنا على الصفحة الرسمية لإذاعة صفاقس، وإلا أيضا زادة على اللايف المباشر في صفحتي الخاصة. علاش لا، باش نجموا نحاولوا ناخذوا آراء الجميع. موضوعنا نذكركم به، يقولوا ناس بكري إذا كان الراجل تكثر الفلوس ما بين يديه يقولوا والله أعلم تخيب مرته ما بين عينيه، ولا كل حد كيفاش يقولها. كما زادة عملنا مثل آخر يتماشى مع وقته، وزعم زادة حتى المرأة إذا كان كثرت الفلوس ما بين يديها ينجم رجلها يولي ما عادش يملى عينيها، ينجم. صرت لكم الحكايات هذية، أكيد جدا ما نسميوش، أكيد جدا نحبوا ناخذوا احنا التجارب متاع كل شخص ربما مر بالتجربة هذية. وعليش تبدل الراجل، وعليش تتبدل المرأة؟ مش معنيها فلوس تبدل، مش معنيها، ما فهمتش معنيها. الواحد إذا كان وقت الميزيريا ما بين قوسين ذيك به، يما وقت كيف الفلوس دارت معنيها لا ما عادش ملعيني. ماذا بينا بالطبيعة نتفاعلوا مع بعضنا، وماذا بينا زادة ناخذ الآراء كما قلت، لكن فقط من غير بالطبيعة ما نسميه الأسماء متاع الأشخاص إذا كان فما شكون احنا موجوعين منه. منوش تصبح علينا وتقول لي يا شريفة راهو الأصل في المواقف هذه راهو يلعب دور كبير ما بيناتنا. الإنسان اللي تجري في يده الفلوس كان مرأة ولا راجل، والله يتبدل وخيتي، كما يتبدلش ياسر راهو يتبدل شوية. فنان القدير سي عبد القادر تخيل يصبح علينا ويسلم علينا، وإن شاء الله ربي يدوم عليه الصحة، وإن شاء الله ديما مبدع ومتميز. محمد الخرات نسلم عليه، كريم حشيشة أيضا، زيدا نبيل أبو شعالة، مدام راضية. أنا نزيدكم غنيوة أخرى من اقتراح زميلتي سوار الشعري، ومن بعد نبدأ ناخذ دفعة
1: حبي يتبدل يتجدد
0: بالفلوس، ومن بعد ناخذ دفعة من المكالمات الهاتفية. مرحبا بكم الناس الكل.

29 دقيقة نسلم عليكم ونجدد لكم السلام والتحية. مرحبا بكم الناس الكل. تعديت في المباشر الكحة أكها عادي. أي سيدي ناخذوا دفعة من المكالمات الهاتفية مع التحية لزميلنا سفيان. خديم الله على مستوى استقبال مكالماتكم على 70-164-280 في فضاء شنو رايكم لليوم الجمعة 5 جوان. هكا خمسة ولا يا منعم اليوم 5 جوان 2026. ديما معكم في المباشر على أمواج إذاعة صفاقس.

0: شريف الشريف على مستوى الإعداد والتقديم، وانتم السادة المستمعين على مستوى تأثيث حصة اليوم. نبدأ ناخذ حاضرين مكالمتنا. يبر نمشي بمكالمتنا الأولى. ألو عسلامة. أهلا وسهلا.
1: ألو عسلامة، صباحك شريفة.
0: مرحبا بك أختي، شكون معانا؟
1: معك نورهان زربوي.
0: مرحبا يا نورهان، صحة لاباس؟
1: الحمد لله لاباس
0: الحمد لله. عندك باك، عندك شكونة؟
1: سفيان اللي يستقبل في المكالمات، بارك الله فيه،
0: يعيشك
1: لحسن أخلاقه.
0: لا
1: عندي ولد أختي نشيدة، إن شاء الله ربي ينجحه.
0: أمين يا رب، أمين يا رب.
1: وعندي بنت جارتي وحبيب كنها بنتي، هي سلام العفيف، إن شاء الله ربي ينجحها.
0: أمين يا رب،
1: إن شاء الله يا ربي متفوقين، ربي ينجحهم ربي معه.
0: أمين يا رب.
1: أخت شريفة،
0: قللتي
1: معناها نحب دخلت معك في الموضوع، ونحب بالله قبل كل شيء نحب نهني حموية سلفي أمس عيد ميلاده، وحموية أولاده،
0: هاي كل شيء بالبركة.
1: هاي إن شاء الله
0: بطول عمرهم إن شاء الله
1: إن شاء الله. وحموية أحمد الجربوعي وسلفي الطاهر الجربوعي، إن شاء الله بطول عمرهم، إن شاء الله يا ربي ديما بصحة جيدة.
0: أمين يا رب. أمين أمين حبيبتي.
1: وبالنسبة للموضوع أختي، فما هو موجود راهو هكا وهكا، لكن العشرة متون كان على ولد زهراء حشاك حشا المستمعين واللي ما يستاهلش. وهو صحيح سما موجود موجود معناها راهو في المجتمع، ثم اللي ديك يولي لبس عليه.
0: علاش علاش حسب رايك يا نورهان؟
1: علاش؟ خاطر هو من الاول نقولوا احنا نفاحجي، مش مش مش هذاك، مش مش مؤسس عائله على العشره وعلى التفاهم وعلى مع بعضهم على الحلوه والمر. هو معناها نقولوا احنا فما عباد سما هكاك، كيما فما انت راهم ماهوش مش كان رجال راه، حتى انت والله موجود موجود. نهار اللي تولي معناها يقولوا احنا رجلها تطيح به الدنيا، ولا تولي ظروفه ما هيش، ولا هذا تولي تخلق ما يتانيش، تولي بخدمتها وتكون ما يستخدم وتخرج تخدم وتولي يقعد كل تشوف روحها معناها على رجلها. كيف كيف الراجل معناها ينجم يكون هو مصفر، نهار اللي يولي لبس عليه يحب ياخذ مرأة صغيرة ويحب ياخذ مرأة مزيانة ويحب ويحب وي وهيك اللي سميت لها عمرها وي. أما أنا بالله أختي شريف نحب نقدم تحية لمرت خويا اللي هي بدأت هي وياه من الزيرو. خويا كان يقرأ وبدأ حياته من الصفر، وربي يبارك له هو وياها، وبدأوا حياتهم وما شاء الله عليهم وربي يحفظهم. بلا ما تبدلتش حتى معنا أحنا، مش معه هو، معنا أحنا. الله يرحم والدين والديها، الله يبارك لها،
0: يعطيك الصحة وربي يبارك فيها إن شاء الله.
1: صدقني هالأيامات أمي مريضة يا أختي شريف، أقسم بالله تعامل بها أكثر من أحنا بناتها، معناها نحب نكرمها هيك المخلوقة.
0: شو اسمها المخلوقة؟ شو اسمها المخلوقة؟
1: اسمها ريم.
0: ريم شكون؟
1: ريم بن أبوها صالح. والله في بيتي
0: ريم شكون؟ شنو والله؟
1: ريم إبراهيم.
0: طب مش قلت مرت خويا وندرى شنو؟
1: مرت خويا، مرت خويا لطفي جربوعي، ريم إبراهيم.
0: ريم
1: الله يبارك لها، والله يشدها بصحة بدنها، ويا رب يا رب يرجع لها صغارها حتى ربوع اللي تعمل فيه.
0: إن شاء الله إن شاء الله يا نورين، ما تخافش راهو يرجع الخير كل بأشكال مختلفة.
1: أمي معاها توكالي، معناها من نهار العيد أمي مرضت، تعبت، إن شاء الله ربي يشفيها ويشفي جميع المرضى. وهي من قبل من 2022 أمي بدأت في المرض والكل، وديما هي تهزها، وصدقني من نهار العيد من تو عندها معناها تقول لنا اسمع اللي مش يعمل لها حاجه، ولا ينبذها ولا يعيط عليها ولا يقول لها شبكات ما يعملهاش، انا نعمل لها، انا كانها ببيت عامل فيها ببيت. صدقني
0: الله يثبت اجرها، الله يثبت اجرها هكا ويبارك فيها،
1: نقول في حقها
0: وشويه عليها، وهي يعطيها الصحه يا نورهان. ماخذ بنات الاصول يا صديقتي، لعل الزمان يطول هكا، وخذ ولاد الاصول زيد راهو لعل الزمان يطول. شو التليفون ياخي؟ الو عسلامه. أهلا وسهلا، مرحبا،
2: يسعدك، جمعة مباركة،
0: يكثر خيرك، يعيشك على الجميع إن شاء الله.
2: بلغ تعزية للسيد المدير متاع الإذاعة في وفاة والدتها.
0: هي مديرة وفاة والدتها، وصلوا رحمة الله عليها،
2: بارك الله فيك
0: عليها وعلى جميع المرحومين. لا أعطيني الاسم صديقي، أعطينا الاسم.
2: الهادي الفتوي تكنسيان سبريور في الوبيتال نتاع الساخر، ريتريتي دو لوبيتال.
0: سي الهادي الفتوي، مرحبا بك يا سي الهادي، اهلا وسهلا. ايوه
2: تحياتي شفتي الطرفه، حبيت نحكي عليها لبنتي اللي الراجل ما يعطيش الفلوس لمرته.
0: الراجل بشوي سي الهادي وانا نسمع.
2: الراجل اللي ما يعطيش الفلوس لمرته، الراجل يفلق وتجيب حاجة غالية ياخذها وما تستحبط مولات الدار. هي الأساس، هي الركن الأساسي بتاع الدار هكية. صح؟ تفهم بيا بنتي ولا توفى الوالد تو عنده سنين كما نقولوا في منطقة بيه مللولي، والمرأة متاعي مخيطة على فلوس ومخدة وما ناخذ عليهم، والميت عند العرب كأنه عرس، كأنه عرس
0: مالا يذبايح ودنيا. هي
2: الزبايح والدنيا وكل شيء. بعد تاني جبت ذاك الصغر من زبانها، جيت اخويا كبير خدت قداش بيراج لي في المخده نتاع عم علي، وهيك هيك الفضه كيما يقولوها العم التهالي هكيا ما ننساهاش للموت اللي تحت الفضه اللي يخليه كذا بنت فاميليا وخيط الضحيه كيما يقولوا في الموت نتاع الواد ولا في الواحد كيمرض ولا حاجه، المراه تستحضر خير من الراجل.
0: شو اسمها ام الاولاد ولا زوجها؟
2: بديع الخلال.
0: مدام بديع الخلال يعطيها الصحه ومدرسة والله مدرسة والله والله مدرسة
2: والله مخدة بنتي وصك انت ياشي بس مخدة مخيط عليها مناخد عليها.
0: اوكي يا رجال تبعوا المخادة دراو غادي الخزنة.
2: اوكي جاز النهار وسدت منها قمت لي خدمة قدمنا عباد قمت لي خدمة قدمنا عباد وربي يبارك لها في ساحتها ويرحموا بي ومومتها.
0: الحمد لله الحمد لله يعطيك الصحه. اما سي الهادي يقول لي علاش ساعات اللي تكثر الفلوس ما بين يديه نجم يتبدل على العائله، يتبدل على اقرب الاقربين؟
2: بنتي مخاله يقول له برا شيء شيء هكي مخاله يقول له برا.
0: اش معناها بخاله؟
2: لا معناها كلام يقولوه، لكن تبوا بالله ولا اسكن هو اللي عنده فلوس بس سوى مرته ولا ما بنت ولا شيء ديما الواحد حل عينيه في مثل حلال هكي ديما تقضي حياته وقت وعمره يصبح عليها يمس عليها ولا كان يبدا حتى مليارات.
0: انت تقول هكا؟
2: انا اقول هكا.
0: انا نقول هكا انا قاعده نسمع فيك ونركحوا كالعاده في البورتابل سيم هنا. اما مادام تقول هكا ككها سي الهادي ربي يبارك فيك وربي يدوم العشره يا سي الهادي انت والمدام.
2: يدوم الشر والغيث الله ضيف الوالدين
0: يكثر خيرك يا سي الهادي طول عمرك يا ربي يعيشك يعيشك يعيشك. شنو رايكم واحد وثلاثين دقيقة ديما معاكم وهات نزيدو نستقبلو دفعة من المكالمات الهاتفية. ألو على السلامة. بعد مدام نورهان وسي الهادي الفتوى اللي طلع راقد على المخدة وتحتها الفلوس شكون معانا؟
3: أنا معك خالد شحيدر.
0: سي خالد شحيدر شنحويلك يا سي خالد؟
3: خمسة على برنامجك.
0: يعيشك كثر خيرك يا سي خالد.
3: والله المواضيع اللي جيتني الكل ليك مواضيع سمعه باه.
0: عندك شي موضوع انت ماذا بيك نحكيو فيه؟
3: والله موضوع اللي نحكي فيه نحب الموضوع نتاع البنت
0: نتاع؟
3: بنت كثار على وديها ما تعرفش وديها.
0: معناها بر الوالدين.
3: بر الوالدين نعم.
0: سمع باه اما باهي تو نحكيو فيه ونشوفوا واش فما وما فماش. باهي سي خالد علاش حسب رايك الراجل اذا كان تكثر الفلوس ما بين يديه يتبدل على مرته؟
3: الراجل تكثر الفلوس ما بين يديه يتبدل على مرته على خاطرش هو ما شاهدش بوه خاطر هو دراسه ما يعملهاش يرى بوه كيما هكاك وقت ما ياخذ امراه هي الكل.
0: السي خالد ينجم ساعات البو راهو اموره ماهيش منظمه ما يجيب ذريه تفهم قيمه المراه وغيرها.
3: راهو
0: مش ديما مقياس البو.
3: اي مش مكون ولد الاصل ما يعملهاش هيك خاطر المراه ما تعيش معها في السراء والضراء على عكس معك في الفقر. بس كي انت لعبه الفلوس في جينيتيك تعيشها مستحيل بالعكس هو يلزمك تنظرها بنظره سمعه خاطر تضرب بيت معك. انا بالنسبه لمرتي خدمت معايا تضرب بيت معايا رحم مرتيها وربت الزهر وما ونزه ما بين عينيه ونزه مش اذا اخر رمق صار خطر تمرن بيت معايا عشت معايا في الفقر ومش في فرد التمور شوية مش نتعيش مرتين صحيح أكثر مرة كيكا كيب في الفراغ طلع بالتوك مرتين فيها
0: مش
3: متعيش راجلة.
0: اي دونك الشيء اللي شنو بالك شي حقد مخبي بالك شي نبزيات كانت مخبية الواحد كي جاته فرصة حب ينتقم بالك شي ها؟
3: لا تم يغلط الراجل يغلط المرة تغلط عادي له يزمه تم عايش رفروض
0: ما
3: يغلطش الراجل يغلط والمرأة تغلط عديلها هذا البيل الكفة البيل اللي عملت معك البيل أكثر مني
0: واضح
3: تغلط معك اللي عملته به أكثر من اللي عملته شو أمبرولة للزي اللي عملته.
0: واضح سي خالد، ربي دوم العشرة يا سي خالد وربي يحفظك. نزيدو تليفون ونعملو تهو موسيقية. ألو عسلمة. ما لا نعملو تهو الموسيقية. مازال عندك تليفون ولا ما خليوش شكون في اللاتونت هيك علاش نعملو الغنيوة به نمشي والنغمة من الأغاني الضاربين برشا برشا برشا الفترة هذه هالنوعية الأغاني متاع الإي آي. لا تلقى الفنان ولا تلقى الملحن ولا الموزع ولا ولكن تلقى غنية ضاربة على الأخر كما الغنية هذه.

0: مرحبا بكم من جديد. 49 دقيقة. نحب نسلم على كل من قاعد يتفاعل معنا وحتى يشاهدنا فقط ما غير تفاعل. نسلم عليك يا رضا منصور. سيدة ترودي نسلم عليك. وسيلة مدام خديجة تقولي تقولي بالله أنا نحب نحيي مرت خويا، مرت خويا فاطمة بن رباح، والله العظيم يا اختي شريفة فطومة أختنا. نمشيو للمخبة شنية، نمشي لها المخبي تجبدهولنا. الله يبارك في صحتها ويهدي لها الأولاد وينجحهم يا ربي. اللي عملته معنا إن شاء الله تلقاه في صحتها وصغيراتها، راهي عسل، ربي يعطيها حتى يرضيها. فما تليفونات يقول لي منى، ما يهيت نزيد ناخذ دفعة. تليفون نمره 4. ألو عسلامة.
1: ألو عسلامة،
0: أهلا وسهلا، مرحبا.
1: الله يبارك لك، ربي يعينكم
0: يعيشك. شكون معنا؟
1: علي الغطاسي.
0: سي علي منين تكلم فينا؟
1: من حنشة.
0: مرحبا بك يا سي علي. متزوج ولا عازب؟ ايه عندك قديش ما سألوكش هالسؤال.
1: حتى من خدمة قعدنا.
0: قال لي ايه معناها مش تبدا في جديد.
1: التربية خلتنا تقاعد في البركة الحمد لله.
0: يعطيك السلامة على الضحكة اللي ضحكت هنا والله من القلب. سيد علي، اي بعد التقاعد كل شيء في جديد نورمالمون ولا
1: نو جديد؟
0: معني الحياة جديدة. انا ايش قلت؟
1: حياة جديدة، راحة راحة والحمد لله، وقدمنا الحمد لله وتو مرتاحين الحمد لله، في راحة راحة نفسية، راحة بدنية، راحة.
0: هيك هو جديد بالنسبة ليك معني؟
1: هذاك جديد والراحة.
0: مدام بحذيك ما نزيدش حتى كلمة راني.
1: لا أولاي بصاري، لاي بصاري يحبون حبيبة مجيبة
0: أولاي. هاي سلم لي على المدام اللي بحذيك، شو اسمها؟
1: آسيا.
0: مدام آسيا شنو حوالك؟ هي فهمتني يمين، احنا نسى نفهموا بعضنا كي نسألوا الراجل شنو الجديد. فهمتني يا آسيا ولا؟ ربي دوم العشرة يعيشك يا ربي، يعيش أختي. يعيشك يعيشك حبيبتي. أي سيدي علي، خاطر صوت مدام آسيا بعيد وإحنا ننسى مش نبدأ ونحكي واسكت وكا. سيدي علي بالحق يقولوا الراجل إذا كان كثرة الفلوس ما بين يديه تشوي مرته ما بين عينيها.
1: لا
0: معناها المرة هذه ما جابوش فيها ناس بكري.
1: لا مش ناس بكري، ناس بكري أسمعني، هي الدنيا تطورت. كانت الناس عايشة بجهل. الناس عايشة بجهل، ما يعرفش برشا منهم ما يعرفوش الحرام والحلال والثقة والأمانة وكل. يبدأ يعيش، عاشوا الفقر في وقت الاستعمار، عاشوا الفقر. وعاشوا ال معناها برشا حاجات خايبة. كي جت الفلوس عندهم ولو حبوا يطوروا من حياتهم، يخلقوا حاجات جديدة. والراجل راهو عمره راجل اختار مرا يبدلها، هذه مستحيلة. الراجل شو ثم قاعدة نشوفها احنا، الراجل اللي يقول لك اختار لي من ألف. الراجل اللي اختار مرا من ألف مرا ما يخمش يبدلها، مستحيل.
0: مهما تكون الوضعية الاجتماعية ولا الصحية ولا
1: نحكي النفسية
0: على روحك.
1: راجل يحكي، راجل يتحدث. انت المرأة عندها ما نجمش نحكم على مرأة كيفاش تتكلم ولا كيفاش تفكر. لكن نيك راجل نقول راجل اختار مرأة من ألف مرأة، مستحيل كان يبدلها. ما يبدلهاش. تم حاجة أخرى. تم احنا كيف تربينا صغار. تم اللي رب، تم اللي ربى، وثم الرعاية، وثم التربية. احنا تربينا، كبار تربينا، مش رعاية يجيب لي ناكل ونشرب ونلبس ونمشي نقر ولبسني وكني ونمشي نقر. لا، هذيك رعاية. لابد التربية. اللي تربى وعنده قاعدة على شياخه ويعرف، يعرف ربي ويعرف، يعرف الدنيا كل، مستحيل يبدل، مستحيل يخون. لو تبدلت عليه الدنيا كلها.
0: واضح واضح سيدي علي، واضح سيدي علي. معناه بالنسبه ليك رجالك اللي تبدل نساهم في عمر معين كي تكبر ولا تمرض المراه ولا
1: وقتش الراجل يبدل مرته، وقتش يلقى فرصه باش يبدلها. ما ينجمش يبدل لكن يلقى فرصه باش يبدلها. وقت اللي هي الموروث معاه خير.
0: موروث النفسي و... اه سمع
1: الموروث في علاقتهم من اللي معناها من اللي بداوا مع بعضهم حياتهم حياتهم مش مستقره مع بعضهم. معناتها الوقت اللي يلقى فيه فرصه يعمل فيراج يدور. اما اللي منصوبين على حياه عاديه ما ثمش حياه من غير مشاكل، مستحيل.
0: صح.
1: اما الحياه العاديه واللي متفقين من الاول مستحيل الراجل يبدل مرض كان ترى شي يصير.
0: ربي دوم العشرة سيل هادي أسي سيدي علي أنت ومدام إيسي، ربي دوم عشرتكم ومحليه الكلام هكا ركز واضح. قال لك كيف يبدأ الموروث، وقتاش الراجل يخمم يبدل المرأة كي يكون الموروث متاع العلاقة ما بيناتهم ما هوش. أما إذا كان الموروث سمح عمره ما يبدلها. ويوفى الحديث معك سيدي علي، يعيشك وفرصة طيبة سيدي علي. بعد سيدي علي شكون عنا؟ ألو عسليمة.
2: وعسلمة.
0: مرحبا.
2: مرحبا بيك.
0: يعيشك شكون معنا؟
2: سوالك رؤوف جرائم الساقف.
0: أهلا سي رؤوف.
2: سوالك لبس عليك.
0: نسألك يا سيد علي، معرس ولا عازب؟
2: لا معرس.
0: عندك برشة ولا شوية؟
2: عندي 12 سنة.
0: تسمى برشة ولا شوية بالنسبة لي؟
2: باهي.
0: باهي.
2: الحمد لله.
0: عملنا خطوة في الحياة، ربي يهنينا.
2: عملنا خدمة، الحمد لله ربي.
0: صحي، ربي يسعدكم إن شاء الله.
2: عايشك، عايشك.
0: سي رؤوف. المرأة اللي تبدل راجلها بعد ما تدور الفلوس في ديها، اش قولك فيها؟
2: المرأة اللي تبدل راجلها
0: تلقاه ياخذها ساعات يقريها ولا يعمل لها مشروع ولا يبنيها من تحت الصفر، ونهار اللي تدور الفرنك في ديها تدور عليه، اش قولك في الموضوع؟
2: الموضوع مش قولي فيه، خاطر الموضوع هذا ما يصيرش عندنا هوني. علاش ما يصيرش؟ خاطر المرأة إذا ما تخوش راجلها على محبة ما تسميش امرأة. ما ايش بنتصل زي ما زمان تصل فيها ولا
0: لا؟ نسمع في رايك.
2: انا اجد امرأة اذا تبت توصل بالدرجه لو وقت يجي عندها فلوس ما ايش بنتصل زي ما زمان تصل.
0: والراجل
2: حتى الراجل مش رد اصل. ديننا وعقيدتنا في الدين ما ايش هكا.
0: واضح. لبس انت في المحيط الضيق نتاعك لبس، معناه في عائلتك
2: كل احنا لبس. نعم الحمد لله.
0: لكن معناها دون بنت اصل ومش بنت اصل، شنو هي الاسباب الاخرى زعما اللي تخلي الراجل ينجم يتبدل على مرته ولا
2: الله كشي الله هم مرته مش ماهيش كما نقولوا احنا ماهيش ما تحبوش ما تتلاش بيه من فرته هيك. اما باش تقول امراه بنت أصل وراجلها واخذة ولد أصل وعايشين معهم 40 سنة ولا 50 سنة على محبة ما تتبدلش المحبة هكيها ما تليحش في الكل. لازم الراجل حتى الرجل حتى يبدأ عنده فلوس كي ياخو مرته على محبة على محبة إذا قديمة المحبة فوق الفلوس. علاقة جوزية تقديمة فوق الفلوس.
0: واضح.
2: فما رجال يعملوا كره، فما رجال لا انا لبس عليها ناخذ مرا اخرى ولا ناخذ مرا نعرف مرا في لا هيك ما يصيرش.
0: واضح سي رؤوف. ربي هنينا ان شاء الله الناس الكل. هذا الواحد يقول بعد سي رؤوف شكون عندنا؟ الو مرحبا عسلامة. اهلا وسهلا.
3: عسلامة مدام عسيب.
0: يعيشك كثر خيرك. شكون
3: والله من بكري نسمع فيك براديون وانا اكل معناتها
0: مركز
3: كامل يطلع ويثوب يطلع ويثوب. والله موضوع مهم برشا يا مدام. فهمت
0: اي بيه ترى نقصنا شويه الموسيقى منعم بعد اذنك شويه وبرا طيح فيها. ايوه شكون معنا؟
3: زهير دمك يا سيدي.
0: سامحني
3: زهير دمك.
0: سي زهير دمك مرحبا بك سي زهير.
3: عايشك بارك الله فيك.
0: ايوه
3: تحكيه على المشكل على الفلوس وعلى الواحد
0: نحكيه ويقولوا الراجل إذا كان تكثر الفلوس ما بين يديه تخيب مرته ما بين عينيه. يا منعم بالله أي
3: شوف يا مدام
0: أي أيوه نسمع فيك سي زهير.
3: أيوه الفلوس هذه يا مدام كان زيادة من عرق جبين وتعب واحد هي تشفي المصالح. فهمتي أنا بدي كان زيني فلوس راني نبني ديال لأولادي. نعيش في عيشة باهية خاطر أنا عشت محروم برشا. فهمت يا مدام عشت تحت ما نقولوش
0: الحمد لله مستور وبر. هنقولوا
3: مستور وبر تبي بدأ تقول لي كان ذاك الفلوس بدي زوجتك، علاش بدي تزوج انا وقت اللي اخوها نحبه وقلب طيب ما بدي
0: معنيها معني انت كيما سيدي علي معنيها المهم يعني المهم المحبه المحبه
3: صدقني نفسك قبل مش كنت شو يقولوا قالوا المدخل اللي قبلي ما دام
0: فهمت
3: محب تكون محب عليه اللهم قدر كان ماتت ولا حاجه هذيك امور اخرى اما احيانا بدلها مستحيل ما دام مستحيل اسه 40 سنه ولا 45 سنه
0: اسمع كان ماتت تقعد برشا باش تبدلها ولا في ساعه تبدلها
3: لا نقعد على كلام
0: على الاقل
3: هيا هذا الله اللي يقدر شنو المتنبي
0: لا يوريك لا يوريك
3: انا شنو المتقبله
0: لا يوريك فيها سو ان شاء الله لا انا علاش سالتك انا علاش سالتك خاطر برشا اللي يقول لك معناها مرتي ومولادي ونسيت سويت وشنو ومن بعد تلقاه مقبل ساعات ما تصير حتى ال 40 ماذا به يعرس ما عندهاش ما عندهاش شهرين متوفيه سي معناها يعرسوا لي
3: كل حد رايه مدام كل حد رايه
0: واضح واضح
3: واضح انا من رايي قبل عام ما وصلت تموت انا قبلها
0: لطف عليكم ربي يدوم عشرتكم ان شاء الله ربي يدوم العشره ربي يستركم ان شاء الله يعيشك سي زهير انسنا برشا بتليفونك يعيشك كثر خيرك من عش مازال تليفون قديش تليفون ونحبوا نسمعوا فريد نختموا معاها اللقاء فريد لطرش خلينا هالغناء حاضرة هيت نقول على السلامة ألو
4: صباح النور
0: مرحبا
4: بيك عايشك يا مدام الشريفة كل عام بخير
0: شكون معك شكون سمحني
4: مدام عايدي عايدة
0: عايدي عايدة يا عايدي إيش قلت لي قبل عايدي عايدة خاطر كنت نحكي بالكاس
4: كل عام بخير
0: عايش أختي عايش أختي كل عام أنت حي بخير يسترك يعيشك
4: يعيشك والله تمنيت أمس يا مدام الشريفة نكلمك
0: إيه؟
4: ولأنك بجنبي وحشمت حشمت حشمت حشمت
0: شو معني وين تكلمني وانا آه باهي باهي باهي باهي أكهو يا عايدة يا عايدة يا عايدة باهي حبيبتي لا عليه سلمت علي ولا كلمنا بعضنا مش مشكل إيه تقابلنا تلقانا في الوفاة باهي يا عايدة تعرف أنا علاش في ساعة نزرب في الموضوع كي نجبد وفاة وأم والكل معني باش مام مام صحيت صحيت صحيت صحيت يرحمها من الكل الكل يعني صحيح معني هنا الامور فما فما بعض المواضيع ماذا بيه في ساعه نتعدى عليها في ساعه باش نتجاوزوها اكها وعايده يعيش اي عايده يقولوا اذا كان الراجل ولا المراه يكثروا الفلوس ما بين يديهم كل حد يبدا يخمم كيفاش يبدل
4: والله كلام صحيح يا مدام شايفه
0: ايواش اي الواقعيه جات ايواش
4: كلمه النساء ما كانتش قبل مش على خاطر تو احنا نساء كلمه نساء قبل يقولوا يتكسل الفلوس بين يدي تشويه مرته بين عيني هذه نعرفوها بالحق
0: لا لا نسى زدتها انا يا وخيتي لا لا انا قلت انا من الاول قلت انا زدتها خاطر المراه عندها الفلوس زاده وليت
4: اي انا عارف اي لا نعرف اما بلي تعمل مشكل راجل لا لا لا بنت لصل كما قال الراجل بنت لصل عمرها ما تتبدل برا جو الفلوس بين يديها تقعد بنتصل بنتصل اما الراجل من الاول هي امي يرحمها امي انت كون ميت ام محمد الكل تقول المراه كي تموت كي ضربت المنكب يعني مشكل المراه مشكل الراجل
0: والله توجع ضربت المنكب راه
4: باللي مشكل المراه يا مدام شريفه لو انت مجربه راه مشكل المراه مشكل الراجل ايوه تو المراه اللي وراها تسوي كيموت راجلها تكب على صغيراتها وتقعد وتربي والراجل اذا شاطر عويم عويمي
0: حتى نسى كيف كيف راهو عليه عايدة معناها ما من ما لا لا مش في الألف عليه في ال في ال لا شوف شوف يا عايدة شوف مش نقول لك حاجة واحنا حكينا فيها من المواضيع هذه وتناقشنا فيها شوف راهو الراجل اللي يعاود حياته بعد ما تتوفى مرته ولا يطلق ليس من العيب ما في حتى عيب بيسير هي سنة الحياة تجربة صارت كطليق اسمعني عايدة بعد إذنك طليق ذاك يا سيدي ما تفهموش تجربة صفحة ما يعنيش ما منجحتش في علاقتي أنا وأنا وزوجتي ولا أنا وزوجي معناها تقف حياتي لا إذا كان ما صحيت وإلا ولا الراجل مرته توفيت كي طالب باش يعاود حياته راه ما عملش عيب شوية أنا حتى بكري كيف هكا نجبد ولا نخربش شوية معناها ساعات تلقاه ما زالت ما عندهاش شهر شهرين وماذا بيعرس هيك توجع لكن إنه عاود حياته لا كيف كيف المرأة يا عايد
4: تبالي ثلاثة شهور لك نحب نبدل حياتي بيع المرأة تعملها
0: تعملها لا مش ثلاثة شهور المرأة مربوطة بالعدة متاحة ديجا هكاش قال سيد أحمد بوشحيمة بعد أربع شهور وعشر أيام تعود حياتها تعرس موش ومش حرام المجتمع قد يرفض ذلك ولكن عادي يا مخير تستر روحها تقول لك شو تستر زادة ما بين قوسين تقول لك يا أخويا أنا مرأة اخترت باش نعود حياتي ما احنا ماهوش حرام مش حرام
4: يا مدام شريفه مش نقول لك زي ذا كلمه اختي
0: قولي اختي
4: راهي الحياه ليه بالمراه ليه بالراجل حياه مش مربوطه بالمراه ولا بالراجل
0: كل حد ونظرته كيكه يا عايده
4: يعطيك الصحه اختي
0: كل حد وكيفاش لا صحيح
4: ايوا
0: فما اللي يختار يعدي عمره عازب
4: فما اللي لا
0: عايده فما اللي يختار افي يكمل عمره عازب وفما اللي تقول لك نحب ما خذيتش في انا صغيره ما نحبش نحب نكمل وحدي لا فما هذيك اختيارات ومكتوب ما يلزمناش نجهلوا فما حاجه اسمها مكتوب على الجبين والله ساعات
4: تبدا عندها الصغيرات
0: ايه شبيه
4: راجلها يتوفى مثلا
0: تعاود حياتي
4: نقول لك نبدل حياتي وفما لي لا
0: صحيت عادي اللي تعاود حياتها ما هو الظلم ما عملتش الحرام واللي ما عودتش زادها اختيارها تتحمل مسؤوليتها.
4: أنا واحدة من الناس ما نكذبش عليك تو عندي 16 سنة راجلي متوفي الله ايه؟ يرحمه
0: ايه؟
4: ويرحم ولا بيتك
0: معناها
4: 16 سنة معناها ما عادي
0: خيارك
4: توفى صغيرة
0: خيارك يا عايدة أنا نعرف شكون توفى راجلها وعندها صغيراتها ما كملتش العام وعاودت ومتهنية ولاباس وهي وراجلها جديد يترحموا على المرحوم معناها ماهيش ماهوش عيب ليس عيب أنت اخترت أي صحيتي عايدة
4: أما أنت والصغار يا مدام شريفة ثم صغار تقبلها ثم صغار ما تقبلهاش هيك علاش
0: ما واذا كان وربيت صغارك على الانانيه ماهوش مش يقبلوا كان ما ربيتهمش على الانانيه يقبلوا ويعاونوك بالعكس عايده ريت محليه الموضوع ريت محليه تبادل الاراء هالنقاش هذايا هو اللي يثري الحديث هو اللي يخلي ساعات اذا كان فما موضوع ما يلزمش تحكي فيه عليه نحكيو فيه مازال عندنا الوقت ومازال البرنامج يتواصل اما مش اليوم هذه نقطه النهايه لكن في حلقات اخرين ان شاء الله نزيدوا نحكيوا في الموضوع وعلاش لا نفيقوا بعضنا نفهموا بعضنا ونتبادلوا الاراء من هوني لوين نتقابل معاكم في موعد اذاعي قادم نتمنى لكم كل خير بعد شويه الكلمه القسم الاخبار زميلتي فدوى الجربي ومن بعد الكلم الطيب زميلنا قيس القاره اللي يقول مبروك نجاح وليد وفارس بالتخرج ومع سيد احمد بوشحيمه نقول ان شاء الله كل عام وانت بصحه جيده وديما كل نهار جمعه منور الكلام الطيب بسلامه.

0: ورايكم
1: شنو ورايكم.
2: لو كنت كرسي كنت هبقى كرسي الاعتراف.
3: انا سنجل من غير ليه والمرتبطين خدوا ايه.
1: شنو ورايكم
4: شنو ورايكم
1: شنو ورايكم
5: حاسس

0: فاقص
1: الأخبار.
0: من إذاعة فاقص فدوى الجربي تحييكم وتقدم لكم موجز العاشرة للأنباء. بدأت اليوم عمليات تفريغ الباخرة التابعة لديوان الأعلاف بالميناء التجاري بصفاقس والمحملة ب 29 ألف طن من مادة الذرة العلفية لتعزيز السوق وتوفير المواد الأولية الأساسية لمربية الدواجن والماشية بأسعار تفاضلية للحد من الاحتكار والمضاربة. في إطار التحسيس بأهمية الوعي البيئي لدى الأسرة وإبراز التحديات التي تواجهها تونس والفرص المتاحة لتعزيز مناعتها البيئية والاجتماعية وتزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للبيئة، تنظم النيابة الجهوية للاتحاد الوطني للمرأة بصفاقس اليوم بالتعاون مع الجامعة التونسية للبيئة والتنمية ندوة بعنوان دور الأسرة في مواجهة التغيرات المناخية بين تعزيز الصمود والحد من التبذير. دعا عدد من مكونات المجتمع المدني بجابس إلى تنظيم وقفتين احتجاجيتين عشية اليوم بكل من ساحة المناضلين بشط السلام بجابس وأمام المجمع الكيميائي التونسي بالعاصمة للمطالبة بتفكيك وحداته الملوثة بجابس ورفضا لحكم قضائي يقضي بعدم ثبوت الضرر البيئي، على أن يتم تنظيم مسيرة شعبية يوم غد بجابس للغرض ذاته. أفادت المهندسة بالاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري ومنسقة مشروع التهيئة العقارية للأراضي الفلاحية والنفاذ إلى تمويل مروى العبدلي اليوم بأن المشروع استهدف إلى حد الآن 556 فلاحا، مشيرة إلى أن الحملات التحسيسية لقت تفاعلا كبيرا من قبل الفلاحين. في أخبار غزة، أفادت مصادر محلية بأن جيش الاحتلال يحرق مساحات واسعة من أراضي المواطنين شمال شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة. استهدفت غارات إسرائيلية صباح اليوم بلدات عديدة منها بلدة قلقيلية في قضاء سور جنوب لبنان بالتزامن مع استمرار الإنذارات بالإخلاء وتجدد الغارات على مناطق متفرقة إنها كثف من حركة النزوح بالجنوب. أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عدم جاهزيتها للتحقق من وقف تخصيب اليورانيوم في إيران. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس،
1: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
2: عشرة دائمة.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، صدق الله العظيم. الكلم الطيب. الكلم الطيب، تأملات في قضايا الدين والحياة بمنظار الإسلام الحنيف.

0: بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير هذا الصباح وكل صباح. مرحبا بالجميع في متابعة حلقة جديدة من برنامجكم الديني الاجتماعي الكلم الطيب. الكلم الطيب بتاريخ الجمعة 19 ذو الحجة 1447 للهجرة النبوية الشريفة 5 جوان 2026 ميلادية، 7 أيام في فصل الصيف. أوقات الصلوات بالنسبة لليوم الجمعة: الظهر نصف النهار 22 دقيقة، صلاة العصر في 4:06، صلاة المغرب في 37 دقيقة، صلاة العشاء في 9:13. تحية كل الفريق العمل معنا هذه الظهيرة من الآن حتى ينتصف النهار. في العصر التقني على الكونسوليت أمير الجموسي سمير تقطق. وفاء بن عياد في التنسيق العام للحصة. سفيان في استقبال وانتظار مكالمتكم الهاتفية على رقمنا المجمع 70 164 280. إرسالياتكم القصيرة نستقبلها كالعادة على 5 33 5 37. صفحة الفيسبوك على ذمتكم صفحة البرنامج الكلم الطيب كل يوم جمعة بالعربية، إضافة للصفحة الرسمية الخاصة بإذاعة سفاقس راديو سفاقس بالفرنسية مينوسكيل. ومرحبا بكل مشاهدينا ومستمعينا ومحبينا في كل الدنيا على www.radiosfax.fr. الكلم الطيب كالعادة من أعداد وتقديم الأستاذ الشيخ أحمد بوشحيمة وصديقكم قيس القارة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أستاذي وشيخ العزيز.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، ومثل ذلك على مستمعينا الكرام. أهلا وسهلا بالجميع، أسعد الله أوقاتكم، بارك الله أيامكم، متعكم الله بالصحة والعافية والأمن والأمان. نفتتح حصتنا كالعادة بدعاء الافتتاح بعد حمد الله البر الفتاح والصلاة والسلام على رسول الخير والصلاح سيدي وحبيبي محمد وآله وصحبه ومن سار على نهجه نهج الهدى والفلاح. اللهم يا الله، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا العزة التي لا ترام، يا ذا الفضل والجود والإنعام، أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده وشر ما جاء به الليل والنهار. اللهم يا دافع النقم، يا مسبغ النعم، نسألك من النعمة تمامها، ومن العصمة دوامها، ومن الرحمة شمولها، ومن العافية حصولها، ومن العيش أرغده، ومن العمر أسعده، ومن العلم أنفعه، ومن القول أصدقه، ومن اليقين أعظمه، ومن الخير أكمله، ومن الستر أجمله، ومن الإحسان أجوده، ومن الفضل أعذبه، ومن رضاك يا مولانا أقربه، ومن هداك أيسره، ومن التوفيق أتمه، ومن الإنعام أعمه. إنك على ما تشاء قدير، وبالإجابة جدير، يا نعم المولى ونعم النصير. اللهم تقبل منا الطاعات، ويسر لنا فعل القربات، وارزقنا في الجنة أعلى الدرجات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اجعل قرباتنا خالصة إليك، واجعل توكلنا كله عليك. اجعلنا ممن استهداك فهديته، وسألك فكفيته، واستشفاك فعافيته، واستعان بك فأعنته، واستجار بك فأجرته. ولا تجعلنا يا مولانا ممن قصد بابك فخيبته، ولا ممن رجا برد عفوك فرددته، ولا تحرمنا يا الله من فضلك وإحسانك، ولا من منك وحنانك، يا حنان يا منان، يا رب الأكوان، يا رب العالمين. اللهم فرج عن المرضى والجرحى والمصابين والمكروبين. اللهم تب على العصاة والمذنبين. اللهم عافي المبتلين والمهمومين، وارحم برحمتك الواسعة والدينا خاصة، وكافة المنتقلين من المسلمات والمسلمين. اللهم لا تدع لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما، شفاء لا يغادر ألما. اللهم اهدي الأزواج والذرية والرعاة والرعية لما فيه خير البرية. اللهم اهدي الأبناء والبنات ونجحهم في كل الامتحانات يا رب العالمين. اللهم يسر أمرهم وذلل لهم صعوبات امتحاناتهم، واكتب لهم النجاح والتوفيق في دراستهم وفي كل مجالات الحياة، وهيئ لهم يا مولانا أبرك الزيجات، واغفر لنا ولهم جميع الزلات، ووفقنا وإياهم لفعل الخيرات وترك المنكرات. اللهم اشرح بالصلاة على النبي صدورنا، ويسر بالصلاة على النبي أمورنا، واجبر بالصلاة على النبي كسورنا، ونور بالصلاة على النبي قبورنا، وعطر بالصلاة على النبي ذكرانا، وألف بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بين قلوبنا، وأزل بالصلاة على النبي البغضاء بيننا. اللهم صلي على عبدك ونبيك محمد صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد على كل حال ودائم الحال. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأصحاب الحقوق علينا، ولمن شاركنا مجلسنا هذا بالعمل معنا أو الاتصال بنا أو الاستماع إلينا، ولمن أحسن إلينا، ولمن أسأنا إليه، ولمن دلنا على خير أو أعاننا عليه. آمين آمين آمين يا رب العالمين. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

0: 22 دقيقة بعد العشرة نجدكم التحية والسلام من الناس الكل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم من جديد في الاستماع والمتابعة للكلمة الطيبة في حلقة جديدة. نذكر برقم الهاتف للي حاب يشارك معنا. مرحبا في المباشر، تتصلوا بنا على 70 164 280. رسالياتكم القصيرة قاعدة توصلنا على 5 3 3 5 3 7. للي حاب يخلي سؤاله في صفحة البرنامج على الفيسبوك، مرحبا الكلمة الطيبة كل يوم جمعة، ولا يخليه في الصفحة الرسمية لإذاعة سفاكس، راديو سفاكس بالفرنسية مينيسكيول. قبل ما نمشي للفقرة الرئيسية اليوم في الكلمة الطيب، سؤال الحساس يا أحمد.
1: نعم، بسم الله والحمد لله وصلاة الله وسلامه على سيدي وحبيبي رسول الله وآله وصحبه ومن ولاه ومن استنى بسنته واهتدى بهداه. سؤال الحصة يقول: من هو النبي الذي ذكرت قصة موته في القرآن الكريم؟
0: نعم،
1: من هو النبي الذي ذكرت قصة موته في القرآن الكريم؟ أعطيونا الآية والسورة.
0: نعم واضح. اليوم شو مش نحكي يا أحمد؟
1: اليوم سيدي في ركن أعرف دينك مش نتحدث على مش نقدم حديث بمناسبة.
0: نعم
1: طبعا واضح المناسبة واضحة، معنا العائلات التونسية كلها قل وندر إذا نقولوش معنا يكاد يكونوا جميع العائلات عندها حالة متاع امتحانات.
0: نعم.
1: إذا ما تكونش شهادات وطنية تكون تخرج من الجامعة، يكون حتى إن شاء الله في السنة أولى ابتدائي وينجح صحيح. الوليد ويجيب الكرني ويجيب الشهادة، فهذا النجاح عنده قيمة كبيرة.
0: صحيح.
1: باش نتحدثوا على النجاح، احنا نعيش هالايام فترة امتحانات، وهالفترة هذه هي من اصعب فترات السنة الدراسية وربما من اصعب فترات الحياة المدرسية والجامعية، والجميع معلق قلبه بكلمة نجاح، لانه النجاح لانه هو الحصاد. والحصاد يأتي بعد الحرث والبذر والرعاية. لكن سأقول شيئا ربما لا أدري كيف نتقبله. كلمة نجاح ومشتقاتها لم ترد في القرآن الكريم.

0: فماش كلمة نجاح في القرآن،
1: ثم فلاح،
0: وإنما وردت كلمات أخرى فيها معنى النجاح
2: مرادفة،
0: لكنها أشمل وأهم وأعمق. مثلا الفلاح الفوز، وتو نفهم علاش لم ترد كلمة نجاح في القرآن الكريم. فما سبب نفهم علاش؟ هات نشوفوا هالكلمات اللي نفهم من خلالها أنه من عناصرها النجاح، الفوز، الفلاح. وهات ناخذوا آيات من القرآن الكريم ذكرت فيها هذه العناصر كالفلاح والفوز. الآية الأولى اللي بشتاخذوها هي الآيات 11 الأولى من سورة المؤمنون. يقول الله تعالى: قد أفلح المؤمنون. إذن هنا فلاح هو أقوى بكثير من النجاح. أي قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون، الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. هتنشوفوا الآيات الكريمة هذه من سورة المؤمنون، وعلى ماذا ينطوي الفلاح؟ قد أفلح المؤمنون الذين العناصر هذه كلها من مكونات الفلاح، ومن ضمنها النجاح. فالنجاح جزء من منظومة كبيرة اسمها الفلاح. قد أفلح المؤمنون، أول حاجة قال الذين هم في صلاتهم خاشعون، وهذا يعطينا فكرة على أهمية الخشوع في الصلاة. وإحنا مبتلين في الزمان بكثرة الوساوس والسهو والنسيان في الصلاة، نسأل الله أن يثبتنا
2: أمين
0: بالثبات الكامل إن شاء الله. إذن أول مبدأ قال الذين هم في صلاتهم خاشعون، ثم مسألة أخرى قد تبدو ثانوية لكنها لا رهي أهمية هامة ومعناها وأساسية. قال والذين هم عن اللغو معرضون، واللغو هو الكلام الخارج عن نطاق الجدية والمعقول والمعروف وما إلى ذلك،
2: كلام غير ذي فائدة،
0: كلام
2: ما فيهش فائدة،
0: لغو لغو. ومن بين اللغو أن نتحدث في أعراض الناس، وأن نتحدث في وأن نتحدث في كلام لا فائدة ولا طائل من ورائه. والذين هم للزكاة فاعلون، وهنا يأكد القرآن الكريم على أنه من الفلاح أن يؤدي الإنسان زكاة أمواله، لأن الزكاة هي قربة لله تعالى، والله تعالى يأخذ هذا المال للفقراء لكي يسد به حاجتهم، وفيه أجر كبير. والذين هم لفروجهم حافظون، إذا هم العفة ومعناها الاستقامة. ثم يقول إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فأنهم غير ملومين، يعني هذه حفظ الفروج يمنع في غير محله، لكن هو مباح وفي محله الذي أراده الله تعالى. يقول فمن ابتغى وراء ذلك،
2: غير ذلك،
0: يلوج على حاجة
2: خلف هذا،
0: غير ذلك، فأولئك هم العادون. والعادون من الاعتداء، يعني أنه هذا إنسان اعتدى على الطريق المستقيم. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، الأمانة وحفظ الأمانة. وإحنا ديما كيف نحكيه على الأمانة، نقولوا الأمانة أمانات. أول شيء أمانة روحك أمانة وجودك. الإنسان روحه أمانة عنده، ما يلزمش يرمي. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ما يلزمش يرمي بها للهلاك. هذه الأمانة ينبغي أن نحافظ عليها، والذين هم لأماناتهم راعون. وأمانة المال لا نبذره فيما لا يعني، لا نصرفه في الحرام. والذين هم على صلواتهم يحافظون. إذن مرة أخرى عودة إلى الصلاة، وفي المرة الأولى يؤكد على الخشوع في الصلاة، في المرة الثانية يؤكد على المحافظة على الصلاة. ثم يعطينا النتيجة، هؤلاء الذين ذكرهم القرآن، الذين والذين والذين والذين، يقول أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. فهذه إذن عاقبة الفلاح، قد أفلح المؤمنون. شوف الفلاح قداش فيه من عنصر هنا حسب الآية الكريمة. وطبعا نلتمس من خلال ما ذكرناه من عناصر، منها النجاح، سواء كان نجاح في الحياة عموما أو نجاح في المجال الدراسي، والمجال نجاح في مجال العمل. إنسان ناجح في خدمته، إنسان ناجح في معاملاته مع الناس، الناس ناجح، إنسان ناجح في أخلاقه الطيبة اللي يلقى بها القبول لدى الناس.
2: هو النجاح لحظي، والنجاح معناتها جزئي، والنجاح في مسائل معناتها معينة فقط. ما يجمش الإنسان يكون ناجح في كل شيء، أما يجم يكون فالح، بمعنى النتيجة متاعه معناتها، والأهمية أنه هون معناتها في القرآن الكريم أنه الفلاح الحقيقي هو النرث الجنة، النرث الفردوس، هيك هو الفلاح، وذلك هو الفوز العظيم.
0: نسأل الله ألا يحرمنا أمين من الفردوس إن شاء الله.
2: أمين.
0: إذن نجيو توا للفوز في موضع آخر من القرآن الكريم، من الآية، في الآية 20 من سورة الحشر، يقول الله تعالى لا يستوي أصحاب الجنة، أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. الفوز. شوف باختصار شديد أعطانا كما نقولوا احنا مخ الهدرة، باختصار شديد، لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. الفائزون بماذا هم فائزون؟ فائزون بنعيم الجنة، فازوا، لقوا مكافأتهم على بذلهم، على التزامهم، على مواظبتهم، على تمسكهم بدينهم. وهات نبحث شوية عن الفرق بين معنى الفوز ومعنى الفلاح. الفوز معناه الوصول إلى الهدف النهائي، فاز بالشيء
2: بالسبق.
0: فاز معناه الوصول إلى الهدف النهائي، والنجاة من المكروه، خاصة في الآخرة. لذلك قال الله تعالى أصحاب الجنة هم الفائزون. بينما الفلاح يدل على معنى أعمق وأشمل وأهم، يجمع بين الفوز بالخير الدائم ودوام النعيم وصلاح الحال في الدنيا والآخرة. لذلك قال الله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين والذين والذين والذين، في الآخر يقول أولئك هم
2: الوارثون. الوارثون،
0: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وعودا على بدء لكلمة النجاح، إذن فالنجاح جزء من الفوز، وهو جزء من الفلاح. والناجح في دنياه مدعو إلى أن يكون فائزا مفلحا في أخراه. نسأل الله لكل الدارسين وطلبة العلم ونحن معهم والسامعين وكل المؤمنين أن نكون جميعا من الفائزين. ومن المفلحين.
2: أمين.
0: حتى نحوز خيري الدنيا والآخرة بشرف واستحقاق كاملين. ما نحكيوش على اللي يحتفلوا بالنجاح في امتحانات بمعصية الله، وقولوا لهم ردوا بالكم، هذيك توفيق من الله، أشكروا ربي عليه، ما فيها بأس ننالوا من الطيبات المأكولات والفرح والمشروبات وما إلى ذلك، هذا كله معناه من الطيبات، لكن لنحذر من ممارسة الأفعال التي تغضب الله تعالى.
2: نعم.
0: أرجو أن يكون في هذا عبرة لمن يستمع، وعبرة للأولياء الذين ينتظرون النتائج بفارغ صبر وكما يقال على أحر من الجمر. إن شاء الله نسأل الله أن يجعل ذلك بردا وسلاما على قلوبهم بوصول خبر النجاح.
2: نعم.
0: ونسمع الزغاريد ونسمع، لا بأس بذلك، معنى الفرحة في في في الإسلام ليست ممنوعة وليست معناها ليست ممنوعة بالمرة، معنى ذلك يمكن أن نفرح لكن لا نغضب ربنا.
2: نعم. على ذكر الوصول وعلى ذكر الزغاريد، بدأت وفود الحجيج تصل
0: نعم
2: من البقاع المقدسة. أيه. بعد أداء مناسك الحج وبدأت الزغاريد معناتها في البيوت.
0: أيه. الأفواج الأخيرة
2: اللي عند الحجاج. أيه. إن شاء الله ربي بلغ المقصود. أيه. إن شاء الله حج مقبول وذنب مغفور. عن الحج وعودة الحجيج يغني.

0: ان شاء الله في عوده للي مشى وجا، وان شاء الله
1: امين
0: لا يحرمون ان شاء الله باذن الله من اداء مناسك الحج.
1: امين يا رب العالمين.
0: الفقره الان خطبه جمعيه باش نمشيو للصخيره مع الشيخ حسين المعلول امام جامع عمر ابن الخطاب معنا على الخط الهاتفي. شيخ حسين السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبارك الله فيكم على الاستضافة الجميلة هذه.
0: شكرا لك.
2: الله إليكم.
0: شيخ حسين شكرا لك على تلبية الدعوة، جزاك الله خيرا، نفع الله
2: بك. الله يبارك فيك وجزاكم الله عنا كل خير، بالعكس هذه حاجة تشرفني وحاجة
0: الحمد لله
2: للأمانة حاجة تفرح.
0: ولنا الشرف أيضا. شيخ حسين ثبتك الله بالقول الثابت ونفع بك المستمعين والمصلين ان شاء الله.
2: اللهم اجمعين يا رب.
0: شكرا لك. اذا تفضل شيخ حسين، نتعرفوا شويه على جامع عمر بن الخطاب الصغيره.
2: طيب العبد الفقير حسين معلول امام جامع امام خطيب لمسجد عمر بن الخطاب.
0: نعم.
2: جامع حديث ليس له يعني
0: تاريخ كبير،
2: يعني مش قديم، عنده حكاية 6-7 سنوات.
0: نعم.
2: يعني من الترسيم والتكليف الرسمي
0: هو على الطريق. على الطريق شيخ حسين.
2: طريق
0: الرئيسية.
2: طريق الميناء.
0: طريق الميناء.
2: طريق الميناء. والحمد لله ربي إن شاء الله يبارك في كل مساجد المسلمين.
0: أمين.
2: وفي المسلمين أجمعين إن شاء الله.
0: يتسع لكم المصلي الجامعة؟
2: والله يعني
0: حوالي
2: وليس يعني بالحجم الكبير، لكن على في طابق فوق يعني سبحان الله ما يقارب تم 500 مصلي.
0: ما شاء الله ما شاء الله. وقتاش وقت الصلاة فيه؟ الجمعة؟
2: الصلاة
0: الوقت الأول؟
2: أي الوقت الأول يعني نص النار و45 دقيقة.
0: أي الوقت الأول بس.
3: واضح. موضوع خطبتكم اليوم يا شيخ حسينة؟
2: موضوع الخطبة هو يتحدث عن ماهية الحياة السعيدة أو الحياة الطيبة.
0: نعم.
2: الموضوع هذا سبحان الله العظيم يحتاجه كل مسلم، يحتاجه الإمام ويحتاجه العامي، يحتاجه يعني يتحدث فيه ربنا سبحانه وتعالى في القرآن، يقول من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. معظم الناس يعيشون عيشا فيه نغص وفيه كدر وفيه ضجر، وكل واحد يبحث عن الحياة التي تسره، يعني الحياة التي يكون فيها سعيدا. لكن عندما تسأل عن تسأل كل واحد عن ماهية هذه الحياة الأجوبة تختلف. مع أن المراد مرادنا جميعا هو الحياة السعيدة، لكن الأجوبة تختلف بحسب مرادات الناس. المريض مثلا عافانا الله وإياكم، لما تسأله ما الحياة الطيبة عندك يقول لك أن الصحة والعافية. إذا سألت من أرغمه الفقر يقول لك المال هو الحياة السعيدة. إذا تسأل الإنسان البطال ما عندهش خدمة يقول لك هي الوظيفة التي تنفعني وترفعني، وهكذا. وحكي ليش يقول لك صغير يشتهي الكبر وشيخ ود لو صغرا وخال يبتغي عملا وذو عمل به ضجرا ورب المال في تعب وفي تعب من افتقر. فالحار مع الأقدار أم هم حيروا قدرا. وربنا سبحانه وتعالى في كتابه ناطق بين أظهرنا ومالئ أسماعنا بماهية الحياة السعيدة، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. هذا وعد ربي سبحانه وتعالى، فلنحيينه لا متوكيد، حتى لا يبقى في أنفس المسلمين مرية أو شك. الحياة الطيبة
0: شيخ حسين
2: أفضل.
0: يا عفوا ما نتفاعل معك هكا في بعض الجزئيات.
2: طيب.
0: في بعض الجزئيات.
2: طيب.
0: حتى لغوية.
2: طيب.
0: فلنحيينه لام التوكيد ثم في آخر الكلمة نون التوكيد فلنحيين، النون هذه تسمى نون التوكيد. شوف كم من تأكيد. ما أكد
2: سبحان
0: الله
2: العظيم. سبحان الله العظيم.
0: نعم.
2: زادك الله علم. سبحان الله العظيم.
0: حفظك الله.
2: اللهم أمين. هذه الحياة الطيبة ليس يعني تحتاج إلى دعامات، تحتاج إلى أركان حتى تتحقق. وهذه الدعامات وهذه الأركان قال ربنا من عمل صالحا. أول شيء العمل الصالح. العمل الصالح في تعريفه هو الذي يصلح للقبول. ما هو العمل الصالح الذي يصلح للقبول؟ لذلك يحتاج إلى شرطين. الشرط الأول أن يكون ظاهره وفق ما جاء به ربنا ووفق ما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم. يعني هذا العمل الصالح هو الذي يصلح أن يقبل عند ربنا سبحانه وتعالى. والصالح نوعان، صالح أمرت بفعله هذا الفرض وصالح نذبت لفعله. ونحن عاقلون لا نترك يعني لا نترك الواجب ونذهب إلى المندوب، إنما نبدأ بالواجب ثم نمر إلى المندوب. ولذلك سبحان الله بعض الناس يقول لك والله الحمد لله لي حظ من قيام الليل، أنا أقوم الليل من فضل الله عز وجل. يا أخي تصلي الفجر حاضر، يقول لك لا والله الحق الفجر بخلي فيه أو ما منفيقش أو نرقد بعد القيام مباشرة. هذا هذا هذا ترك الواجب وذهب إلى المندوب. وربنا سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه.
0: أكيد
2: سبحان الله.
0: أي.
2: ولكن ينبغي أن نسأل عن الوجه الشرعي للعمل الصالح. يعني الإنسان لابد أن يتعلم أركان الصلاة التي لا تجبر بسجود سهو، لابد أن يتعلم سننها التي تجبر بسجود سهو، تتعلم مبطلاتها، تتعلم الطهور لها لأنه هو المفتاح. كذلك إذا تنتقل إلى الطهارة، تتعلم الطهارة الترابية إذا حيل بينك وبين الماء.
0: طيب.
2: إذا جاء الصوم كذلك كيف يكون صومك صالحا للقبول؟ يجب أن تعرف ما يفسده وما يزينه وما يجمله. تمشي للزكاة تعرف أحكامها، ما الذي أوجبه الله عليك فيها سبحان الله. كذلك تمشي للتجارة مثلا، يجب أن تتعلم أحكام البيع ما يتعلق في تجارتك. الناس تقع مثلا في الربا بدون ما تدري، الناس تظن أن الربا مجرد أن أنك نعطيك 100 دينار ترجع لي 150.
0: نعم.
2: وهذه صورة فقط،
0: شكل من أشكال الربا،
2: شكل من أشكال الربا. يجب على الناس أن يتعلموا كيف يكون أملهم صالحا مقبولا. الشرط الثاني بارك الله فيكم وعذرا إن أطلت، يعني الشرط الثاني هو أن تكون صورته الباطنة التي لا يراها الناس على وجه الإخلاص. هذا هو مربط الفرس يا سبحان الله. يعني نحن نحكم بالمظاهر ولكن الله يتولى السرائر. وجه الإخلاص، لأن العمل الذي لا إخلاص فيه عمل لا غير معتد به عند ربنا،
0: وهو الذي
2: العمل الذي لا إخلاص فيه.
0: أي.
2: مضروب به وجه صاحبه،
0: وهو الذي يخالف ظاهره باطنه.
2: الله أكبر. وهو الذي يخالف ظاهره باطنه. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وربنا سبحانه وتعالى يقول أنا أغنى الأغنياء عن الشرك. فمن عمل عملا أشرك فيه به غير تركته وشريكه. يعني ربنا لا يزاحم ولا يزاحم سبحان الله، يريد الإخلاص في كل شيء جل وعلا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يا أيها الناس أخلصوا الله لله أعمالكم فإن الله لا يقبل إلا ما أخلص له. ولا تقولوا هذا لله وهذا للرحم فإنها للرحم وليس لله منها شيء. ولا تقولوا لله ولوجوهكم فإنما هي لوجوهكم وليس لله منها شيء. وسيدنا أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه روى حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم أنه إذا كان يوم القيامة نزل ربنا سبحانه وتعالى يقضي بين عباده وكل أمة جافية، فأول من يدعى رجل جمع القرآن ورجل قتل في سبيل الله ورجل كثير المال متصدق به.
0: الله أكبر.
2: الله أكبر. فيدعى ذلك الرجل الذي جمع القرآن يدعوه ربنا جل وعلا، فيقول له الله سبحانه وتعالى ألم أعلمك ما أنزلت على رسولي صلى الله عليه وسلم، فيقول له ذلك الرجل نعم، يقول له ربنا ماذا عملت بما علمت، فيقول له كنت أقوم به فيك يعني لوجهك أنا الليل وأطراف النهار، وربنا يعلم خائنة الأعين ومتخفي الصدور. يقول له كذبت أعزكم الله، وتقول له الملائكة كذبت، ويقول له لا إنما فعلت ذلك ليقال فلان قارئ وقد قيل.
0: نعم.
2: نسأل الله السلامة والعافية. نعم. هذا سبحان الله العظيم يعني صورة من الصور. ثم يؤتى كذلك بالرجل الذي كان يتصدق كثير المال. يقول له ربنا ألم أوسع عليك حتى لا تحتاج أحدا، فيقول له نعم يا رب، فيقول لماذا فماذا عملت بما أتيتك، يقول كنت أتصدق به فيك وأصل الرحمة به فيك لوجهك. يقول له ربنا بل أردت أن يقال فلان جواد سخي كريم وقد قيل ذلك. ثم يؤتى بالرجل الأخير فيقول له ربنا فيما قتلت؟ يقول له أمرت يا ربنا بالجهاد فجاهدت حتى استشهدت. فيقول له ربنا كذبت، إنما أردت ذلك ليقال فلان جريء شجاع وقد قيل. هذا الإخلاص إذا جرد من الشيء سبحان الله. ثم كلمة يقولوا فيها العلماء، يقولوا العمل جثة والإخلاص روح الجثة.
0: نعم نعم نعم،
2: العمل جثة والإخلاص روح الجثة. فسيدنا أبو هريرة لما حدثه النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث ضرب على ركبتيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا أبا هريرة أولئك الثلاثة أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة. نسأل الإخلاص، نسأل الله الإخلاص في القول والعمل.
0: أمين أمين أمين، بارك الله
2: فيك. اللهم أمين.
0: شكرا.
2: هذا هذا هذا هذا الركن الأول. الركن الثاني الإيمان، والإيمان لا يخفى على أحبابنا ما وقر في القلب وصدقه العمل.
0: صدقه العمل،
2: عمل عمل بالأركان واعتقاد بالجنان وقول باللسان. سبحان الله العظيم. هذه الدعمة الثانية، هذه الدعمة الثانية، ونسأل الله أن يرزقنا الإيمان والصدق في القول والعمل، إنه لذلك والقادر عليه. لا أطيل عليكم حتى لا.
0: شكرا.
2: سبحان الله، لعل في مشاغل. الله يفتح عليكم.
3: بارك الله فيكم.
0: شكرا شيخ حسين، أحسنت وأجملت، بورك فيك
2: اللهم آمين،
0: وفقك الله لما يحبه ويرضاه، وجزاك الله خيرا. ونسأل الله لك دوام الثبات على المبدأ وعلى الكلمة الطيبة التي تنفع بها عباد الله. شكرا.
3: شكرا لك يا شيخ حسين،
2: بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم إن شاء
3: الله. شكرا لك شيخ حسين المعلول، إمام جامع عمر بن الخطاب بالصخيرة. أنستنا اليوم برشا في خطبة جمعية، نذكر بسؤال الحصة: من هو النبي الذي ذكرت قصة موته في القرآن الكريم؟ نذكر أيضا بالرقم الهاتفي المخصص لمكالماتكم الهاتفية 70164280، إرسالياتكم منذ بداية الحصة قد توصلنا على 5335537. نعود ونلقاكم بإذن الله بعد الموجز وبلاغات الوفيات.

0: أنا ما كنت مسعد الله يومكم بكل خير، وأهلا بكم إلى هذا المعاد الإخبارية. تتواصل اليوم اختبارات الدورة الرئيسية للبكالوريا في يومها الثالث، فيما يركن التلاميذ المترشحون لها إلى الرحى غدا وبعد غد على أن تستأنف الامتحانات يوم الاثنين القادم، وتتواصل إلى غاية 10 جوان الحالي. تنظم نيابة الجهوية للاتحاد الوطني للمرأة بإصفاقس اليوم بالتعاون مع الجامعة التونسية للبيئة والتنمية ندوة بعنوان دور الأسرة في مواجهة التغيرات المناخية بين تعزيز الصمود والحد من التبذير، بهدف التحسيس بأهمية الوعي البيئي لدى الأسرة وإبراز التحديات التي تواجهها تونس والفرص المتاحة لتعزيز مناعتها البيئية والاجتماعية. تعتزم وكالة حماية وتهدئة الشريط الساحلي عن فتح مناظرة خارجية بالملفات والاختبارات الكتابية والشفاهية لفائدة طالبي الشغل، وذلك لانتداب 5 إطارات وأعوان في خطط مختلفة للعمل بمقرها الاجتماعي. ووفقا للبلاغ الصادر عن الوكالة، ينطلق التسجيل الإلكتروني عبر الموقع الرسمي www.apal.net.tn بدءا من يوم 4 جوان الجاري، على أن يكون تاريخ غلق التسجيل عن بعد يوم 4 جويلية القادم. في العالم، أفادت مصادر طبية فلسطينية اليوم باستشهاد فتاة وإصابة حوالي 16 آخرين وتضرر عدد من الخيام إثر قصف صهيوني استهدف خيمة في منطقة جنوب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. استشهد 7 أشخاص في غارات للاحتلال الصهيوني في الساعات الماضية على مدينة صور في جنوب لبنان، بحسب ما أفاد به مصدر في الدفاع المدني، وذلك على رغم وقف معلن لإطلاق النار منذ 17 أبريل. ختم هذا المعاد الإخباري، إلى اللقاء.
1: إذاعة إصفاقس،
2: تسمعونا في المنستير على 100.2.
1: عشرة دايمة.

البقاء لله والله أكبر. انتقل إلى جوار الله المغفور له بإذن الله حمادي لفقي، زوج صديقة دريرة، والد أحمد، فاطمة، فدوى ومريم. تقبل التعازي اليوم إثر صلاة الجمعة بجامع السبعي، طريق المهدية، كيلومتر 8. وانتقل إلى جوار الله المغفور له بإذن الله الحاج أحمد مقني، زوج نور مقني، والد حمدي، بلال، سلمة، إشراق، شقيق سعاد، كلثوم، ربيعة، والمرحومين الحبيب وآسيا. تقبل تعازي اليوم إثر صلاة الجمعة بجامع عمر، طريق لافران، كيلومتر 5. كما انتقلت إلى جوار الله المغفور لها بإذن الله رفيعة بن عمر، ابنة المرحومين يوسف بن عمر وآسيا الشيخ روحه، شقيقة سلوى، نورة، نجوى، سامية، زهير، فوزي وهدى. تقبل التعازي بمنزلها الكائن بطريق تونس مركز قدور وبجامع طقطق، طريق تونس، كيلومتر 3، إثر صلاة الجمعة. تغمضهم الله جميعا بواسع رحمته ومغفرته، ورزق أهلهم وذويهم جميل الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون. عودة من جديد للكلمة الطيبة.

0: 15 دقيقة بعد 11 نجد لكم التحية والسلامة لسي الكل. مرحبا بكم في الاستماع والمتابعة للكلمة الطيبة في حلقة جديدة. تحية كل الفريق، سمير طقطق، أمير الجاموسي، وفاء بن عياد، سفيان خديمة. الله في انتظار تليفوناتكم على 70-164-280. ارسالياتكم قاعدة توصلنا ما شاء الله على 5-3-3-5-3-7. أعطيناكم زوز صفحات الفيسبوك، واحدة للبرنامج الكلمة الطيبة كل يوم جمعة، تجمو تخليوا فيها سؤالكم، و ايضا تجمو تخلي سؤالكم في صفحه رسميه لاذاعه صفاقس، راديو صفاقس بالفرنسيه ميوسكيل. سؤال الحصه اليوم: من هو النبي الذي ذكرت قصه موته في القران الكريم؟ قبل ما نشرع في استقبال المكالمات سي احمد،
1: نعم، حبينا نتوجه الى الله تبارك وتعالى سائلين الرحمه والغفران لوالده زميلتنا الفاضله ندى الشعري مديره اذاعه صفاقس، رحم الله الفقيدة العزيزة رحمة واسعة. اللهم نور قبرها وأكرم نزولها ووسع مدخلها، وارزقها يا مولانا الفردوس الأعلى من الجنة مع الأنبياء والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا يا رب العالمين. وإنا لله وإنا إليه راجعون، والله أكبر ولله الحمد.
0: المكالمة الهاتفية الأولى أمير. ألو، السلام عليكم.
2: ألو،
0: عسلامة سيدي، مرحبا بك.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا.
2: شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، هم المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، هم يقضوا في الصلاة أم يقضوا في الصلاة.
0: شكون معنا بالله؟
2: بشير.
0: سي البشير.
2: نعم.
0: شكرا سي البشير. هون يسأل البشير على آية ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. تفسير الآية سي أحمد، معناتها في الحقيقة اختلف برشا المفسرون في تفسير الآية هذه.
1: هو شوف، من بلاغة القرآن الكريم ومن رحمة الله بعباده، ما قالش الذين هم عن صلاتهم ساهون، قال الذين هم في صلاتهم ساهون، يعني ذلك الذي ينشغل في صلاته حتى يسهو، الذي لا يركز في صلاته حتى تخرج الصلاة عن طبيعتها وعن جوهرها. صحيح، هو السهو ظاهرة بشرية ويقع الإنسان في السهو، وحتى النبي صلى الله عليه وسلم سهى في صلاته وتدارك السهو الذي حصل له بسجود معناها بعدي أو قبلي، لكن معناها ديما نقرأ حساب أنه فما مساحة من السهو معفو عنها إذا كان الإنسان يسهو في صلاته. أما إذا سهى عن صلاته، يعني يؤخرها أو توا أو خلي بعد أو حتى نكمل هالفيلم، حتى نكمل هالصهرية، قولوا له لا، هذا يولي، هذا ينطبق عليه الحكم هذا. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون.
0: نعم. خونا مصطفى الزيني يسأل، هو عيد

0: لا تكفره 100 قربة مثل هذه، معناه لأنه من عقوق الوالدين إنسان ما يكلمش أمه، ولو أمه ربما صايبة شوية، ولا معناه ربما وجعته ولا كذا، قولوا له هذه أمك، معناه هي ربي قال لك وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة، حملته أمه وهنا على وهن فصاله في عامين. معناه أذكر سنوات اللي أنت كنت عاجز عن المشي، عن الكلام، عن تناول الطعام، وهذا كل لولا أمك لما وصلت إلى ما أنت فيه. باي على كل وضحية متاعه هي قربة قام بها، لكن وربما يأخذ الأجر متاعه عليها، لكن الذنب اللي مقابلها اللي هو عقوق والدين ذنب عظيم يلتهم، مش أجر أضحية برك، يلتهم أجور كل أعمال الخير اللي عملها.
1: ممكن نعمل هاتفية ثانية؟ ألو السلام عليكم.
2: ألو
1: عسلامة. مرحبا بكم معنا.
2: حالك يا
1: قلبي؟ أمي مجيدة، اش حالك؟ أي
2: تحويلك
1: لاباس؟
2: أي مبروك لوليدك.
1: بارك الله فيكم أمي مجيدة، يعيشك يبارك فيك، يعيشك يعيشك يا أمي مجيدة.
2: تحويلك يا قلبي
1: لاباس.
2: مالك يا أحمد؟
0: مرحبا بك.
2: هيك لا أنت بخير.
0: وأنت بخير
2: أول عمرك.
1: يعيشك أمي مجيدة. أي للي
2: أي سي أحمد
0: تفضل.
2: أي سي تفضل. ناني بنتي فرح زيدة بالتخرج فرح المنولي
1: بيه.
2: ويا سي أحمد
0: أي نعم.
2: أنا نقوم نصلي الفجر حاضر، قد تربي قبل ما يذن نقوم نصلي يكتب من ربي
1: بيه.
2: يا سي أحمد كيف نجي نصلي الصبح عندنا نصليه بعد الفجر؟ أقول لك
1: الصبح
2: من أنا نعمرو على ثلاثة من الشمس نقعد حتى يذن الصبح يو. أو كان نقعد شوية بعد الصلاة ونصلي.
1: هو الفجر يذن 3:18؟
2: لا نصلي هيك حاضر بقدرة ربي.
1: إيه ومن بعد إيش تعمله بعد ما تصلي الفجر؟
2: بعد نقعد نسبح نزيد شوية ونقوم نصلي الصبح.
1: وهيك هو صحيح
2: درابي ولا نقعد نستنى حتى يذن الصبح.
0: باهي على الكيف يا أمي مجيدة، على الكيف.
1: ما فماش أذان الصبح يا أمي مجيدة، فما أذان واحد
0: هذاك هو الأذان.
2: أذان الزيتونة يصلي والصبح.
0: لا لا شاندك في الزيتونة، خذ على خذ على توقيت الصفاقس الزيتونة،
1: خذ على الكرموسة متاعنا يا أمي مجيدة.
2: باهي
1: البيتر يعيش أمي مجيدة، شكرا لك بارك الله فيك. يسألونا في إرسالية قصيرة، ما حكم الدين في مسألة زيارة زوجة الأخ بعد وفاة أخيه؟ معناتها الخو يزور مرت خوه بعد وفاة خوه، مع العلم أن أولادها متزوجين ويعملوا وهي بمفردها في بيتها.
0: هو بالنسبة لها ليس محرما،
1: نعم،
0: يعني يحل له الزواج بها لو تيسر ذلك بالشروط الشرعية، عدة وما عدة وإلى آخره.
1: نعم.
0: إذن هذا الرجل لا يجوز له الخلوة بها، نعم. يعني يكون معها منفردين وحدهم في ولو ما يقع حتى شيء، ولو بالقدر وكي الأخوة والكل، لكن هذه الشروط الشرعية يلزم نراعيها، لأنه فما مداخل للشيطان لا يدري الإنسان في أي لحظة ربما يغلب الشيطان.
1: هو مسألة معناتها الزيارة عموما لأي زوجة
0: يسالش، يمشي هو زوجته، يمشي هو وحد هو أخته، يمشي.
1: حبيت نقول معناتها المسألة أنه الإنسان حتى في عيد مثلا ماشي لدار بنت عمه، ماشي لدار بنت خاله،
0: يسالش
1: وراجلها مش غادي،
0: البيبان مفتوحة مش مشكل، البيبان مفتوحة مش مشكل،
1: أي يمشي مثلا يعيد يقبل كذا في
0: ميسلش.
1: أما في مسألة زيارة زوجة الأخ وخوه متوفي، معناتها يهز زوجته معها، ما فيها بس
0: زوجته يهز أخته يهز معناها حد.
1: واضح أي. واضح، شكرا لك. المكالمة في ثالثة. ألو ألو عسلامة سيدي، مرحبا بك.
3: شي قيس
1: لباس الحمد لله.
3: شحالك وينك عمك الهادي؟ معك
1: عم الهادي، شحالك يا باباي؟
3: والله لاباس يا أحمد لاباس.
0: مرحبا بسي الهادي تفضل.
3: اسمعني، أنا كنمشي الصباح للصباح
1: ايه
3: من بربع ساعه ولا درجين
1: باه،
3: الجامعه نتاعنا قبل الشراقي، انا كنقعد تحت الدرسين ومن قبل الجامعه انا اللي فلن تاع الجامعه، ونقعد نسبح حتى اليد الاذان ونصلي ونروح. هل لا ما شفت قعد كان مقبل القبله، هل يصير ولا ما يصيرش؟ حبيت نساله برا
0: كيفاش
1: الانسان في المسجد يزم ديما مقبل للقبله ولا يجم يتكى على معناتها يجلس كيما يحب؟
0: ما يسالش اذا كان يلقى جلسه مريحه وهو معنا عنده ربما

0: ألم في ظهره ولا في رجليه باش يقعد قاعدة مريحة وما يكونش مقبل القبلة هو جالس في المسجد، ما فماش مشكلة،
1: ما فهم حتى مشكلة.
0: استقبال القبلة هو شرط ضروري عند إقامة الصلاة تكه ولا أكثر ولا أقل.
1: شكرا لك عمل هدي. نرى مثلا في صلاة الجمعة ما هو الإمام آخر حاجة يعملها في الخطبة يبدأ يدعو، كي يدعي فما ناس تكون حتى معاطيه بقفاها للمحراب للقبلة
0: يتلفت
1: والدور اثناء الدعاء، فما ناس لا، معناتها جائز هذا يا سي احمد؟
0: هو ما فماش مانع، ما هوش ممنوع، لكن هو من الافضل التوجه بالدعاء الى الله يكون باستقبال القبلة. هذا افضل ما
1: به. يسالوك في ارساليه قصيره، فسر لنا وهذه هي معناتها وردت الآية في ركن اعرف دينك، ما معنى ملكة ايمانكم؟
0: ملكة ايمانكم هذا معناها الجواري اللي هو مسألة طواها التاريخ وما عادش موجودة في واقع الناس، توا انتهت. لكن في العهد النبوي وفي حتى العهود التي بضع قرون بعد العهد النبوي كان موجود ملك اليمين اللي هم الجواري اللي يشتريهم بمال الإنسان، هذوكم يكونوا حلال عليه.
1: مكالمة فيها الرابعة. أمير، ألو ألو ألو، عسلامة سيدي، مرحبا بك. مرحبا، شكو معنا؟
2: كمال.
1: أهلا سي كمال، مرحبا بك.
2: لاباس الحمد لله.
1: تفضلي.
2: هذا إجاري رجل كبير هو.
1: أيوة.
2: المشي نتاعو بس فيه يمشي، لكن عنده سلاسل البول والريح.
1: أي.
2: عاد جيتهم يصليش الجمعة، قلت له ليش مش يصلي الجمعة؟ نحن أنا خلاص نصلي في الجمعة مش معي. قال لي لا، رو عندي الريح وعندي البول ما نجمش نمشي بكل. قلت له راه يجوز، لكنك معناها في آخر لحظة خاطر هو بس يقوم في آخر لحظة أنك تتوضا. المهم حبيت نسأل السؤال هذايا كيفاش ينجم يعمل. وعندي أمي امرأة كبيرة هي في 90 تقريبا، نحسها كي تمشي التواليت تبلغ هي تصلي ريح. أنا نحسها ما تستنجيش، نقول لها نفهمها، أنا نحب نفهمها، نقول لها روي زي الواحد يدخل يغسل بالماء، تقول لي ما أنا رشان ما حكاية فارغة. حبيت نشوف صلاتها، حبيت نشوف الأسئلة هذه.
1: عمرها 90 سنة
2: تقريبا.
1: واضح خويا كمال، شكرا لي.
0: هو نبدأ بالسؤال هذا، الاستبراء من البول يعني الإنسان أن يتطهر بالماء، وفي أقصى الحالات إذا ما أمكنش بالماء فما وسيلة أخرى إذا فقدنا الماء اللي هي الحجارة، ربما تكون حجارة ملساء صغيرة وينظف بها مكان خروج النجاسة سواء من بول أو غائط، وهذا يسمى الاستجمار بالجمرات اللي هي الحجارة. لكن إنسان يطير الماء ويقوم نقول لا، هذا معناها نجاسة وهذا إثم كبير وما يلزمش يكون هكا.
1: في العمر متاع الأم هذه 90 سنة وبس يفتفهم، ممكن ظروف صحية كذا معناتها عليها حرج كما
0: عليها. لأن النجاسة هذه ما فماش واحد
1: يزم يقال تفسيرها.
0: نفهموها لها بشوية، نفهموها
1: بالنسبة
0: قولوا لها أما تغسل المكان اللي خرجت منه النجاسة.
1: واضح.
0: وإلا معناها على الأقل تمسح بطريقة فما توا وسائل الورق الصحي
1: لانجات.
0: لانجات ولا حتى اسمه البابي تواليت هذاك. معناها ممكن
1: بالنسبة للإنسان اللي رجل كبير يبدأ عنده ظروف الصحية مهيش ملائمة للذهاب إلى المسجد،
0: عنده سلسقة
1: يتحرم من الجمعة سي أحمد ولا شيء؟
0: تحرم إذا كان لقاش كوني يوصله ويمشي. مسألة السلس معروفة، إذا كان إنسان السلس دائم أنا 24 ساعة تخرج منه نجاسة من غير ما يحكم فيها، قولوا هذا يتوضأ قبل الصلاة مباشرة، وبعد إذا كان معنا صارت له نقض وضوء أثناء الصلاة ولا حتى أثناء الوضوء ما يكمل من غير ما يعاود معنا.
1: واضح. مكالمة في الخامسة. ألو، السلام عليكم.
3: السلام.
1: عسيبة لله، مرحبا بكم معنا.
3: مواطنة.
1: تفضل أختي. عايشة.
3: بلي أنا دي ظهروا لا غرب فترانجي ولا غرب، أنا دخل بعضي في الكلام.
1: ما ينساش واحدة واحدة وفتر بعطي فسرنا الحالة واسأل سؤالك السي أحمد، تفضل أختي.
3: أوكي. انا عندي اخوة ترانزي يدعو عليها بالشر عليا وعلى صغاري.
1: اي
0: نعم.
3: عندي ولدي بالتوحد يدعو عليه مش نورمال.
1: اي
3: جاوني مدة عامين الكالي عيدك مبروك وكنا عملك حياة خيرة يا لوح وعيدك مبروك طاح راح والدنيا مطاربة نقولوا احنا فهمت.
0: اي نعم.
3: جاوني عيدك مبروك خرجوا العافية ده الشر لي ولصغاري اللي خليونا اللي بقاونا.
1: انت سمعت قالوا لك ولا سمعت بوظنك؟
3: نسمع بوظيني انا شكنا تحديدهم راني
1: به واضح انت تو... به واضح. سؤالك السي احمد شنو يا اختي؟
3: عاودوا ستان جاوني جاو قالوا الرازي قالوا لي قالوا له نحبوا ندخل مرتك نعيدوا عليها
1: قلت
3: له كي يدخلوا طاح راح عيدك مبروك طالما انت حيبقي تاع امس مات اليوم نعملوا صفحه جديده طاح راح ما يجيو تو عيدك مبروك ولا عشيه يخرجوا دع الشر ليلو للصغار قلت له ما تدخليش خير ما تدخل.
0: انت كيفاش تفسرها الحكايه هذه؟ معناها هكا لطاح للدزوه يقوم ويدعي ودعا شر واحد معناها سبحان الله لا كي تكون علاقه معناها نتاع قرابه هذوما
3: لا ما هيش احنا قرابه اخت راجل واخت راجل ومرته اما ملي دخلت من الاول
0: لا لا, لا لا هي قرابه نسب هذه تسمى فما قرابه دم وقرابه نسب النسب معناها من جهه راجلك هما اخواته وهما بشويه هما عمات اولادك
3: عمات اولادك
0: اي معناها هذا فما نسب بيناتكم والنسب هذا عنده حق معناها من نجم نقولوا من صله الرحم انه الراجل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله ان لي قرابه
1: اصيلهم
0: ويقطعونني واحسن اليهم ويسيئون الي وأحلم عليهم يعني نوسع بالي معهم ويجهلون علي. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم معناها إن كنت كما تقول فكأنما تسفهم المل يعني تقولش عليك تطعم فيهم كالرماد الحار اللي من تحت الجمر ولا يزال معك من الله
1: ظهير
0: عليهم ما دمت على ذلك معناها بحيث هوني نرشنا نقول انت خلي اذا كان هما حبوا يعملوا هكاك وما فماش حتى سبب يولي ذنب كبير يعود عليهم وانت تخرج من الذنب هذا فهمت
1: واضحة
0: وربي يهدي ان شاء الله.
1: شكرا لك يا اختي بارك الله فيك وربي معناتها يحن القلوب على بعضها سي احمد والله.
0: نعم اي نعم.
1: المكلمة فيها السادسة امير. الو
4: الو
1: عسلامة مرحبا بكم معنا.
0: الراديو
1: معاك انا معك سكر الراديو انت وتسمعني بالتليفون كاو
4: عسلامة
1: تسمع
4: فيا
1: نسمع فيك سكر راديونا
4: يعطيك الصحة ايوه باهي
1: ذكر قال يعيش اختي سكر راديونا
4: اوكي
1: شكون معايا؟
4: بالله انا معك مدام من الشرار دولية القيروان
1: باهي تفضل اختي
4: يعطيك الصحة بالله عندي سؤال في
1: سي احمد تفضل
0: بنتي
4: يعطيك الصحة عايشة بالله سي احمد انا عندي بويا
1: ايوه
4: باهي احنا ما عندنا الرزق غادي وكذا وحكاية
1: باهي
4: وكتب لاخواتي حرمنا احنا معناتها خلينا حاجه صغيره معناها فهمت
0: شنو اخواتك معناها الاولاد والبنات لا
4: يعطيك الصحه اخواتي الاولاد كتب لهم واحنا حرمنا
0: هذه
4: حاجه صغيره معناها
0: هو بعض ناس ربي يهديهم
4: يعطيك الصحه هو حي معناتها كتب لهم هزم للمحامي وكتب وعمل بيع وشاري وشنو خلينا حاجه صغيره انا معناتها وجعتني قعدت في قلبي ديما نتفكر بويا ديما معناتها ما متغش عليه وديما نقول حسبي الله ونعم الوكيل وكل حكايه كذا معناها حرام عليا ولا حلال ولا ساعات نحب نصدق عليه وساعات نقول لا على خاطر هو حرمني
0: هو
4: انا والله قعدت هكا موجوعه
0: هو ابوك موجود ولا توفى
4: لا هو توفى مكتب لهم هو حي
0: باي اسمعني
4: نعم
0: ربي قال لك وقل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرة انت هذا يا ابوك جابك للدنيا وما لكن ما عدلش بينك وبين اخواتك نقولوا ربي يهديه وسامحوا خاطر هذه متاع الدنيا ماشي في الدنيا وان شاء الله ربي ما يعاقبوش على هذه عدم العدل متاعه فهمت اذا كان فما حاجة فالعقوبة ياخذها من الله تعالى ما انت اعمل واجبك اللي هو البر الوالدين بر الوالدين في حياتهم أكل نطيعوهم فيما لا يغضب الله وبر الوالدين بعد مماتهم هما وقل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرة.
1: في المسألة هذه يا سي أحمد معناتها والله من المفروض يا سيدي حتى البو غلط لو من المفروض كان جات الدنيا دنيا كان جاء فما دين صحيح الناس تلتزم به من المفروض في الحالة هذه الأولاد يصلحوا
0: وثم الدين صحيح لو كان جات الناس تلتزم بالدين
1: الصحيح أيوة. شو نقصد بالطبيعة معناتها حقه بالأولاد يصلحوا غلطة أبوهم ما فيها باس بابا ظلم أخوتي ومنحبش بابا يكون ظالم ويتحاسب قدام ربي فهمت والله هي تنخلطوا نقص من الأولاد ما فما عليش
0: موجود وفما أخوة يعملوا
1: صحيح باهي سي أحمد أحدهم يقول لك الوالدة الوالد متاعي توفى وأمي معتدة
0: الله
1: لكن نفسيتها ولات تعب الفترة هذه لكونها ما تخرجش من الدار محبوسة ولات على أعصابها ما عادش تقبل أي كلام أو أي حاجة نقولوها لها باش توسع خاطرها حبيت نسأل يمكنش ليها الخروج مش حتى باش تتفرهد اما مثلا تغير الدار من تمشي لدار بنتها مثلا باش تبدل الاجواء
0: شنو اللي ممنوع عليها هو ممنوع عليها الزينه ممنوع عليها تمشي للفروحات والعشويات والصهريات والحاجات هذه لكن ان تنتقل الى دار بنتها او ابنها فهذا ليس مانعا على راي فريق من العلماء اللي يقولوا انما العده في الزمان وليست في المكان والله شكرا. اعلم
1: مكالمه فيها 7:36 دقيقه بعد 11 الو
5: الو السلام عليكم
1: وعليك السلام ورحمه الله تعالى وبركاته مرحبا بكم معنا
5: جمعه مباركه للجميع وثانك
1: علينا وعليك خويا منصف
0: بارك الله فيك
1: اهلا بابا شحالك
5: الحمد لله الله يتحيى كبير الشيخ على فراسته
1: بارك الله فيك
0: حياك الله سيدي
1: هاي منصفي
0: بفضلك
5: كل التعازي لقنا الشعري
1: يعيشك بارك الله فيك
0: شكرا
5: والتوفيق لكل التلاميذ وخصوصا بذكر بنت خويا قيس
1: بارك الله
0: ان شاء الله
1: فيك.
0: ربي يوفقكم
5: اهل الحصه النبي الوحيد الذي ذكر القران تفاصيل قصة موته وطريقه وفاته هو سيدنا سليمان عليه السلام وذلك في سوره سبأ الايه 14
0: نعم شكرا
1: يعيشك يا منصف بارك الله فيك يعيشك حي الى اللقاء يسالونا سي احمد في رساله قصيره كي نمشيو للجمعه شنو الصلوات معناتها نصليو نافله بعد كي نصليو تحيه المسجد قداش نصليو من ركعه كي نمشيو قبل الجمعه
0: اول حاجه تحيه المسجد
1: اول حاجه
0: باه تحب تزيد بعد تحيه المسجد الوقت يسمح لك اذا كان ما وصلناش ما قربناش من الزوال يعني خلي على الأقل ربع ساعة قبل الأذان خلي هيك منطقة بين الظفرين آمنة معناها شو معناها معناها ما نصليوش فيها النوافل أما إذا كان صلينا تحية المسجد هي الأولى بعد تحب تزيد تصلي ركعتين ولا أربعة ولا ستة ما فماش مشكل إذا كان مشيت بكري
1: واضح
0: إذا ما زالت درجين ربع ساعة للأذان أقف ما عادش تصلي
1: به أنا نلاحظ مثلا بعض الناس أنه الإمام يخطب الجمعة على المنبر والمصلي يدخل
0: يصلي
1: معناتها تحية المسجد والإمام يخطب على المنبر هذا جائز ولا
0: أنا أول حاجة مش نقول لك ما أدرانا أنه يصلي تحية المسجد لعله وقد حدث هذا أحد الشيوخ رحمه الله توفى هو يقول لي أنا جاتني ظروف
1: ما صليتش الصبح
0: كنت ما صليتش الصبح به وتطهرت اغتسل وكذا ثم قصد المسجد دخل اول حاجه يعملها باش يصلي الصبح ركعتين وهذاك يلزم يصليهم ولو في الاوقات الممنوعه به قال واذا بي الناس تجبد فيا من الجبه نتاعي اقعد اقعد اقعد وهما
1: مش عارفين
0: انا قاعد نصلي في الصبح هذه حاجه حاجة ثانية أنه على غير المذهب المالكي تجوز تحية المسجد والإمام فوق المنبر وهذا الاختلاف اختلاف رحمة ولذلك ما يقلقناش كي نشوفه إنسان يصلي خليه يصلي ربي يتقبل منه
1: واضح.
0: أنت تحب تلتزم مذهبك المالكي السائد في بلادك لك ذلك وهذا هو السائد في البلاد
1: شكرا لك المكالمة في الثامنة أمير ألو
6: السلام عليكم.
1: عليك السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معنا.
6: وبيك بارك الله فيك رفيقة.
1: أهلا يا رفيقة تفضلي. يعني
6: بارك الله فيكم سلامة المصير.
1: يعني شوفتي تفضلي.
0: شكرا بارك الله.
6: الموضوع تعالى اللي جبته الشيخ يعطي الصحة وماذا بيا دي متحت فيه في بالي الشيخ الإمام الأسبوع الفارق في بالي حكى في الموضوع هذا. هو أهم موضوع ماذا بيا دي ما يتحكى فيها الحرص على القراية بصفة غريبة لي معناها سلمنا في كل شيء يعني نجحنا ولا أهم حاجة في حياتنا. لكن هو بالعكس، ولو احنا بالحق من جهلنا لجهلنا، خاطر احنا يوم القيامة ربي مش حاسبك شقريت، مش حاسبك شعملت وصليت، لكن احنا صغارنا من حاسبوهم مش على صليتهم، من حاسبوهم مش على دينهم، حاسبوهم كان على قرايتهم
1: على معادلاتهم.
6: اصبح شوف شنو وصلنا، يعني وليت اول حاجة الغش ساعة ولا يعني في الوقت في الامتحان وليت العبيد مجندة باش يعسوا على الامتحانات خاطر الغش بكل الطرق وليت. علاش؟ لانهم همهم الشهادة مش همهم انه باش ياخذ حاجة ويخدمها كما يحب ربي كما
1: واضح يا
6: ربي. شوف لا اخذ وصل الواحد سأل الشيخ قالوا انا خذيت الشهادة متاعي بمعنيها عن طريقها مش ملتوية يعني عن طريق الغش، شنو ما قالي يخدم. قالوا انت فلوسك كل حياة هذا احنا ما نعرفوش. فتخيل انت واحد يعيش طول حياته يوكل في صغاره ويوكل في عائلته في فلوس الحياة، احنا هذي رو ما نعرفوش.
1: يعطيك الصحة،
6: زي ما احكينا في الموضوع.
1: شكرا شكرا لك رفيقة عايش شوقتي بارك الله فيك. الى اللقاء. المكالمة فيها تاسعة. الو الو
7: الو عسلامة
1: عسلامة سيدي، مرحبا بكم معنا.
7: الاعضاء اخويا علي بن عمر.
1: سيدي علي مرحبا تفضلي.
7: وبيك عايشة لا اسمع لنا كبير شوي في السن، عندي 67 عام.
1: ايوه
7: ومخدم البناي.
1: اي
7: نروح نصلي المغرب، بعد المغرب شيء من النوم العشاء ساعات ما نصلي حتى اصل كان موضوع.
1: اي
7: بعد الفجر
1: كان
7: الشفع والوتر نصليهم ولا ما نصليهمش.
0: وقتاش؟ من غدوة؟ من غدويكا؟
7: اي من غدوة نعس نرقد ساعة نرقد.
0: اي تقوم بعد الشمس؟
7: اي صحيت. الشفع والوتر نصلي
0: العشاء. يا سليم ننصحك انك بعد المغرب شد روحك ساعة واحدة وصلي العشاء ورقد، حتى ما صليش الشفع والوتر ميسالش. لانه مثلا المغرب يذن 7:30، انت 8:30 بالضبط قيم الصلاة وصلي العشاء متاعك الاربع ركعات متاعك وغالبك النوم. الله غالب
1: واضح.
0: لكن ما تخليش العشاء يقعد لك الغدوة.
1: واضح. اما حتى كي خليه ما يصليش الشفع والوتر، صلي كان العشاء
0: مش لازم
1: قضى هكا ولا مكالمة في العشاء وبعد كده نمشيو النغم. امير الو
8: الو السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
8: معك مراد للشو من الشخص.
1: مراد تفضل خويا مراد. اي
8: النبي هو سيدنا داود عليه السلام.
1: سيدنا داود
8: داود عليه السلام، وربنا بيقول في كتابه العزيز بسم الله الرحمن الرحيم فلما قضى عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة من الأرض تأكل من ساته.
1: واضح. شكرا لك خويا مراد بارك الله فيك.
0: اسمع لي جاب
1: في اخر حصه 42 دقيقه بعد 11 نسمعوا النقشبندي ولا الحديث بقيه.

0: 48 دقيقة بعد 11 دقائق ونكمل المشوار اليوم في العدد 769 من الكلمة الطيب. المكلمة فيها رقم 11. السلام عليكم. ألو.
1: ألو السلام عليكم.
0: عسلامة لله، مرحبا بك، شكون معنا؟
1: شادية.
0: تفضل أختي شادية، مرحبا بك.
1: عايشك بيك.
0: هاي سؤالك يا شادية، تفضلي.
1: هو مو السؤال، هو يعني رجال للأخ أحمد.
0: تفضل
1: على طريقه. هو قلوب معناتها مستجدي قلوب رحيمة، خاطر ظروفي ما هيش في 69 سنة وما عندي حتى مورد رزق ولا إعانة حاكم ولا حتى شيء. قدمت ملفات من عندي جي أكثر من 4 سنين وضيعهم لي، وعودت في 2025 وما جانيش حتى رد. من كل ما نكلمهم يقولوا لي ما عنا ما نعملوا لك.
0: خلينا من الموضوع هيك يا شادية، شنو ظروفك انت؟
1: ظروفي تحت الصفر، معناها انا وقت اللي تصب المطر نقعد فايقه. نقول لك ان خاطر الدار اللي ساكنه فيها اكثر من 150 سنه.
2: شكون عندك في العائله شادية؟
1: عندي.
2: ولا تسكن وحدك؟
1: لا، وحدي نسكن.
2: تسكن وحدك؟
1: في قرقنا
0: وحدك. نعرف الخير موجود في البلايس الكل، خاصه في قرقنا. ما يخليوش بيك احبابك واولاد.
1: إذا في عيد السلام جارة برق، تتصور أنت في عيد السلام جارة برق تفكرتني في عيد السلام، كنت سواء يعني العيد الفطر أو العيد العيد الأضحى.
0: أعطيني رقمك يا شادية.
1: 26.
0: أيوة.
1: 796.
0: أيوة.
1: 590.
0: ربي يعمل لك نايم إن شاء الله
1: بإذن داري، وتشوفوا كل شيء على عينيكم
0: ربي.
1: ومعناتها وهيك الوقت نتوما تحكموا، يعني كيفاش أنا كيفاش.
0: واضح يا شادية، واضح. ربي يعمل لك نايم يا أختي العزيزة، وربي حن القلوب على بعض. المكلمات في رقم 12. ألو.
3: ألو، عسلامة أخويا.
0: عسلامة سيدي، مرحبا، شكون معايا؟
3: حييك توفيق.
0: أهلا توفيق، مرحبا بك. لاباس؟
3: يا أخي زين تمس الإذاعة، يا ريتني خيتك وخليك لك السلام.
0: بارك الله فيك يا عم توفيق.
3: بارك الله فيك ونحييك أنت سي أحمد بوشحيمة.
2: مرحبا بك، تفضل.
0: أي باي.
3: عايشك، ربي يحفظكم إن شاء الله. بلا مختصر سي.
0: أيوة.
3: سي قيس، ربي من خلال إذاعتكم ربي يحفظكم. ما قلت يفكرني يا توفيق.
0: أي.
3: نحب زوز ديلات، لك الراجل قاتي جاري المرافق نتاعو انا.
0: زوز؟
3: تقي مخصوصا نحب له ديلات بربي صحاب قلوب الرحيم.
0: شو تحب له؟
3: ديلات على شي ديلات.
0: وبيلات؟
3: يحب ديلات هو. كاو.
0: بيلات، والله هذه ما فهمتها، بيلات هذه ما فهمتهاش.
3: ديلات هاكم العكاكز.
0: عكاكز، قول عكاكز هو يا عم توفيق. بيكي. بيكيت.
2: سامحني يا اخي، مش مشكله.
0: ايوا باهي. الله اسمع يا عم التوفيق، اعطيني الرقم. ترى
3: رقمه هو ولا رقمي انا يا اخويا؟
0: اللي مش يوصل للي عنده بيكيت وعكاكز يحب يوصلهم.
3: المرافق نتاعو 22 24.
0: اي
3: 74
2: مرتين
0: 76. 76 مره برك. باهي، شكرا لك يا عم التوفيق، بارك الله فيك، شكرا لك. الى اللقاء. بالسلامة. اللي حب عنده هكا ياخذ زوز عكاكز للرجل مستحق. 22 747 476. المكلمة فيها رقم 13. الو. الو، يا الخط الهاتفي، تفضل. يقول الو. الو
4: الو الو الو.
0: عسلامة سيدي، مرحبا بك. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
4: بالله ما فضلكم سي احمد، لو جاوب على مسألة الحقوق.
0: هاي.
4: ولكن تحدث كان على المرأة، هل يندرى الشيء اللي قالوا ينطبق على المرأة على الأب والأم، ولا ينطبق كان على الأم؟
2: لا، الأب والأم. كيفاش احنا أيوة. كيفاش ما جاوبتش على واحد برك؟ انا قلت
0: حقوق الوالدين،
2: وقل ربي ارحمهما هما.
4: لا صحيح، هيك الايه.
2: اي الايه والايه استنى، والايه تنطبق على الاثنين. لكن السؤال اللي جاني، يخص الام. جاوبت فيما يخص السؤال، اما بصفه عامه الوالدين، الاب والام كيف قالوا يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قالوا أمك، ثم أمك، ثم أمك، قالوا ثم أبوك، وبعد قالوا ثم أبوك. وحتى الأب عنده حقه، ما فيش حتى كلام.
4: الحمد لله.
0: شكرا لك سيدي، بارك الله فيك،
4: كثر خيرك، بارك الله فيك.
2: يعيش خويا، بارك الله فيك.
0: مكلمة فيها رقم 14. ألو.
5: ألو.
0: عسلامة، مرحبا بك.
2: صباح الخير بنتي،
0: تفضل. شكون معنا؟
5: مواطنة مصفاقة.
0: تفضل أختي.
5: عايشك سي احمد. بلي انا عندي سؤال نحب نسال عليه.
0: اسالي.
5: انا عندي رجلي متوفي
2: رحمه الله عليه،
5: عايشك تعيش وترحم. وما زلت في العدة.
2: باه؟
5: أنا نسكن فوق دارنا.
2: أي باه؟
5: أمي توا عندنا دار في قرنة تحب تروح. حبت تحبني نهز تهزني أنا وإحنا ما عندنا حد كان هي.
2: وين تحب تروح؟
0: القرنة تمشي القرنة.
2: آه تمشي القرنة.
5: أي. جندة راه معناتها حرام ولا وأنا ما زلت في العدة.
2: ما أنا باش تمشي مع أمك؟
5: من دار لدار.
2: أي ماهوش مشكل. يعني مش ماشي السهريات ولا العشويات ولا
5: اي وحدنا راسي راسي.
0: أما لا لا تعمل باربكيو على الشط ولا سي احمد ولا
5: لا لا لا لا, لا, لا احنا يوه. في دار مسكر علينا كيما في دارنا هنا كيما في دارنا غادي
0: يرحم المرحوم وربي ونسك بالوالده يا اختي بارك الله فيك. المكالمه هي رقم 15 ونختم للمكالمات. الو
6: الو عسلامه
0: عسلامه مرحبا بكم معنا.
6: ان شاء الله عيدكم مبروك.
0: يعيشك
6: جمعه مباركه
0: علينا وعليك. شكون معنا؟
6: معك هيك هنا بريدي.
0: تفضلي هنا اعطيني الاسم لك ومش لازم لقب. سؤالك سي احمد. اي
2: تفضل.
6: تفضل لك الخير. انا هيك مريضه ازماتيك عندي فد ولا تسو ما صمتش في رمضان صمت 3 ايام برك وقعدت خايفه معناتها اقول لك كيفاش معناتها نعطي
2: يا هنا يا هنا
6: اقول لك كيفاش
2: يا هنا الطبيب يقول لك افطر
6: قال لي يفطر الطبيب وحاجه اخرى الصلاه ننسى هكا يا نركع نصلي
0: موضوع اخر هكا خلينا في الصيام
2: توجيه للصلاه خلينا في الصيام الصيام الصيام انت كي تصوم
6: انا قلت لك امراه مريضه وعمري 75
2: يا هنا يا هنا
6: امي طايح بكله تحب تكون اهل الخير
0: استنى يا هنا يا هنا تو انت جبتي ثلاثه مع بعضهم فرد وقت وجاوبوا بالسؤال بالسؤال
2: وش على بالك نوصلوا نجيو تو للصيام الصيام إذا كان ما تقدرش تصوم عندك مرض مزمن هذايا إذا كان ما صمتش ما تخلص الدين متاع الصيام هذايا وفي نفس الوقت ما عليكش واجب باش تخرج فدية إذا كان نجمت تخرج فبها لأنها مستحبة وإذا كان ما نجمتش ما عليك حتى شيء فهمت بها يعطينا الصلاة شبيها الصلاة
0: صلاة ضيع
2: السهو في الصلاة السهو إذا كان إنسان ضيع مثلا يقول أنا عملت سجدة ولا سجدتين ولا هذا إذا كان يقع له ديما على الأقل مرة في النهار في 24 ساعة يعني إذا كان سهى وشك إن درا عمل سجدة ولا سجدتين يعتبر روحه عمل السجدتين كاملين ويكمل يصلي واضح. وربي يتقبل.
0: شكرا لك أعطينا الإجابة عن السؤال سي أحمد.
2: الإجابة عن السؤال الجواب عليه واحد برك اللي هو سي منصف الزيني ربي يبارك فيه جزاه الله خيرا وفما أخ آخر قال سيدنا داود لا هو سيدنا سليمان والآية اللي قالها الأخ زاد اللي جاوب إجابة غلطة الآية هذيك هي يقول الله تعالى في الآية 14 من سورة سبأ قال الله تعالى وهو يحكي قصة سيدنا سليمان يقول فلما قضى عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من ساته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين صدق الله العظيم. وتفسير الآية هو أنه سيدنا سليمان كان يراقب الجن وهم يعملون ويصنعون له جفان وما وتماثيل ومحاريب هذوما كانوا يخدموا وسيدنا سليمان يراقب فيهم من شرفة لكنه في وقت من الأوقات كان متكئ على منساته العصا متكئ عليها فالله سبحانه وتعالى قضى عليه الموت وهو متكئ على عصاه ولكن بعد فترة دابة الأرض اللي هي دودة أو نمل أو ما شابه ذلك حرك لك العصا من تحت فطاحت العصا وسقط سيدنا سليمان ميتا وهوني وقتها الجن فاقوا اللي ما هوش قاعد يراقب فيهم. إذن هذه الآية الكريمة والإجابة
0: دعاء الاختتام
2: وجزاكم الله خيرا دعاء الاختتام بعد حمد الله الملك العلام نقول اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله صلاتكم أجاب الله دعواتكم تقبل الله قرباتكم جمعة مباركة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. صدق الله العظيم. الكلم الطيب. طيب. الكلم الطيب تأملات في قضايا الدين والحياة بمنظار الإسلام الحنيف.

0: إشهار.
1: كل يوم في ام جي عنا ارخص يوم الويكند. هذا الكيلو دلية بدينار و90 في عوض دينار و490. ام جي اكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.

تحية متجددة من قسم الأخبار. يتم اليوم تفريغ الباخرة التابعة لديوان العلف بالميناء التجاري بصفاقس والمحملة ب 29 ألف طن من مادة الذرة العلفية، وتأتي هذه الشحنة لتعزيز السوق وتوفير المواد الأولية الأساسية لمربي الدواجن والماشية بأسعار تفاضلية للحد من الاحتكار والمضاربة. تمكنت الإطارات الأمنية التابعة لفرقة الشرطة العدلية بتونس اليوم من في إطار التصدي لظاهرة الغش في الامتحانات الوطنية، تمكنت من تفكيك شبكة مختصة في الغش الإلكتروني وإيقاف عناصرها. قامت وحدات الحماية المدنية ب 595 تدخلا خلال 24 ساعة الماضية، وتوزعت هذه التدخلات بين 166 تدخلا للنجدة والإسعاف والطرقات، و 126 تدخلا إطفاء الحرائق، و 298 تدخلا للإسعاف في غير حوادث المرور، إضافة إلى 5 تدخلات في حوادث مختلفة. في العالم، شن جيش الاحتلال هجمات اليوم على جنوب وشرق لبنان، مما تسبب في سقوط عدد من الشهداء والجرحى، كما أعلن عن تصفية قائد في حزب الله، في حين نفذ الحزب عمليات جديدة ضد قوات العدو أدت لمقتل قائد إحدى الدبابات. أعلنت الأمم المتحدة اليوم أنها ستضاعف المبلغ الذي تعتزم طلبه من المانحين لمساعدة لبنان على تلبية الاحتياجات الإنسانية المتزايدة مع دخول الحرب شهرها الرابع. ختم هذا الموعد الإخباري، إلى اللقاء.

0: إذاعة صفاقس
1: تسمعونا في بير علي بن خليفة المحرس الغريبة وعقارب على 88.5
0: عشرة ديمة.
2: باش تعمل مطلب رخصة حفر بير اليوم ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات، توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة، رخصة حفر البير أسهل أوضح وبأقل تعب.
3: إشهار
4: في إم جي عنا أرخص سوم الويكاند هذا، الكيلو دلية بدينار و90 في عوض دينار و490.
5: إم جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.

اقتصاديات اقتصاديات اقتصاديات

0: نص نهار واربع دقائق اقتصاديات معكم دايما في نفس الموعد نهار الجمعة من نص نهار ودرش حتى للماضي ساعة نعود بالتحليل والمتابعة لأهم وأبرز الملفات اللي سرعت اهتمامكم واللي تهم اقتصادنا وماليتنا موازنتنا المالية في تونس. سعيدة جدا أن نكون معكم في هذا الإطار. فاطمة مقني القادري في العديد والتقديم جاموسي اسمك أمير أمير جاموسي وسي سمير تقطق على مستوى الإخراج الفني وفاء بن عياد الجميلة دائما على مستوى التنسيق العام. اليوم باش نحكيو على مواضيع هامة وهامة جدا بعد بشوية في تسجيل اقتصادي الاقتصاد بالسياسة مع الخبير الفلاحي فوزي زياني باش نرجع معه على تداعيات ارتفاع عائدات زيت الزيتون وهو أمر مهم ونقطة إيجابية على الاقتصاد التونسي. هل نجمو نحكيو على خالآخر هكا شوية نخدم فص بعض القراءات والتبعيات والقراءات السلبية ثم نقاط مضيئة منها اليوم العائدات متاع زيت الزيتون اللي ارتفعت والحمد لله. دونك في النقطة المسجلة بعد شوية سيفوز زياني يعطينا أكثر تفاصيل نحب نفهمه. باش نرجع مع الخبير الاقتصادي والناطق باسم الجمعية التونسية للمؤسسات الصغرى المتوسطة عبد الرزاق حواس في موضوع يهمنا الناس الكل. شنو اللي تبدل في الاقتصاد في المالية التونسية بعد 16 شهر من تفعيل وتطبيق قانون الشيكات الجديد؟ هذا اللي باش تعرفوا عليه إن شاء الله بالفلاق إن صح التعبير مع الخبير الاقتصادي عبد الرزاق حواس. عندكم القاموس الاقتصادي تسجيل زاد كيف لسيد وزير التجهيز شروط التسجيل في تطبيقة الكراء المملك إن شاء الله بعد شوية ناخذ أكثر تفاصيل. النقطة هذه تهم برشا من الناس الأكيد وينتظروا التفاصيل. نعاود نذكر لكم انه البوابه البورتاي حاضره ان شاء الله باذن الله وتنطلق في التسجيل في اخر 2026 لكن التفاصيل ياخذوها تقريبا مع نص نهار ونص. في الدوسي الاقتصادي باش يكون بحذايا الخبير المالي سي محمد كمون باش نرجعوا على كلمه سمعناها برشا الدوله الاجتماعيه. اما الدوله الاجتماعيه بين المطرقه والسندان بين نقص الموارد المتاحه والانتظارات الاجتماعية الكبيرة وكبيرة برشا في تونس. عن أي مقاربة نتحدث هذا باش تعرفوا عليه إن شاء الله بعد شوية مع سي محمد كمون. سينو نبدأ مباشرة الآن في الاقتصاد بالسياسة وسي فوزي زياني باش يعطيكم فكرة حول تبعات وتداعيات ارتفاع عائدات زيت الزيتون بالنسبة للموازنات المالية والاقتصاد التونسي.
1: الاقتصاد بالسياسة
2: ارتفاع صادرات زيت الزيتون التونسي حاجة ممتازة اللي تمت على مدة 6 أشهر من 1 نوفمبر 25 إلى 30 أفريل 26 وهذا يرجع لسببين هامين. أول حاجة ارتفاع الصابة يعني صابة قياسية تقريبا نستناه في حوالي 500 ألف طن وإحنا معنا صدرنا في 6 أشهر هذوما 300 ألف طن وبالتالي يعني ما زال عندنا كذلك كميات للتصدير مع استهلاك التوانسة وكانت الأسعار العالمية منخفضة وإحنا شهدنا في الأشهر نتاع ديسمبر ونتاع جانفي يعني انخفاض كبير في سعر زيت الزيتون لدرجة أنه استمع لي الإقبال في الخارج أقل من الأسعار العالمية وهذا في حد ذاته يطرح تساؤل علاش الزيت نتاعنا يتباع رخيص. أولا لأنه يتباع يعني سائب وثاني حاجة ما عندناش الآليات الكافية باش نتموقعوا في العالم وناخذوا مكانتنا اللي نستحقوها بالمقارنة مع الدول الأخرى على غرار إيطاليا وإسبانيا واليونان. ما زلنا ناقصين في هذا المجال وهذه حقيقة يلزمنا نواجه أرواحنا بها. تونس مش تشهد كل سنة ارتفاع تقريبا في الصابة أو معدلات الصابة سترتفع نظرا لأنه الغراسات السقوية بدأت تعطي في النتائج نتاعها يعني احنا منطيحوش بحول الله بأقل من 300 ألف طن في السنة. لكن التساؤل الكبير والمعادلة الكبيرة نصدروا في زيت الزيتون وهو يعني هذا حاجة هامة على مستوى الميزان التجاري اللي هو سجل فائض في الميزان التجاري الغذائي لمدة سنتين متتاليين وساهم كذلك في تقليص العجز على الميزان التجاري بصفة عامة لكن لأن الزيت غير مثمن بالتالي العائدات على مستوى العملة الصعبة ما هيش حاجة كبيرة يعني نجم نكون أفضل. العمل في المستقبل واللي هو الشيء لازم يصير هو التثمين ثم التثمين ثم التثمين فما آليات عديدة احنا راهو بعض الدول لا تسمع حتى بزيت الزيتون التونسي فلهذا يلزمنا خدمة كبيرة على مستوى الترويج والتسويق والاتصال. راهو بصدق ناقصين من يسافر إلى الخارج، من يعني يدور العالم راهو يشوف. صحيح فما مجهودات كبيرة تتم عن طريق الخواص، وتحية ليلة من اللي قاعدين يعملوا في مجهودات، كذلك الدولة الدعم، لكن يلزمنا نغير من الأساليب. الأساليب القديمة لم تعد نافعة. ثم عندنا حاجة هامة يلزمنا نتشبث بها جدا، وهي تجم تقوي في الصادرات على مستوى على المستوى الكيفية وليس على مستوى النوعية، وهي زيت الزيتون البيولوجي. لحد الآن ما فهمناش أن تونس هي الأولى في العالم على مستوى الإنتاج والتصدير، وبذلك هذيك هي فرصتنا أن نتموقع أفضل، أن نعرف برواحنا أكثر. إذا تونس تروج للزيت الزيتون البيولوجي أولا، ثم تعتمد التسميات المثبتة كذلك كعمل آخر على مستوى التسويق والترويج، رحنا مش نتعرفوا في العالم مش كان 70 دولة اللي نصدروها، وبالتالي يولي عملية التصدير ترتفع، وهذا ممكن يساعدش بعض الناس اللي تحب دائما تصدر سائب، لكن مصلحة الدولة فوق الجميع، ومصلحة الفلاح المنتج كذلك فوق الجميع. يزلنا نخدم على الثنية هذه، التصدير المثمن لزيت الزيتون البيولوجي منبيعه سائب، لأنه قاعد يتشرى سائب من هذه الدول ثم يتعبى ويتباع بأساميهم. الخدمة على زيت الزيتون البيولوجي وعلى التسمية المثبتة، هذوما على أقل حلقتين، فما حلقات أخرى، هذوما قادرين باش يخليونا نتعرفوا أكثر في العالم، نتشافوا أكثر، ثم المردودية نتاعه تكون حتى على مستوى السياحي، على مستوى التنقلات، على مستوى معرفة تونس.
1: في ام جي جمعة سبت حد سومنا مع حد خوف نسائي ب 8990 في عوضة 12 دينار و 990، وفما زيدة فوطة بحر كل يوم 100% قطن ب 9990. ام جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
3: اقتصاديات اقتصاديات
4: الاقتصاد بالسياسة.
0: الاقتصاد بالسياسة، ونحب نفهمه إن شاء الله معكم واحدة واحدة، خطوة خطوة، نحاول نرجع اليوم شنو اللي تبدل على مستوى الموازنات الاقتصادية والمالية بعد 16 شهر من دخول قانون الشيكات الجديد، حيز التفعيل وحيز التطبيق. هذا باش نحاولوا نتعرفوا عليه ونحاولوا نفكوه اكثر هذا الموضوع مع الخبير الاقتصادي والناطق باسم الجمعيه التونسيه للمؤسسات الصغرى والمتوسطه عبد الرزاق حواس. مرحبا بك عبد الرزاق.
5: اهلا وسهلا مدام فاطمه، وشكرا على الاستضافه على موجات راديو صفاق.
0: خليني نبدا بهذا التقرير اللي نرجعوا فيه على بعض الخطوات او اهم الخطوات فيما يخص تطبيق هذا القانون. نهار 2 فبراير 2025 تخلى القانون عدد 41 لسنة 2024 حيز التنفيذ، ومن غدوة في 3 فبراير الكرني القديم ولا ما عادش صالح. هذا الناس كل تعرفوا الشيك الجديد تبدل في 3 نقاط. أولا كل ورقة فيها تاريخ صلاحية تحدد البنكة، ثانيا سقف مبلغ مربوط ب يعني الحليف هو اللي يقوم بالتعبئة نتاعو، وثالثا QR كود يتسكان بالتليفون. المنصة اسمها توني شيك، المستفيد يحل الكود يتأكد اللي سيد مش ممنوع ويحجز المبلغ قبل ما يمشي للبنكة. العقوبات زادت، بدلت فوق 5000 دينار بلا رصيد وما تسواش توصل العامين حبس وخطية 20%، تحت 5000 دينار الحبس تنحى وبقى تبعات إدارية. بعد 16 شهر في صفاقس مثلا المؤسسة الصغرى المتوسطة، الصورة اتقسمت. تجار يقولوا شيكات الراجعة نقصت والثقة رجعت شوية، تجار اخرين يشكيوا الحجز المسبق جمد السيوله والمعامله ولات تاخذ برشا وقت. على كل اليوم مش حاولوا نسالوا، هل الاصلاح هذايا احمى حق الدائن والا عطل اكثر عجله الاقتصاد الوطني وكذلك الجهوي؟ معك انت نجاوب ونحاول نجاوب عبد الرزاق.
5: اليوم كي ناخذوا قانون الشيكات لازمنا نفرقوا انه قانون الشيكات فيه زوز مراحل.
0: نعم،
5: نحكيه على مرحلة الحجة العادلة اللي هي معناتها التزام بدفع الدين، وهل الالتزام هذا يكون عن طريق عقد الإشهاد، والحجة العادلة هذه لا يمكن نطعنوا فيها إلا بالزور. والحجة هذه يتم تقسيم المبلغ اللي قعد مسال فيه الصك دون رصيد على مدة 3 سنوات. المشكل هوني لقينا أنه الوضعيات القديمة قاعدة كما هي. ما فماش مؤسسات قادرة أنها تدور، فماش مؤسسات قادرة أنها تاخو قروضات، ما فماش مؤسسات قادرة أنها تاخو حتى ديباسمون في الروج على مستوى المؤسسات البنكية. علاش؟ على خاطر المنظومة البنكية لا تعترف بالحجة العادلة كتسوية للشيك. شي يقولك؟ يقولك أنا يهمني كان التسوية النهائية، والتسوية النهائية أنت بتجي تحصل عليها كان بعد 3 سنوات. يعني اليوم خرجت أنت صاحب المؤسسة يا أما من السجن يا أما من دوامة السكوك دون رصيد، وقلت له يا صاحب المؤسسة برا يخدم على روحك باش تخلص. إذا كان هو يخدم في ميدان معين والسكوك متاعه ضغى ممكن ينجم يدور ويخدم، وإلا كان السكوك صغار ينجم حتى يدبر خدمة، وش لازم يكون صاحب مؤسسة ينجم يمشي يشوف خدمة ويخلص بشوية بشوية. لكن يبقى السؤال، اللي عنده كانت مؤسسة كبيرة وكان يدور في قديش من خدام وكان عنده معمل واللي هما شيكاته ما هيش قليلة، هذايا السيد باش كيفاش ينجم يخلص إذا كان ما يرجعش للدورة الاقتصادية وما ينجمش ياخذ قرض؟ وزاد حاجة أخرى، راو حتى بطاقة بنكية راو محروم منها. اليوم كي تمشي تجبد بطاقة بنكية، وقت اللي يمد لك الورقة اللي بتصح عليها متاع اللي خديت بطاقة بنكية، ثم الورقة الثانية. تعرف الورقة الثانية شنية؟ الورقة الثانية فيها ديزانسيدون متاع اللي شك. كان يعني انت عامل مشاكل وعندك ديزانسيدون متاع شك، ما تاخذش بطاقه بنكيه. يعني انت
0: اللي تحكي على بلتان تروا معناتها اللي تخرج لك من الداخليه محمد ولا مش محمد الدوسي
5: بالضبط. وانت ما عندكش حقوق تولي، علاش؟ على خاطر انت صار لك فشل في حياتك، والا صار فلسه، والا صار مشكل في المؤسسه نتاعك، والا مشكل عابر، والا اللي هو ما فما حد يمد لك يد المساعده. عليك كان انك تلقى الحل وحدك. باهي، اليوم انت شنو اللي عملت؟ اجلت المشكل، مشكل كان عندك اليوم أجلته بعد 3 سنين.
0: أي.
5: شنو الهدف منه؟ سؤال ما نجمناش القول حتى إجابة. نرجع توا للوضعية الجديدة. الوضعية الجديدة شكون اللي استنفع منها؟ استنفع منها اللي موجودين في الوضعية الجديدة. اليوم المنصة البنكية، المنصة متاع الشيكات حمات الطرفين. اليوم السيد اللي بشيخه فلوسه محمي، عنده سك صحيح، وكي نقول سك صحيح يعني ما هوش سك باش يرجع وإلا فيه مشكلة.
0: أي.
5: والسيد اللي أعطاه السك هو بيدو حماه روحه. علاش؟ على خاطر السك ما تعد على المنصة كما يكون فيه الرصيد متاعه ويكون مضمون، وهذا الكل حماء الطرفين خلى أنه تكون الدور كان السكوك الصحيح. اليوم شي يقولوا برش عبيد؟ يقولوا برش عبيد أنه فما برش عبيد تتعامل بالإسباس والشيك ما عادش يتعاملوا به برشا. اليوم رأوا كي نحكيه على الشيك، راك تحكي على 60% من المواطنين التوانسة اللي ما عندهمش حسابات بنكية.
0: صحيح.
5: تحكي 60% ما عندهمش حسابات بنكية، يعني 60% هذوما ما يتعاملوش بالسكوك. يعني كي نرجعوا للسك في حد ذاته يخص شكون؟ يخصك الفئة نتاع 40%، هما بين 35-40%.
0: أي.
5: الفئة هذيك هي الوحيدة اللي معنية بالسكوك وهي اللي تستعمل السكوك. يبقى علاش الاستعمال هذا؟ نعطيك علاش. على خاطر اليوم اذا كان انا عندي دفتر متاع سكوك وعندي الحق اني نتعدى في الروج مثلا، ما عندي الحق نتعدى مثلا 50 مليون في الروج، ومشيت بصنعتي شيك ب20، ما يتعداش في المنصة. علاش؟ المنصة تحسب كان اللي موجود في البلوس، معناتها موجود حقا فلوس عندك في الحساب. شنو معناتها؟ معناتها انا عندي اوتوريزاسيون وعندي الحق ندخل في الروج، لكن يمنعني البنك اني ندخل بعمليه السك.
0: باه،
5: هذيا لم يتم مراجعتها، اللي خليت السيد وقت اللي يجي يعمل العمليه ذي شو اللي يعمل؟ يقول لك برا هي تعديها في الرمو، على خاطر كان مش تعديها تحويل بنكي. والا باش تمشي في عمليه التحويل البنكي، والا باش تمشي تعمل شيك سيرتيفي، والا اللي هو باش تعمل انت باش تتعدى بكل تاب نتاع البنكة، والبنكة هي اللي باش تفاليدي وتعرف كل انت دخلت في الروج. وهذا يخلي انه برشا عباد تولي تمشي للتحويل البنكي. هذاك علاش شوفوا التحويل البنكي ارتفع
0: ارتفع. صحيح.
5: نلقاو كيف من جانب اخر نلقاو عمليه استعمال السبيس. علاش؟ على خاطر فما ادارات اليوم ما عندهاش المنصه.
0: اي
5: ما تعملش المنصه، شو تولي تعمل؟ تولي تمشي تجبد انت سبيس وتمشي تخلص. هذه حاجه اخرى. اليوم نحكيه مثلا على عديد من الإدارات اللي ما تنجمش أنت تستعمل الشيك. علاش؟ خاطر يقولك العون اللي مقابلك يقول لك انا ما عنديش منصه، الاداره ما وفرتليش منصه،
0: ما وفرتليش منصه. وحتى كان وفرت على خاطر هذه شفنا برشا اشكاليات اللي خلصوا لاسيرونس، برشا حاجات اخرى يقول لك انا نمشي وعنده البورتايتو يا ريزو طايح يا استناني ونجيك حتى يعطيه يبعث له الكود وانت تمشي، هذاك يتعطل وهذاك يتعطل.
5: حاجه حاجه اخرى، وقت اللي صارت الميزاجور نتاع الابليكاسيون ما خرجتش عليها كومينيكاسيون يا عباد، راه فما ميزاجور جديده
0: صارت.
5: جيت لاحظنا انه فما برشا عباد جاي

0: بالضبط. لكن هون برشا عبيد باش يقول لك ايه، نحن كنا نستعملوا الشيك ضمان وشيك مؤجل الدفع اللي هو غير قانوني، ونحن نعرفوه غير قانوني.
1: أي.
0: اما جرات العاده نستعملوا فيه، نقول لهم انه حتى جرات العاده انه فما رشوه، لكن العاده هذه ماهيش قانون.
1: بيان سور ماهيش قانون وماهيش اخلاق وماهيش كل شيء معناتها.
0: بالضبط. واذا كان تقول انت شيك مؤجل الدفع وضمان، انت تحكي هوني على قرض. باهي، السؤال توا يرجع للمنظومة البنكية، هل المنظومة البنكية عطات بديل للقروضات؟
1: هذه حكينا عليه برشا عبد الرزاق، جوستمو هي البديل اللي ما كانتش موجودة وما وقعش اعدادها للاسف.
0: وحاجة أخرى، عندك نص قانوني 8% من تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة فيما يخص قانون الشيكات الجديد 41.
1: أي.
0: هل تم تطبيقه؟ ما هوش فماش تطبيق.
1: أي.
0: ما تطبقش 8% ما ديناهاش.
1: جوستمو.
0: ما قالوناش أصلا شنو هي 8% وشكون تعطاته كيفاش؟ نفهم حتى شيء.
1: نعم.
0: باه نمشيو حاجه اخرى، اليوم نحكيو على 732 الحسابات البنكيه زاد في قانون 41.
1: أي.
0: الحسابات البنكيه المتروكه
1: ايه
0: هذيك انا اليوم زلت هرسه للمواطنين على حسابات بنكيه قديمه من عام 90 وعام 80
1: مازالوا وعام...
0: صحيح لحد الان مازالوا يبعثوا في عدول التنفيذ ويعيطوا للعباد واجا نعمل لك ريميس 50% هنا ريميس تعملات.
1: يعني انت هربت من مساله الشيكات، هاني دخلتك تو في الكونت القديمه. اقعد معي عبد الرزاق الاذان ولا نعود من جديد.
2: نرفع لحضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.
2: في ام جي عنا ارخص سوم الويكاند هذا، الكيلو دلاع بدينار و90 في

0: دينار و490.
1: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
2: اقتصاديات.
3: نحب نفهمه.
4: نحب نفهمه. زال معنا الخبير الاقتصادي والنطق باسم جمعية مؤسسات الصغرى والمتوسطة عبد الرزاق حواس. مرحبا بك من جديد عبد الرزاق.
5: أهلا وسهلا. ونرجع للنقطة اللي وقفنا فيها. نعم. هو قانون 732 اللي كان بتاع الحسابات البنكية واللي قلنا فما هرسلة مازالت متوسطة اليوم. وفما معناتها حتى في عملية تفسير القانون كل واحد ولا يفسر كما يحب هو، بالرغم اللي القانون واضح وعديد من البنوك قاعدة تقول للعباد لا ذاك يخص كان العباد اللي حلت في خلال 2025. لا يا سيدي، هو يخص الكل، وجاء الفصل القانوني هذايا باش يوقف الاجتهاد. يوقف الاجتهاد بتاع القضاة ويوقف الاجتهاد زادة بتاع البنوك. اليوم نلقاو رواحنا انه النصوص ماهيش مطبقة. كيف كيف نرجعوا طوال الحجة العادلة نلقاو انه ما فماش توحيد الاجراءات في كل المحاكم. نلقاو كل محكمة عندها اجراءات معينة خاصة بها. نلقاو كيف كيف سقوط العقاب بمرور الزمن نلقاوه يختلف من محكمة الى محكمة.
4: نعم.
5: ماهوش كيف كيف في كل المحاكم. زادة كيف كيف نلقاو مشاكل أخرى، أنه اليوم فما عباد عندها مشاكل متاع تدليس، فما عباد عندها مشاكل متاع سرقة متاع حاجات كي صارت لها في سكوك. اليوم أنت كي تقوله لا برا أعمل الحجة العادلة ومن بعد ذيك عملها قضية وحدها، راهو اليوم لازمها تتفصل الحكاية هذي. علاش؟ على خاطر أي بش يقعد هو يستنى ويقعد شاكي حتى يثبت أو يخلص السيد وبعد يشكي بش يعاود يسترجع فلوسه.
4: أي.
5: اليوم راهو معناتها فما عديد من القضايا وخاصة في عمليات هذوما السرقة والتدليس وهذا كل شيء، راهو لازمها تقف العملية إلى حد أنه يظهر معناتها الحق، أنه السيد معناتها مثلا حتى إذا كان حطه خبير ولا اللي هو وشافوا أنه السيد تم تدليس السك نتاعو. على خاطر اليوم نحكيه على برشا مستفيدين يعمروا حدهم في السكوك فارغة.
4: نعم.
5: وهذا مخالف القانون.
4: إيه؟
5: معناتها اليوم نحكيه على عديد من المشاكل اللي هي ما تفضلتش. شنو اللي كان أجدر يصير باش نجمو نستنفعوا بالقانون خير؟ أولا كان يصير كما في الدول الكل، يصدر عفو ونتعديه القانون الجديد.
4: اي هو برشا من الناس يسألك اليوم عبد الرزاق، نذكر عم ناول هالقانون هذي متاع العفو العام وقعد جدل اسكو على الكل ولا على اللي اكثر من 5 ملايين ولا على اقل، وصل حتى للجلسة العامة وبعد قالوا لا رجع للمراجعة. السناز ذا كيف عاود تحير الموضوع من جديد وبعد حسيناه وانه اتحط في القجر. وين وصل القانون هذي؟
5: ما وصل لحد شيء، مازال موجود على مستوى مجلس النواب. واعتبره انه قبرة.
4: قبرة.
5: وهذاك هو معناتها. شوف إذا خلنا نعملوا حوصلة صغيرة.
4: أي.
5: وقت اللي يبدأ النص ما يمسش من نفوذ المالي والمؤسسات المالية واللوبيات المتحكمة في الاقتصاد والمساهمين في رأس المال البنوك.
4: أي.
5: وقت اللي يبدأ النص ما يمسهمش، لاحظوا حاجة، النص يتعدى بكل سلاسة وما يتعرض له حد.
4: هذا إذا كان ما تعديش فيسا فيسا في المهموتة، يما في أخر عهد نيابية ولا على الأول مفيد وقت اللي الناس مش لها بيه. جستمو
5: وقت اللي نص يبدأ يمس المصالح معينة متاع أشخاص معينة وإلا فئة معينة، وإلا نحكيه على مساهمين في رأس المال ولا نحكيه على مصالح بنكية، ولا النص يولي فيه 200 مشكلة وتولي فيه 2000 معناتها ان اعتراض، وتولي فما برشا حكايات فيه.
4: نعم نعم.
5: هذا يوريك الفرق بين النص اللي ينجم يتعدى والنص اللي ينجم يتعطل. علاش؟ على خاطر نحن النصوص في تونس ما تفرقش ياسر على وقت الاستعمار في فرنسا، راه هو نص لخدمة فئة معينة فقط.
4: بيه. لفتيلا 16 شهر ديجا تعداو، الناس الكل يعني متفقة واغلب الناس متفقة وانه هل القانون هذا يكمل عمل بلوكاج للاقتصاد التونسي او السيستم بصفة عامة. وسمعنا برشا زاد كيف من
5: لأنه البنوك رفضت رفضت الطاعة على مستوى النص.
4: نعم نعم.
5: راك اليوم وقت اللي أنت تحب تفشل حاجة سهلة ياسر ما تطبقش. تتذكر برنامج التعاضديات اللي تعمل في تونس قبل؟
4: اي
5: الإدارة كي حابة تفشل شنو عملت؟ عملت ريزيستانس.
4: اي جوستومون. هو نفس الشيء اللي قاعد يصير توا معناتها. هو التاريخ يعيد نفسه لكن في شكل مهزلة للأسف.
5: أنت أعمل نص. أنت أعمل نص. ونحن نتصدق لك للنص على طريق العمل نتاعنا.
4: بدليل يعني في اي بدليل في قانون المالية 2016 برشا قوانين سمعنا بها وعنده بعد اجتماعي لكن شنو اللي صار من بعد الترتيب ما وقعش انزلها مثلا هاوك عندك قانون حبر على ورق
5: هات خل نقلبوا الآية
4: اي
5: اعمل نص لصالح المنظومة البنكية وريني التطبيق التطبيق غدوة صباح
4: غدوة صباح
5: هاونا تيك في الكوفيد وقت اللي صار وقت اللي عطاه المهلة مشيت بالبيرو دوزر بالكاشي ومعناتها تتنقل عادي معناتها كمراسلة
4: صحيح
5: وقت اللي باش يرجعوا يخدموا عادي تبعث بريميل
4: جوستومون
5: في لحظه رجعوا يخدموا
4: وي صحيح بون
5: وقت اللي انت والبلاصه انت وين انت ومصلحتك
4: انت وين مصلحتك وين
5: يعني النص لازم نقلموه للمصلحه نتاعنا
4: وي جوستومون عبد الرزاق الغالب يعني الغالب قعدنا ديما ندوروا في حلقه مفرغه في تونس وقعدنا ديما نقولوا هادم الجماعه اللي برشا من الناس مش كان احنا راهو حتى منظمات غير حكوميه خارج تونس وحكيت عليهم وأنه تم زمرة صغيرة هي اللي تحكم في ركائز الاقتصاد في تونس وركائز المالية زيتا كيف في دوبيون كوخ بيخ أما اليوم خلينا نشوف القانون هذايا مثلا خاطر تقريبا مزيد دقيقة معك وسمعنا أنا برشا نواب كانوا يعملوا مقترح من أجل إعادة مراجعة لقانون الشيكات من جديد أو إعادة تنقيح للقانون هذايا هل يعني تكوانا وش يمشيوا فيها مسألة التنقيح ولا لا
5: هو حتى كمش يعمل تنقيح ما ينجم يعمل حتى شيء اليوم يتحب تلقى حل سهل يسر باش نسألك أنا سؤال اللي النواب بيدهم ما ينعرفوش يجاوبوا عليه
4: نعم
5: علاش اليوم احتفظنا بالعقوبة السلبة للحرية وصمم منصة إلكترونية كان واحد منهم يجاوبني على السؤال هذايا يتفضل تنحكي معه
4: واضح
5: ونحن كنا قلناه هذايا في جلسة الاستماع لماذا احتفظتم بالعقوبة السالبة الحرية في وجود منصة عليها المنصة تنجم تثبت لأقل من 5 ملايين وفوق 5 ملايين تنجم تثبتوا أم أنه هناك حماية لمنظومة معينة به هات خلنا نمشيو لحاجة أخرى
4: ناي.
5: اليوم كي نحكيو على السبيس ونحكيو على الكاش اللي قاعد يدور يعود لثلاثة أسباب راه السبب الأولاني هو سيزوني أنه فما مراحل معينة متعيد وكذا
4: وي.
5: والسبب الثاني هو أنت اليوم تحويلات التونسيين بالخارج ارتفع ب 12.6% من سنة 2024 إلى سنة 2026 أول مرة تصير في حياتنا
4: نعم.
5: من 24 إلى 26 يصير الارتفاع هذا
4: هذه
5: فلوس أنت لازم تخليها بالدولار وباليورو وهذه فلوس لازم تقربها بالدينار يعني اليوم أنت لازم توفرها بالدينار نتعدي الحاجة أخرى اللي هي اليوم نحكيه على فقدان الثقة على مستوى المؤسسات البنكية التي تضع قوانين لإقصاء عندها قوانين إقصائية عندك شيكات ما تخدمش معايا عندك قرض ما تخدمش معايا عندك كونت ما سكرتوش ما تخدمش معايا أنت عامل قوانين مغلقة وإقصاء للفعل الاقتصادي هي في الأخر بكل شيء طال برا من المنظومة
4: جوستومون دونك اليوم سؤالي إن شاء الله نحاول نجاوب عليه في حلقة مقبلة لصالح من اللي قاعد يصير هذا الكل شكون هي الكواليس الخفية فعلا اليوم اللي قاعدة تتحكم في ركائز الاقتصاد التونسي ومكبلته خلينا نقوله ووقتاش باش يصير تحرير الاقتصاد هاشتاج حروا الاقتصاد يعيشكم يرحم والديكم خلي البلاد تتنفس شكرا لك عبد الرزاق حواس
5: شكرا
4: على هذا الحوار ألف شكر نص نهار 34 دقيقة القاموس الاقتصادي برشا من الناس تسأل على تطبيقة الكراء المملك أكثر تفاصيل حول الشروط في هذا التسجيل السيد وزير التجهيز
2: القاموس الاقتصادي بالنسبة لمقاييس الأسناد يتم ضبط عن طريق لجنة معناتها خدموا عليها برشا معناتها كل الوزارات المعنية، وزارة التجهيز بطبيعة الحال، وزارة الشؤون الاجتماعية، الوزارة المالية، كل الوزارات المعنية في المجال هذايا لتحديد المواصفات وتقريبا لبرام اللي احنا معناتها تم وضعهم واعطيناهم توا معناتها للسيني اللي هي باش تخدم معناتها المنصة هذه ومتقدمة جد متقدمة باش يقع معناتها فما فترة تجريبية ان شاء الله احنا معناتها مش تكون ممكن في شهر اكتوبر فما فترة تجريبية حتى ننهيو كامل اشغال المنصة هذه وبطبيعة الحال يعني ان شاء الله كما وعدنا في اخر سنة 2026 نفتحوها للعموم حتى يتم التسجيل كافة المواطنين معناتها عندهم الحق بيسجلوا بطبيعة اللي باريه معناتها مش يكون واضح هو اللي فايت الأجارة ساعة لأنه احنا نستعمله في آلية معناتها بتاع الصندوق الفبرولوس اللي فايت الأجارة كسوا بريفي ولا ولا ولا داخل إيتا معناتها موظفين عموميين اثنين زادة مش يكون زادة الأولوية للشريحة معينة اللي عندهم عدد مسمي معناتها معين وهذا مضبوط في كما قلنا في في المانويل معناتها اللي حضرناه نفس الشيء معناتها فما ناخذ بعين الاعتبار معناتها العائلة وعدد الأفراد في العائلة وكل معناتها معناتها كل الملف الاجتماعي معناتها اللازم اللي هو يعطي دي بونوس لبعض الفئات هذه ويعمل معناتها جدولة وحده ويعمل التدقيق وحده مع تقاطعات مع مختلف الوزارات المعنية ويعطينا معناتها البروبوزيسيون اللي هي تتعلق بطبيعة حال يتقع في إذا كان ثم طعون يقع دراسة الطعون ثم القائمة النهائية ويتم التسليم هذا كله بالتوازي والأشغال تقدم والأشغال معناتها قبل ما تنتهي ويعرف كل إنسان معناتها الحصة متاعه وشنو أخذها في أي مشروع وإذا كان أخذاش في القسط الأول مثال يتعدى معناتها القسط الثاني وكيكا معناتها يتم معناتها تمشي هذا الكل وتم ضبطه الحقيقة مشكورين اللجنة اللي خدمت على التفاصيل هذه الكل وخليناها بشفافية تامة حد ما يدخل وذاك هو احنا حبينا معناتها نعرضوه وتو تواتي معناتها شاء الله فرص أخرى كي تحضر المنصة نزيد نعطيكم أكثر تدقيق وأكثر تفاصيل في الجانب هذا.
6: إشهار.
7: في ام جي جمعة سبت حد سومنا مع عند حد خوف نسائي ب 8990 في عوضة 12 دينار و 990 وفما زيدة فوطة بحر كل يوم 100% قطن ب 9990
8: ام جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
9: الدوسي الاقتصادي
4: نص نهار 38 دقيقة الدوسي الاقتصادي في اقتصاديات مانيش باش نبعدو برشا لأنه حتى اللي كنا نحكيو عليه هو لبنة من اللبنات في الموضوع باش نحكيو عليه الآن شمولي حبل سويع أما باش نحاولوا نفركوا الرمانة في التوقيت هذايا مع السيد الخبير الدولي المالي السيد محمد كامون. سي محمد مرحبا بك.
10: مرحبا بك لفاطمة مرحبا بجميع المستمعين والمستمعات والمشاهدين كيف كيف.
4: الله يبارك لك وشكرا لك على قبول الدعوة. سي محمد خبيرة الموضوع هذايا منين باش نبداوها وين باش نشوفها معك أنت أكيد باش نحاولوا ناخذوا أهم المفاتيح. الدولة الاقتصادية بين المطرقة والسندان بين الموارد المتاحة وهي موارد ماهيش كبيرة برشا في ظل هالخنق متاع المناخ الاستثمار ومناخ الاقتصاد والانتظارات الاجتماعية التي تحصى ولا تعد كيفاش نجموا هالمقاربة هذه أشكشوك هذه كيفاش نجموا نطيبوها شكرا تنصي
10: والله هو موضوع كبير وماهوش في ربع ساعة ولا في نص ساعة نجموا نحلوه. احنا كي حضرت ميزانية الدولة سنة 26 وكانت من أهم معناتها نجم تقول الحاجات اللي نعملوها هي دعم الفئات الهشة ودعم القدرة الشرائية للمواطن وأمور اجتماعية لكن ثم ظروف داخلية ثم ظروف خارجية زي كيف اللي هي راهي تحكم فينا بالصيف علينا. احنا كي عملنا الميزانية وكي صارت الميزانية صارت على سعر النفط بترول البرميل راهو ب 63 دينار
4: اي
10: 63 دولار و63 دولار وقت اللي تولي 100 دولار وراو هذا في المشان اللي يقول فيه ويقولوا فيه الاقتصاديين والخبراء، يقول لك احنا كل دولار يتزاد راو 140 مليار تتزاد في المصاريف نتاع الميزانيه. تصور احنا من 63 وصلنا لل 100 دولار للبريل، معناتها
4: راهو 40 تقريبا
10: اي تقريبا 40 دولار في البريل تزادوا، معناتها 40% و40 راهو وصلنا ل 4000 مليار و5000 مليار مش نوصلوا لهم. وهذا الكل مع السياسه في تونس اللي احنا لحد الان العالم الكل زاد في سعر المحروقات، في تونس ما تزادتش.
4: نعم.
10: ونعرفوا علاش ما تزادتش، هي ما تزادتش لانه نحبوا نشدوا في التضخم الداخلي نتاع تونس، ولانه كتله الاجور ما تزادتش، وحتى ولو تو تزادت السنه وهي على 30 وكل شيء، لكن بالزياده هذه لو نزيدوا تو 100 مليم ولا 150 مليم في سعر المحروقات، تو جميع الاسعار في جميع الانواع كلها تتزاد، مش 100 مليم راهو احنا كي تزاد 100 مليم في اسعار النفط تزيد في باكور بسكو ينقولوا احنا تزيد 500 في
4: هذا كان لطفك ربي 500
10: هذه علاش توكل لحد الان تو عندنا سياسه تونس معروفه وفي السعر البرميل ما تزادش، لكن هذا راهو عندنا معناتها كي نقولوا 3000 ولا 4000 مليار ولا ممكن حتى تولي 5000 مليار، هذو مش ينقصوا من ميزانيه الدوله، منين مش ينقصوا هذو مش ينقصوا راهو من ميزانيه
4: مشاريع
10: استثمار دونك احنا نجم نقولوا تو 6
4: استثمارات العموميه
10: 26 مش باش تكون فيه استثمارات لانه ما عندناش منين نمولوهم، وباش اذا كان ماشي نمولوهم راهو لازمنا نزيدوا في سعر النفط، واذا نزيدوا في سعر النفط دونك احنا في هذه
4: بين فكيه بعد احنا بين مطرقه وسندين
10: دونك احنا عندنا الامور الداخليه نقولوا احنا فرحانين السنة في عام 26 لانه عندنا صاب الزيتون معتبره وقاعده تو تتباع، وتو حسب لي شيفر الاخرانيين بالكل تباعت 300 ألف طن. دونك ومازال عندنا التوقف في التصدير زي كيف في الشهر هذايا جوان وجويليا وكل يصير فيه تصدير. عندنا سنة صابة باهية متاع قمح وشعير، دونك الزراعات الكبرى سنة عندنا صابة يقولوا في 20 مليون قنطار اللي احنا كنا قبل نجيبه في 12
4: يعني مش نستوردوا برشا،
10: لا نستوردوا ديما نستوردوا لكن مش نستوردوا برشا، لكن احنا احنا نقولوا ولو الصعوبات هذه هي صعوبات كبيره راهي اقتصاديه، واذا كان نقولوا راهو مع عامه الشعب شو يقول لك؟ يقول لك انا كي نمشي للخضار نتعب، راهو الطماطم باك السوم، البطاطا باك السوم، لكن كله مربوط ببعضه. لكن كي تلقى انت في المواطن يقول لك هاو الانفلاسيون هذا التضخم، يقول لك راهو 5%، انا كي نمشي نقضي نلقى تضخم تاع 20% و 30%. بون هذه معناتها القدره الشرائيه للمواطن ضعفت برشا وقاعدة تضعف وما زالت تزيد تضعف، ما زالت تضعف لأنه هذه راهي مش مخلفات داخلية، أما فيها برشا جاية من الحرب نتاع أوكرانيا من الأول، وتوا الحرب نتاع إيران و
4: لا حتى أنت كنت تمشي تشري كيلو طماطم يقول لك لا شبيه غالي، يقول لك لا ما مضيق هرمز مسكر.
10: لا هيك ثم أمور أخرى، ثم كي نقولوا احنا مسالك توزيع راهو ثم إشكالية، لأنه تو
4: نحكيو لامونيتر اللي ديجا
10: بالطبيعة لامونيتر وما يلقاش في وقته، اللي زرع عمل الزراعات نتاع القمح والشعير وكل وقت اللي جاي يزرع ما لقاش لامونيتر الكافي. نقول لك زيادة كيف بخلاف لامونيتر بخلاف
4: شيء يحزن، وانه احنا وصلنا لامونيتر ان نستوردوه
10: اي لانه عندنا صعوبات في المجمع الكيميائي التونسي
4: الفوسفات
10: والفوسفات
4: اللي نورمالمون فوسفات تويكا ولا كيفاش يقولوها كنز مغارة علي بابا راهو برشا بلدان اخرين في الفتره هذه
10: إيه. لكن احنا ما تعدينا بفتره صعيبه ياسر في تونس اللي هي ما وقعش تجديد معناتها
4: البنيه التحتيه
10: نتاع المعامل. كي تشوف انت معامل بدات تسيب كيما في جابس، تسيب في الروايح في كل جهه، كي تشوف انت في المظله وفي المتلوي وكل معناتها ما وقعش
4: تجديد التصرف سي محمد،
10: ما وقعش التجديد
4: علاش؟ لانه راس المال قاعدين ناكلوا فيه.
10: انا ما نحبش كي التصرف خطر التصرف في مجمع في اكثر الشركات العموميه
4: اي صحيح.
10: كي نشوفوا الستيغ السوناد
4: السنسيفتي
10: التونيسير الكل راهو قاعدين يصرفوا من اموال المواطن، راهو من اموال الكونتريبيار
4: اللي كانت تنجم تكون هي الركيزه نتاع الاستثمار او التجديد.
10: احنا علاش معمل الدخان خاسر والتونيسير خاسر والمجمع الكيميائي اللي هو كان يمول للبلاد
4: بالضبط،
10: نذكر
4: وقت الميزانيه لو توازنات الماليه نتاع الحكومه تطيح يمشي يتسلف من
10: نشوف حتى السكوريتي سوسيال السي ان اس اس قبل راهي الدوله تاخذ فلوس من عند السي ان اس اس كي تستحق فلوس تاخذ من عند السي ان اس اس اللي هي عندها اموال موجوده تو اليوم نلقاهم الصناديق الاجتماعيه فالسه وفي عجز والمؤسسات العموميه قاعده تاكل في فلوس المواطن لانه قاعده كلها خاسره وهذه كلها مساله حكمه اللي هي التومه وصلنا باش غيرنا الحكمة رغم المشاريع القوانين اللي هي موجودة. لكن ثم نقول أنا مشاريع قوانين رأوا في تعرف في مشروع الميزانية ميزانية 2025 2026 2025 ثم بعض النصوص التطبيقية التومة صارت في ميزانية 26 كيف نشوفوا حتى مش في الميزانية احنا نحكيه حتى على البنوك تعرف ثم قرار خرج وصدر في الرائد الرسمي في مارس متاع الكونتراتوات متاع الفلاحين ومش كان الفلاحين حتى اللي عندهم معصر زيتون وكل باش يقع تأجيلهم
4: مساعدات والتأجيل مساعدات
10: التو هي عاد جدولة تو من مارس خرجت المفروض راهو في جمعة في 10 أيام يخرج منشور من البنك المركزي باش البنوك تطبق التو ما خرجش احنا تو في جوان قلت ما خرج العادل راهو التاكس كيما هذا راهو في جمعة يخرج توا ثلاث شهور مازال ما حضرش
4: ثم نقطة أخرى زادة كيفيف في الليلاكون اللي قاعدين نحكيو عليها فيما يخص الموارد اللي هي مسألة الضغط الجبائي وما أدراك سي محمد يعني تلمو الحكومة دور منا كما قلت أنت تلقى لهنا بيت القاعدة مبعثرة بيت الصالة زادة كيف الكوجينة ما نحكيوش عليها تقولها أنت ناخذ تريكنا لهنا ونشوفوا فيها نقاوة التركينة هيك الناس كل ضغط عليها والناس كل تحب تصور فيها خلينا نقولوا نحن لايف ولا سيلفي ولا اللي هو اللي هي الجباية وما أدراك في تونس
10: هو ما هو الجباية ونعرف احنا في تاريخ تونس وقعت الثورة على الجباية وما نحبوش
4: علي بن غذاء
10: ما نحبوش نوصلوا لها تواكه لكن والله الوضع مخطر يعني احنا تو تعرف ميزانية 2026 فيها 91% من الميزانية هي مدخول جبائي يعني كي نقولوا احنا ميزانية الدولة فيها 79 مليار فيها 47 ألف من المداخيل الجبائية ومداخيل جبائية على شكون راهو كي تجي تشوف كي تحلل انت المالية تلقاها مداخيل جبائية راهو منين جاية من عند المواطن جاية من عند الموظف والأجير كي تشوف قديش راهو الشركات قديش تدفع راهو نسبة ضئيلة بالنسبة قاعد يدفع يعني احنا الأجير ياخذ في شهرية وقاعد هو خصم من المورد ديريكت يتفعله وهذيك أكبر كمية اللي قاعدة توصل في المداخيل الجبائية
4: نعم.
10: وقت اللي انت تشوف اللي هي تو الشركات قاعدة تقلص مداخيلها وقاعدة برشا جبدنا تو كبيرة كنتوا تجبدوا على الكاش وقديش قاعدة فلوس كاش تعرف فلوس كاش هذيك راهو 90% ولا 80% راهو تهرب جبائي
4: نعم.
10: وقت اللي ثم انت قد ما تزيد في الضغط الجبائي قد ما اللي هو يمشي مريقل وقاعد كل شيء ديكلاري والكل مش يبطل ما عادش يعمل ديكلاراسيون كامله احنا نشوفوا تو قلنا فاكتور الكترونيك باش نوضحوا لكن في الاخر ما نجمناش نعملوها الفاكتور الالكترونيك اللي منصه حاضره والمنصه نورمالمون تعملها وزاره الماليه
4: نعملوا
10: منصه عند شركه خاصه
4: أي.
10: هي هذه معناتها بين ظفرين يقع تساؤل كبير علاش المفروض المنصه هذه تعملها وزاره الماليه ما تعملهاش شركه خاصه تصور 100 مليار دوات على حساب الكونتريبيابل كانت الفلوس هذه تدخل لوزاره الماليه
4: يعني احنا كل خبراء
10: احنا كمواطنين نقولوا مواطنين صالحين نحبوا الفلوس نتاعنا كي ندفعوا جبايه تدخل ميزانيه الدوله باش غدوه انا يعمل لي كياس ويعمل لي تروتوار ويعمل لي ترين وباش نمشي ويعمل لي طياره باش نمشي احنا توا بون نشوفوا في اللي ما ثماش هذه فلوس يجالها غطي عجز الميزانية راهو عجز كبير في الميزانية وقاعد كما قلنا تو العجز الطاقي اللي قاعد يزيد والكل يزيد في العجز به هذه تو احنا الضغط جبائي اللي كبس على المواطن هيك مجبور صاحب الشهرية قاعد يدفع هيك يتقصله ديريكت والشركات توك ما ثمش استثمار ما يعملوش استثمار لانه كل حد يقول لك مش استثمار مش يقول لك من اين لك هذا منين هذه منين
4: يعني
10: جبتها
4: يعني قفلوا
10: توا هاك تشوف في المناخ الفلو هذه كانت عندنا كتلة فلوس نقد كانت تدور في البلاد راهو كي وصلت ل 14000 مليار اتفجعنا انا نقول توا مش 14000 راهو وصلنا ل 30000
4: وي ديجا حكينا عليه
10: 30000 مليار لكن كي يقولوا 30000 مليار راهو ماهوش 30000 قاعدين يدوروا في البلاد ثم برشا فلوس في البلاد لكن قاعدين يدوروا قاعدين يدخلوا البنوك ماهوش قاعدين يدخلوا
4: جوستومون وهذا اللي يخوف
10: به هو يخوف لكن الحلول موجوده تو احنا نقعدوا في التشخيص ما حناش نقعدوا على طول في التشخيص
4: يجوز ما خاطر باش ما يقول لك يوم بعد احنا وين بعد
10: الحلول موجوده أول حل في بالنسبة للكاش هذه.
4: أي هذا إضافة ممكن الجانب التشريعي ما ننساوهش اللي اليوم وعندهم تو 4 سنين وهم يحكيوا باش نعملوا قانون الصرف باش نريقلوا مجلة الاستثمار وين ما يجوا يعملوا مبادرة تشريعية تطلع الحكومة غتقول لهم لا احنا عندنا حاضرين انا باش نجيبوهم الى حد الان ما سمعنا حتى.
10: انا شبه متاكد اللي قانون الصرف باش تكمل الدوره النيابيه هذه
4: مش باش يتعدى
10: ومش يكملوه لانه
4: ولا يتعدى كما قانون الشيكات على المقاس.
10: لا انا انا أعلم. انا كي نسمع كي نسمع مع الاسف سمعت احد النواب في اللجنه الماليه واللي هو عنده موقعه في لجنه الماليه ويقول حتى كي مش نعملوا قانون الصرف راه مش نعملوه تطبيق تدريجي. علاش معناتها تدريجي؟ احنا وقت اللي قصر قانون الصرف
4: حتى مش عملوا تنقيح مش مراجعه جذريه.
10: المراجعه الجذريه صار قانون صرف في 76 صار قانون نهار خرج قانون دونك انا في عام 2026 نحب نخرج قانون مش تدريجي لا نعملوا هذه شويه لا البي بال نخدموها لا الموني الكترونيك ما نعملوهاش. احنا توا تعرف الموني هذه
4: الرقميه
10: تعرف البيتكوين راهي موجوده راهي في الخارج في اوروبا وفي تركيا ماشي اوروبا تمشي راهو في ستاسيون مترو تلقى جيشي نتاع بيتكوين يعني العمله الرقميه.
4: اي الفا تيرسي سي محمد قالتك بربي سي محمد فسر لنا الكونترول دي كونت.
10: كونترول دي كونت شنو اللي تعمل فيه
4: الكونترول دي كونت؟ قالتك فسر لنا الكونترول دي كونت منعش لي كونت تقصد بصفه عامه معناتها المراقبه نتاع الحسابات.
10: إيه ثم خط الكنترول دي ثم اللي كنترول دي كونت دو ليتا
4: دو ليتا
10: وثم اللي كنترول دي كونت
4: ولو انه الاثنين معنيين راهو احنا حتى اللي كنترول دي كونت نتاع ليتاليا لازم متابعه.
10: شوف باش ندخلوا في جدل اخر لانه احنا توا تعرف
4: خليه موضوع
10: تعرف يقعد موضوع وحده لانه تعرف انا نقول لك حاجه احنا تعرف ميزانيه الدوله ما تقفلتش نتاع 24 ولا نتاع 23
4: حكينا عليه كنت تذكر قبل
10: حكينا عليه قبل لانه يعني تو ما عملنا البيلون
4: مش مسكرين
10: البيلون تاع الدوله احنا تو يلزمنا قانون ماليه تكميلي 26
4: اذا باش يتعمل قبل الراحه البرلمانيه ولا بعد
10: يلزم قبل ما تعمل الميزانيه الجديده تو قاعدين ديجا تو قاعدين يحضروا في الميزانيه الجديده نتاع 27 اللي هي مش تكون كيما ميزانيه 26 و25 و24 رام كوبي كولي رام تبدل شيء واحنا تو ما سكرنا ميزانيه 25 و24 و26 الكل مازالوا ما تسكروش يلزم دونك شنو الكونترول دي كونت انت تعرف عندك تو تونيسير تعرف ايش عطات البيلون تاعها البيلون تاع 2023 24 25
4: قاعد كونترول دي كونت بانكير.
10: لا الكونترول شوف الكونترول دي كونت بانكير هي هما خرج القانون باش معناتها تولي تنجم القباضه الماليه
4: عندها رقابه عليهم
10: تنجم تعمل رقابه على الواحد شيء لكن هي لحد الان توا مازال ما وقعش التفعيل نتاعو مازال ما وقعش التفعيل نتاعو وباش يصير خاطر لانه ما يستناوش اذن قضائي كي تجي تعمل كونترول ابروفوندي القباضه تنجم تدخل على لي كونت بانكير نتاع اي شركه ولا اي شخص تحب تعمل له كونترول جيست كان راه في الكونترول بانكير هو مش باش يقعدوا
4: يبربشوا
10: يفدلك ويشوف انا فاطمه تو قدامي بربي قداش عندها في الكونت ولا
4: لا ما سر البنكي بالاساس
10: ولا هو سر البنكي لكن في القباضه الماليه معناتها خرج القانون باش ينجموا يعملوا اكسي على لي كونط بانكير.
4: باش نرجعوا للنقطه اللي قلنا عليها قبيله شويه على مساله الفيسكاليتي وباش نجموا نعملوا شويه عداله جبائيه ومن اين لك هذا وسي امير جاموسي قداش عنده في الكونت وقداش قاعد يدور مخرج
10: هذه من بين الاسباب هو القانون تو مخرج من بين الاسباب هي كثره الكاش هذه يعني كريات الاموال ولينا نحكيوا تواك في ظرف 4 شهور 5 شهور تتزاد 4000 مليار تي وين مشاو ال 4000 مليار ما مش موجودين راهو
4: مش موجودين
10: والحل سهل
4: باش نعطيو الحل سهل لكن قبلها جوست نزيدوا معناتها تفصيله صغيره قبل كانوا شي يعملوا ياخذوا زعما نوكي نتاع قرض وبعد تلقاها عامل عماره كبيره وراضي وكذا توا ملكاش ديريكتومون يمشي للعقارات ويمشي يشري بها اراضي
10: لا راهو شوف كي يشري معناتها التقنيات موجوده راهو توا تقولوا كوميرس باراليل ومش ظاهر وكل شيء لكن الناس اللي تعمل كوميرس باراليل مش كلهم راهو في الكاش لانه وقت اللي ماشي انسان مش يبني معمل ولا مش يبني عماره وحتى هو ولو ما عندوش القيمه الكامله عنده القيمه الكامله اسبيس مش ديكلاري مش ديكلاري لكن
4: صحيح.
10: يعمل قرض من البنك
4: باش يغطي بيه
10: المعمل مش يبني معمل مش يتكلف بمليار مش يعدي فيه كونت ولو هو ما يكلفش بمليار يكلفه حتى ب 3 مليار
4: اي ما تو اكثر اللي ماشي شارين الاراضي سي محمد اكثر منه بنائات أول شيء
10: إيه علاش نشوفوا
4: غلاء
10: كبير في في في الأراضي غلاء إيه؟ كبير في في في الديار
4: لا ولا درجة توا تلقى إيه؟ عامل عملك باج نتاع على الفيسبوك أرض كذا كذا فرصة لا تعاد المقصد من درش نوا وليد ظهر بالحق
10: لكن هذيك هما ثم هيك ظهر في بيع الأراضي ثم ظهر زاد نتاع بيع الفيلات وبيع الديار وكل شيء
4: ولكن تشوف الأسهم تحت
10: أسوام أقل من أسعارها العادية ولكن هذا زاد يرجع لعدة أسباب ومن بينها سبب كنتوا تحكيوا فيه قبيلة في الإذاعة هي القانون الشيكات يعني الإنسان وقت اللي ما يلقى باش يدور وكان يدور قبل بالشيكات يضطر الإنسان باش يبيع الدار متاعه وتلقاه الدار متاعه تسوى حتى مليار ولا 800 مليون يبيع حتى ب 400 500 باش
4: ينجم
10: يلقى فلوس وقت اللي ياخذها من الفلوس هذوما راهو ما يدخلهمش للبنك ويدورهم سبيس باش ينجم
4: باش يأمره تقريبا في 4 دقائق سي محمد الحلول قلتي ثم حلول
10: الحلول ثم حلول سهلة ياسر وقريبة ياسر نجمو نعملوها أول شيء بالنسبة للعملة إحنا ما نحبوا ندخل الفلوس ندخل الفلوس صاحب الشهرية ذيك راك دخلتها من عنده دوفيس هيك مش بتهم من الخصم من المورد لكن أنت عندك برشة فلوس قاعدة تدور وكوميرس باراليل ما تنجمش تعرف عليه وين وعندك هذه كمية متاع فلوس راهو نحكيه على 30,000 مليار أنا كل يوم جدي سيد قل لك انا مش نغيروا العمله قلنا هذه راهو
4: قلنا
10: هاو نجموا نفعلوه تويكا
4: والله
10: راهو في 6 شهور نجموا نطبعوا كميه جديده نتاع فلوس
4: طبعتنا قاعدين نطبعوا احنا
10: لا نطبعوا نوع جديد نتاع فلوس باش الفلوس تقدم الكل تدخل
4: اي فوالا
10: اللي ديكلاري ومعروفين في الواحد ديكلاري والاخرين حتى مش ديكلاري ميسالش الواحد يدفع 10% من الثمن نتاعهم اللي عنده باتيندا مش يدخلوا في الباتيندا نتاعه واللي ما عندوش باتيندا يتجبر باش يعمل باتيندا باش يولي ديكلاري وهكا نجموا نولي الكل ديكلاري وعوض اللي 30,000 مليار يدور وراه نجموا يوليوا 8,000 او 9,000 مليار برك معناتها من 30,000
4: معناتها الحل الجذري هو تغيير العمله
10: هو اول شيء تغيير العمله
4: نعم.
10: ثاني شيء قانون الصرف خاطر لانه الناس ولات مكبله تعرف انت توا حتى انسان باش يخرج لبرا عنده الحق في العام 6,000 دينار
4: اي
10: 6,000 دينار هذوما يجيبوا لك حوالي ما بين 1700 1800 يورو اللي هما راهم ما يكفيوش اذا كان الانسان ماشي يكري وتيل وماشي ماشي بيت واحد كل شيء ما يكفيوش هذه نتاع عام كامل احنا كي نقولوا نحبوا نشجعوا حتى توا احنا ديما نسمعوا قبيله تحكي زاد على تشجيع الاستثمار في زيت الزيتون تعرف ماذا بيه الواحد ديما يخرج من المعرض ويدور باش يبيع الزيت نتاعنا في الدبوسه اي باش مش يخرج باللوكاسيون توريستيك ولا يقعد يستنى للسي بيكس يقول له ماني مش نخرج ويقعد يستنى حتى السي بيكس تصب له المنحه نتاع الدوله ما يكفيش انسان ما يكفيش دونك منين قاعدين يصرفوا العباد قاعد تقول انت ثم تولي فيها حكايه تبييض اموال يعني الانسان مش ياخذ فلوس من عند انسان البرة باش ينجم يصرف ويعطيه هنا واحد كل شيء هذه علاش هذه على خاطر قانون الصرف كان دونك اكيد قانون الصرف يلزم يخرج اليوم قبل الغدوه
4: به
10: احنا عندنا حاجات تو ندخلوا فيهم تو عندنا
4: هذه
10: به عندنا توكل راهو القمح والشعير نجم ندخلوا اقل راهو اذا كان تواكه تعرف احنا بقداش نجيبه في القمح
4: ايه؟
10: نجيبه فيه راهو ب 300 دولار القنطار به وقت اللي احنا نخلصوا في الفلاح هنا ب 85 وب 100 و 130
4: شجع فلاحك
10: انا عاوز اللي مش عطيه 300 نعطيه 200 الفلاح نتاعي تو غدوه الناس الكل حتى اللي ما كانش يزرع يولي يزرع نوليو نقصوا من الامبورتاسيون ونزيدوا نشجعوا زاد الشركات الصغيره باش يعملوا الاستثمار في الطاقات المتجدده باش نقصوا من العجز الطاقي لانه هو اكبر عجز في تونس توكا هو العجز الطاقي رغم حاجات صغيره تنجم تصير وتنجم تقلع بالاقتصاد التونسي في الوقت الحاضر
4: الله يبارك لك سي محمد هذا هو من السهل الممتنع كل حد اكيد اخذ بلاستو فهمت الموضوع دوك وساجيتيل هو انه كل موضوع ينجم يكون موضوع وحده لانه في برشا ما يتوسع
10: أكيد
4: باذن الله شكرا لك سي محمد كمون بون ويكاند ليكم الناس الكل امير الجاموسي اميره من شغلت انور صاحبك امير الجاموسي وسمير طقطق ووفاء بن عياد معكم فاطمه مقني القادم نقول لكم شهي طيبه ربي يحمي تونس بالاساس بسلامه
6: اقتصاديات اقتصاديات
11: اقتصاديات
6: اقتصاديات إشهار.
11: في ام جي جمعة سبت حد سومنا مع حد خوف نسائي ب 8990 في عوض 12 دينار و990 وفما زيدة فوطة بحر كل يوم 100% قطن ب 9990. ام جي اكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
12: الواحدة ظهراً

0: من جديد أهلا بكم في جولة الظهيرة ونستهلها بالعناوين. معهد الرصد الجوي يشير إلى أن ارتفاع درجات الحرارة يبقى في المعدلات العادية لشهر جوان. تشديد في صفاقس على دور الأسرة في خلق مجتمعات تحافظ على البيئة تزامنا مع اليوم العالمي للبيئة. في ظهيرة اليوم نتوقف عند بعض النصائح للتلاميذ والأولياء بعد انقضاء الفترة الأولى من امتحانات البكالوريا. معهد باستور بتونس يستأنف تشغيل تقنية المصل العلاجية. البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية يتوقع نمو الاقتصاد التونسي ب 2.2% خلال سنة 2026 و 2027. في العالم نداء أممي لزيادة المساعدات إلى لبنان، ووكالة فارس تنفي موافقة إيران على نقل جزء من النووي إلى دولة ثالثة. إلى التفاصيل، ونشير بداية إلى أن السماء تكون اليوم قليلة السحب فمغيمة جزئيا على أغلب مناطق البلاد، وتهب الرياح من القطاع الشرقي قوية نسبيا، فيما يسجل ارتفاع في درجات الحرارة تصل إلى 42 درجة بالجنوب مع ظهور الشيلي. ووفق ما أفاد به للأخبار المهندس بمعهد الرصد الجوي بلال اليحياوي، فإنه تبقى هذه الدرجات في المعدلات العادية لشهر جوان.
1: وتوقعاتنا بالنسبة لهذا اليوم الجمعة إن شاء الله طقس يكون قليل السحب إلى مغيم جزئي بأغلب المناطق مع هبوب تيارات هوائية من القطاع الشرقي تكون قوية نسبيا خاصة بالجنوب مع دوير رملية محلية وزيفيرة معتدلة بالنسبة لبقية الجهات. عامة البحر يكون مضطرب بخليج جبس وقليل الإسراب إلى محليا مضطرب ببقية سواحل. درجة الحرارة تشهد ارتفاع طفيف مقارنة بيوم أمس وتبقى في نفس المعادلات العادية لشهر جوان، حيث تتراوح القصوى لهذا اليوم بين 27 و32 درجة قرب السواحل وبين 33 و38 درجة ببقية الجهات، أقصاها تكون في حدود 42 درجة بالجنوب الغربي وكذلك بأقصى الجنوب مع ظهور الشهري محليا. بالنسبة ليوم الغد السبت إن شاء الله يكون الطقس مغيم جزئيا على أغلب مناطق البلاد، تتكاثف السحب محليا خاصة بالمناطق الغربية للشمال والوسط مع ظهور خلايا عادية نظرا للحمل الحراري، تكون مصحوبة بأمطار وكذلك إمكانية لتساقط البرد بأماكن محدودة. الريح تتوصل من القطاع الشرقي تتقوى أكثر خاصة بالجنوب مع دوير رملية محلية وتبقى ضعيفة لمعتدلة بالنسبة لبقية المناطق. البحر يكون مضطرب لشد الإسراب بخارج كيبس وقل الإسراب إلى متموج بالنسبة لبقية السواحل، والحرارة تبقى في نفس المستويات تقريبا.
0: ومع ارتفاع درجات الحرارة يتزايد الطلب على المياه الصالحة للشرب، وسجل في هذا الإطار المرصد التونسي للمياه خلال شهر مايو المنقضي 302 تبليغا مواطنيا بخصوص وضعية التزود بالماء الصالح للشرب في مختلف ولايات الجمهورية. وأكد المرصد في بلاغ له تسجيل 266 تبليغا بانقطاع توزيع المياه الصالحة للشرب على مستوى الجمهورية، وهو ما يمثل حوالي 88% من إجمالي التبليغات. جهويا، وفي إطار الاحتفال باليوم العالمي للبيئة الموافق للخامس من جوان من كل سنة، نظمت اليوم النيابة الجهوية للاتحاد الوطني للمرأة بصفاقس بالتعاون مع الجامعة التونسية للبيئة والتنمية ندوة بعنوان دور الأسرة في مواجهة التغيرات المناخية بين تعزيز الصمود والحد من التبذير، بهدف التحسيس بأهمية الوعي البيئي لدى الأسرة. وشددت من جهتها النائبة الجهوية لاتحاد المرأة بصفاقس ازدهار عبد الناظر على دور الأسرة في التوعية والإرشاد بأهمية نظافة المحيط وتدريب الطفل منذ النشأة الأولى على فرز وانتقاء الفضلات وعدم الإلقاء بها في المحيط، لتتكون بذلك مجتمعات واعية تحافظ على البيئة.
2: حيرنا باش يكون في نفس اليوم الرمزية النهار هذي، هو مش رمز بركة ولكن ولا واقع معاش التغييرات المناخية، ولات حاجة مفروضة علينا ويلزمنا احنا نتأقلموا مع الوضع هذي ونعرفوا كيفاش نرجدوا الاستهلاك للحد من الظواهر هذي، وكيف كيف توعية والتوعية هذه تنطلق من الأسرة. الأسرة لأن عماد الأسرة هي الأم، والأم اللي هي عندها المساهمة الكبيرة في تربية النشء، وإحنا اللي نحبوه تويكا لكون صغارنا يتربيه على ثقافة بيئية مستدامة اللي توفر جودة الحياة. الدور متاع الأسرة هي لكون سواء الأم ولا الأب نكون إحنا مثال لصغيراتنا. حاجة تذية تقول له ما ترميش حاجة فلانية كذا. حاجة أخرى ما عندناش ثقافة إحنا اللي فارزين برغم اللي تربينا عليها المقترحات مش تكون مع التربية والأسرة زي كيف مع المندوبيات الجهوية ونأمنوا بالعمل الشبكي.
0: في سياق متصل أجمع عدد واسع من المواطنين في تصريحهم لميكروفون زهور الحبيب على أن الأسرة هي النواة الأولى لتعليم الناشئة وثنيها على السلوكات الخاطئة التي من شأنها تهدد سلامة المحيط، كما أثنوا على دور الجيلين في خلق بيئة نظيفة يستطاب فيها العيش.
3: الأم هي مدرسة، الأم هي كيف تنقل الأشياء هذه لأولادها، توعيهم وتقول لهم اللي كيما نظفوا دارنا نظفوا المحيط نظفوا قدام دارنا. المرأة والأسرة بصفة عامة هي عندها دور أساسي وكبير في توعية أطفال والآخرين بنظافة المحيط والبيئة.
4: والله الأسرة بالنسبة لي هي النواة الأولى اللي هي اللي باش تعلم كيفاش احنا نجم نحافظوا على البيئة، علاش خاطر الأم هي اللي قاعدة في الدار، الأم هي اللي باش تعلم استهلك الضوء. ينجم انت ولدك يدخل الكوجينة مثلا يفطر يخرج خلي ضوي شحال، شكون باش يقول له طفي الضوء؟ هي الام تعلم صغارها زاده كيفاش هما ينجموا هيكم الحاجات مثلا يحطوهم في الجرده، من الدار تحط لهم ريسيبيون يحطوا فيه الحوايجات اللي باش يمشيو للجرده ويحطوا حوايجات اللي باش يمشيو لل يهزهم العون النظافه. فهمت كيفاه؟
5: مشكله وين هي المشكله؟ في الكبار مش نوعي والصغار، حتى نوعي والكبار الساعه الكبار هما قاعدين يلوحوا فضلات في كل مكان. ندش في مواطن قاعد يلوح ساشي تاع زبله في البوبير يلوحها بجنبها، وصغيراتكم يتبعوا لما
6: البول أم مع الزوز اللي كونوا الأسرة إذا تكون متكتفة الجهود مع الطرفين هنا مش نربيه نشأة تعتمد على روحها وتساهم في نظافة البيئة والمحيط وفي أغلب المجتمع. أنه كي نستعملوا حاجة نلقيها في الطريق من خلال الأب والأم نبدأ نزرعوها في صغيرنا، وهكا بشوي بشوي نبنيه مجتمع مثقف بيئيا، خاطر هو البيئة هي المتنفس الوحيد اللي تو نجمو نعيشو فيه أمه.
0: نوالي تقديم الأنباء من إذاعة صفاقس. في شأن تربوي تواصلت اليوم اختبارات الدورة الرئيسية للبكالوريا في يومها الثالث، فيما يركن التلاميذ المترشحون لها إلى الراحة غدا وبعد غد على أن تستأنف الامتحانات يوم الاثنين القادم وتتواصل إلى غاية العاشر من جوان الحالية. وبعد انقضاء الفترة الأولى من امتحانات البكالوريا توجه رئيس الجمعية التونسية لجودة التعليم سليم قاسم في تصريح اليوم للأخبار بمجموعة من النصائح تمحورت حول التركيز على الفترة المتبقية من الامتحانات والقيام بمراجعات خفيفة، وشدد على أهمية الراحة النفسية للتلاميذ وعدم الضغط المباشر عليهم من قبل الأولياء.
7: بعد فترة أولى من امتحانات البكالوريا والحمد لله سعدات إن شاء الله نقوله على أحسن ما يرام، الراحة هذه اللي يتمتعوا بها بنياتنا وليداتنا ماذا بينا أول شيء ما يلزمهمش يعملوا؟ أول شيء ما يلزمناش نقعد نفكروا في اللي عديناه، اللي عديناه حصل في الصدور وصل، توا ركزوا على اللي جاي وإن شاء الله يكون اللي عديناه إيجابي وحقنا المأمول. الإيجابي بطبيعة الحال هنا مش نوليو نحكيوا على المراجعات الخفيفة والبسيطة، ولكن خاصة الراحة النفسية والتركيز على ما هو وكل يوم ونهاره، وكل امتحان عنده حقيقته وكل امتحان عنده ظروف. وهذا بالنسبة للكلام للأولياء. الآن الأولياء ماذا بينا النقص والضغط المباشر وغير المباشر على بنياتنا وجداتنا باش هكا تكون أريحية موجودة، وخاطر نعرف الضغط توا ما يفيد حتى شيء بطبيعة الحال، بالعكس هو عنده كان نتائج اللي احنا ما نحبوهاش. وربي إن شاء الله يوفق الجميع وإن شاء الله كل النجاح وكل التوفيق لبناتنا وأبنائنا المترشحين.
0: في مشغل صحي أعلن معهد باستور بالعاصمة اليوم استئناف تشغيل تقنية المصل العلاجية في خطوة استراتيجية لتعزيز القدرات الوطنية في إنتاج المستحضرات البيولوجية وضمان السيادة الصحية للبلاد. صحيا أيضا بلغت قيمة صادرات قطاع الصناعات الصيدلانية التونسية حوالي 350 مليون دينار خلال سنة 2025، مسجلة بذلك استقرارا ونموا طفيفا مقارنة بعام 2024 الذي سجل فيه صادرات نحو 340 مليون دينار، وتعتبر الأسواق الأفريقية الوجهة الأهم للمنتجات الصيدلانية التونسية. اقتصاديا، توقع البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية تباطئ النمو الاقتصادي في تونس من 2.5% سنة 2025 إلى 2.2% سنة 2026 وتحقيق النسبة ذاتها في 2027 بحسب آخر تحقيق حول الآفاق الاقتصادية الإقليمية الصادرة عن البنك. قضائيا، قررت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بالعاصمة بعد النظر في قضية اغتيال الشهيد محمد الزواري برفض الاستئناف شكلا وإقرار الأحكام الابتدائية الصادرة في حق المتهمين. وكانت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس قضت بالسجن مدى الحياة في حق جميع المتهمين في القضية المتعلقة باغتيال الشهيد الزواري، وذلك من أجل القتل العمد مع سابقية القصد. وقضت الدائرة الجنائية لقضايا الإرهاب بالسجن لأكثر من 100 عام في حق كل من واحد من 11 متهما والمحالين جميعهم بحالة فرار، وذلك من أجل جرائم أخرى بعضها ذات صبغة إرهابية. نمضي إلى أخبار العالم ونستعرضها بإيجاز. أفادت اليوم وكالة فارس عن مصدر بوفد إيران المفاوض أنه لا صحة للتقارير عن موافقة طهران على نقل جزء من مخزونها النووي لدولة ثالثة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن جوهر أي اتفاق مع إيران يتمثل في أنها لن تمتلك سلاحا نوويا، وإن أهم نقاط هي أن مضيق هرمز سيفتح فورا. شن جيش الاحتلال اليوم هجمات على جنوب وشرق لبنان مما تسبب في استشهاد عدد من الأشخاص وجرح آخرين، كما أعلن عن تصفية قائد في حزب الله في حين نفذ الحزب عمليات جديدة ضد القوات الإسرائيلية أدت لمصرع قائد إحدى الدبابات. قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري إنه يوافق على انسحاب حزب الله من جنوب الليطاني بالتوازي مع الانسحاب الإسرائيلي من المناطق المحتلة. أعلنت الأمم المتحدة اليوم أنها ستضاعف المبلغ الذي تعتزم طلبه من المانحين لمساعدة لبنان على تلبية الاحتياجات الإنسانية المتزايدة مع دخول الحرب شهرها الرابع، وستطلق الأمم المتحدة اليوم نداء جديدا بالتعاون مع الحكومة اللبنانية لجمع 331.5 مليون دولار إضافية لمساعدة 1.4 مليون شخص في لبنان. نقطة نهاية هذه الجولة، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. معهد الرصد الجوي يشير إلى أن ارتفاع درجات الحرارة يبقى في المعدلات العادية لشهر جوان. تجديد في صفاقس على دور الأسرة في خلق مجتمعات تحافظ على البيئة تزامنا مع اليوم العالمي للبيئة. في ظاهرة اليوم توقفنا عند بعض النصائح للتلاميذ والأولياء بعد انقضاء الفترة الأولى من امتحانات البكالوريا. البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية يتوقع نمو الاقتصاد التونسي ب 2.2% خلال سنتي 2026 و2027. في العالم، نداء أممي لزيادة المساعدات إلى لبنان، ووكالة فارس تنفي موافقة إيران على نقل جزء من النووي إلى دولة ثالثة. نشكر لكم في الختام حسن المتابعة والإصغاء. تقبلوا تحيات فدوى الجربي وأنا ولا طهري، وتتابعون الأخبار الرياضية بعد الفاصل مع زميل مهدي قاسم. إلى اللقاء.
8: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn. radiosfax.tn.
9: إذاعة صفاقس،
10: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
9: عشرة ديمة.
8: سبور نيوز. سبور نيوز.
11: مساشن دقيقة بعد الوحدة بعد الزوائل الحبريضة في كل مكان. أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا في آخر المتابعات الرياضية وآخر المستجدات الرياضية. برشا أخبار لتم الأندية التونسية لكن هيت نبداو بالمنتخب التونسي لكرة القدم. تقريبا 24 ساعة و45 دقيقة عن آخر لقاء دولي ودي المنتخبنا التونسي لكرة القدم غدوة أمام المنتخب البلجيكي اللي قام شكون منقول على مجيد عطفقس أيضا على القناة الوطنية الأولى. آخر اختبار لأبناء الناخب الوطني صبري اللموشي، 7 تغييرات بالكامل معناها مقارنة مع آخر لقاء أمام منتخب النمسا اللي انهزمنا فيه هدف مقابل صفر. البارح في الليل كنت أتابع في عديد المنتخبات العراقية العربية أولاها المنتخب العراقي والأداء البطولي، أداء مميز على جميع الوجهات، كان أمام منتخب إسبانيا، إسبانيا بكل نجومها، إسبانيا بكل الأبطال متاحة، المنتخب العراقي تمكن من العودة في المباراة بهدف يغني وتغني صورته عن كل تعليق، هدف تقريبا كل القنوات العالمية عدته اليوم. أيضا المنتخب الإيفواري ريمونتادا كبيرة برشا البارح أمام المنتخب الفرنسي، كان منهزم 1-0 ولا متعادل 1-1 ثم سجل الهدف الثاني، انتصار هام أمام بطل العالم في النسخة الماضية. وأيضا إبداع كان بيمضى المنتخب الجزائري، نعرف هولندا اختارت الجزائر باعتبار المنتخب الجزائري قريب ستيل دو جو متاعه من المنتخب التونسي، ولو أنه منتخب الجزائري هرب علينا في قيمة الفنية الملعبية وأيضا في الأداء الجماعي، المنتخب الجزائري قدم درس كبير برشا لكرة القدم الهولندية، هدف مقابل صفر. في الأثناء منتخبنا التونسي مازال يبحث على التوازن متاعه، منتخبنا التونسي مازالت أمور ما تعجبش على مستوى حتى اختيار تشكيل السية. ونعطيكم أنا فكرة على التشكيل مش تلعب غدوة، 7 تغييرات مقارنة مع النمسا. يقول العاقل نورمال ما مع الحب والتقدير والاحترام دائما الناخب الوطني صبري اللموشي انه تكون الامور واضحة، يلعب تشكيلة مش كون هي التشكيلة الاساسية اللي مش يدخل بها غمار نهاية كأس العالم. نلعب نهار 15 جوان ضد السيد، اليوم 15 ايام مازالوا، مازالت الامور مش واضحة. غدوة صبري بن حسن في حراسة المرمى، معتز النفيتي، عمر رقيق، منتصر الطالبي، أمين بن حميد، الياس الصخيري، محمد بن حاج محمود، حنبع المجبري، خليل عياري، الياس العاشوري، وحازم المسوري حزم اللي التحق مؤخرا بالمنتخب التونسي بعد ما سوى الفيزا متاعه مع السفارة الأمريكية. باش نبدأ واقعي جدا، نبدأ واضح جدا، كل يد شد تختها، لكن نقول انه الأمور راهي ما تعجبش في علاقة صبري اللموشي بالدح أيمن دحمان، الماء ما يمشيش، الكوران ما هوش موجود، وين هي أعضاء الجامعة وهم الناس المرافقين في المنتخب باش يذوبوا الجليد هذايا، هذه الأمور الموجودة صلب عائلة المنتخب. راني كي نحكي حبا في منتخب وعشقا للمنتخب والعلم التونسي فوق الجميع، الأجواء ما تعجبش تلما، وأيضا هيك الإملاءات ولعب لي هذا ولعب لي فلان، والتشكيلة اللي مشيت راهي عبارة 5 جاتو باش نرضي فلان ونرضي الجمعية الفلانية، كل واحد ترجع له عايدات، ما مشيناش للمصلحة العامة. أنا باش نقول حاجة، البارح في بين سبور يحكيوا على غرام على القيمة الفنية متاعه في دفاع المنتخب التونسي، الكلام هذايا راهو طارق ذياب مش لليانا، يحكي على الملاعبية ما مشيتش وهي قيم ثابتة على مستوى المنتخب التونسي. مالوروزمون الآن يلزمنا ندعم المنتخب، يلزمنا نقفوا مع المنتخب ونتمنى ما نعملوش 3 ماتشات ونخرجوا نقولوا اوت وتبدا التشكيات. إن شاء الله القادم أفضل بإذن الله، بعد غدوة إن شاء الله نشد رحال للمكسيك عبر رحلة عادية تأمنها الخطوط الفرنسية، تمنيت أنه ناقلة تكون الخطوط التونسية، تمنيت أنه نعطيه بهرج حتى على مستوى التحول متاعنا المكسيك على إيقاع المنتخب الجزائري، كي تشوف الجزائر والإعداد اللوجيستي والإعداد حتى النفسي لكأس العالم هربت علينا على جميع المستويات. نحاولوا إذن بعد غدوة 58 شخص من بينهم 29 لاعب، إطار فني طبي إداري إعلامي، إضافة إلى عدد من أعضاء المكتب الجامعي وعدد من المرافقين المسؤولين عن الطبخ والأثاث والحماية والسلامة. نذكركم 3 ماتشوات اللي استنينا في نهاية كأس العالم، 15 جوان نلعبوا ضد المكسيك، اليابان 21 جوان، واليوم الأخير أمام هولندا 26 جوان. إن شاء الله فما كان الخير. نذكركم غدوة ساعتين متاع العشية بروفتنا الأخيرة أمام منتخب عتيد هو المنتخب البلجيكي، نذكر كنت في كأس العالم 2002 وتعدلنا وقتها، وهدف بوزيان نذكر كرة مخالفة ويسارية بوزيان اللي كانت في الشباك البلجيكية. إن شاء الله أولادنا يفرحونا، إن شاء الله يزاهيونا، تقيمونا 3 متاع الصباح، ما تزيدوش ترقدونا، كونوا فاعلين. والمساج اللي نقوله صبري اللموشي صحيح برشا كلام قاعد يتقال وإنك أذنبت في عديد الأسماء، لكن كون واقعي جدا، أعطي الكرة القدم التونسية الحقية متاحة وللأسماء الموجودة خلف

0: إلى إدارة المباراة النهائية في مونديال 26 يجني بين 60,000 و 70,000 دولار. حاب نذكر أنه 52 حكم، 88 حكم مساعد، 30 حكم من حكام الفيديو، من 6 اتحادات قارية. شو قولكم يا حكام بطولتنا التونسية، حكام الفار الكونفيرمي والغير كونفيرمي، كي تشوفوا الأرقام هذه وما تلقاو حتى حكم تونسي زعما تقول هما وين وإحنا وين، هما يصفروا أونيت وإحنا نصفروا، هما ما عندهمش ميحي مع الرياح وإحنا ميحي مع الرياح. مالورزما هذا هو واقع التحكيم التونسي. إن شاء الله اللبيب من الإشارة يفهم، وإن شاء الله نفيقوا على أنه إلى الوراء سر على مستوى كرة قدم التونسية في عديد الوجهات. إلى الوراء سر، نقول لكم برشا كلام يتقال أنه البطولة بتاع العام الجاي مش تلعب بعشرين فريق، زوز مجموعات، مجموعة أولى مجموعة ثانية، على ضوء الكلام الأخير اللي يتقال اليوم الصباح من طرف شبيبة القيروانية. اسمعوا بالباهي، أصدرت الهيئة المديرة للشبيبة فجر اليوم بيان مطول عبر صفحتها الرسمية، عبرت فيها عن احتجاجها عن غياب المساواة بين الأندية، هذا أولا. وقالت شبيبة أن الملف المتعلق بنادي البنزرتي لم يعد مجرد نزاع رياضي أو خلاف حول تطبيق عقوبة سحب النقاط، بل تحول إلى قضية تتعلق بمبدأ المساواة بين الأندية وبشبهات خطيرة حول طريقة إدارة الملف منذ بداية الموسم. شبيبة قالت لهم راهي الفيفا خصمت نقاط مسيا بي، كي جات الورقة حطيتوها أنتم تحت الطاولة، إذا أنتم مش هبطوني للناسيونال بي راني مش نشكل مختلف الأطراف، الفساد موجود والعهدة على الاتحاد الدولي لكرة القدم. هذاك علاش العصفورة قالت لي راهي النية متجهة نحو لعبة الآن 20 فريق، مجموعة فيها 10 ومجموعة فيها 10، يعني ما فهمش اتياح السنة الثلاثة اللي طلعوا يلتحق بيهم الملعب الجيبسي باعتبار أبو كان طرف في الدور النهائي مع نادي حمام لف. شفتوا وين وصلت الكرة متاعنا، شفتوا وين وصلنا على مستوى صورة كرة قدم التونسية. قولوا لي تحكيم ما فماش، عرك بين الأندية، فضايح قاعدة توصلنا من الفيفا. هذاك علاش البلورة اللي نشوفوا فيها رواحنا نلقاوها ملطخة على طول، لأنه إذا العود أعوج الظل متاعه مش يكون معوج على طول، وهذاك حال كرة قدم التونسية. أعلنت الهيئة التسييرية للسي سي اس عن عقد الجلسة العامة العادية التقييمية، الجلسة العامة الانتخابية نهار 3 جويليا بإذن الله. على هذا تم تحديد أسرة كاملة مشرفة على عملية الانتخابات، السيد شفيق قدور رئيس اللجنة، سلمى بسباس الحسالح عضو، ومحمد الحاج عضو. نذكركم أيضا أنه العصفورة أكدت أنه نادي صفاقسي أمور ماشية نحو التسوية باعتبار الجامعة التونسية لكرة قدم بالتنسيق مع الاتحاد الدولي. الفلوس اللي مش تجي متاع صبري بن حسن وأيضا بالنسبة لدحمان مش يتم بطبيعة الحال تسوية ملف السي اس اس. على هذا فما 4 انتدابات قيمة جدا، والانتدابات هذية مش يتم الإعلان عليها بحر تسوية الوضعية، وهذا ما يحسب لطارق سالم. يزي من قبل أنك تدخل على الأسامي تلقى شكون يدخل على الخط. ترجى رادي تونسي منذ قليل ساعة التالي آخر خبر البليلي يوقع مع ترجى رادي تونسي، وآخر خبر يهم الترجى الجيسي حافظ طالب يعلن عدم تقديم ترشحه لمواصلة ترأس الترجي الجرجيسي. هذه تقريبا اخر الاخبار، مع الاخبار اللي حكيتها اليوم الصباح تتعلق بالسيد سمير شمام مدير الشبان بالنسبه للترجي التونسي. ال 15 اوت رسميا السوبر التونسي بين الافريقي والترجي التونسي، والاخبار اللي حكينا عليها كلها قلناها اليوم الصباح تتعلق ببقيه الانديه التونسيه. نذكر انه منتخب اقل من 15 سنه ان شاء الله مش يكون على موعد كبير اليوم في ملاقات المنتخب الروسي اليوم على عشب ملعب الهادي النيفر. بكل لغات العالم إن شاء الله إقلاع لكرة قدم التونسية، وهذا ما يكون إلا بالقليب يكون برشا حاجات. مع تحية مهدي قاسمي، إلى اللقاء.
1: هنا إذاعة صفاقس. سيداتي سادتي،
2: وننقل إلى حضراتكم الآن صلاة الجمعة من جامع السعيدية بباردو بإمامة الشيخ مراد العمدوني.
3: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

الله أكبر الله أكبر.

0: إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله خير نبي اصطفاه ورحمة للعالمين أرسله الله على فترة من الرسل وانقطاع من الزمن وقلة من العلم وضلالة من الناس وقرب من الأجل ودنو من الساعة، هو خير نبي أرسله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم صاحب الخلق العظيم الذي أرسلته رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وارض اللهم عن أصحابه الذين آزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، أولئك هم المفلحون. أوصيكم عباد الله بتقوى الله عز وجل، وأحثكم ونفسي على طاعته، وأستفتح بالذي هو خير، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أما بعد، فيا أيها الإخوة والأحبة، ها نحن في مثل هذه الأيام المباركة انقضى موسم من أعظم المواسم التي يعيشها المؤمن، وعاد حجيجنا ووفود الحج إلى ديارهم سالمين غانمين، سائلين الله عز وجل أن يتقبل منهم حجهم. وقد انسكبت العبرات والدموع ورفعوا دعواتهم إلى رب السماء والأرض، فنسأل الله عز وجل أن يتقبل منهم حجهم وأن يتقبل منهم دعواتهم، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. المواسم تترى على هذه الأمة وتتواتر، وكلها مظهر من مظاهر رحمة الله عز وجل بهذه الأمة التي يمنحها الله سبحانه وتعالى فرصة تلو فرصة كي يعود الإنسان للاصطلاح مع الله جل جلاله، وكي يعود الإنسان إلى رشده، وكي يعود الإنسان إلى صراط الله عز وجل المستقيم. هناك سؤال حارق بعد كل موسم: ماذا تغير فينا بعد رمضان، بعد عيد الأضحى، بعد الحج، بعد كل موسم من مواسم الرحمة الإلهية، ماذا تغير فينا أيها الإخوة؟ الله سبحانه وتعالى يريد من الناس ويريد من عباده أن يستمروا على الطاعة والعبادة، فالعبادة ليست عاطفة موسمية تشتعل ثم تنطفئ، تشتعل عندما نكون في الموسم ثم تنطفئ، وليس ثوبا من ثياب العيد إذا انقضى العيد خلعناه وانتهت الطاعة والعبادة. كنا نتهيأ ونحن في العشر الأول التي عشناها سابقا، ونحن نكبر الله سبحانه وتعالى ونأتي إلى بيوت الله سبحانه، نتهيأ إلى يوم عرفة بالصيام، كنا نتهيأ إلى هذه العبادات وننظر إلى حجاج بيت الله الحرام على أنهم متلبسون بطاعة من أجل وأعظم الطاعات، فنحاول أن نسابقهم ونحاول أن ننافسهم في عباداتهم وطاعاتهم. فالعبادة أيها الإخوة ليست موسمية، وهذه مظهر من مظاهر ديننا الحنيف أن العبادة مستمرة، لأن الذي عبدناه في الموسم هو رب جليل لا يزول ولا يتغير ولا يبيد، هو ذاته سبحانه وتعالى بعد كل موسم، هو رب رمضان وهو سبحانه وتعالى رب شوال، وهو رب ذي القعدة، وهو رب ذي الحجة، وهو رب الأشهر كلها، وهو رب الأعوام كلها. الذي عبدناه في موسم يستحق أن نستمر في عبادته وطاعته بعد أن ينقضي ذلك الموسم. يا أيها الإخوة والأحبة، لابد أن ترفع شعارا في حياتك أن تكون ربانيا لا موسميا، أن تعبد ربك عز وجل كما قال جل جلاله: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي الموت، وكما قال الله سبحانه وتعالى: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. المؤمن لا يعرف وقتا للفراغ، بدون طائل ولا فائدة. المؤمن كلما آب من عمل صالح إلا واحتواه عمل صالح آخر. المؤمن لا يعرف وضع رجل على رجل دون عمل، دون فائدة، دون طائل، دون هدف، دون مقصد. فالمؤمن كلما آب من عمل يحتويه عمل آخر، ليس بمعنى أنه عمل منهك. قد تكون مع أولادك، قد تكون تمازح أبنائك في البيت، فأنت في طاعة وعبادة وقد احتواك عمل جديد. فأنت ربما تنظم بيتك، ربما تنظف أمام بيتك، ربما تتصل بإخوانك، تصل رحمك. المشكلة أيها الإخوة، بما أن ديننا دين واقعي، هو أعلم بحال الإنسان، وربنا عز وجل قال: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. الله سبحانه وتعالى يعلم حال الإنسان، والذي خلقه يعلم ضعفه. فالإنسان لا يكون على حال واحدة، الإنسان يتغير، الإنسان يكون في نشاط وأحيانا يكون في فتور. إن لكل عمل شرة، أي نشاطا، كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، أي فتورا يعيشه الإنسان. أحيانا يكون فينا أحنا هك الإقبال على قراءة القرآن، ثم ما فتئ الإنسان أنه يعرض عن قراءة كتاب الله عز وجل. هذا من ضعف الإنسان، وهذا أمر طبيعي. يكون الإنسان يقيم الليل ثم أصابه شيء من الفتور فينقطع عن قيام الليل. فإذا قلنا إنه أمر طبيعي، لابد أن ندرك سرا مهما في هذه المعاملة مع رب العالمين سبحانه وتعالى، وهو أن الإنسان إذا واظب على عمل ثم اعتراه فتور لا ينقطع عن العمل بالكلية. الذي كان يقيم الليل بست أو بثماني ركعات لا يعني أنه ينقطع عنها بالكلية. والذي كان يذكر الله عز وجل ويصلي على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ثم أصابه شيء من الفتور لا يعني أنه ينقطع عن ذلك بالكلية، وإنما قد ينقص من ذلك العمل، ولكن لا ينقطع عن ذلك العمل، لا ينقطع عن الصيام، لا ينقطع عن ذكر الله عز وجل، لا ينقطع عن قراءة القرآن الكريم، لا ينقطع عن الدعاء، لا ينقطع عن صلة الرحم. يا أيها الإخوة والأحبة، جاء أحد الصحابة يسأل النبي محمدا صلى الله عليه وسلم عن أحب الأعمال إلى الله عز وجل، فنبه صلى الله عليه وسلم إلى أن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، الديمومة على العمل. هذا سرك أنت في تواصلك مع الله جل جلاله، إياك وأن تنقطع عن ربك جل جلاله. نريد من عباداتنا أيها الإخوة، وقد مرت علينا مواسم الرحمات، وستأتينا بعد ذلك عن العشر الأول متاع المحرم اللي فيها يوم عاشوراء وتسعاء، فنحن ننتقل من موسم إلى موسم. ولكن يا أيها الإخوة، هذه المواسم التي يمن الله عز وجل بها علينا فيها طاعات وفيها عبادات. هذه الطاعات وهذه العبادات عندها مخزون عندك، هذا المخزون أين يذهب؟ هذه الطاقة في العبادة أين تذهب؟ هذه الطاقة لابد أن تتحول إلى سلوك. ماذا يعني أن تصلي ولا تنهاك صلاتك عن الفحشاء والمنكر؟ ماذا يعني أن تحج ولكنك تقطع الرحم؟ ماذا يعني أنك تصوم ولكن الإنسان لا يكون أمينا ولا يكون متقنا لعمله؟ ماذا يعني أن نؤدي الطاعة والعبادة ونحن بعيدون عن السلوك الذي تثمره الصلاة وكل عبادة؟ هذه الطاقة لابد أن تتحول في كل عبادة، لابد أن نحولها، لابد أن نترجمها، لابد أن نجسدها إلى سلوك مستمر، إلى سلوك دائم. فالعبادة أيها الإخوة هي منهج حياة، ما هيش موسمية وتمشي على روحها. مش الإنسان صلى وانتهى، مش الإنسان صام وشق فتره وهني كملت، لا، هك العبادة كيف تتحول إلى سلوك يومي. نراه في الأمانة، نراه في البناء والتشييد، نراه في نبذ الخلافات، نراه في المحبة، نراه في التعاطف، نراه في البذل، نراه في صلة الرحم، نراه في إتقان العمل، نراه في احترام العمل، نراه في نظافتنا ونظافة طرقنا وبيوتاتنا. أن تتحول العبادة إلى ذلك أيها الإخوة والأحبة، ما أحوجنا، ما أحوجنا إلى أعظم مقصد في العبادة، وهي الاستقامة. الاستقامة، أن يستقيم الإنسان في قوله، أن يستقيم الإنسان في فعله، كل ذلك بعمل العبادات، كل ذلك ثمرة من ثمار العبادة ونتاج العبادة. العبادة تؤثر فيك إيجابيا فتجعل منك إنسانا مستقيما في قولك، إنسانا مستقيما في فعلك، إنسانا مستقيما في خواطرك، في انفعالاتك، أن تكون مستقيما بفضل تلك العبادات. فالله سبحانه وتعالى ما أمرنا بالصلاة لأجل الصلاة في حد ذاتها، وإنما لنتواصل معه، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فكيف ندخل على الحضرة الإلهية في صلواتنا أو في أي عبادة ثم نخرج منها كما دخلناها أول مرة دون أن نتغير؟ الرعيل الأول تغيروا، الرعيل الأول تغيروا في انفعالاتهم، في أخلاقهم، في سلوكهم، بعد أن كانوا كما تعلمون تغير سلوكهم، أصبحوا قدوة، أصبحوا أسوة، أصبحوا مدارس متنقلة. المسلم بعباداته التي يمن الله عز وجل بها علينا وهو ينتقل من عبادة إلى عبادة، ينبغي أن يراعي تلك الثمار في العبادة، ينبغي أن يلاحظ تلك الثمار في العبادة، أن يراعيها في سلوكه مع جيرانه، في سلوكه مع أولاده، في سلوكه مع أهل بيته، في سلوكه مع زملائه في العمل، في سلوكه وهو في الطريق العام أو في الفضاءات العامة. العبادة يا أيها الإخوة والأحبة ما هيش عبارة على عاطفة موسمية وتنتهي، العبادة هي عبارة على لبنة وراء لبنة، وهي تراكمات لهذه اللبنات في علاقاتنا نحن مع الله سبحانه وتعالى. فإذا بنى هذا الإنسان هذا البناء في تواصله مع الله سبحانه وتعالى كان الله معه، ومن كان الله معه لن يخذله ولن يتركه، وإنما سينصره في كل شيء. سينصره أولا على نفسه الأمارة بالسوء، سينصره على انفعالاته وغضبه، سينصره على حقده وضغائنه وحسده، سينصره الله عز وجل على شر ما يصنع هذا الإنسان، ثم الله عز وجل ينصره على فقره وعلى جهله، ليصبح هذا الإنسان غنيا بالله عز وجل، عالما بربه سبحانه وتعالى. فإذا تأثر الإنسان بعبادته بطريقة إيجابية كان إنسانا فاعلا في الأمة. فلا تكونن وقد منحك الله عز وجل كل هذه القوة، لا تكونن كعابر سبيل تصلي وتنقضي صلاتك وتنتهي صلاتك دون أن تترك فيك هذا المعنى، أن تكون ربانيا لا موسميا. اللهم لا تدعنا في غمرة، ولا تأخذنا على غرة، ولا تجعلنا من الغافلين. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده إرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خير الأنبياء والبشر، أرسله الله تعالى إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة والأحبة، رسالتي أن نحافظ على صلواتنا ونحن حيال هذه المواسم الرائعة الطيبة، أن نحافظ على أذكارنا بشكل مستمر حتى تترك فينا الأثر، أن نؤدي الصلوات في وقتها. فالصلاة التي تنهاك عن الفحشاء والمنكر، والصلاة التي تقويك، والصلاة التي تعرج بك إلى ربك سبحانه وتعالى، هي تلك الصلاة التي قال عنها ربنا عز وجل: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وكلما أوليت هذه الصلاة هذا الاهتمام وهذا القدر من العناية والاهتمام والرعاية، كلما أعطتك هذه الصلاة ذلك المعراج نحو ربك سبحانه وتعالى. كيف وأنت الذي تصلي وأنت الذي تذكر ربك عز وجل ألا يكون لديك ورد من القرآن الكريم، أن تقرأ وأن تفتح كتاب الله عز وجل في بيتك وفي غرفتك بشكل يومي وبشكل مستمر؟ أحب الأعمال إلى الله عز وجل أدومها وإن قل، وإن كان شيئا قليلا، المهم واظب عليه يا أيها الإنسان، وانتظر أن ربي عز وجل يتجلى عليك بالرحمات، ويتجلى الله عز وجل عليك بالاستقرار، ويتجلى الله عز وجل عليك بالمغفرة. ونحن أمام هذه الأوراد وهذا الذكر وهذه الصلوات نحافظ على سلوكنا وننتبه إلى سلوكنا، كيف تؤثر فينا الصلاة وكيف يؤثر فينا الورد اليومي على سلوكنا في تعاملاتنا وفي معاملاتنا، في صلة الرحم، في بر الوالدين، في محبتنا، في البذل والعطاء، في التآخي والتحابب، من أجل أن نتعاون على البر والتقوى وألا نتعاون على الإثم والعدوان. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، وألف بين قلوب عبادك يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، اجعل اللهم تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم أعط كلا منا سؤله بكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. والطف اللهم بنا فيما جرت به المقادير، إنك يا مولانا على كل شيء قدير. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم أعنا ولا تعن علينا، اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أحقن دماء المسلمين في كل مكان. اللهم أحقن دماء المسلمين في كل مكان. اللهم أحقن دماء المسلمين في كل مكان، وانصرهم على أعدائك يا رب العالمين. اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين بجودك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشائخنا ولأصحاب الحقوق علينا. آمين آمين آمين. والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقم الصلاة.
1: أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. أقام الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
0: الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

واتقوا الله واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك

لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين.

0: من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
1: سبحان الله.
0: الله أكبر. السلام عليكم.
2: تقبل الله صلاتكم بوافر الأجر والمغفرة. كانت هذه صلاة الجمعة نقلناها إلى حضراتكم من جامع السعيدية بباردو بإمامة الشيخ مراد العمدوني.

0: تحية متجددة من قسم الأخبار. دعت الجامعة العامة للتعليم الثانوي في بلاغ لها اليوم إلى إيقاف أي إجراء أمني ضد أستاذ بمركز امتحان بمعهد في أم العرايس من ولاية قفصة، ورد الاعتبار له أثر استدعائه للتحقيق على خلفية كشفه لعملية غش لتلميذة في امتحان البكالوريا. وبيّنت أن الأستاذ تعرض للاستدعاء لمركز الحرس للتحقيق أثر شكاية كيدية رغم قيامه بواجبه وفق نص البلاغ. ونددت الجامعة العامة للتعليم الثانوي بسلبية تعاطي سلطة الإشراف وتخليها عن حماية منظورها والامتحان الوطني. دعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين اليوم الصحفي مراد صغيدي إلى تعليق إضراب الجوع الذي ينفذه احتجاجا على مواصلة سجنه، مطالبة السلطات المعنية بالإفراج الفوري عنه ومراجعة الحكم الصادر في حقه. وحملت النقابة في بيان لها السلطات المختصة وعلى رأسها وزارة العدل المسؤولية القانونية والإنسانية عن ضمان السلامة الجسدية والنفسية للصحفي صغيدي وتأمين الرعاية الصحية اللازمة له. فوقع البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية تباطؤ النمو الاقتصادي في تونس من 2.5 سنة 2025 إلى 2.2 سنة 2026 وتحقيق النسبة ذاتها في 2027 بحسب آخر تحقيق حول الآفاق الاقتصادية الإقليمية الصادرة عن البنك. في العالم، قالت وزارة الخارجية الأمريكية أن الاتصالات مع إيران مستمرة عبر وسطاء. ونقلت من جهتها وكالة رويترز عن المستشار المرشد الإيراني قوله إن الرئيس ترامب يسعى للضغط على إيران لقبول شروطه. أعلن الجيش الإيراني إطلاق طلقات تحذيرية في إطار عملية التصدي للأعمال العدائية البحرية الأمريكية ومواجهة مضايقاتها للسفن التجارية والناقلات النفطية. ختم هذا المعرض الإخباري في أمان الله.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
1: عشرة ديمة. لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.

0: نظر في كتاب الله وتأمل في دلالات آياته. النبأ العظيم يدعوكم إليه الأستاذ نجيب قدر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد الأولين والآخرين وأشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد الصادق الأمين، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل اليوم إن شاء الله تعالى مع تفسير سورة إبراهيم عليه السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. صدق الله العظيم. يذكر الله أمة النبي صلى الله عليه وسلم ببعض مواقف الكافرين من الأمم السابقة مع أنبيائهم، وهي شبيهة بموقف مشركي العرب من دعوته صلى الله عليه وسلم للإسلام. وهذه محاورة بين الرسل وأقوامهم، أقام فيها الرسل الحجة على أممهم ودحضوا ما تمسكوا به من الترهات والأباطيل. قال تعالى: قالت رسلهم أفي الله شك. استنكر عليهم رسلهم موقفهم من دعوتهم وقالوا لهم: أفي وجود الله شك؟ فإن الفطرة السليمة تقر بوجوده، والإنسان يخلق على الإقرار والاعتراف به، فذاك هو أصل الخلقة، وما يحصل بعد ذلك انحراف عنها. قال صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وغالب الأمم كانت مقرة بالخالق، ولكن تعبد معه غيره من الوسائط التي يظنون أنها تقربهم من الله زلفى. هذا الأصل، ولكن قد يعرض لبعضها شك واضطراب، فتحتاج إلى النظر في الأدلة الموصلة إلى الإيمان. ومن ثم وجه الرسل أنظار أممهم فقالوا: فاطر السماوات والأرض، إلى جانب كون الفطرة السليمة شاهدة على وجود الله ووحدانيته، أقام الأنبياء الأدلة على ذلك بأن خلق السماوات والأرض على غير مثال سابق، وعلى هذا النظام المحكم البديع، وتسخيرها للمخلوقات دليل قاطع على وجود الخالق وألوهيته وتفرده بوجوب العبادة له، فلا يبقى شك لدى عاقل بوحدانية الله تعالى، فهو الخالق لجميع الموجودات ولا يستحق العبادة إلا هو وحده لا شريك له، وهذا دليل حسي مشاهد. وهو تعالى عدا كونه خالقا وهو دليل وجوده هو كامل الرحمة، لقوله عز وجل يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم، أي يدعوكم إلى الإيمان به ليخرجكم من ظلمات الوثنية إلى نور الوحدانية وإخلاص العبادة له، من أجل أن يغفر لكم في الدار الآخرة بعض ذنوبكم، فهو يغفر الذنوب التي بينكم وبين ربكم، لا الذنوب التي لها صلة بحقوق العباد وفيها ظلم لهم. وهذا هو الغرض الأول من الدعوة إلى الإيمان. ويلاحظ أنه تعالى في كل موضع ذكر فيه مغفرة ذنوب الكفار جاء بلفظ من، مثال ذلك قوله تعالى في سورة نوح واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم، وقوله سبحانه في سورة الأحقاف يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم، لأنه يخاطبهم في أمر الإيمان وحده الذي هو أصل الدين. كما يلاحظ أنه في كل موضع ذكر فيه مغفرة ذنوب المؤمنين جاء بغير لفظ من، ومثال ذلك قوله عز وجل في سورة آل عمران قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، وقوله سبحانه في سورة الصف ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم، لأنه بعد توافر الإيمان لا تكون المغفرة إلا للمعاصي ويؤخركم إلى أجل مسمى. هذا هو الغرض الثاني من الدعوة إلى الإيمان، وهو الإمهال والتأخير إلى وقت محدد معين لا يعلمه إلا الله، وهو نهاية العمر بالموت، فلا يعذبهم في الدنيا. هذا إن حدث الإيمان، وإلا عاجلهم بالهلاك وعذاب الاستئصال بسبب الكفر. فالإيمان يتحقق به رحمتان أو نعمتان، وهما مغفرة الذنوب والإمهال إلى نهاية الأعمار. ثم ذكر سبحانه رد تلك الأمم على ما قال لهم الرسل، وهو يتضمن ثلاثة أشياء. الأول قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا، كانوا يتوهمون أن رسل الله لا يمكن أن يكونوا بشرا كأن يكونوا ملائكة، وكانوا يقولون التساوي في الإنسانية يمنع وجود التفاضل بيننا وبينكم، فما أنتم إلا مثلنا في البشرية ولا فضل لكم علينا، فكيف يكون الواحد منكم رسولا من عند الله مطلعا على الغيب مخالطا لزمرة الملائكة دوننا، وكيف نتبعكم بمجرد قولكم ولم نرى منكم معجزة؟ ولو شاء الله أن يبعث إلى البشر رسلا لبعث من جنس أفضل، ثم إنه لو كان الأمر كما تدعون لوجب أن تخالفونا في الحاجة إلى الأكل والشرب ومشاكل ذلك. ردهم الثاني تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا، أي وأنتم تريدون بهذه الدعوة التي لا دليل على صحتها أن نترك ما وجدنا عليه آباءنا الذين كانوا متفقين على عبادة الأوثان. وكان الناس يمجدون تقليد آبائهم ويرون في الخروج عن هذا الخلق عقوقا وقطعا للصلة، ولذلك رفضوا الدعوة إلى الإيمان. ردهم الثالث: فأتونا بسلطان مبين، أي فأتونا بحجة ظاهرة تدل على صحة ما تدعون من النبوة، أظهروا لنا معجزات مادية خارقة للعادة تكون حجة لكم على صدقكم. أما ذكر السماوات والأرض وعجائبها فلا نعقلها ولا تصلح دليلا على صحة ما تقولون، والبشر لا يخضعون إلا لمن يأتي لهم بما هو خارج عما اعتادوه، وحينئذ يعظمونه ويبجلونه. وهذه المشاهدات لا نرى فيها شيئا خارقا للعادة، وإذن فلا إيمان ولا تسليم إلا بأمر خارق نقترحه عليكم مما هو فوق طاقتنا، كقلب العصا حية ونقل الجبال وما إلى ذلك. وهذا التعلل للتهرب من الإيمان عنصر مشترك عند جميع المشركين.

وبعد أن حكى عن الكفار شبهاتهم في الطعن في النبوة، حكى عن الأنبياء جوابهم عنها. قال تعالى: قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، أي قالت الرسل للأمم: ما نحن إلا بشر مثلكم كما ذكرتم، فنحن في الصورة والهيئة كما قلتم، ونحن نأكل ونشرب وننام ونمشي في الأسواق ونبحث عن الرزق، ولكن التماثل في البشرية والإنسانية لا يمنع من اختصاص بعض البشر بمنصب النبوة، لأنه منصب يمن الله به على من يشاء من عباده، فالله سبحانه يتفضل عليهم بالرسالة والنبوة. قال تعالى في سورة الأنعام: الله أعلم حيث يجعل رسالاته، وقد من الله علينا بحمل الرسالة إليكم وكلفنا بتبليغها لكم. وأما تقليدكم الآباء لمجرد كونهم آباء فهذا شيء لا يقبله العقل. أما كونهم لا يرضون بهذه المعجزات التي أتى بها الرسل، وإنما يريدون معجزات قاهرة قوية، فقد أجاب الرسل عنها بقولهم: وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله، أي إنما جئنا به حجة قاطعة وبينة ظاهرة على صدق رسالتنا، وما اقترحتموه من الآيات فهو زائد على قدر الكفاية، ونحن ليس لدينا القدرة أن نأتيكم بمعجزة إلا إذا شاء الله، فأمرها إليه سبحانه، فإن أظهرها فله الفضل، وإن لم يخلقها فإنه لم يظلم، ولا يطلب منه شيء بعد توافر قدر الكفاية. وبعد أن أجابهم الأنبياء عن شبهاتهم، أخذ المشركون يخوفونهم ويتوعدونهم بالانتقام منهم وإيذائهم قدر ما يستطيعون، فقال لهم الأنبياء: إنا لا نخاف تهديدكم ولا وعيدكم، بل نتوكل على الله ونعتمد عليه، ولا نقيم لما تقولون وزنا ولا نأبه به. وهذا ما أشار إليه سبحانه بقوله حكاية عنهم: وعلى الله فليتوكل المؤمنون، أي على جميع المؤمنين أن يتكلوا على الله في جميع أمورهم لدفع شرور أعدائهم والصبر على أذاهم. ثم أكدوا اعتمادهم على الله فقالوا: وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا، أي وكيف لا نتوكل على الله الذي هدانا إلى أقوم الطرق وأرشدنا إلى سبيل النجاة والفلاح، وما يمنعنا من التوكل عليه وقد هدانا لأقوم الطرق وأوضحها وأبينها، ولنصبرن على ما آذيتمونا، أي وتأكدوا أننا سنصبر على إيذائكم لنا بالقول والفعل. ثم ختموا كلامهم بمدح التوكل فقالوا: وعلى الله فليتوكل المتوكلون، أي فليستمر وليثبت المتوكلون من المؤمنين على توكلهم على الله، وليثقوا به، وليتحملوا كل أذى في سبيله، ولا يبالوا بما يصيبهم من أذى ولا بما يلاقون من صعاب وعقبات مهما كانت. مستمعي الأعزاء، هذا تفسير الآيات، والله أعلم.

صدق الله العظيم. هكذا ينتهي لقاؤنا اليوم، نلتقي في موعد قادم إن شاء الله تعالى لنواصل تفسير سورة إبراهيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، في حفظ الله دمتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

نظر في كتاب الله وتأمل في دلالات آياته. النبأ العظيم، يدعوكم إليه الأستاذ نجيب قدر.

ربك على نعمة الدين والعقل والعافية والستر والسمع والبصر والرزق والذرية وغيرها. أكثر من الاستغفار، فمعه الرزق والفرج والذرية والعلم النافع والتيسير وحط الخطايا.

0: شؤون تربوية.
1: شؤون تربوية
0: فضاء للحوار والنقاش في قضايا التربية ومناهج التعليم.

0: على سلامتكم، اهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس كل اللي تابعوا فينا مستمعينا، تحياتي لكم وتحياتي لكل الاوفياء واللي تلامذة البكالوريا، ان شاء الله بالنجاح، والاولياء هما خاصه الاولياء، ان شاء الله بالنجاح، ان شاء الله بالتوفيق لابنائنا التلاميذ في اجتياز مناظرات البكالوريا. شميدو وهو كملنا الامتحانات بالنسبه للطلبه وللتلامذة الاعدادي والثانوي والابتدائي كيف كيف بعد العيد والحمد لله، وكيف كيف البكالوريا عادك بها تكمل إن شاء الله على خير وإن شاء الله بنجاح، وإن شاء الله ربي يحفظ صغيراتنا، هذوكم الأساس، هما رأس المال، نحاولوا ديما نحافظوا على نفسيتهم وعلى سلامتهم الصحية والنفسية، هي الأساس، وعلى توازنهم واستقرارهم، وإن شاء الله كل شيء يجي بطبيعته ونجاح يجي بطبيعته والنجاح في الحياة ككل، خاطر نجم نكونوا ناجحين في القراية، ناجحين معناتها أعداد قريب نفوتوا العشرين، لكن في حياتنا المهنية وفي حياتنا الاجتماعية ومسيرتنا الكل نجم نكونوا غير موافقين، والعكس بالعكس. على كل حال ربي يوفق الجميع. نحب نحيي الفريق الكل اللي أمن لكم اللقاء واللي ديما يفيدكم ما يبخلش عليكم بالحضور وبالإفادة، الدكتور جميل زغل، دكتور في علوم التربية، أهلا وسهلا يا دكتور، مساء الفل.
1: مرحبا بك مدام ريم، مرحبا بسي محمد، كذلك بالفريق العامل معنا هذا المساء. نحب نحيي جميع مستمعي ومستمعات إذاعة صفاقس، وخاصة شؤون تربوية. نحب فقط نقول تلامذتنا الباك اللي عدي وربي نجحهم، ربي يوفقهم إن شاء الله. نحب نقول لهم اللي يتعدى ننساوه ونبدأ في جديد دائما وأبدا، ودائما نأكدوا لهم على أن تكون نفسية كجدية ونفسية إيجابية، والمحيطين حول التلميذ لا ينقصوا عليهم استرس. بالنسبة لبقية التلامذة هو موضوعنا اليوم إن شاء الله.
0: نعم، موضوعنا اليوم بعد ما نستقبل سي محمد كيف العادة، نرحب به أستاذنا سي محمد العذار، أستاذ ثانوي ورئيس منظمة التربية والأسرة بجهة صفاقس، أهلا وسهلا سي محمد.
2: مرحبا بك أخت ريم، ومرحبا بالدكتور جميل الزغل. نحب في البداية تحية لكل أوفياء إذاعة صفاقس ولكل محبي وأوفياء وداعمي يعني برنامج شؤون تربوية. نحب كذلك باسم أسرة البرنامج لابد أن نتوجه بأحر عبارات التعازي للأخت يعني ندى شعري مديرة الإذاعة على أثر وفاة والدتها، إن شاء الله ربي يتقبلها بالرحمة وتعزينا لها ولكل العائلة يعني. وبالمناسبة نترحم على كل الأمهات اللي فارقونا، وكذلك نتوجه بقبلة وألف قبلة على جبين كل الأمهات اللي يسمعونا، وخاصة توحنا ونتحدث على نهاية سنة دراسية وموسم الحصاد ودور الأم ودور فهمتني الله اليوم المرأة بصفة عامة في هذه الفترة بالذات، وكما قلنا خاصة في يعني فترة نتائج وفترة استقبال العطلة الصيفية، وإن شاء الله يعني بالنجاح والتوفيق لكل أبنائنا. كذلك لابد باش نتوجه بكل يعني معناها نرجو النجاح والتوفيق لكل أبنائنا اللي هما تو قاعدين تلاميذ البكالوريا اللي قاعدين تو في قاعات يعني الامتحانات وقاعدين يواصلوا، يعني ان شاء الله بالتوفيق والنجاح. يعني بصفه عامه الاخبار اللي جينا معناها انه في مستوى الامتحانات يعني معناها تقريبا معناها في المتناول يعني، وان شاء الله بالنجاح والتوفيق لكل ابنائنا، وان نعاودوا نذكروا عائلاتنا واسرنا انه لابد من تخفيف كل معناها الضغط والضغوط اللي موجوده على ابنائنا باش ان شاء الله تكون النتائج كما نتمنى.
0: نعم، إن شاء الله بالتوفيق وبالنجاح لكل أبنائنا التلاميذ لتلامذة البكالوريا، إن شاء الله ربي ينجحهم، إن شاء الله ربي يوفقهم. رحب بكم في برنامج شؤون تربوية، ورحب الناس كل اللي تابعوا فينا والأوفياء خاصة. الحقيقة حبيت نوجه رسالة شكر وامتنان للناس اللي تابعنا، لكمية المحبة، لكمية التقدير الحقيقة اللي تثلج صدرنا الحقيقة. تواصلوا معنا عدد كبير من الأولياء من عديد المدارس، من بينهم أناتول فرانس وبالي وبرشا مدارس الحقيقة، توجهونا بالشكر لأنه دائما نهتم خاصة بالذوي الاحتياجات الخاصة اللي عندهم صعوبات في التعلم، اللي عندهم إشكاليات اضطرابات في التعلم. بالحق يوجهوا لكم رسالة شكر يا دكتور وسي محمد، يقول لكم بارك الله فيكم لأنكم معناها اهتميتوا بالفئة هذية، بالفئة اللي ربما مهمشة اللي كثير من الأحيان ما نحكيوش عليها واللي أوليائهم يلقى في برشة مشاكل وبرشة صعوبات تواجههم، اللي عندهم صعوبات تعلم أو اضطرابات أو أي إشكاليات احنا حكينا عليها عديد المرات الحقيقة في برنامج شؤون تربوية، واللي ربما ساعات ما يلقاوش أذان صاغية، وأحيانا حتى مع الإطار التربوي زد كيف كيف يلقاو بعض المشاكل إنهم ما يتفهموش وضعيات صغيرات هذوما. على كل حال أنا نشكرهم برشا الحقيقة على كل رسائل الشكر اللي وصلتنا، واللي مرحبا بهم المجال مفتوح ليهم، لأنه عدد كبير منهم الحقيقة يحبوا يكونوا حاضرين في استديوهاتنا ويحبوا يحكيوا على صغيراتهم وعلى تجاربهم ويكونوا متواجدين في برنامج شؤون تربوية. نحييهم الكل ونشكرهم الكل، وإن شاء الله ديما نكونوا عند حسن الظن، وإن شاء الله ديما نقدموا لكم الإضافة والإفادة. مرحبا بكم. موضوعنا لليوم هو سي محمد.
2: أيوة. قبل الموضوع أنا لابد كذلك فعلا أنه نتوجه بتحية معناها لكل الأوفياء، وخاصة نحب خاصة معناها نذكر البعض منهم ومن خلالهم تحية لكل أوفياء البرنامج. نحب نذكر الأخت سعاد القلسي، الأخت درصاف حمزة، الأستاذنا الصادق سيالة اللي نعم. معناها دائما يعني يكون معانا جدا، معناها الأخت نجاح الجموسي، الأخت روضة الترجمان دمق نعم. يعني عدد ومن خلالهم هما تحية لكل الأوفياء.
0: فما برشا عديد أخرى الحقيقة يسمعونا من غير حتى ما ربما يوصلنا أصواتهم، فقط يبعثونا أحيانا الرسائل وأحيانا بالحق تفاعل كبير، احنا نحسوا بالسعادة وإن شاء الله ديما نقدم لكم الإفادة ونحسوا بثقل وبحجم المسؤولية. نعم. صدقا معناتها نحسوا بحجم المسؤولية، وإن شاء الله يا ربي ديما نفيدوكم. وهذا هو هجسنا، معناتها احنا في الأخير هجسنا أبنائنا والأجيال القادمة والوطن هذا العزيز اللي مشي بني وهصغيراتنا وأسرتنا كيفاش تكون ناجحة وكيفاش تكون متوازنة. هذا هو الهاجس الكبير اللي احنا نخدم عليه، وإن شاء الله ربي يوفق الجميع وكل من يعمل بهمة وضمير، إن شاء الله ربي يوفقه وننشحوا الناس كل ما بعضنا، خاطر كنا في سفينة واحدة وكلنا رانا نحبوا ننشحوا إن شاء الله ما بعضنا وبلادنا تنجح بينا وبصغيراتنا. تحياتنا الكامل للفريق طارق بكور في الأخرى، راجل فني أنور بوجلبين في الهندسة الصوتية، كيف كيف زيدا تحياتي أسامة عبابسية في استقبال المكالمات الهاتفية. احنا اليوم باش نحكي بما أن بدينا في العطلة عطلة طيبة للجميع، عطلة إن شاء الله رائقة جميلة مريحة تحسنوا هكا خاصة استثمارها استغلالها كما يجب. هذيك علاش احنا من بداية العطلة نحب نحطكم على اثنية صحيحة على السكة، نحب نعرفوا كيفاش نجموا نحسنوا استثمار ويكون استثمار جيد وناجح ونافع للعطلة، كيفاش صغيراتنا نجمو نخليهم يستفيدوا من العطلة هذية كأحسن استفادة، باش من جديد نرجع إن شاء الله لسنة دراسية قادمة. إن شاء الله ربي يحييكم كل عام بخير. تحية لأسامة كما قلت، أرقامنا هي 70 164 280 إلى جانب 74 240 262 74 246 417. وريم بن جويرة تحييكم ناس كل وأهلا وسهلا بكم بطبيعة مع فريقي الدكتور جميل صغير والأستاذ محمد العذار والفريق الكل اللي وجهت له التحية.

عمري ضاع ورايا وخلى ورقيدت بالبين ايديا. ولما حبيتك يا للا شجرة عمري رجعت حية. ولو ما كنت نخاف من الله

0: تحياتي لكم من جديد مستمعينا الكل اللي تابعوا في شؤون تربويه وتابعوا في برنامجنا. وموضوعنا لليوم هو كيفيه حسن استغلال وحسن استثمار العطله الصيفيه اللي هي عطله مطوله واللي هي نجموا نقسموها ونستغلوها ويستغلوها ابنائنا. هذا هو موضوعنا لليوم. مرحبا بكم، مرحبا بكل تفاعلاتكم. ارقامنا 70 164 280 الى جانب 74 240 262 74 246 417. دكتور جميل، نبداو معاك. احنا اليوم كيف ما قلنا نحكيو على العطله والتلميذ.
1: بالضبط، العطله والتلميذ. احنا وقت نقولوا كل شيء نعرفوا العطله هي الراحه بعد التعب. به، وكذلك العطله هي فرصه باش نجمعوا الثمار نتاع التعب. كاش احنا قلنا استثمار، ونحب ناخذ الكلمه المقدمه اللي عملتها تعطيك الصحه. وقت تقول احنا برنامجنا هو انه مش نحاولوا نعاونوا العائله ونعاونوا اللي يسمعوا فينا باش نحطوهم في الطريق. احسن حاجه واللي نحب ننصح به كل من يسمعنا، وحتى ان شاء الله الفيديو هذا يتبارطاج للناس الكل حتى نكونوا مفيدين، انه تو ناخذوا القرارات هذه، لانه اذا مش نوخروا بها اكيد الانسان مش تاخذوا معناه مش بقاش يقدر يصعب عليه. إذا قبل كل شيء نقول العطلة هي فرصة أن الإنسان يسترجع كالتوازن النفسي والجسدي والعاطفي والاجتماعي اللي هو ضاع له فيه كالستخاس متاع الامتحانات والتحضير. والكلام هذا موجه له للعائلات كما موجه للتلامذة متاعنا، يعني نحن هي فرصة أن الإنسان يسترجع لكيليبر متاعه باهي. ولكن العطلة هي فرصة حقيقية، فرصة حقيقية لبرشة حاجات. أولا نصيب، ناخذ النصيب من الراحة لبدني، واللي ياخذ عدد ساعات النوم بطبيعته. بعد نحكيه معناها دون إطالة، نصيب من النوم، نصيب من الراحة، وكذلك النصيب من الترفيه أنه يترفه، لأنه روحوا على أنفسكم ساعة بعد ساعة فإن النفوس إذا كلت عميت. كذلك العطلة هي فرصة حقيقية لدعم العلاقات العائلية، ومش نحط عليها هذه مجموعة كبيرة من الأسطر نحب نسطرها. نحب علاقاتنا
0: والله بالبنت العريض هذه يزمه وبالأحمر
1: والله. الامتحانات على قدر ما أني هي بالحق نساندوا فيها التلامذة، إلا أني الحقيقة ثم جانب مش يقولوا سلبي، هو أني الجانب من العلاقات في العائلة تبدأ تقريبا تولي ياسر أوفيسيال، ياسر رسمية. فالعطلة هي فرصة لأنه نحبك معناها دعم العلاقات. مش نعطي ممكن بعض ديكاريكاتير فيها، مثالش وقت الأم وبنياتها وليداتها في معناها وقت تبدأ البو يخدم بطبيعة البر، تبدأ يعملوا كل الموسيقى والجو في العائلة، شوية رقص شوية هكا صياح عادي بطبيعة داخل الدار كالديفولمو هذيك به. العائلة وقت تخرج تتفرد في صهرية وتبدأ نحكي شوية قلوب شوية كمكسرات، كلمة منا فدلكة منا نكتة منا، بالحق نتعرف على بعضنا أكثر. البو والأم كيفاش يقرب هكا وليدات وليلهم ومعناه كي يربت عليهم. إذن هذه نركز عليها بارشة في العطلة.
0: وين معك وين معك يا دكتور؟ كيف ما قلت أنت، أنا كنت مش نقولها الكلمة بلي عايشكم فرصة تتعرفوا على بعضكم. تتعرفوا على بعضكم راهي فرصة.
1: طيب يطلع بهين تطلعوا
0: ناس طيبة. جيست أنتم ما قعدتوش مع بعضكم وما تحاورتوش وما قربتوش من بعضكم، هذيك علاش راهو التليفون منعكم الله يهديه، البي سي منعكم ربي توليه، الامتحانات، الدروس الخصوصية، الوقت اللي ما فماش، ضغوطات الحياة، حاصلوا الأعذار الكل اللي انتم تحبوا توجدوها في العطلة راهي تجمو نلقاو فرصة. يعني فرصة ثمينة باش انك تفهم صغيرك، تفهم شنية احتياجاته الساعة وشنو ربما الحاجات اللي مقلقته، تعرف كيفاش تدارك الأمر هكا، تعرف كيفاش تقرب منه، كيفاش تفهمه. فرصة زيدة باش انك تعرف قدراته وذكائاته، تفهم شنية الحاجات الميولات اللي عنده باش تجمعك تسقلها وتنميها وتطورها. هي فرصة ثمينة العطلة، إن شاء الله نحسنوا استغلالها.
1: أنا قلت بعض الأمثلة، إحنا في السهريات نتاعنا نقربوا لبعضنا، إكل علاقات، إكل جلسة مع بعضنا، مش نقول تقليدية والله تقعد دائما وأبدا حاجة كبيرة برشا. إذن فلننطلق من الآن. حاجة أخرى، دعم العلاقات مع الأصدقاء. نعرف اللي أصحاب نتاعنا وقت القراية أصحابنا اللي نقرأوا معهم، لكن ثم أصدقاء صيراتنا مهما كان عمارهم، هنا العمار كلهم عنده صحيباته والبنية عندها صحباتها، فندعموا العلاقات هذيك. كذلك ثم حاجة أخرى، وخاصة نحن وقت العطلة ياسر صغيراتنا وقت القراية ما دربناهمش على الصلاة، ما دربناهمش على القيام معناه بواجباتهم الدينية، راهي فرصة عزيزة جدا وراكم تلقوها في سلوكات أطفالكم. لأنه وقت يجي العطلة البابي والمامي البول وقت بدأوا يصليوا ناكي الصغيرات نتاعنا نبدأوا ندربوا مهما كان أعمارهم ونبدأوا بشوية بشوية لأنه ثم نعرفوا اللي ثم جانب كبير برشا في القيم الدينية اللي احنا نحبوا نرسخوها عند أطفالنا وقت يولي يسمع الكلام باش تقول له مثلا يعمل حاجة خايبة نقول له لا ما يصيرش. كذلك المطالعة وما أدرك المطالعة اليومية تكون بنحب نبدأ من البولم تكون عندنا على الأقل ثم مش نقول على الأقل ثم كتاب موجود لكل شخص منا ونطالع على الأقل كل يوم ثلاثة صفحات أربع صفحات فتكون عادة. ثم البعض منكم يقول ليش تحكي هذه نظريات ومنين نلقى وقت؟ راهو نلقى وقت راهو نلقى الوقت سي اون في اون بو إذا أنا نحب نلقى وقت نتاع صفحتين ثلاثة ونتناقشوا وصغيراتنا راهو إذا كما قلت تو أنت بالضبط ثم إبداعات وثم ذكاءات في الداخل ثم كحاجات الطفل وقت ترغبوا يلقى. كذلك اللي قلناه في الحصة الفارطة واللي قبلها اكتساب المهارات الحياتية كيفاش يكون؟ هنا بالله نصيحة اللي يسمعونا الناس كل واللي نحن قبل نبدأ بنفسي هو أنه ندربوا صغيراتنا على أنه نتساعدوا في الشؤون المنزلية راهو انه نعلموا الوليد والبنيه كيفاش يغسل الماعون، الوليد والبنيه كيفاش يريق الفرشو، الوليد والبنيه كيفاش في الصباح يقوم هو يريق قهوته، كيفاش هو وقت يقوم كيفاش ينظم نفسه، وقت نخرجوا للجرده وقت الهدوء نبداو كننظفوا حويجات، يتعرف على اسماء الالات الفلاحيه، نعرفوا شويه بريكولاج، راهو ذيك امور راهي تدعم مهارات حياتيه نتاع الطفل، مهاراته في انه هو يقوم بهيك الاشياء هذاك، وكذلك ممارسه الهوايات. عندي واحد من الصغيرات مثلا يحب الرسم، الاخر يحب الرقص، الاخرى تحب بنعش الغناء، الاخرى تحب تعمل كذا، يعني لهنا هذا الكل يكون انه ندرسه وننطلق من الان بالطبيعه. وثم امراني هاماني جدا مازالوا هو التوجه الى سوق الشغل. نعرفوا لي شبابنا بدايه من 16 سنه يقول لك والله نحب نخدم في العطله، انا اشجع على ذلك حتى ولو تكون انت لاباس عندك الفلوس وتقول ولدي وبنتي من نخليهمش معنا للتعب، خليهم للتعب، خليهم ثم كوتي معناه سوسيال كوميونيكاسيونيل معناه تواصلي، هو انه ضروري اني ندرب الشباب هذاك يزي من القرايه والكلام على القرايه وما يعرف كان اصدقاء نتاع القرايه يحبوا يخرج للعمل يعرف اش معناه يعرف اش معناه سيبيريور نتاعه واش معناه يتعامل مع الكليون كليونتيل يعني تولي عنده دايره علاقات اخرى ويبدا معناها يرتقي شويه شويه في المجتمع. وبالطبيعة النقطة الأخيرة هي التربصات، نعرفوا اللي الطلبة متاعنا وبالله هذه نقطة نحن الجامعات متاعنا تعطيهم قيمة لكن خاصة في الأوروب اللي شفتوا أنه بداية من في الأوروب بداية من السنة كمان من الدوزيام أني سيكوندير ما يمكنش ثم تلميذ يرجع للليسي إلا هو عنده ستاج قام به في الصيف. فنحن ماذا بينا أنه نبعثوا شبابنا مهما كان إلى تربصات بالطبيعة في اختصاصاتهم وقتها نتحصلوا على عطلة صيفية بالحق مش نستثمروها ونتجنب أمرين اثنين. واحد النوم إلى وقت متأخر من النهار راهي مضيعة على الصحة، نعاود مضيعة على الصحة وللعقل، راهو اللي يقوم نصف النهار ويقوم للساعتين اسمعوني يا شباب اسمعوني يا أطفال راكم في عطلة إذا مش تقعد تقوم في الصباح للعشرة ونصف وللحداش ولنصف النهار وللساعة مضيعة للوقت للصحة وللعقل. ثانيا البقاء طويلا مع الهاتف الجوال للأسف الشديد للأسف هو أنه توصلي للثلاثة متاع الصباح مع الهاتف الجوال والصباح نقعد للساعتين بالطبيعة هذا قلنا مضيعة للصحة وللعقل.
0: نعم شكرا لك يا دكتور سي محمد، هذا العطلة اللي انطلقنا فيها كيفاش نجمو نستغلوها.
2: هو أكيد يعني الدكتور تقريبا أتى معناها بعناوين يعني كثيرة وهذاك هو اللي لازم الحاجة إلا نأكدها واللي نعاود نقولها هي أولا سؤال يا هل ترى احنا نعرفوا فعلا صغارنا ولا ما نعرفوهمش؟ دونك هذا يعني احنا نعيشوا معاهم ولكن نشوف نعرفوهم نشوف ما نعرفوهمش. والأكيد انه كما قلت لك نتفاجئوا بيدنا احنا بصغارنا وساعات كما قلت لك نعتقدوا انه راهو ما نعرفوهمش. إذا كان نفوتوا الفرصة هذه إضافة لذلك أنه ثم معناها الأعذار باعتبار أنه ما عندناش الوقت هذا يراه أول حاجة معناها مش صحيح وثاني حاجة حتى كانوا صحيح راهو مرفوض. يلزم نلقى الوقت وما ثماش فرصة بس نلقى في الوقت قد الفرصة هذه لأنه أنت تو اليوم في العائلة بصفة عامة تو البو كذا كان يوصل ويهز ويرجع هذا كل تنحالك. دونك هذا الكل خاصه للمه للحديث مع صغارنا، للحوار مع صغيرتنا، إضافة إلى العديد معناها الأنشطة الأخرى اللي يلزم صغيرنا يعملها. المشاركة في النوادي مهمة، ثم نوادي، نوادي راهي مش بشرط هي نوادي متاع قراية باش يمشي يقرأ، ما يقراش يعني توا، ثم راهو زاد حاجة أخرى لا قاعدين نلاحظوا فيها واللي انطلقت، ثم زاد سعي كبير ياسر باش يبدأ توا في المراجعة، راهو هذا توا الموجود، قاعدين وانطلقت وقاعدة، ثم ناس قاعدة تسجل وقاعدة ترسم، وثم شكون أخلط باش تاخذ بلاستيك قبل ما تتفك وقبل ما سيتعبى، وهذا غريب، وهذا غريب يعني، معناها راهو مش معقولة يعني.
0: الله يخلي ساعة خليوا صغيراتكم يرتاحوا، يرتحوا هكا مخهم ويرتحوا بدنهم وياخذوا راحتهم ويتفرهدوا ويجددوا طاقتهم.
2: يعني نرجع ايش قلت لك انا، نعتبروا انه الراحه كما اعتبرنا قبل انه اللعب انه صغير يلعب راهو قاعد يضيع في الوقت، انه راهو ثم فرق ما بين انه الانسان لابد باش ياخذ جانب من الراحه، لابد انه كما قلت لك باش نحسنوا استغلالها واستثمار العطله سواء كاولياء اليوم معناها، وكما قلت لك انه اول حاجه نكثفوا لقاءاتنا بصغيرتنا، ما ثماش وقت خير من الوقت هذا باش نلقاوه، وما ثماش فرصه خير من الفرصه هذه باش نلقاوها. اليوم كما قلت لك راهو لقاء صاير اللي معناها الناس صغيرات بدات ترسم بدات تسجل، واش نحبوا زاد نحبوا يعرف يبدا يعرف البرنامج بتاع العام الجاي ويدخل، معناها راهي اشياء اللي قاعدين نعملوا فيها قاعد يصير نوع انا نعتبره مش حتى عبث، انا نعتبره اجرام في حق الطفوله،
0: صحيح
2: معناها اجرام في حقك الصغيرات. كما قال بكري الدكتور نظم صوتي، شو اسنوه ولا صغير فتلاقي فيك الحداش وفيك النصف نهار، مش معقولة، ماهيش مقبولة تماما، مش معناها راهي هي في واحدة متاع راحة، بالعكس يعني فيها جوانب أخرى، لابد أنه صغير يحافظ على معناها القومان نتاعو، وكذلك معناها وقت نتحدثوا على استثمار وعلى استغلال وعلى حسن استثمار واستغلال هذه العطلة، والأكيد أنه بعد الأخبار مش يكون عنا حديث مطول في هذا المجال.
0: كيف باش نواصل معاهم المشوار ونواصلوا الحوار مع مستمعينا، خليوا المجال زملائنا مدونا بآخر الأخبار والمستجدات.
2: شو

0: السلام عليكم ورحمة الله. طالبت عاملات خدمات وتنظيف بالمركز الجهوي للإحاطة والتوجيه الاجتماعي بصفاقس التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية خلال قدومهن إلى مقر الإذاعة ظهر اليوم سلطة الإشراف بتسوية وضعيتهن المهنية بعد عام كامل من العمل دون أي أجر أو تغطية اجتماعية. حملت الجامعة العامة للتعليم الثانوي اليوم وزارة التربية مسؤولية المساس باستقرار الامتحانات الوطنية وما أسمته الارتجالية في مكافحة عمليات الغش الإلكتروني وعدم حماية الأساتذة المراقبين، واعتبرت أن تكرر تسريبات الاختبارات يؤكد الفشل الذريع في حماية هذا الامتحان، ونددت باستدعاء أستاذ مراقب من طرف مصالح الحرس الوطني بولاية قفصة إثر شكاية كيدية بعد كشف عملية غش لتلميذة بمركز امتحان بأم العرايس، مما يمثل انتهاكا لكرامة المربي في تقديرها. دعت الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل المنعقد أمس في بيان اليوم إلى مراجعة الخيارات الاقتصادية والاجتماعية المعتمدة ووضع سياسات وطنية ترتكز على دعم الانتاج والتشغيل وحماية المؤسسات العمومية وصيانة المقدرة الشرائية وتحقيق العدالة الجبائية، وذلك أثر ما وصفته بترد خطير للخدمات العمومية الأساسية وتراجع في جودتها. في العالم، شن الطيران الصهيوني عدوانا جويا جديدا ظهر اليوم على مناطق متفرقة من الجنوب اللبناني منها الريحان وعرب سليم وقضاء بنت جبيل وقضاء صور وقضاء النبطية. استهدف حزب الله اللبناني بمسيرة انقضاضية دبابة مركبة صهيونية وبالمدفعية والصواريخ تجمعا عسكريا إسرائيليا بمحيط قلعة الشقيف، كما استهدف بمسيرة آلية اتصالات إسرائيلية عند تلة الصلع في بلدة القنطرة جنوبي لبنان وشوهدت وهي تحترق. أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي أن العودة إلى تفتيش المواقع النووية الإيرانية شرط لا غنى عنه قبل أي اتفاق مع الجانب الأمريكي. إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في المنستير على 100.2
1: عشرة ديما.

0: عيش أيامك
1: ضحك ولعب وجد وحب
0: عيش أحلامك
1: عيش بالروح والعين

0: 14 دقيقة بعد الثالثة مساء، تحياتنا لكم من جديد مستمعينا الكل اللي تابعوا في إذاعة صفاقس في برنامج شؤون تربوية. وموضوعنا لليوم نزيد نذكركم به اللي هو كيفية حسن استثمار العطلة. ونرجع لحديثنا سي محمد، كنا نحكيه على كيفاش نجم نستغلوها، كيفاش زيدا خاصة بعض نبعدوا على بعض التصرفات اللي الحقيقة غير مقبولة وغير معقولة ومؤذية جدا راهو للصغير وللتلميذ اللي من المفروض انه ياخو قسط من الراحة ومن الترفيه ومن تجديد الطاقة باش انه يرجع من جديد. اذا كانوا عنده ربما يحب بعض النقائص يداركها، تحبوه يقرأ، تحبوه يعمل مش مباشرة معناها بعد الامتحانات نبدأ
1: بالطبيعة بعد كما كنا من عام سنة دراسية بما فيها من ضغوط وما فيها امتحانات وما فيها من عمل وما فيها من كما قلت لك حتى احنا بيدنا ما نلقاوش الوقت. صغارنا معناها تقريبا ديما معناها من المدرسة للجارد فهمت. دونك جات العطلة توا هي معناها فرصة باش الصغار اول حاجة معناها يستمتعوا كذلك زادة بالعطلة، يعني مفهوم العطلة ويرتاحوا، ولكن كما قلنا بعيد اولا احنا وهذه تو المشكله اللي باش تعرضنا الناس الكل في عائلتنا الكل هي الهواتف الجواله، وما وهذا وهذا وهذا اللي يلزمنا ننتبهوا ليه. اذا هنا ما تنجمش اليوم صغيرك راك باش تبعد، ونعاود نقولوها ديما راك صغيرك ما تنجمش تقول له معناها ناحي التليفون، وغير اصبح الاولياء اصبحت غير قادره على هذا. اذا انت شو يلزمك تعمل؟ يلزمك تلقى له البديل، يلزم تلقى له البديل. انا عندي مثال والنهارين هذوما ايه مش برك معاش ولي نتحدث البنية بشات في ابتلاء معناها باش في معمل متحلو، وهذا كما قال بكري الدكتور جميل ضروري جدا ضروري فهمت. يعني اول حاجة يتعرف الصغير على ناس اخرى، ثم حاجات يعني في مستوى المهارات الحياتية فرصة ليه معناها باش الصغير كي يتكون. دونك عاد نتحدث انه البنية قلت له هي فرصة ليك انك من 8 للخمسة انك تكون من غير تليفون، لانه البنيه عندها وهي في طريقها باش ما نقولش مدمنه على الهاتف الجوال. اذا فرصه بالنسبه لك انت باش تستغلها باش تتخلص من هذا التليفون. من 8 ل 5 تاع العشيه انت تبدا معناها دونك بالتليفون، تحاول معناها قدر الامكان انك هذه تكون لك فرصه للاستغناء تماما والابتعاد من منطقه الخطر، منطقه الادمان على وسائل التواصل الاجتماعي. لانه كما قلنا تو شنو اللي قاعد باش يصير في العائلات، الشباب والأطفال السيارات باش يكونوا حتى الثلاثة والأربعة متاع الصباح تلقاه كونكتي، ثم بالطبيعة بعد باش يرقد باش يفيق لك لحداش ونص نصف النهار باش يرجع من هنا وتالي كونكتي. يعني حتى بيولوجيا باش تصير له معنا احنا نورمال ما باش نرتاحوا حتى في المستوى البيولوجي باش تصير الساعة متاع
0: الساعة البيولوجية
1: بالضبط باش معناها باش معناها كانك يا ابو زيد مغازيتي يقول مصري. يعني معناها العطله تولي لهنا في بلاصه هي فرصه
0: تفيدنا بالعكس.
1: ثم كما قلنا بالنسبه للاولياء، بالنسبه للاولياء ضروري انك تلقى الوقت. ما تنجمش اليوم معناها باش تعتذر انه احنا والله ما لقيتش الوقت، يلزمك توجد الوقت، يلزم نخصوا اقصى وقت ممكن. ثم عندنا وقت ضاع خلال السنه الدراسيه، ضاع مع عائلاتنا، ضعف الحديث مع أبنائنا، ضعف الحديث مع صغيراتنا، ضعف التعرف كما قلت لك. من أنا أكد لك تو عدد منا ما يعرفش صغيره، وهذاك علاش عدد كبير يتفاجأ بصغيره، يا يتفاجأ بيه يتعلم الدخان، يا يتفاجأ بيه عنده مشكلة، يا يتفاجأ يعني تصيره كأنه مفاجأ. علاش؟ يعني أنت هذه الحاجات هذه ما تصيرش في ليلة ومن وضحها، هذه تصير في مدة. إذا كان أنت مكش عارف على صغيرك ومكش متبع اذا بعد تتفاجئ، وعديد الاولياء اللي يتفاجئوا فاجئني او فاجئتني بنتي كذا، لا لانه مش فاجئتك الموضوع موجود، ولكن انت ما كانش عندك الوقت باش تعرف صغيرك باش تتعرف على المشاكل اللي عند صغيرك باش تعرف كذلك اماكن الابداع عند صغيرك. واحنا قلنا الحصه اللي فاتت والحصه اللي قبلها والحصص اللي قبلها قلنا راه صغيرتنا مبدعين، وانه كل صغير عنده اماكن ابداع، وانه احنا دورنا اكتشاف هذه الاماكن الابداع ثم تثمينها وتطويرها. هنا كما قلنا ثم كذلك لابد من التذكير، ثم دور شباب، ثم دور ثقافه، ثم معناها المكتبات العموميه. يعني ضروري اليوم نجموا نتصلوا ونجموا نرسموا صغيرنا في دار شباب حسب النشاط اللي يحبوا. هي فرصة باش نهز صغيري ونمشي ونتعرف على دار الشباب أو دار الثقافة أو المكتبة العمومية وشو ما الحاجات اللي عندها، شنو النوادي اللي عندها. ثم معناها خاصة أنه معاليم في أغلبها معاليم بسيطة، وثم دور شباب ودور ثقافة ومعنى مكتبات عمومية يعني ممتازة فيها اختصاصات تتماشى، ولابد تلقى صغيرك وين يرغب باش يكون، سواء في الرياضة أو في العمل الثقافي أو رسم أو غيره من الأشياء. إذا فرصة باش نمشي، معناها راهو مشكل لي سونتر الكبار. يعني احنا تو ثم علاش نقولوا هذا، خاطر ثم شكون يسمعني يقول والله انا مشيت راهو طلبوا عليا في نادي، طلبوا عليا معناها معلوم شهري كبير. انا شو نقول؟ نقول راهو ثم دور ثقافه، ثم دور شباب، ثم منظمات وجمعيات كذلك تعمل نوادي في الصيف. اذا مهم ومهم جدا انه يكون صغيري يشارك في هذه النوادي ويمشي في الحاجه اللي يرغبها، اللي للاسف ولو احنا هذا طلبناه ديما باش يكون على وسط العام كامل، لكن للاسف يعني في وسط العام كما قلت لك خذتنا هاك الوقت نتاع الاتيدات ومن بلاصه لبلاصه. اليوم فرصه توا اول حاجه نعملها، واسمعني وراه شوف عطله الصيف ريت احنا توا هاو احنا وقتاش كملنا يا دكتور، وقتاش كملنا الامتحانات بالنسبه للاعداد والثانوي نهار 23 قداش عندنا توا؟
2: 10 ايام
1: امس في الايام والابتدائي كذلك. راه اسمعني الايام تجري في الصيف، إذا كانوا في أجواء دخلنا في جويلة وغيره وغيره وغيره
0: صحيح ما تحسوش بها،
1: إذا أنا مدبية هل كان يمر في الويكند هذه نمشي. إذا كان عندي صغيري نهزوا دار شباب ونهزوا دار ثقافة ونهزوا المكتبة عمومية ونشوف صغيري شنو يرغب فيه، شنو النشاط اللي يرغب فيه، ويكون هو كذلك معناه نسجله. وكما قلت لك تكون زاد لي نحن فرصة ننتبه من معناه سهر إلى ساعات متأخرة نوم، رو مش معناها عطلة إنه معناها نقعد ونسهر وكما قلت لك حتى العقاب الليل، وكذلك انفقوا معناها في معناها منتصف النهار كما قلنا حتى بيولوجيا الصغير بيدو فهمتني الله يعني يتأثر بهذا.
0: نعم.

0: يخرجوا بالنجاح وبالتألق وبملاحظات متميزة برشا. تحياتنا لمروان الخروبي، ألف مبروك. كيف كيف زيدا نقولوا ألف مبروك كيف كيف بدور مقني، نقولوا زيدا ألف مبروك على النجاح وعلى التألق للشيراز بوعزيز. زيدا كيف كيف زيدا ألف مبروك لكل الناجحين ما شاء الله هم عددهم كبير. ياسين زيدا تحياتنا لي، ألف مبروك ليك على النجاح وعلى التخرج، وإن شاء الله ديما يا ربي صغيراتنا ناجحين وعقبل تلامذتنا تلامذة البكالوريا اللي يجتازوا الأيامات هذية في المناظرة. فما تليفونات دونك نستقبلوها. ألو مساء النور.
1: السلام عليكم.
0: سلام ورحمة مدام رفيقة.
1: هي.
0: مرحبا بك وكميزنا الصوت. وين
1: نسمعكم راني
0: صوتك مميز يا مدام رفيقة.
1: بارك الله فيك.
0: مرحبا بك. تفضل.
1: يعيشك. الموضوع هذا مهم بالحق توا خاصة في وقته. ريت انت ما شاء الله تكلمتوا في برشا مواضيع الا حاجة فما ما تحكيتوش فيها دقيقة.
0: أيوة. أيوة. هذه أجواء البيت في العطلة، هذه أجواء البيت مع الأطفال في العطلة ومع العائلة.
1: بالضبط. لا أنا ما حكيتش على الجمعيات القرآنية وأهميتها، راهي مهمة برشا جمعية أنك تهز صغارك للجمعيات القرآنية. طبعا أنا ما نسمع في باش إشهار على المخدرات وكيفاش نقاوموا المخدرات، لكن أنا اللي ريته مقام المخدرات بالطريقة اللي نسمع فيها الإشهار ما عنده حتى قيمة. بكل راهي جمعية قرآنية كيف تهز صغيرك جمعية قرآن، راهو يتهذب ويتعلم دينه وتبعدوا على المخدرات. أما تقول لي أنا ما نعرف نوادي، فما نوادي نقول لك إيه بيا، خاصة إذا كان يمشي في المطالعة في يطالع بيا حاجة بيا برشا. أما فما نوادي أخرى بصراحة احنا طويكا احنا هب بعدهم على الحويجة دي بس نتحافظ عليهم. والحاجة اللي نحب نقول عليها خاصة بالحق الحرص الكبير على القراية، تو مساكنات ما دوبش كملوا القراية، نخمموا في كيفاش باش يقرا في الليتيود في المادة الفلانية والمادة الفلانية. هما كارهين على سايي القراية، قام مساكنات القرار قطعوهم وكل شيء يعني على الاخر الاسلام ده. وبعد انت دوبش تاخذ تقول لي اذا باش اقرا الليتيود مساكن يعني صغير ولا ما عادش يتمتع بحياته ولا يتمتع كاين قرايه اكها. وبالليل ان نسيرش ملاحظه على الاغنيه اللي توا تعديت راني حتى مستنى فيها تكمل خاطر الاغنيه بصراحه كل اغنيه هي الاستعانه تقول فيه
0: ايش يعني ايامك ضحك ولعب وجدوا
1: لعب ولو حب احب. يعني احنا يزينا صغارنا راهم مساكنات ما عندهمش هدف في حياتهم، عايشين التافهة وهذه كلها تافهة. لكن احنا حياتنا راهي عندها، اذا كان انت ما عندوش هدف في حياته فهو يعيش ضايع. واحنا نشوف شبابنا مساكنات ضايعين خاطر ما فماش هدف في حياتهم.
0: نعم. شكرا لك مدام رفيقة.
1: يا اختي ريم بارك الله فيك، والله نشكرك برشا خاطرك تسمعني وتتابعني معايا.
0: مرحبا بك في كل وقت وتنورنا بحضورك اكيد وبتفاعلاتك، شكرا لك. نعم تقول للجمعيات القرآنية واحنا حكينا معناتها قلنا معناتها نعلمو معناتها نعلموه دين ونعلموه صلاته.
2: يعني فرصة الجمعيات الحقيقة حاب نقول الحاجة ديجا معناها نكون في بعض الأحيان في معناها الناس اللي قايمين عليها. حقيقة الجمعيات هي تحت إشراف معناها الناس معناها متمكنة وفهمة العمل، كذلك ثم برنامج واضح برنامج مسطر ودقيق يقوم عليهم منشطين يتم تكوينهم. نعم وهذا قلنا عليه. وكذلك نحن هي فرصة أنه الطفل والشاب منه يمشي الجمعيات هذه كما قال بكرسي محمد وأكد على ذلك المنظمات والنوادي
0: ودور الشباب والنوادي
2: ودور الشباب
0: والكشافة والمصائب. المهم يخرجوا من الإطار ويتفرهدوا ويكون عندهم علاقات اجتماعية ويكون عندهم زدة معناتها هامش آخر بعيد عن الدراسة وعن النمط متاع اللي مستنس عليه باش يعود يرجع في طاقة جديدة.
2: الحقيقة هو السؤال اللي تطرح ومعناه سؤال هام جدا نطرحوه الآن. العطلة ديجا نحن من نقاشنا من وقت ما بدينا كأنه نظرا نقوله لا مدام العطلة جات أي ستوب للقراية نزي من الكراسات ومن الكتب قطعنا مع القرية
0: حرقناهم البعض منه وطيشناهم.

0: اللي هي حاجه ما نحبوش نشوفوها هي ديك عظيمه
1: القرينه كي ظاهره وحكينا فيها لا نحبوا نعرفوا نسال السؤال والمراجعه زعما نحن العطله نحب معناها يلزمنا نراجعوا لسياراتنا ولا لا العطله واللي نسمعوه من صغارنا الكلهم لا يعيش بقاش تجبدني على القرايه العطله للراحه يقول لك للراحه ويعملنا هكا بيديه بصوابعه
0: بكل تفاعل
1: يعيش
0: بكل...
1: كيما تعبتني انت قبل احنا تو نرتاحوا احنا دائما وابدا الشيء اذا وصل الى حده انقلب الى ضده نحن في منبرنا هذا قديش من مره وقت القرايه اكدنا وحكينا ونصحنا قلنا حتى وقت القراية وقت الذروة ضروري من أنه ثم وقت راحة واليوم مش نقوله في العطلة حتى ولو هي وقت راحة ولكن من الضروري أن ننطلق في المراجعة كيف ذلك بالله حتى يكون مرجع كلامنا وكلامنا بالطبيعة مرجعيته علمية ومعرفة بالميدان أولا لابد من أنه نعطيه لصغيراتنا فترة راحة فترة استجمام بعد ما كملنا الامتحانات ضروري من أنه فترة متاع من جمعة الجمعتين راحة واستجمام ترهيد نقطع شوية مع الدراسة مع القراية مع الكتب مع الكراسات مع المحافظ إلى غير ذلك ولكن نأكد على نقطة هامة جدا نأكد وبعد إن شاء الله إذا أتيحتنا الفرصة باش نعاودوا نحكيوا على العطلة وذوي الصعوبات والاضطرابات كذلك نحكيوا على التلميذ العادي اللي عنده اللي هو بطبيعته مهما كان معدله من 10 ل 11 ل 9 ل 8 ل 19 ل 18 نحكيوا عليهم كلهم كيفاش ضروري من انه بعد جمعتين من الراحه والاستجمام ونعمل هيك الترهيده من القرايه ضروري من انه تو بعد جمعتين ننطلقوا في انه نبداو نبنيو للعام الجديد كيفاش كيف ما نحن راهو في الدراسه
0: راجعوا بعد جمعتين معناها
1: مش راجعوا شوف شوف
0: خاطرك اللي مش يسمع يقول لك جمعتين ما زلت كيف ارتحت ملتو مرتحت
1: هيك علاش حتى باش تبدا فكرتي واضحه معناها نحاول نوضحها كيفاش اولا انا القرايه راهي كيف ما العماره وقت نبنيوها لما يتاج الاول الثاني الثالث الرابع 17 بعد ثمان عمارات حتى في 100 طاق اذا فاحنا في القرايه العام اللي خليت ورايا ما نقدر اني ننطلق في العام الجديد الا ما يكون العام اللي ورايا يكون هو بالحق بيان كونسوليدي يعني مبني بالباهي بالباهي فلاحظوا أني مش نسبق في البرنامج أنا ضد أنه نبدأ في البرنامج الجديد بدرجة تلميذ باش المعلم ولا الأستاذ يقاني حاضر عام الجاي لا مش هذين نحكي عليه أنا نرجع للمفاهيم والتعلمات السابقة مثلا ناخذ تلميذ سنة ثالثة عام الجاي في سنة رابعة ولا تلميذ سنة أولى عام الجاي سنة ثانية ولا تلميذ سنة خامسة عام الجاي سنة سادسة فالعام الجديد هو مش تبنى على العام هذا شو نعمل في العطلة أنا اللي مش ننصح به أنه في غمرة النهار الكامل اللي مش يعيش فيه الطفل اللي مش يقوم بالطبيعة قلنا وقته مش يتبدل بعض يقوم كل يوم 6:30 مش يقوم 9 مثلا 8:30 9 ضروري من أنه ثم فترة صباحية ما تتجاوزش الساعة على أقصى تقدير أقصى تقدير بالنسبة للصغيرات متاع سنة أولى وثانية وثالثة ورابعة 45 دقيقة كافية جدا أما كل يوم يأخذ حاجة من حاجات اللي قراهم السنة ويمشي يثبتهم عنده لأنه الطفل وقت مش تعملوا له ريبتير معناه قصة متاع عطلة كاملة ومازال مش متأكد من عملية الطرح ومازال مش متأكد من الجملة الفعلية ما يعرفش ايش معناها الجملة الاسمية ما يعرفش معناها كذا إذن فالعطلة هي على طولها راهي قصيرة كل يوم في الجمعة مثلا نعملوا 4 حصص متاع الساعة ساعة غير ربع ولكن من الضروري أنه حتى الطفل متاعنا ما يقطعش مع القراية متاعه معناها بلغة أخرى العطلة ما هيش فقط أنه العطلة نرتاح من القراية ونرجع لها كان في سبتمبر وهذا خطير برشا لأنه اللي قريناه مش يضيع وكذلك مش نبني عليه عام جديد معناها هو مش نستحقه سنة به نحب النصيحة الثانية هو أنه نمس جميع المواد دون استثناء المواد بالطبيعة اللي مش نشتغل عليهم العام الجاي جميع المواد ذكرت العربية الفرنسية الرياضيات إيقاف بعض الأحيان البرنامج مش متواصل يعني ثم مواد وخاصة فيك الإنتاج الكتابي باللغات يعني عربية فرنسية إنجليزية حتى أنه الطفل تبدأ تدخل في غرامه يعني بلغة أخرى مش تولي القراية يوميا المراجعة هذه مراجعة معناها متاع سويعة من زمان ولكن يكون ديما علاقته بالقراية موجودة ولكن ديما نقول أن النقاط التي يجب أن نتجنبها هذيك توا كما بكري ديجا طرحها سي محمد وأشار له هو أنه تم بدينا نسجل تو في التلامذة في عام الجاي عند سي فلان عام الجاي من تو في العطلة نبداو نعبيو معنا القاعات بالله لي ليست تو بداو نعملو سامحوني معنا نعربنو مع احترامنا الشديد لجميع إطار التدريس أنا نقول سامحوني إطار التدريس إذا كان التدخل هذايا دال ويكون في وقت بالحق نحترم فيه طفولة الطفل وأنه المراهق والشاب هذا يعيش متفقين، ولكن إذا مش يكون هو تكديس معلومات وأنه مش نسرق منه طفولته ونسرق منه تفرهيده، فهذا سامحوني في الكلمة راهو عيب. لذلك هنا يتقاسم الأمر هذا، أولا الولي اللي هو يجري وراء الأستاذ باللي قايدي ولدك من تو عندك عم جي ومن تو تقريه ليتود وبالوصايا بالوصايا تو تقري في الصيف باش عم جيب تقرا عندك في المدرسه في ولا في الليسي. الكلام هذا بلي خلينا نقطعوا معه. وكذلك سيد المدرسين وقت برمج حصه تذكر اذا برمجت حصه انه التلاميذ هذوك من حقهم يرتاحوا، اذا حصه ما اكثرش من ساعه من زمان، 4 مرات في الاسبوع على اقصى تقدير، ولكن فيها مفهوم واحد لانه جاي من العطله يتفرد يفهم ذلك المفهوم يركز فيه ويرجع للدار فقط. تخيلوا انه في العطله نتاعنا شهرين ونص اضربوهم في 4 حصص تقريبا حكيت 30 حصة او 40 حصة كافية بانه الطفل ان شاء الله في سبتمبر ينطلق في عام جديد وهو متمكن من معلوماته ان شاء الله.
0: ان شاء الله يعطيك الصحة دكتور. دونك مهم جدا انه نقسم وقتنا وان نخليه وقت للزيادة للتثبيت كيف ما قال دكتور معناتها المعلومات، يعني نقراو اللي راجعوا اللي قريناه السنة الفارطة، مش نعملوا قد فما اللي يعمل تسبق السنة القادمة. هل هو مجدي هذيا نسبقوا دروس عام الجي وإلا نكتفيه بأن نثبته اللي قريناه ونتمكنوا منه
2: هو عمره ما كان مجدي انك انت باش تقرا. انا شو كله كل العمليه بسيطه، تو الانسان مثلا تلميذ بصفه عام هل جايب 12 ولا 13 ولا 14 معدل مثلا يعني اكيد ما انا على ال20 مازال، يعني معناه البرنامج نجم مازال عنده ينجم يراجع فيه ينجم معناه يزيد، لكن هذا حديث سابق لاوانه مش تو بداو في الحديث في هذا مازال عن الوقت. وأحسن هتر علاش راه شو يصير بعد؟ يصير بعد انه يبدا المعلم او الاستاذ يقري الصغير يبدا عنده ما نعرفش انا سابق بثلاثه او باربعه يعني دروس وتصير لخبطه هنا في
0: والاشكال سي محمد يقول لي ماشي يركز اصلا مع الاستاذ
2: بالضبط معناها دوك ومعناها وعلميا وتقنيا واللي تحب انت ما عنده حتى معنى. اولا لانه نجم الصغير يستغل هذه العطله لتدارك لدعم وتدارك بعض الحاجات اللي عنده واللي شافها واللي عنده فيها نقص ينجم. وهنا خاصه كيفاش تصير اول حاجه عن طريق ماذا بينا يعني الحث على المطالعه. نعرف انه اليوم صغارنا تقريبا وهو هذا معضله كبيره ومعضله في الشعوب كامله العربيه اللي حتى كيحسبوا لهم في المستوى يعني تقريبا دقيقتين قرايه في النهار، وهذه ارقام راهو يعني فعلا واحنا نقولوها ديما احنا ديما ريت ديما نشوفوا اللي في البرة وقاعدين نشوفوا احنا حتى تو السياح وقت اللي يجيونا لهنا ونشوفوهم في تصرفهم في البحر ونشوفوهم في تصرفهم في النزل ونشوفوهم في غيره ديما الكتاب معاهم ديما الكتاب معاهم. وهذا احنا راهو معضله كبيره اللي هي نعانيو فيها صغار وكبار هي المطالعه.
0: نعم.
2: يلزم نقرا راهي القاعده. شوف القاعده باش نقولها انا بالانجليزيه نعرف شي جميل هاو ثم لامبوت ولاوتبوت بالانجليزي
1: مدخلات ومخرجات
2: بالضبط انا راهو هذاك علاش في كل شيء راهو في كل شيء يعني ثم
1: المدخلات
2: مدخلات وثم المخرجات لامبوت ولا اوتبوت بالانجليزي. إذن اذا كان احنا صغيرنا ديجا ما قراش وتو علاش يلقاو صغيرات عدد كبير في التعبير وفي الاثراء وفي غيره في الكتابه لانه ما عنده حتى شيء هو
0: ما تكونش هو ما عندوش رصيد
2: اليوم راهو احنا
0: ما طلعش وهو يزم يطالع بناء على انه والديه اذا يقتدي بهم كيشوف بوه وامه في يدهم كتب كيشوف مكتبه في البيت كيشوف ناس تقرا كل ما تجي ترقد مش ناس شده تليفون مصبح لليل.
2: احنا حتى كانت اللي يعمل بلوم تاع الدار كان يخلي بلاصه مكتبه
0: نعم
2: تو حتى اذا ما عادش خليها حتى اذا كان خليها
0: حتى كان خليها من باب الرفاهيه
2: صحيح
0: من باب هكا
2: في حين هذاك علاش احنا كنا راهو انت مثلا
0: جماليه الصوره فقط
2: ما تمكنش باش تشري ثم المكتبه العموميه بامكانك باش تاخذ الكتاب عندك اشتراك وتاخذ الكتاب وتهزه معك وتقرا باش صغيرك يولي اول حاجه المطالعه راهي مهمه ومهمه جدا. وانا قلت لك احنا ما نتو احنا تو باش نقول يا سيدي احنا ما نحبوا من برا جاء معناها ديما نشوفوا حاجه كبيره شوفوا كما قلت لك السياح اللي يجونا من برا كيفاش الكتاب معاهم في كل مكان. صدقني توه باش نمشي ونمشي للوتلة وتلقى على البيسين متاع الوتيل تلقى الوحيدين اللي تلقى عندهم التليفونات هما احنا اللي جايين. معناها ما تلقاش التليفونات
0: صحيح، تلقى عنده
2: كل عنده الكتاب في كل بلاصة عندهم الكتاب. إذن هنا يلزم نلقى طريقة. تقول لي أنت كيفاش؟ نقول لك راه صحيح ثم معناها عزوف، لأنه كما قلت وإحنا هنا في البرنامج استضفنا زوز ديامونتات كالسيارات هذوكم البنايات اللي من الكاف.
1: نعم.
2: معناها شوف النتائج، شوف قيمة المطالعة، شوف قداش كان تأثيرها إيجابي على مستوى يعني نتائجهم. ريت قداش ما احنا نحبوا على النتائج يا سيدي. راهي المطالعة مهمة جدا، وراهي المطالعة من شأنها انه تحسن نتائج ابنائنا. اذا هات نعمل عمل جاد في هذا، ما نقلقش زاد. راهو مش معناه ما حبش ما يحبش، راهو بشوية الدوام يولي يحب يمشي للمطالعة. وقت اللي كيما قلت نخصوا احنا في بعضنا، اي هات في بلاصة تتفرج على التلفزيون لكل واحد كلبو كلهم مش هادين التليفونات، هات نحيو التليفونات، هات كل واحد الكتاب متاعه بطريقة مباشرة وبطريقة غير مباشرة. نحاولوا كيفاش نغرموها كصغير بالمطالعة بالقراية. ينجم يكون كذلك مغروم بالرسم بالفن، أما أنه أنا نمشي ونأخذ له توا مثلا هو سنة سابعة، نمشي نأخذ له أدوات بتاع السنة الثامنة ونجيب له الكتب ويقرأ، هو ديجا ينجم أنا يراجع وبعد نراجع شوية وندركه كما قلت لك الشيء اللي هو ناقصنا هذاك بعد ما نكون خذينا قسط من الراحة. وهذاك علاش قلت لك احنا المشكلة انه العطلة يمكن معناها يعني تنقلب الى الضد. وقت اللي حكينا بكري على انه القمان يتغير، وكنا حتى الساعة البيولوجية، وكنا حتى صغير يولي، وهذاك علاش يقول لك انا راني كاني مرتحتش، لانه انت منظومة كاملة متاعك تبدلت وتفرعست وما عادش النجم، وفهمتني المعنى،
0: تحس روحك زدت ارهقت روحك
2: بالضبط
0: وتعبت روحك اكثر
2: بالضبط،
0: مش ترجع للقرايه وانت منهك ومتعب ومستنزف.
2: الوقت
0: تعدي ليله كامله وانت فايق على تليفون ولا على اورديناتور، كيفاش مش تكون بعد ما تعدي قديش من شهر وانت في الوضعيه هذية، كيفاش مش تكون؟ اكيد مش تكون تعب برشا.
2: وهذا للاسف هو واقع اللي نعيشه فيه عائلتنا تقريبا الكل. اذا هنا لابد اول حاجه من خاصه كما قلت لك اللي باش يكون في العطله راهو بخلاف هل خاطر الاولياء في الاخر احنا نحاولوا ندعوهم ونلحوا عليهم ونقولوا لهم نحيوا تو هاجس القرايه، نحيوا الهاجس والهوس وكل نحيوا، راهو مش معناها تو الانسان يجب ياخذ راحه خاطر داخل في اطار الاعداد. علاش احنا نقولوا ديما ثم اعداد بدني وثم اعداد تو فتره نتاع راحه، يعني البدن عنده علينا حق زاد يرتاح. معناها مكش قاعد تضيع في الوقت. علاش قلت لك احنا عندنا الثقافه اللي تخلي كما حكينا قداش المره انه اللعب يولي ماضي على الوقت، هذيك نفس الثقافه انه في العطله ياخذ وقته، كل حاجه تجي في وقتها. نتغرم بالانستا، نتغرم بالمطالعه، نغرم صغيري، نقعد معه اكثر وقت، نسمعه ونتعرف عليه، نشوفه ونعرفه شنو يحب شنو ما يحبش. هذه فرصه باش تكون لنا تو في هذه، ولو كما قلت لك وراه حتى نشوف نجم نكونوا ضيعنا قبل معنى عطل، لكن راهي معناها نجم ندارك أمرنا في هذا. ولكن كذلك تكون يعني كل جماعي العمل، معناها يكون أنا اليوم كابو كأم معناها نلقى الوقت، ثم كذلك معناها نحاول نوسع بالي مع صغيري. راهو باش تلقى راهو اليوم كي نحكيو على التليفونات راهو مش سهل، راهو نحكيو عليه وذاك علاش اللي يسمع فينا يقول لك راهو أنت تو تحكي نظري. صحيح، لأنه احنا وقت اللي تصبح اليوم تحكي على إدمان متاع صغير على الهواتف. إذا متنجمش، يلزم نوسع بالي. طول فترة اللي نجم نوسع فيها بالي باش نعاون صغيري كيفاش يتخلص من الشيء هذاك. اليوم أصبحنا نتحدث على طفل أو شاب أو مراهق معناه مدمن. هذا يستحقك أنت اليوم باش تحاول تخرجه من هاك الإدمان نتاعو. إذا اليوم هي الفرصة نتاعنا. اليوم يلزمنا كما قلت لك أول حاجة اليوم كأولياء يلزم لابد من توفير وقت ولابد من إيجاد وقت. هذه أنه لا والله ما لقيتش وقت، ما ثماش حاجة اليوم أغلى من هاك اللي صغير. الصغير اليوم اللي هو قاعد في عطلة راهو زاد مستحقك يمكن يكون أكثر حتى من اللي في القراية. إذا مهم جدا أنه كما قلت لك باش نخصه وقت انه للحديث مع ابنائنا ولا كما قلنا والتعرف عليهم وتشجيعهم وتحفيزهم على الانشطه. راك ما تنجمش تفك له اذا كان تفكيت له ومشينا بالفكان ومشينا لا ما نعملكش ونطيح السجمه يعني باش يصير لنا كما توقع صاير ما انا باش نطيح الريزو فهمني وباش هذايا تعرف شنو هذايا والله ما عنده حتى وين باش يوصل باش يخلي في علاقة متشنجة وباش يخلي صغير في تشنج وعصابه متشنجة وباش ترسينا في حاجات أخرى. إذن كي باش نقوله أنا ناحي التليفون هات عطيني البديل اللي عطيته له شنو البديل؟
0: أي مش بسهل هو أدمن عليه
2: بالضبط مش قلت
0: يسمو بدائل
2: نتعاملوا اليوم مع سيارات راهم مدمنين إذن لابد من هذا لابد باش نلقى له بدائل والبدائل راهي كيما حكينا راهي مع الصغير راهي مش مثلا في ساعة ولا في نهار ولا في حوار لما كنت وياه ربع ساعة ولا نص ساعة شيء يعني حدثته لا يجب نحاولوا نوسعوا بينا نحاولوا نعاونوا صغارنا نعاونوهم راهو تعرفش معناها راهو مش معناها انه احنا باش نقوموا شيء هذا نحاولوا نعاونوهم نكونوا لهم سند باش يحاول اول حاجة يتخلصوا من لانه يعني انه الفترة اللي فاتت كانت فترة قراية كانت يمكن تأثر على نتائج وعلى سلوك اليوم فترة معنا كما قلتنا فترة العطلة هي مناسبة هي فرصة باش كذلك نعاون صغيري كما قلنا باش نتخلص من هذا لابد كذلك من تكليف الصغير بمهام وتحميل المسؤولية اليوم توا فهمتني انه يخرج وانه يمشي يقضي وانه يمشي يجيب وانه يمشي هذا ضروري مهم رغم ثم حاجات بسيطة جدا وانا قلتها وجدنا عودة قداش
0: مرة يعلم صغيرك تعلمه انه هكا يعرف كيفاش يعيش في المجتمع يعرف كيفاش يقضي اشياء حتى تكون بسيطة هو يتعلم منها
2: مهم اليوم احنا حتى على سبب ان ندخل حديث في حديث يعني اليوم وقت اللي انا نمشي نعمل احصائية مثلا يا دكتور اليوم انا في الكنام مثلا او تمشي لدار الماء او الضوء وكان تمشي تعمل احصائيه دكتور تلقى الناس اللي موجودين غادي يعني معدل العمر 60 فما فوق يعني ساعات انت وقت لك ترى صفوف وتحير وين ما دوم صغار
0: تقول ما عندهمش اطفال ما عندهمش احفاد
2: شباب اليوم معناها راهو ريت سني احنا ريت ثم مشكله كبيره هذه ما تتطلبش راهو علم معناها كبير ثم حاجات دربه ثم حاجات بسيطه نجم نعطيوها للصغير نتعلمها ريت وراهي مهمه جدا ومعناها اليوم كيما قلت لك والله صدقني لو كان نعملوا احصائيه باش نلقاو العدد تقريبا معدل العمر 60 تحير انت اذا وقتاش الصغير وقتاش الواحده باش يتعلم ويشوف تمشي للبلديه وياخذ مضمون ويطلع هاك ويطلع الورقه هذيك ويمشي للستاقي يخلص الورقه ويمشي للسند يخلص ورقه الماء ويمشي للكنام يدفع الاوراق ويمشي هذا ضروري هذا دربه تسير للصغيرات وهذا مهم جدا ولعل العطله يا سيدي في القرايه قلنا ما نجموش اي وتو ويمشي يخرج يقضي هذا مهم جدا ما وكما قلنا يعني تخلي الصغير يولي يتحمل المسؤوليه يولي ثم اعتماد على النفس وعلى الذات مش كل شيء انا نجيبه كولي اليوم قال شنيه كما قلت لك لا والله خاطر الشمس عليه لا بيجروا حتى شيء ناخذ احتياطاتنا ونخرجوه في وقت معين وعنده معناها يعني وما يصير له حتى شيء بالعكس هي باش تفيده وباش تنفعه واذا كان حبوا صغارنا فعلا مش المحبه اللي بال معناها هيك المحبة اللي كما قلنا ندلوهم ولا أقعد ولا ما تعملش وخلي عليك
0: ما هو إذا الإشكال خاطر إحنا نخليهم ما يتعلموا حتى شيء لأن إحنا نعملوا كل شيء في بلاصتهم
2: بالضبط إذا إنه بعد شو شاطي
0: لا برش عليه
2: بعد شو شاطي بعد شو شاطي
0: بعد شو شاطي
2: بعد بش نشوفه
0: لا ما يعرفش لا
2: يعرف كل شيء ما شاء الله يعرفوا كل شيء ما شاء الله ويكفي انه تخلي له المجال يكفي انه تخلي له الفرصه يكفي انك انت بيدك كما قلت لك يوقع تكليفه ببعض المهام احنا شو صغار بكري معناها في فرش في غيره بنا بشي في طاولته في انه ثم حوجات كما قلت لك تمارين بسيطه جدا معناها تنجم نصير ونحرص عليها ونقوم بها الناس الكل يعني معناها حاجات بسيطه شو يقوم الصغير في ابتلاء معناها الفرش نتاعه بنا يخليه ما يصيرش يجب يتعلم انا كابون اعطيه المثال الخو يعطيه المثال دونك وثم تمارين بسيطه صغيره للاسف انا ناكد لك وهذا ناكده عدد كبير منا ما يتحملوش هالوحده هذه ما يتحملوش هالمسؤوليه هذه ما حملناهمش احنا بيدنا في اطار انه كما قلت لك لا مازال صغير ما يعرفش تو بالكش كذا تو نتعب تو لا هذا يراه من واجبنا ومهم
0: هو بالعكس تعب وتوى وعلمه من اشياء بسيطه سينو لو بشي تعب برشا في حياته والكل في المستقبل
2: ولا تطلب ولا وعلاش احنا تعطينا قلنا هذه لا تطلب امكانيات لانه احنا مشكلتنا تو كل حاجه كل مشكله عندنا نربطوها بطريقه معناها ديركت بالامور الماديه.
0: مبررات والاعذار
2: اليوم كان تو نحكيوا على الترفيه، يقول لك احنا لا الترفيه راك تنجم حتى تخرج هنا تخرج في الله من الشتق راك ما تخرج تعمل دوره صغير معناها مش حاجه مكلفة معناها مش معناها يلزمها معناها حاجات هو في حاجه اللي كنت انك تمشي معاه انك تقعد
0: تجم تمشي وكا على شط على في كازينو من عرشنا تلعب معاه في انت تشارك وتضحك وتلعبوا
1: احنا تو قلنا مثلا بكري قلنا على النوادي بكري قلنا على النوادي كيما حكيت لك عدد كبير يقول لك لا والله اليوم مشيت ثم النوادي ثم صحيح تاع الكرة اما راهو طلبوا في الشهر كذا ما نجمش لا نقول انا راهو ثم دور شباب ودور ثقافة فيه بنوادي بمعاليم يعني سنوية معاليم بسيطة
0: زهيدة
1: جدا بسيطة جدا معناها قادرين احنا قاعدين نصرف في اكثر منها اذا ما عندها حتى علاقة بالامور المادية هذه حاجات نجم نعملوها يكفي تلقى الوقت لصغيرك وثاني حاجة صغيرة مش في حاجة للفلوس برشا معناها هذا يجب نعرفوها
0: بالعكس يجب نعرفوا اللي صغير يجب نتعاملوا معه بحكمة وكي تعطيه برشا فلوس راهو معناها مشي
1: ولا
0: أول حاجة مش بشي يعرف قيمة الفلوس
1: بالضبط.
0: مش يطلع ما يعرفش قيمتها ثاني حاجة راهو مش تخليله المجال مش يتعلم حاجات
1: بالضبط
0: الفلوس مش يعم بيها وقت انت موفر له كل شيء موفر له لمش موفر له فطور شو بشي يعم بيها معناها بشي يتعلم بيهم التدخين بشي يتعلم بيهم حاجات أخرين معناها بالعكس يعني هذه موضوع اخر
1: هذاك علاش احنا قلنا تو علاش كنا خاطر تو اللي يسمع فينا كيما حكيت لك ديما عندنا ربط ديما راهو عندنا الطريقه
0: نعم.
1: معناها راهو متاع ربط بكل شيء بالامكانيات الماديه انا نقول لهم هذا الربط راهو مش صحيح
0: مش صحيح صحيح دكتور جميل احنا نحب نخصوا زيدا جانب من حديثنا لذوي الصعوبات والاضطرابات واللي كيفاش ينجموا يستثمروا زيدا هما العطله
1: بالضبط يعني انا ربما احسن حاجه نستثمرها من خلال ما تدخل سي محمد هو النقاش الموجود شفت العطله قديش طرحت من موضوع يعني تقريبا تبع سي محمد يعني خذا ثم نقاط عديده جدا يعني ما تجمش من نقطة لنقطة دليل على أنه أهمية العطلة إن نقول العطلة هي استراحة المحارب ما هيش فترة فقط راحة واستجمام وأنه نلاشي لا أنا تو نحب نتحدث على أطفال وشباب من ذوي الصعوبات والاضطرابات وأكيد أنه الأولياء يتابعوا فينا ونعرف الموضوع هذا هام جدا به العطلة راهي أولا هي فرصة كبيرة برشا من أنه تشخص واقع ابنك او بنتك اش معنى تشخص الواقع وبالله ان هنا نتصالحوا مع بعضنا ومع رواحنا البارون اللي يسمع فينا تو ماذا بيه يتصالح مع نفسه يعرف ولده وش عنده بالضبط احنا نجم نقول للعباد لا ولدي عنده صعوبات لا ولدي عنده اضطرابات لا ولدي عندي كذا ففرصتك في العطلة انك تعرف علاش العديد اللي ياخذ فيها والمعدل اللي خذاه وطريقة ادائه هو في الامتحان زعم بالحق هو عنده صعوبات ولا اضطرابات ولا انت سبب نعرف البعض من ثم نسب ثم عدد من الأطفال مثل هذا هو الستريس واللي خليه يجيب معدل ترعس أنت يا بارون أنت يا ولي أنت سبب الجو العملي في الدار هو سبب المشاكل العائلية بين البولوم هي سبب ثم المشاكل الأخرى مشكلة مصروف مشكلة الدليل كنتوا تحكيوا عليه تو مشكلة التبريرات فهنا بالله فرصة للعائلات أني توقف وتشخص علاش ولدي في الحالة هذه بالضبط به إذا تشخيص هذه وبالطبيعة أنا نعمله في الدار طريقة موضوعية وأني في قاعدتنا اللي احنا دائما وأبدا نحب نكرسوها مع بعضنا ونناقشوها مع بعضنا وأنه في حوارنا أنه نعرف الحالة هذه إذا كان هي صعوبات سلوكية فوقتها العائلة مش تتدخل ونتناقشوا في بعضنا كيفاش مش نتجاوزوا هالصعوبات هذه كان صعوبات مدرسية أو صعوبات تمدرس مدرسية كما قلت بكري نكلفوا شكون هو مش يتجاوز مع الطفل هذا عنده مشاكله عنده مشاكل صعوبات في التعلم وإذا عنده اضطرابات بمعنى وعنده إشكالية وظيفية العطلة راهي مجال والله فرصة ذهبية من أني الطفل اللي عنده اضطرابات أول حاجة نعرف الاضطرابات اللي عنده بالضبط شنو نوعها كيفاش نتعامل أنا وياها ونحاول أن نتجاوز ما فاته ودائما وأبدا ثم كلام قلناه ونعوده نحن مؤمنون به من أن التلامذة هذوما من ذوي الصعوبات ومن ذوي الاضطرابات هم مبدعون حقا
0: نعم.
1: شمعنى الكلام هذا أنا مثلا عندي ولدي ديسلكسيك ولا ديسكالكوليك معنى المهم عنده ما يعرفش يقرأ يا سيدي ما يعرفش يكتب خطه ما لا يقرأ خط هذي كل شيء يجي كان خط وعادي نقولها ما غير مركبات. جاء فرصة هنا في العطلة الطفل اللي ما يعرفش يقرا نعلمه كيفاش هو معناها يستثمر البورتابل نتاعو كيفاش يقرا له كيفاش هو يفهم النص كيفاش هو يستثمر دي زابليكاسيون تطبيقات كيفاش هو ينجز الاسئله. يعني هنا استعمال هاتف الجوال في واستعمال الاجهزه الالكترونيه في الاتجاه الصحيح. كذلك اذا الطفل عنده مشكله مثلا اضطراب في الديسكالكوليك عنده مشكله في الرياضيات في التفكير الرياضي المنطقي يعني نتعامل معه من خلال ذلك ولكن هذا كله يسبق التشخيص والتشخيص هذا يكون من خلال تو الان ما نقولوش تو تبدا القرايه لا نبداو من تو حتى لين احنا نعرف فاش ندخلوا فيه به. ثم نقطه هامه جدا نحب نقولها للعائله نتاع من ذوي الصعوبات والاضطرابات هو الثقافه العائليه لانه العائله واعيه بالدرجه مش نقولوا المطلوبه كيفاش تتعامل مع الطفل اللي عنده صعوبات واضطرابات. زعما انت العائله وقت نقولوا العائله كل معناها البو والام والاخوه عارفين اللي البنيه هذيك مثلا بالحق هي عندها فرط الحركه ما يجيش برشا البنات مثلا عندها هذيك تشتت الانتباه زعما فاهمين بالضبط هيك التصرف هذيك منين جاي. اذا فلاحظوا اولا النقطه الاولى هو الوعي العائلي. نحب نوجه لي بارون اللي يسمعوا فينا لانه يتابعوا دورات تكوينيه ويتابعوا الملتقيات اللي تعمل راهي مجانا وحتى اذا هي حاجات معناها باثمان زهيده جدا ولكن اكثرها مجانيه نشاركوا في تلك المحاضرات نتناقشوا. الحاجه اللي بعدها بعد الوعي هو التشخيص الصحيح ثم ثالثا هو التدخل والتدخل الناجع. بلي ثم نقطه بكري نحب نعرج عليها قبل ما نعطي الكلمه هو حكيت انه نسبقوا البرنامج بلي دعوه للساده المدرسين والمدرسات بكافه المستويات راول اني ثم ثقافه وكاني وليت حق مكتسب التلميذ يجب يكون يجيني حاضر راو انت مخطئ ما عندي من عقب عليها الكلمه دي وراك غلط. التلميذ يجي باش يقرا سنه اولى مش لازم يكون عنده جاك حاضر عنده تحضيري. التحضيري هنا المطلوب من القسم التحضيري انه يعرف ابجديات الحروف والكتابه ابجديات الكتابه في الانتاج الكتابي بعض الكلمات راهو انت المطالب هنا لانه كدورنا وهذه رسالتنا التربويه. لذلك بالله فلنقطع هذيك الكلام اللي قاعد يتقال والحقيقه هو لي بصدق انه حتى انا نقري والا حتى انا وانا نقنع المعلم باش نقول له لا ولدي نحبه حاضر لا ما ثماش طفل حاضر نحبه طفل يجينا اذا سنه رابعه يكون قرا الثالثه نتاعو فقط تلميذ سنه اولى قرا التحضير نتاعو فقط سنة سادسة قرى الخامسة فقط ما تحضروش التلامذة راكم تغلطوا في حقهم ومن يقول غير ذلك فهو مخطئ. والدليل الأدلة هي التلامذة متاعنا هي الامتحانات وهي النتائج.
0: نعم راهم باش تضروهم أكثر من باش تضروهم فماش نفع إطلاقا يعني باش تسبقونهم دروس لسنة القادمة راهم باش تضروهم ضرر كبير. معناها هذه العادة اللي موجودة عند عديد الأسر هذه نحيوها تحبوا تكونوه اللي قراه اللي فات يزيد يتمكن منه يزيد يكون معناتها نفسه بشكل جيد يطالع يكون عنده رصيد في اللغات في
1: اللي ثم بالله ثم كثقافة توجدت بالله ما احنا من برنا نستثمروه ثم الثقافة وكأنه نحبوا نقنع بعضنا لا ولدي بالله حضروا لي ما وش صحيح رو غلط ما نحضر حد ولدك سنة ثالثة كونه خليه يكمل الثالثة يسكرها ويمشي للرابعة بريت خام
0: صحيح وهكيك يتقبل الدروس فرشكة تحسه ويتفاعل مع الأستاذ ويفهمه مع المعلم يفهمه وما يبديش هكا متقاعس متكاسل حاسس روحه اللي هو يعرفها دونك باش تكون نتيجة راهي عكسية تماما. تقريبا وصلنا نهاية اللقاء
2: أكيد هو واش معني نرجع ديما نقوله كل حاجة في وقتها راهي باهية كل حاجه في وقتها وكل حاجه في غير وقتها راهي مش باهيه دونك معناها هذا واضح
0: ما تتعصبوش على
2: الصغير ولذا خليوا السيارات يعيشوا فترتهم يعيشوا صغرهم ويعيشوا الفتره نتاعهم فهمتني. لكن كيما كنا بيقظه ونعرفوا كيفاش نكونوا اذكياء في مراقبتهم بذكاء مش ونعرفوا انه زاد راهو الجيل تغير والفكر تغير لابد كذلك ميزاجور كاولياء اليوم راهو هي كلها ظهرت مرهونه في كلمه الميزاجور يلزم ديما ثم اللوجيسيال وديما نعمل الميزاجور نتاعنا والوقت التغير. ولكن كذلك كما قلت لك حتى كنراقبوا صغيرتنا نراقبوهم بذكاء، نشاركوهم، نعلموهم كذلك. ثم ثقافة ممتازة جدا اللي نتعلموها الناس الكل هي التقييم، نقيم كل عمل قمت يلزم تتخلق عنه. وذاك علاش احنا تو ساعات ثم حاجات تصير وبعد نسمعوا عليها هالة وبعد ما يصير حتى شيء. نعم. يعني واحدة بناها نقولوا احنا بناها كرعة وتقدمت نقولوا شكون قدمها أنا، فهمتني؟ إذن هنا لابد من هذا. حبيت في الختام أكيد أنه كما قلت ونضم صوتي لصوتك إلى منا أول حاجة تهانينا بالنجاح لعدد من الأبناء الطلبة اللي قاعدين توا قاعدين يعني في بالضبط فهمتني. لا منا
0: أي برشا حفلات تخرج نهني وقتنا سجيعة دمق بو عزيز بنجاح بنتها بملاحظة حسن جدا شيراز بو عزيز نهني زد فراس عرابي نجاح خطيبته نهني والعائلة الكل
2: أكيد هو عدد كبير منهم. حبيت أنا نتوجه بالتهاني إلى الأخ العزيز قيس القارة بنسبة زادة نجاح ولده فارس وكذلك مروان عبد المجيد الخروبي وأمن الخروبي الأستاذة زادة والصديق عبد المجيد الخروبي بمناسبة زادة تألق مروان الخروبي كذلك الأخ وصديقي رياض الحمامي بمناسبة ابنه زادة كريم الحمامي وأخويا وصديقي اسكندر بن عمر زادة ولده تألق ونجاحه. وحبيت اليوم
0: أقبل أولادي محمد
2: أكيد فهمتني. لا هو بالمناسبة حبيت جدا هني ولدي أحمد من نسبة عيد ميلاده اليوم 5 جوا حبيت نذكر كذلك هو اليوم العالمي للبيئة. ولهنا راهو ضروري جدا ثقافة أبنائنا نعلموهم على المحافظة على البيئة،
0: على البيئة
2: اللي هي قاعدة يعني سبب التغيرات اللي قاعدة صايرة والسخانة المفرطة وهالبرد المفرط والتغير. نعم. اللي صاير هو أسباب بيئية.
0: نعم شكرا لك سي محمد العذاب، شكرا لك دكتور جميل صغل، شكرا طارق بكور، أنور بوجلبين، وسامع بسيارين بنجيل. أدخلكم إلى اللقاء، نتلقى غدوة إن شاء الله
3: للحوار والنقاش في قضايا التربية ومناهج التعليم.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: السلام عليكم ورحمة الله. في إطار استكمال أشغال القسط عدد 3 من مشروع تهيئة الطريق الساحلية شمال جنوب لمدينة صفاقس وضمان الانسيابية حركة المرور وتسهيل عملية الدخول والخروج بالمحطة البحرية بصفاقس، تعلم الشركة الجديدة للنقل بقرقن أنه سيتم تغيير تنظيم صفوف الانتظار للسيارات والشاحنات والسيارات المنتفعة بالحجز المسبق ابتداء من تاريخ 2/8 جوان الجاري لتحسين ظروف الاستقبال والتنقل داخل المحطة البحرية وللحد من الاكتظاظ وتوفير السلام والأمن للمسافرين والعربات. وتدعو الشركة إلى الالتزام بالإشارات التوجيهية والتعليمات الصادرة عن أعوان الاستغلال والأمن بالمحطة. حملت الجامعة العامة للتعليم الثانوي اليوم وزارة التربية مسؤولية المساس باستقرار الامتحانات الوطنية وما وصفته بالارتجالية في مكافحة عمليات الغش، واعتبرت أن تكرر تسريب الاختبارات يؤكد فشلا ذريعا في حماية هذا الامتحان، منددة باستدعاء أستاذ مراقب من طرف مصالح الحرس الوطني بقفصة إثر شكاية كيدية بعد كشف عملية غش لتلميذة بمركز امتحان أم العرايس، مما يمثل انتهاكا لكرامة المربي. في العالم، شن طيران الصهيوني عدوانا جويا جديدا ظهر اليوم على مناطق متفرقة من جنوب لبنان، منها الريحان وعرب سليم وقضاء بنت جبيل وقضاء صور والنبطية. أكد المدير العام للوكالة الدولية للتقديرية رافائيل جروس اليوم أن العودة لتفتيش المواقع النووية الإيرانية شرط لا غنى عنه قبل أي اتفاق. إلى اللقاء.

0: نرفع إلى حضراتكم سيداتي سادتي أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس ومجاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.
2: بانوراما
3: بانوراما
2: بانوراما
3: بانوراما
2: بانوراما
3: بانوراما الجمعة
2: بانوراما
3: بانوراما.

سلم عليه يا هو ملحم بركه. سلم عليهم. احنا نسلم عليكم الناس الكل على سلامتكم. عشيه مزينه. شنو الاحوال؟ قولوا لي احوال البكالوريا والتحضير للامتحانات الوطنيه الاخرى. 162 الف عائله وليداتها وبنياتها يعديوا البكالوريا، وهك القلق وهك يعني الجو الخاص والاستعداد الخاص والجري الخاص، وحياه حياه كامله تتبدل. ان شاء الله تتبدل للخير، وان شاء الله يفرح ربي الاميمات الكل والاباء الكل. اخر الشهر تجيهم هكا الاسماس العزيزه وفيها النجاح وما يدوم حال، حتى اللي صعبت عليه ثلاثة ايام الاولانيين مازال فرصه تدرب، واللي حضر روحه مطمئن ان شاء الله ربي يطمنوا على نتيجته وربي يبارك في الجميع. 7 ايام في الصيف، دنيا سخونه. اليوم من العشيه صفاقس 33 حسب خريطه المعهد الوطني للرصد الجوي. أسخن مناطق حسب اللي نشوف فيه توا، أسخن المناطق في تونس اليوم العشية برج الخضرة 43 درجة، توزر 40 درجة.

من أنور بوجلبان يقول لي والمناطق الأخرى. المناطق الأخرى يعني 38 يا أنور قبلي، 39 في قفصة، 37 في القصرين وسيدي بوزيد، 30 في نابل، زغوان 35، عائلات برشا من سباقس في تونس العاصمة، أمامي 31، 31 في تونس العاصمة، يعني 37 في تطاوين. المهم أزيد منطقة اللي عندي الآن 43 درجة في برج الخضرة، هو نهار كامل برج الخضرة ما بين 29 و 43 درجة وفيها علامة الشهيلي. برشا اخبار بزينا اليوم العشية، باج الإذاعة على الفيسبوك، تابعونا زاد التليفونات 70-164-280 على موقع الإذاعة، وبعد شوية في عقارب وأبطال عقارب اللي شرفوا تونس، بعدها جبنيانة جمعية مزيانة ما بين المعاهد، تزور المعاهد قبل الافتتاح الصباح قبل ما يدخل التلامذة تاع البكالوريا، عنده مبادرة سمحة لأول مرة تصير، هي توا في 7 دورة ولا 8 دورة، ولكن من المرات القليلة اللي تصير في ولاية صفاقس، حوجات مزيانة، هم مربين وتلامذة وطلبة، شنو يعملوا للشباب اللي بيش يعدي البكالوريا؟ تو بعد شوي نقول لكم. مجموعات شبابية ألقي عليها القبض في سوسة في تونس العاصمة في القصرين وفي قفصة، تعمدوا باش يبيعوا آلات التصنت أو للغش في الامتحانات خاصة في البكالوريا، ولكن زاد أعوان الأمن اللي بعد جهد جهيد وبعد خبرة كبيرة وبعد ساعات مش ما تطلبتش برشا، يعني بقدمة تشيتنو ووصلوا باش يبيعوا ويروجوا لسماعات كيت بك يعني جديدة ما ثماش في السوق، آخر طراز، إلا أنه الشرطة فقت بهم وشدت مجموعات في تونس العاصمة في سوسة وفي القصرين. احنا مع بعضنا في عشية ان شاء الله تكون مزيانة للجميع حتى للصدرة الستة بقدرة ربي، وشنو اللي فيها ثم اخبار اخرى، المراقبة الاقتصادية، ناس تروج رغم انه العظام هبطت السوم، الا انه البعض شدوه يزيد في السوم، مواعيد الامتحانات الوطنية، برشا اخبار ان شاء الله تكون مزيانة وتفرحكم وتونسكم اليوم العشية حتى للستة قدرت ربي.

0: الشاب دوزي وبلطي كوكتيل مزيان. يعطيك الصحة نور أبو جلبان، ربي يبارك في كوكتيل جزائري تونسي. شو الوقت ولا 24 دقيقة الشوط الأول وفاء من مقابلة بكالوريا 2026 الأربعاء الخميس الجمعة إن شاء الله الاثنين والثلاثة والأربعاء الشوط الثاني، وإن شاء الله بالتألق وإن شاء الله بالخير، وعلى زدة اللي عديوا لهنا يعديوا في كل تونس، هم أولادنا الكل وأصدقائنا الكل وأصحابنا الكل واللي في عقارب واللي يعرفهم. أحمد بروينة، سيد أحمد مرحبا بك. سيد أحمد أهلا وسهلا.
1: مرحبا بك سيد علي، إن شاء الله تكون بخير ناس كله، إن شاء الله بالنجاح والتوفيق. سمعتك تحكي على تلاميذ البكالوريا 2026 كما حكيت بلغة الكورة الشوط الأول وفاء، إن شاء الله الباقي يتم فيه النجاح إن شاء الله.
0: إن شاء الله فعقارب تقريبا من العمادات الكل، مش تقريبا من الأكيد يعني
1: الأكيد من العمادات الكل يتوجهوا لمركز المدينة اللي فيها اثنين معاهد، معهد عقارب ومعهد عقارب اثنين السوالم. بالنسبة لمعهد عقارب بها 246 مترشح مقسمين كالآتي: 145 مترشح عمومي و77 مترشح خاص و24 مترشح بصفة فردية. بالنسبة للمعطيات الكامل معهد عقارب اثنين بما أني أنتمي لهذه المؤسسة 193 مترشح مقسمين كالآتي: 166 مترشح عمومي، 26 مترشح خاص، وفرد وحيد مترشح بصفة فردية، وتقسيم الشعب حسب

0: لا علوم الاعلاميه 34 مترشح، علوم تجريبيه 48 مترشح، اقتصاد التصرف 85 مترشح، و63 استاذ تعليم ثانوي وابتدائي. هذا الاطار المشرف على طبعا على البكالوريوس 26 في معهد عقارب سنين
1: والله
0: اللي
1: ربي
0: كنا
1: يبارك فيهم
0: نحكي
1: ان شاء الله، يا ربي يبارك فيهم الكل، الاسره التربويه والتلامذه والعائلات كل كل كل كل واحد يساهم في هالامتحان وهالمحطه باش يعني تبدا لاباس وتكمل لاباس، رغم بعض الاخبار اللي نوصلوا فيها اللي فيها برشا تهويل، وتو بعد يعني ثلاثه ولا اربع نجاحات امنيه تو نقول عليهم، انه ناس وشباب ربي سامحهم يتعمدوا باش يبيعوا بعض الآلات الغش ويفيقوا بهم، ويعني كلها محاولات رخيصة الحقيقة لزعزعة ثقة الناس في في في وزارة التربية وفي الامتحان الوطني هذا وفي مستقبل الناس، في مستقبل الناس. أنا زاد نحب نحيي أكل سوقه في الكيران وسوقه في النقل الريفي واللواجات اللي يجيبوا من العمادات البعيدة للمدينة في عقارب أو في غير عقارب في المعتمدية الكل.
0: إنسانيا نحب نحييهم تحية خاصة بالفعل ياسر، منكبين الكل والكل على قلب رجل واحد يحبوا ينجحوا الاستحقاق، والحاجة اللي تفرح أنه الامتحان الوطني مازال يعني بنفس البروتوكول بنفس الشغف بنفس الرغبة. ونحب نحيي زاد الاولياء على محبتهم لصغيراتهم، مش مزيه لكن كي تشوف حرصهم على صغيراتهم وكانه اول يوم ماشي للروضه مش للبكالوريا، باش تعرف قيمه البكالوريا في يعني في اللاوعي نتاع الانسان او المواطن التونسي، والامن اللي حكيت عليه انت، الحافلات والنقل العمومي والنقل الخاص جماعي النقل الريفي، وايضا هناك ظاهره جديده ومستجده يعني حاجه تفرح الامان. تم مواطنين وصلوا اعطونا ارقامهم الخاصه نشرناها مع مواقع التواصل الاجتماعي. اذا صغير عجز في التنقل ولا فتاته كار ولا
1: كلمنا نمشي له بالكرم،
0: كلمنا نمشي له. ثم حادثه طريفه في اول نهار في بكالوريا في معهد عقارب اثنين، شاب جاء يعني باش يعدي باك، لقاو يعني الورقه الوثيقه بتاعو انه مرسم بمعهد عقارب واحد انه لازم يلتحق في ثلاثه دقائق. الاولياء نساء ورجال خرج من الباب الاول مازالوا اربع دقائق يجروا به باش وصلوه سياره احدى السيدات، وبسرعه فائقه وصلوه في ظرف الاربع دقائق للمعهد الاول.
1: الله يرحم والديها يعني وهو بعد على بعضها مزوز معهد
0: تم كيلومتر بالضبط.
1: الحمد لله الحمد لله والله الحمد لله
0: يعني تم
1: والله صوره جميله جدا والله. ان شاء الله ربي ينجح الناس كل ذاك شي يقول الانسان. اي احوال فاطمه بن عربيه بطلت البطله التونسيه من عقارب؟
0: والله البنيه هذه فاطمه بن عربيه بدات تسوق في طريقها بثبات وبدات تكتب في اسمها ان شاء الله بذهب، لأنها تحصد في الذهب إن شاء الله ربي يبقي عليها ستر، اللي هي طبعا يدربها حازم بن سير وأستاذ تربية بدنية وأستاذ رياضة ويشرف على البنوتة هذه من اللي هي كانت صغيرة. البنية الإنجاز اللي عملته أنه حصلت على المرتبة الأولى في اختصاص 1000 متر في اختبار النخبة الأقل من 16 سنة.
1: حلو.
0: المقام بملعب العاب القوى برادس، الخبر هذا كانت يعني تصدر برشا صفحات والملاحظين تنبؤوا لها بمستقبل. وايضا ملك بن زايد سعليم، ما ننسوش
1: ملك ولا ملك
0: ملك
1: ملك بن زايد،
0: البنيه هذه في الصنف الدنيويات في رمي الجله فازت ميداليه ذهبيه، والان هي حاضره في طربس في عند راهم في المنتخب التونسي ويدربها بشير الحمداني، تحيه ليه ايضا من المدربين وهو صحبه بنصير حازم ورئيس الفرع عبد الله، ان شاء الله يسامحني، عبد الله السيد رئيس الفرع في ضمن كوكب عقارب. الرياضه الفرديه اللي ما لقاتش حظها في برشا مواضع ان شاء الله بدات تشق في طريقها لانها تفرض روحها وتجيب في الذهب وتشرف في البلاد ككل.
1: حلو والله صوره انقلتها لنا وتفرح وتشرف، وربي يبارك فيك أحمد الباهي النشيط، ولكن إذا ثم خبر آخر حضرته تفضل.
0: والله
1: هذا هو
0: بكل تلقائيه وبكل عفويه.
1: يعني ربي يفضلك والله. ما احلاها مراسله والله والله والله.
0: يعيشك يعيشك.
1: ربي يفضلك.
0: فخور سعادتك. بكل تلقائيه انا ما لقيتش الوقت اني برغم الرغبه نتاعي.
1: ما هو بكالوريا وتحضر ودنيا و...
0: لا لا لا سيد علي، ما هو التزاما بالقوانين انه الهواتف ما ناخذوهاش معانا. نسلم لرئيس المركز الوحيد اللي هو مدير المعهد، هو رئيس المركز مثلا في المؤسسه.
1: وهذاك علاش ما تنجمش تحضر برشا اخبار؟
0: بالضبط. ما نجمش نشوف المواقع الاجتماعيه، ما نجمش التليفون لانه بالقانون يمنع علينا استعمال الهاتف.
1: احمد
0: مثل التلاميذ والناس كل.
1: احمد الجميل شكرا لك. احمد بن روينه شكرا زميلنا. صوتنا في عقارب. شكرا لك. يفضلك يفضلك يفضلك. يحيى وفرح المنيف توأم جميل متميز متميز جدا، نجح من السابعة حتى للثامنة. يحيى وفرح نجحوا الاثنين، هما توأم، ربي يخليهم ان شاء الله. الامهم رحاب وزغل، وابوهم عبد المنعم المنيف، ويحييه جدتهم نورة العزيزة الغالية اللي هي تقول لي فرحوني برشا يحيى يحيى وفرح. هما حتى اسمهم متفرح والله سبحان الله، حتى اسمهم متفرح. والطريف وين انه بين نورين، جدتهم نورة وجدهم النوري، ان شاء الله حياتهم نور يا رب ان شاء الله.

أخبار يهم المسافرين في إطار استكمال أشغال القسط الثالث من مشروع تهية الطريق الساحلية شمال جنوب لمدينة صفاقس، وضمانا لانسيابية حركة المرور وتسهيلا لعمليات الدخول والخروج بالمحطة البحرية بصفاقس. تعلم الشركة الجديدة للنقل قرقنا أنه سيتم تغيير تنظيم صفوف الانتظار للسيارات والشاحنات والسيارات المنتفعة بالحجز المسبق، وذلك ابتداء من تاريخ الاثنين 8 جوان غدوة لا بعد غدوة اليوم الثالث من الآن، بهدف تحسين ظروف الاستقبال والتنقل داخل المحطة البحرية والحد من الاكتظاظ وتوفير السلامة والأمن للمسافرين والعربات. ثم إشارات توجيهية باش تعتمدهم الشركة، تقول رجاء احترام الإشارات، تو هي تدل منين باش تمشي ومنين باش توقف الكرهبة، وإن شاء الله كيما يمشوا القرقنة سالمين يجوا سالمين. كوكتيل تونسي وهنا راجعين.

0: بانوراما الجمعة فيها شنو ثم عشية الجمعة في صفاقس وفي المعتمديات. كنا في عقارب عبير شقرون هك الرحالة كل جمعة وين ماشي ماشي الجمعيات وتمشي لوين الثقافة وتمشي وين المعاهد والكليات. اليوم مشات الجمعية من الجمعيات المهتمة بذوي الاحتياجات الخاصة في مبادرة مزيانة برشا. عبير مرحبا بيك، أنسنا برشا.
1: مرحبا بيك مدام سونيا، مرحبا بيك علي، تحية بيك، تحية بتبيع لكل مستمعاتنا ومستمعي دعاة صفاقس. كما قلت انت أنا موجودة في أحد نزل الموجودة في صفاقس ومعايا رئيسة جمعية أطفال، جمعية أطفال تونس لذوي وذويت الحاجات الخصوصية وطيف التوحد مدام سونيا الكراي. أهلا وسهلا ومرحبا بك على موجات إذاعة صفاقس. دونك نحكي هنا على جمعية تتعاون مع مؤسسة اقتصادية مش من نسميها بطبيعة للإشهار، نظموا وأسسوا منذ سنوات أكاديمية لصنع الحلويات. دونك كانت فرصة وملاذ بطبيعة الأطفال التوحد، بنات وأولاد التوحد، باش أنهم يدخلوا أول حاجة في سوق التكوين. هذا الاندماج الأول، والاندماج إن شاء الله المستقبلي باش يكون على مستوى التشغيل. لكن قبل هذية خلنا نحكيه شوية على بداية التجربة هذية وين وصلنا، لخاطر وصلنا أبارامون النتائج كبيرة برشا وبيتي برشا أنه الأعلاميين والأعلاميات والصحفيين وليت عندهم معرفة بالأكاديمية وليت عندهم معرفة بالنشاط اللي يقوموا به كأكاديمية واللي تقوم به زادة جمعية أطفال تونس للحاجيات الخصوصية وطيف التوحد. مرحبا بيك مدام سونيا.
2: وبيك يا عيشك.
1: دونك احكي لنا التجربة كيفاش بدات وين وصلنا.
2: التجربة بدايتها كانت صعيبة شوية كتجارب، البداية ديما تكون صعيبة لأنه تقيدا الباب وقينا معناتها تفاعل معناتها من الأولياء أنهم يحبوا صغارهم يتعلموا صنعة، وقينا المؤسسة هذه قبلت باش تشوف معناتها طفل فقط معناتها تتعامل معاه وتشوفوا اسكو يجم يقرأ في مؤسسة أكاديمية للحلويات، ونجحت التجربة هذه نجاح كبير برشا. وبعديك أخذين على عاتقنا كل عام نعطيهم زوز وألا ثلاثة يقرأوا في مؤسسة مع أكاديمي مع شبان عاديين ومع طيف توحد، وبعديك يأخذوا دبلوم ترفيه ويدخلوا سوق الشغل، منهم اللي يخدموا ومترسم وبالسهرية والحمد لله خرج
1: نحن خدموا وما فما حتى مشاكل معناتها
2: ما حتى مشاكل. يقاو التأثير النفسي والمعنوي ويقاو الحب
1: ثقة في روح
2: يأخو ثقة ويقاو أمل ويشوفوا حياة جديدة ويشوفوا عباد جدد ويقلدوا السلوك العادي ويأخذوا شهرية في ديهم. دونك حياتهم كلها تبدلت، ولا يطلع وحده ويهبط وحده، عمل أصحاب، عمل فيسبوك، فهمت يعني.
1: ديجا بكري قلت انت ولا احد المدخلات قلت اللي هما معناتها الاطفال هذوما في الاخر والشباب هذوما هما يحبوا الناس تعترف بهم، معناتها يشيرش لا ريكونيسونس انه الناس تشوفهم ويكونوا موجودين. انا موجود بصنعتي، موجود بمعرفتي، هذا هو اللي لوجوا عليه في الاخر.
2: يقول لك انا موجود، انا اهتم بيا، انا حبني، انا حبني، انا اعطيني اعطيني القيمة، اعطيني القدر، حس بيا، تواصل معايا، باش يجي يخرج لك كل شيء. وقت يلقى الطفل طيف التوحد الامان ويلقى الحب ويلقى الحنان، يعطيك يخرج لك كل حاجة، يتواصل يولي معاك، ما يكونش يغزر ولا يغزر، ما يكونش يتكلم يولي يخرج الكلام بشوية بشوية، ما يحبش يدخل في المجموعة يولي يدخل وقت يحس بالامان، وقت يحس بالحب، وقت يلقى مجتمع قابله وقتها يخرج كل ما في عنده هو معناتها.
1: مدام سونيا هذه شراكة مع المؤسسة الاقتصادية هذه اللي هي مختصة في الحلويات، تخموا في شراكات أخرى مع مؤسسات أخرى، نعرفوا أطفال طيف التوحد راهم مسكين برشا، صحيح فما شكون اللي عندهم السيمات نتاعهم تكرار العمليات وإلا تكرار معناتها بعض الأشياء، لكن فما من طيف التوحد زاد الناس برشا أذكياء، ونعرفوا اللي أطفال التوحد عندهم أنواع مختلفة من الذكاءات. دونك تخموا أنكم تعملوا شراكات مع مؤسسات سواء في الإلكترونيك وإلا في الذكاء الاصطناعي وإلا من عرش في مجالات أخرى.
2: مرحبا، كل مبادرة تجي وكل مبادرة ما تضرش المؤسسة والطرف الآخر وما تضرش الأطفال وفيها فايدة وما فيهاش خطر وفيها حاجة مش تكون لصالح الطرفين تكون فيها مردود، نرحبوا بها نقولوا مرحبا بكل مؤسسة تقبل صغارنا وتقبل باش يدمجوا في سوق الشغل. ونقولوا أنا نرحب ونشد على كل مؤسسة تحس أنه طيف التوحد يقدم يتصل بنا نقدم تجربنا نعطيه الفرصة نعطيه الفرصة. نقولوا وش لا هيك طفل طيف التوحد لا أخويا نخاف لا بلكش يعمل لي حاجة لا لا لا نظمه كما ضمنا في بارشة مجالات ونجربه نعطيه الفرصة ونعطيه الأمل ونعطيه الحياة وقتها نجمه مع ذلك نحكمه على طيف الطفل التوحد تقاو قدرات كبيرة تقاو أونشتاين تون
3: أكيد أكيد. والحقيقة لو فما برشا عبيقرة في العالم يا علي اللي هو مكينه من معطى أفضل طيب التوحد فما تكون اللي عنده مؤسسات كبرى على المستوى العالمي فما جميع زادة موجودين في سيليكون فالي موجودين اللي هما من طيف التوحد ومن برشا أفضل أخرى.
0: نعم شكرا لك.
3: كانت هذه المدافع مع مدام سلمى الكراني هي
0: شكرا
3: جمعية أفضل تونس للاحتجاج الخصوصية والتوحد دونك نشكرك علي.
0: شكرا عبيد. تعرف اش اختار لي انور بوجلبان توا اختار لي صابر رباعي قال لي في كوكتيل ليبي مزيان برش كوكتيل ليبي حلو حلو من صابر حتى الاغاني مزيانه هي.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: السلام عليكم ورحمة الله. في إطار استكمال أشغال القسط الثالث من مشروع تهيئة الطريق الساحلية شمال جنوب لمدينة صفاقس وضمانا لانسيابية حركة المرور وتسهيلا لعملية الدخول والخروج بالمحطة البحرية بصفاقس، تعلم الشركة الجديدة للنقل قرقنة أنه سيتم تغيير تنظيم صفوف الانتظار للسيارات والشاحنات والسيارات المنتفعة بالحجز المقبل ابتداء من 2/8 جوان الجاري لتحسين ظروف الاستقبال والتنقل داخل المحطة. ودعت الشركة إلى الالتزام بالإشارات التوجيهية والتعليمات الصادرة عن أعوان الاستغلال والأمن بهذه المحطة. أكد وزير البيئة الحبيب عبيد في افتتاح فعالية اليوم العالمي للبيئة أن تونس تواجه عدة مخاطر بيئية، أبرزها ارتفاع كميات النفايات وتحديات تثمينها وارتفاع مستوى سطح البحر ونظافة الشواطئ، إلى جانب ضرورة التصرف السليم في المياه وترشيد استهلاكها. دعت الهيئة الإدارية الوطنية لاتحاد الشغل في بيان اليوم إلى مراجعة الخيارات الاقتصادية والاجتماعية المعتمدة ودعم الانتاج والتشغيل وحماية المؤسسات العمومية وصيانة المقدرة الشرائية للمواطن وتحقيق العدالة الجبائية والاجتماعية إثر ما وصفته بالتردي الخطير للخدمات العمومية الأساسية والتراجع في جودتها ببلادنا. العالم شن طيران الاحتلال الصهيوني عدوانا جويا جديدا ظهر اليوم على مناطق متفرقة من جنوب لبنان، أبرزها الريحان وعرب سليم وقضاء بنت جبيل وقضاء صور وقضاء النبطية. في الأثناء أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن إيران تستغل لبنان كورقة ضغط في مفاوضاتها مع واشنطن، وأن الشعب اللبناني سامع الحرب بين الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله، وأن المفاوضات مع الكيان الصهيوني كانت صعبة لكنها نجحت في تقديره في تحقيق اختراق كبير. قدمنا لحضراتكم عرضا إخباريا موجزا من إذاعة صفاقس، نشكر لكم حسن المتابعة. تلتقون الأخبار مجددا ضمن نشرة أنباء المساء على رأس الساعة. أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس
3: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
2: عشرة ديمة ديمة.
3: أنت تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها، وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.net. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.net. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
4: بانوراما.

0: نمشيو الى ركن لقى صدى عند بعض الشباب. الشباب اللي يحب الاخضرار ويحب الفلاح ويحب الزيتون ويحب الصفاقس ويحب تونس والحياة ما يتنوع. شبابنا المغروم بالرياض يمشيش الميادين اخرى، واللي يناقش سياسي، واللي مغروم بالصيد، واللي مغروم بالرياضة، واللي مغروم، واللي برشة تفاعلوا مع ركن كمال العدواني صديقنا ناشط الجمعياتي اللي هو مربي بالأساس. وكل مرة رقم فكرة مش بنعيشوش على الهامشنا، نعرفوا شنو بلادنا فيها برشة نجاحات. ساعات تحيط بينا أخبار تقول يا ولدي الدنيا مقعد فيها حتى شيء. لا، اللي يبحث يلقى واللي يتفائل يلقى. كما كمال العدواني. سيدي كمال مرحبا بك، كنسنا برشا.
1: مرحبا بك علي. وفما زاد كذلك المغربيين بدا استقصي علي.
0: هاي في نهايه الامر انت مربي استاذ وادرت معهد، نحبك تحيه منك التلاميذ البكالوريا.
1: والله هي اني وجهت لهم تحيه لما هلما نعاود نكرر على اثير اذاعه استقص. ان شاء الله ربي ينجحهم ويعطيهم ما يتمنوا، وإن شاء الله يحققوا أهدافهم، لأنه هذاك هو الدنيا مبنية توا على العلم والتقدم. إن شاء الله وليداتنا نفرحوا بهم وهم يفرحوا، والفرح إن شاء الله تأمن جميعا إن شاء الله.
0: إن شاء الله. الخبز والمنين يجينا القمح ونوردوا نصدروا، مش نصدروا نوردوا، وهو بدينا في خطوات باهية مدة عامين ولا ثلاثة. ثلث ما نستهلكوه، سنة تقريبا 30 ما نستهلكوه أنتجناه. إيش بيه إحنا في الطريق الصحيح؟ خممت، قلت لي كنت نحدث رفقكم مع لوش العيد جمعتين ولا ثلاثة قبلها مع الزيتون، الجمعة هذه القمح. أعطيني أخبار تفرح ويحبوها.
1: والله هو نبدأ بخبر باهي لأنه عنده تأثير على القمح بصفة عامة. هو المؤتمر الدولي للقمح المنعقد اللي انعقد في من 25 ل 29 ماي في ايطاليا مدينة بولونيا في دورة
0: هكا اسمه المؤتمر الدولي للقمح.
1: المؤتمر الدولي للقمح هذه الدورة الرابعة. في اختتام الدورة الرابعة تقرر بس تكون الدورة الخامسة في تونس في شهر ابريل 2028.
0: باهي حلو.
1: هذه معناها باش على الاقل انه فما صداع عالمي على القمح التونسي.
0: اي شكون فيه مزارعين، فيه خبراء، فيه
1: هو تشارك فيها اغلب الدول اللي تنتج القمح. اغلب الدول فيها خبراء، فيها فلاحين، فيها الادارات وكل. معناها مؤتمر دولي يضم معناها الأطراف المتداخلة في قطاع القمح الكل.
0: بالله شوف يعني أنت تحدث وجاني خبرة قبل كنت دقيقتين تقريبا من الأستاذ الجامعي محمد بوعزيز. أنا الآن في اليونان سيدي علي بدعوة من طرف المجلس الدولي للزيت والصحة التابع للأمم المتحدة وأمثل تونس والدول الإفريقية والعربية. محمد بوعزيز من صفاقس يمثل تونس والدول الإفريقية والعربية في مؤتمر عالمي حول فوائد زيت الزيتون والبحوث الحديثة في معالجة أمراض مثل السرطان عفانا وعفاكم الله والزهايمر، وذلك بحضور جامعات أمريكية وأوروبية. والجامعة العربية والإفريقية الوحيدة الحاضرة هي جامعة صفاقس إنني التي أمثلها، وهذا شرف كبير لي وللتوانسة الكل. والله جاني هو مليونين. والله الرسالة جاتني مليونين.
1: الحمد لله الحمد لله نجح التونسي في كل بلاصة الحمد لله. معنا ديما يلزمنا انه نخسروا من نصف الكأس المعبي.
0: اي خطر المشاكل بارتو وفي كل وقت وفي كل زمان، مع الاقل الانسان يكون متفائل شويه سبحان الله. معناته
1: اكيد
0: باهي. بعد المؤتمر الدولي للقمح،
1: بعد المؤتمر الدولي هو انه التوقعات وزاره الفلاحه السنة في موسم 2025 2026 انه نشوف التقديرات بس فوق 20 مليون قنطار. معناها زياده، خاطر كنشوفوا في 2025 الانتاج حوالي 12.43 مليون هذا قمح صلب، وصفر فاصل 78 مليون قنطار هذا القمح الليل. معناها ولكن ناخذوه مع بعضهم في قرابه 13 مليون معناها ثم زيادة 7 ملايين تقريبا اللي تعتبر معناها زيادة خارق العادة ونمشي في الطريق الصحيح كما قال انت على خاطر هو راهو تأثر تونس شوية في قطاع الحبوب في دالي خاطر كيف نرجع 20 سنة التالي كان عندنا السلسين متاع الأراضي الموجودة توا خاطر توا عندنا في 950 ألف هكتار معناها قابل للحصد في موسم 2025-2026 وفما 991 ألف هكتار هذوما اللي وقع الزراعة لكن فيهم حوالي 49 ألف قنطار غير معناها صالحة للحصد معناها ما مشيتش معناها معناها كيف ناخذ احنا في حدود ما

0: قاعده تعدينا ال 40 هكتار. وفي 2025 وصلنا في 320 هكتار. كانت النتائج معناها طيبه خارق العاده.
1: في الذهيبه ورماده؟
0: اي في ذهيبه ورماده الزول.
1: يعني في الجنوب هو القمح مبني على الشمال معناتها ما...
0: ولا ايوه هذه تجربه جديده معناها القمح شقوي. اعطيه معناها من 38 ل 40 قطار هكتار.
1: اي حلو والله حاجه مزيان.
0: وهذه المشروع هذا الداليه زمن كل راه هو معناها متكون من ثلاثة اطراف، هي المندوبيه تاع الفلاحه في تطوي،
1: اي
0: والمعهد الوطني للزراعات والسالم،
1: اي
0: ومعهد المناطق القاحله في مدنين.
1: اي
0: الحاجه الباهيه هو ان المشروع هذايا عامل اهداف على مراحل، معناها وقت اللي تخدم انت خدمه وعندك اهداف معناها تنجم تقيم حققت اهدافك ما حققتش كذا. واحد هو انه عامل المشروع هذايا الهدف على المدى القريب هو مش نعمله 1000 هكتار وعلى المدى البعيد 10000 هكتار. معناها لو كان نوصل 10000 هكتار معناها نجم نحققوا معناها كميات كبيرة باشا، نجم ممكن نوصل حتى للاكتفاء الذاتي متاعنا في خاصة القمح الصلب. وهذا باعتماد على انه على 7 ابار عميقة. صحيح فما مشاكل راهو هنا سيدي علي، علاش في الجنوب نشهد خاطر الشمس تقلل الامراض. الشمس قوية تقلل الامراض. وحتى الاعشاب الطفيلية أقل في المناطق الصحراوية معناها من المناطق الأخرى. لكن هناك بعض التحديات نسموها مثال كما التكلفة في الماء والطاقة.
1: تكلف يعني تكلف.
0: أي والملوحة زاد على المدى البعيد.
1: صحيح.
0: خاصة معناها استنزاف الموائد المائية. وكيف كيف زاد فما تكلفة أخرى هو الحصاد والخزن. معناها الخزن ما يصيرش في الجهه، يلزم يكون في الجهه غادي.
1: مش تنقل جهات اخرى.
0: ولا مش تنقل جهات اخرى، زيد عليه التكلفه نتاع تنقل.
1: هو بدينا تو في موسم الحصاد سيدي كماله.
0: اي بدينا في القروان، خاطر بدات القروان ديما القروان هي الاولى في موسم الحصاد.
1: عليه.
0: على خاطر الشمس. معناها ديما المناطق الحاره وهي القروان معناها السنه الاولى في الحبوب.
1: هي الاولى.
0: هي لولا في الحبوب القروان السناء،
1: وهي لولا في انتاج الغلال ذوي النواة ولا كيفاش يسموه هذاك معناتها المشماش والخوخ.
0: المشماش والخوخ.
1: وهي لولا في الورد.
0: هي لولا في الورد صحيح، هي لولا في الورد. والموم الاوائل زاد بزيت الزيتون.
1: اي من القايمه الاولى عاد مش الاولى.
0: هي قلت لك من الاوائل.
1: من الاوائل. بالله سي كمال جاتني اشاره على فلاح في جبنيانة، مش في الحنشة في جبنيانة، كيفاش القمح اللي يتزرع مرتين ولا ينتج مرتين؟
0: اي ينتج مرتين في العام. هذه
1: كيفاش هي السنبلة تنتج مرتين؟
0: هو يتزرع مرتين.
1: ايوه
0: القمح يتزرع مرتين. هذه التجربة وقعت في النوايل في جبنيانة.
1: اي
0: سي محمد النايلي قام بها.
1: اي
0: نوجه له تحية.
1: اي
0: معناها يولي ينتج القمح مرتين في العام.
1: هي شنو يعني النوعيه هذه ما تجيش مع قمح اخر؟
0: نحكيو على القمح التونسي، احنا نحكيو معناها التجربه اللي وقعت في النوايل القمح التونسي واللي توا موجوده زاد تجربه اخرى يقوم بها احد ابناء جهه بطريا. هو القمح التونسي الاصيل
1: يعني يتزرع مرتين.
0: هذايا قام بها سي محمد النيلي وزرعوا مرتين ونجحت التجربه.
1: هي ثم شروط شنو معناتها؟ الماء موجود، لازم يكون الماء موجود.
0: لا هو راهو تكون بعدي راهو. تكون بعدي هي يلزم يكون معناها موسم باهي في الامطار الساعه.
1: ايوه
0: والنوعيه زاده.
1: اي هذا هو. ماهوش مهجن يعني ماهوش مهجن.
0: لا مش مهجن، نحكيه على قمح تونسي اصيل نتاع الجدود الاولى.
1: وتجربه بطريا شنو هي؟
0: تجربة بطري نفس القمح هذايا معناها تتبارك الله الكعبة تنجم تعطيك 5 سبولات
1: بارك الله
0: ما شاء الله
1: بارك الله
0: تجربة ناجحة.
1: هو المعروف مرة واحدة في العام.
0: هو المعروف مرة واحدة هو معروف.

0: مرة واحدة. والتجربة هذه قام بها سي عبد الجليل يوسف عبد الجليل زاد بالحق، معناها عطت نتيجة طيبة وقاعد أنه يطور فيها، وتوا حتى كيف حكينا معاه قاعد يطور فيها في المجال هذا.
1: ربي يبارك فيك. أيوه تفضل.
0: نرجع للقروان، نقول الاثنين القروان عطت معناها 45 ألف هكتار بعلي و 30 ألف هكتار سقوي. يعني توا الانتاج الوطني هو 1,300,000، عفوا الانتاج الجهوي في القروان 1,300,000 قنطار، معناها المعدل السنوي نتاع القروان في المليون. السنه فما 300,000 قنطار فوق المعدل، معناها حاجه خارق العاده. على عكس نظرت نقصت شويه في الكميات. ونعرف سيد علي انه توا الدنيا تبدلت شويه، ولينا ماشيين في النمط السقوي اكثر
1: من هذاك. خصنا مره حصه. شكرا استاذ كمال العدواني، ربي يبارك فيك.
0: شكرا للقاء.
2: اشهار يا مش نورمال يا مش نورمال
3: مع بيش بنك. حذر الكاس العالم بتمويل عالمي بمناسبة المونديال. تمتع بنك كريديت كونسوماسيون يوصل حتى ل 30 مليون افيك ان تو افونتاجو. 20% تخفيض على الكارت 3XP اللي تخليك تشري اللي تحب عليه وتخلص على 3 مرات، وبرشا امتيازات اخرى باش تعمل اقوى تحضيرات، وان شاء الله مربوحة للنسور. الاكثر معلومات امشي لاقرب فرع بيش بنك.

0: فينا اليوم التليفونات. ما أقول الاعتبارات العامة المعروفة هذيك هو لكل مقام مقال، ولكن يعني ضيوفنا اللي يسمعوا فينا ما يتغشوش علينا، ضيف ولا اثنين ربي يبارك فيك منسقنا معهم، ولكن ما نجموش نكلموهم إن شاء الله الأيامات الجاية. وين نجون نكلموا عبير التليفون يقول لك أليزي أنا مفتوح ما نعرفش شنو.
1: مرحبا علي، تحية ليك. بالمسافة اليوم الزوز أنشتا معناتها تعنى بشيئات هامة جدا من المجتمع التونسي، بكري في نشاط اللي يعنى بأصحاب الأطفال التوحد، وتوانا في نشاط آخر بالضبط نعطيك الموقع متاعي موجودة في معرض السوق الدولي الفوق في قاعة المؤتمرات، فما نشاط هين
0: نشاط بالله يا عبير اسلام أمانة يسلم عليك. أمير السعداوي زميلنا العزيز ويقول لي أي أمير قلم وأناقة يعني للاثنين نحبه برشا، ويقول لي نتمنى شفاء وانتم تتمنوا شفاء المستمع، يعني مستمع وفي الإذاعة رياض السعداوي. سيدي رياض إن شاء الله ربي يشفيك وربي يكون معك وربي يخليك لأسرتك وزميننا أيضا معهم زميننا محمد دباش به حلو يعني
1: صلى يسمعوا أحسن الأخبار وشفاء عاجلا. كما قلت لك أنا موجودة في قاعة المؤتمرات في معرض السوق الدولي، نشاط ينظم الاتحاد التونسي لإعالة الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية والاحتياجات الخصوصية. نحكي هون على الأمل، مش نحكي على فرع الأمل مع السيدة إيمان صحنون الترابلسي اللي مش تعطينا تفاصيل حول الاحتفال هذية أو الاحتفال واللي هو زادة كما قلنا نتيجة عمل سنوات ونتيجة عمل سنوي يقوم به الاتحاد. مرحبا بك مدام إيمان.
2: يعيشك شكرا، حطنا في الإطار. ذكر مرحبا بك، مرحبا بإذاعة الساقس. احنا فات كل سنة نحتفلوا في آخر السنة باختتام السنة الدراسية لأطفالنا ذوي الاحتياجات الخصوصية. كما تعرفوا احنا فرع الأمل عندنا زوز مراكز، مركز التربوي الفلاحي المطار اللي اليوم الحفلة متاعه، ومركز سيدي جيلاني اللي إن شاء الله غدوة الحفلة متاعه. دونك حبيت نشكر بالأساس السيد عبد اللطيف الزيني وسيمونير الصفاقسي وجميع أعضاء جمعية المعارض والمؤتمرات الدولية بصفاقس اللي هما سمحوا لنا باش نقيموا الحفلة في القاعة اللي قاعدة تشوف فيها قداش حلوة ومزيانة. دونك هذية معناتها حاجة ياسر فرحتني في إطار التعاون ما بين الجمعيات في صفاقس وفي إطار دعم ذوي الاحتياجات الخصوصية. دونك أنا رئيسة الفرع منذ سنة 2019، كل عام قاعدين الحمد لله نحقوا في برشة نجاحات على المستوى التأطير وعلى مستوى الجو العام والأمبيونس ما بين الناس وما بين الأولياء وما بين المربيين، وديما في عمل دؤوب من أجل هذا، من أجل أنهم الصغار نشوفوا هذيك الابتسامة وهيك الفرحة كما اليوم مع أنتهم وأوليائهم ملمومين وقاعدين يعملوا في دي ديز اكتيفيتي ارتستيك كما شفت مسرحيات ورقصات واغاني. والفرحه هذه هي اللي ما تتشريش بالفلوس، على خاطر الفرحه في عينيهم هذيك هي معناها اغلى حاجه عندنا وهو اللي قاعدين نلوجوا عليه الناس الكل، انت وانا والا زاد مع جميع اعضاء الهيئه اللي سناي هاونوني الحمد لله. فوالا دونك
1: ديما تلقاو اكتشافات ضمن الاطفال هذو مراه، وخاطر يلزم الصور النمطيه على الاطفال اللي عندهم اختلافات والا عندهم احتياجات خصوصيه او اعاقات، راهو نجمو نلقاو منهم المبدعين، نجمو نلقاو منهم الاذكياء جدا، فقط يلزمنا نحسنوا اكتشافهم ومعاملتهم.
2: يعني هو على خاطر احنا ربي سبحانه عطانا مجموعه من الذكاءات، فماش كان شيء الذكاء المنطقي اللي احنا نعرفوه ولا الذكاء اللغوي اللي احنا نعرفوه، ثم الذكاء الموسيقي، ثم الذكاء الجسدي، ثم الذكاء الاجتماعي، ثم الذكاء الحسي، دونك الذكاء البدني. والإنسان معناتها لازم يلوش في صغيره ديما هالذكاءات هذية ويطورها، وبيان سور مع المنظورين متاعنا احنا طوال السنة نقوموا بورشات ونقوموا بأنشطة وكل شيء، وكل مرة نكتشفوا فيهم حاجات معناتها ودي سبيسيفيسيتي اللي نحاولوا ندعموها ماديا ومعنويا وبالتأثير بس يخرجوا أحسن ما عندهم، خاطر هذية هو اللي من شأنه يرفع ثقتهم بنفسهم ويخليهم عناصر فعلة في المجتمع إن شاء الله يا ربي، على كل واحد على قد جهده كما نقولوها.
1: شكرا
3: لك صحني من الترابلسي وموافقين في هذا النشاط عندي هكي تكون اختفرنا
0: ولا يعطيك صحة ولا ربي يبارك فيك إن شاء الله
3: أحييتنا وإلى اللقاء
0: شكرا لك شكرا يفضلك مساء الخيرات المربي علي الزفزف من الصخيرة يقول لي مساء الخير من الصخيرة الجميلة فعلا جميلة وناسها ربي يبارك فيهم ويعطيهم الصحة نشوف في ألف مبروك بنتي الغالية التخرج حمادي مقني avec mention très bien الله يبارك فيك ألف مبروك ألف مبروك لي الآن سمقني ومش حط اسمها بنتي الغالية التخرج فقط بدور مقني يعطيها الصحة ربي يبارك فيها حبيت نقول على الخبر متاع البكالوريا والله أنا تهربت منها والله خاطر نشاز وما منح وواحد مش ينكد على الناس ولكن هذا لما فر لأنه لازمنا كل واحد يحسس بطريقته الولي والأم والمذيع والتاكسيستي وفي القهوة هذا هي مجموعة بطاقات إيداع بالسجن في حق 5 متهمين من بينهم ما نحبش نذكر الصفة والله لا نذكر خاطر قلبي يوجعني المهم وطالب من أجل اتهامهم في ملف قضية تتعلق ببيع أدوات للغش في امتحان البكالوريا التحريات انطلقت إثر رصد أعوان الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بإدارة الشرطة العدلية بالجورجاني صفحات وحسابات فيسبوكية تروج لبيع وسائل الغش هذا في في في تونس العاصمة في بقعة أخرى إن شاء الله يصادف وأني يجيني الخبر موجود في سوسة في سوسة زادة كيف كيف مجموعة تم إلقاء القبض عليها وفيها فتيات في القصري أيضا ربي يهديهم إن شاء الله أو يلقاوا جزاهم أو الخبر تفكيك وفاق مختص في الغش في البكالوريا باستعمال وسائل تقنية متطورة وبعد اللي تمكنت الوحدات الأمنية التابعة لإقليم الأمن الوطني بالقصرين في عملية أمنية نوعية كبيرة تزامنت مع انطلاق اختبارات الوطنية للبكالوريا من تفكيك وفاق اختص نشاطه في الغش في الامتحانات الوطنية باستعمال وسائل تقنية حديثة العملية جاءت إثر أعمال استعلاماتية وفنية دقيقة جدا مكنت من رصد عملية غش ليتم على أثرها إلقاء القبض على عنصرين رئيسيين بمدينة القصرين مع حجز مبلغ مالي بحوزتهما والنيابة العمومية تأذن بالاحتفاظ بهما أيضا في في في سوسة في سوسة تم أيضا إلقاء القبض على مجموعة تعمدت فيها زوز ولا ثلاثة فتيات يعديوا البكالوريا تعمدوا باش يروجوا يعني سماعات باش يسمعوهم ولكن أنا ربي في الوجود لأنه هذا يؤثر على النفسية العامة ويؤثر على الذهنية العامة ويحدث نوع من الشك ونوع من القلق ولكن القراية على رواحهم واللي متوكل على ربي عمره ما تثنيه الأشياء هذه أمامه بلاده وعائلته اللي تستنى فيه فرحة قلبه اللي باش تكون آخر الشهر وهذاك هو اللي يصير تكلمنا برشا كوكتيل شيري كوكتيل شيرين قبلها أنور بوجلباني قل لي الإشهار ونخليكم في أمان الله
4: إشهار
5: الدلال ولا فريات ما تلقاهم كان مع تونيزي بورسلين في المعرض الدولي بصفاقس من 9 ل 23 جوان تونيزي بورسلين تودكم بأحلى الموديلات وأحسن الأسوام وترحب بالناس الكل مقاهي مطاعم وفنادق ما لا ما تنساوش تزورونا جديدنا يستنى فيكم

0: مساء الخير. الشركة الجديدة للنقل بقرقنة تدخل بداية من 8 جوان الجاري تغييرات في نظام انتظار المركبات بالمحطة البحرية بسبب أشغال مشروع تهيئة الطريق الساحلية شمال جنوب لمدينة صفاقس. بطاقة إيداع بالسجن في حق 9 تلاميذ من أجل الغش في البكالوريا في سليانة والجامعة العامة للتعليم الثانوي تحمل وزارة التربية كل ما من شأنه أن يمس استقرار الامتحانات الوطنية. استقرار الموجودات الصافية من العملة الصعبة في تونس عندما يعادل 103 أيام توريد. الرئيس اللبناني يعتبر أن بيروت وتل أبيب أمام فرصة عظيمة للعيش في أمان وسلام. طهران تنفي موافقتها على نقل جزء من مخزون اليورانيوم لدولة ثانية ووفد من حماس في مصر للقاء الفصائل وبحث نزاع السلاح في غزة. في إطار استكمال أشغال القسط الثالث من مشروع تهيئة الطريق الساحلية شمال جنوب لمدينة صفاقس وضمانا لانسيابية حركة المرور وتسهيل عمليات الدخول والخروج بالمحطة البحرية بصفاقس، تعلم الشركة الجديدة للنقل بقرقنة أنه سيتم تغيير تنظيم صفوف الانتظار للسيارات والشاحنات والسيارات المنتفعة بالحجز المسبق، وذلك ابتداء من 2 جوان الجاري بهدف تحسين ظروف الاستقبال والتنقل داخل المحطة والحد من الاكتظاظ وتوفير السلامة والأمن للمسافرين والعربات. وتدعو الشركة إلى الالتزام بالإشارات التوجيهية والتعليمات الصادرة عن أعوان الاستغلال والأمن بالمحطة. طالبت عاملات خدمات وتنظيف بالمركز الجهوي للإحاطة والتوجيه الاجتماعي بصفاقس التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية خلال قدومهن إلى مقر الإذاعة ظهر اليوم سلطة الإشراف بتسوية وضعيتهن المهنية بعد عام كامل من العمل دون أي أجر أو تغطية اجتماعية.
1: نخدم موظفين تابعين مركز الإحاطة والتوجيه الاجتماعي بصفاقس 12 شهر لا خلاص، وإحنا في شرطنا عائلات في شرطنا كل شيء.
2: نخدم في مركز الشؤون الاجتماعية منصفة
3: في مركز الإحاطة، طيب وضعيتنا تتصور.
1: مشينا مرتين طول للوزارة بارك الله فيه، وزير الشؤون الاجتماعية قابلنا وقال لنا وضعيتكم متساويت وكل شيء، لكن كل مرة يقولون هاي لجنة هاي ندرش نوى عام وشهر وإحنا نفس الحكاية. لجتنا ورقة، لجنا سينر بيس متاعنا، لجنا شيء، طيب إحنا نخدم من غير لا تغطية اجتماعية لا حد شيء، معنا حد شيء ما يوضح أنك تخدم في وزارة.
3: يخلصونا هذاك والله حالتنا ما
1: معناها هاك تمشي صباحة مركب وانتاجك وتخدم وتروح
3: عام وشهر ما خلصناش وكريه وماء وضو
1: والله لو خلصنا حتى فرانكا وحتى السيد الويلي عم بيلو بوضياتنا ومرتين يعطيونا في إعانات.
4: شو طالبوا؟
2: طالبة باش معنا على خلاصنا ونتسوى وضعيتنا
3: في مركز الإحاطة. نعم وشهر ما خلصناش
1: 12 شهر ما خلصناش، نخدموا من غير أجر، وعدونا برشا وعود ومازال ما تحققتش الوعود. نحب نوصل صوتي للرئيس الجمهورية.
0: أصدرت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بولاية سليانة اليوم بطاقة إيداع بالسجن في حق 9 تلاميذ من أجل الغش في مناظرة وطنية تبقى للأمر المتعلق بزجر الغش في الامتحانات وفق مصدر قضائي. وبيّن ذات المصدر في تصريح بعد ظهر اليوم لوكالة تونس إفريقيا الأنباء أنه تم ضبط التلاميذ وتتراوح أعمارهم بين 18 و19 سنة بصدد الغش بواسطة سماعات في اختبار البكالوريا يوم أمس بأحد معاهد معتمدية بعردة من ولاية سليانة. وكانت الجامعة العامة للتعليم الثانوي قد حملت اليوم وزارة التربية كل ما من شأنه أن يمس استقرار الامتحانات الوطنية نتيجة ما أسمته ارتجالية في اعتماد الآليات الكفيلة بكبح جماح عمليات الغش الإلكتروني وسلبية في حماية الأساتذة المراقبين. واعتبرت النقابة في بيان لها أن تكرر تسريبات اختبارات امتحان البكالوريا على صفحات التواصل الاجتماعي يؤكد الفشل الذريع في حماية هذا الامتحان الوطني ويهدد مبدأ تكافؤ الفرص بين التلاميذ ويمس من مصداقية الشهادة الوطنية. كما نددت بسلبية تعاطي سلطة الإشراف في حماية الأساتذة المراقبين، مفيدة بأن مصالح الحرس الوطني بولاية قفصة قامت باستدعاء أستاذ مراقب للتحقيق إثر شكاية كيدية ضريبة قيامه بواجبه في كشف عملية غش لتلميذة بمركز امتحان في معتمدية أم العرائس وفق نص البيان. أعدت وزارة البيئة بمناسبة اليوم الوطني والعالمي للبيئة الموافق للخامس من جوان من كل سنة برنامجا بيئيا متنوعا من خلال إطلاق مبادرة لحماية السواحل وتنظيف الشواطئ. وأكد وزير البيئة الحبيب عبيد خلال افتتاحه فعاليات اليوم العالمي للبيئة أن تونس تواجه عدة مخاطر بيئية، من أبرزها ارتفاع كميات النفايات وتحديات تثمينها وارتفاع مستوى سطح البحر ونظافة الشواطئ، إلى جانب ضرورة التصرف السليم في المياه وترشيد استهلاكها. وفي صفاقس نظمت اليوم النيابة الجهوية للاتحاد الوطني للمرأة بصفاقس بالتعاون مع الجامعة التونسية للبيئة والتنمية ندوة بعنوان دور الأسرة في مواجهة التغيرات المناخية بين تعزيز الصمود والحد من التبذير بهدف التحسيس بأهمية الوعي البيئي في الأسر. وشددت النائبة الجهوية لاتحاد المرأة بصفاقس ازدهار عبد الناظر على دور الأسرة في التوعية والإرشاد بأهمية نظافة المحيط وتدريب الطفل منذ النشأة الأولى على فرز وانتقاء الفضلات وعدم الإلقاء بها في المحيط لتتكون مجتمعة واعية تحافظ على البيئة.
4: يرنا باش يكون في نفس اليوم الرمزية النهار هذا، ومش رمز بركة ولكن ولا واقع معاش التغييرات المناخية، ولات حاجة مفروضة علينا ويلزمنا احنا نتأقلموا مع الوضع هذا ونعرفوا كيفاش نرجدوا الاستهلاك للحد من الظواهر هذه، وكيف كيف توعية والتوعية هذه تنطلق من الأسرة، الأسرة لأن عماد الأسرة هي الأم، والأم اللي هي عندها المساهمة الكبيرة في تربية النشء، وإحنا اللي نحبوه تواكا لكون صغارنا يتربيوا على ثقافة بيئية مستدامة اللي توفر جودة الحياة. الدور متاع الأسرة هي لكون سواء الأم ولا الأب نكونوا إحنا مثال لصغيراتنا. حاجة تذية تقوله ما ترميش حاجة فلانية كذا، حاجة أخرى ما عندناش ثقافة إحنا اللي فارزة، برغم اللي تربينا عليها المقترحات مش تكون مع التربية والأسرة زيد كيف كيف مع المندوبيات الجهوية، ونأمنوا بالعمل الشبكي.
0: شدد المكتب الوطني للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة في بيان لها على الوضعية المالية الحرجة لأغلب الصيدليات، مشيرا إلى أن أي تأخير إضافي في خلاص مستحقاتها لن يكون مقبولا. وأوضح رئيس النقابة زبير جيجا أن اجتماعا استباقيا عقد مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض نظر في برنامج تعاون للمرحلة المقبلة يتضمن اتفاقا واضحا لستة أشهر القادمة بما يضمن استقرار العلاقة التعاقدية بين الصندوق والصيدليات وتلافي الإخلالات السابقة.
5: كانت فرصة باش نشوفوا برنامج نتاع التعامل بين الصندوق والصيادلة بالنسبة للمرحلة المقبلة باش ما يعاودش يصير الخطأ اللي صار السنة الفارطة اللي تسبب في نقص إمداد المواطن بالدواء بسبب بعض الإخلالات اللي كان ممكن تفاديها لو كان عملنا اجتماعات لازمة والقرارات لازمة قبل ما نوصل لهذاك. المرة هذه حاولنا أنها أونتيسيب باش ما عاودش يصير اللي صار العام اللي فات. بالنسبة للوضعية نتاع الصيدليات هي كيما باقي وضعية لي بتيت أونتربريز، الجباية تقريبا هرات تريزوري نتاع لي فارماسي، كيفاش نزيدوهم هذا تأخر في أي بايمون سواء من الكنام وإلا ليزاسيرونس دو مالادي ولا من غيرهم اللي نتعاملوا معهم، هذا يأثر برشا على الصيدليات، خاصة كيف يتزامن كيما تزامن المرة هذه مع دفع قسط سنوي من ضريبة وقسط الاحتياط اللي باش يخلصوه الشهر هذا. دونك الوضعية جد حرجة، تقريبا العبء الضريبي بالنسبة للصيدليات هو الأعلى في تونس، ما عندناش حتى شركة أخرى بخلاف الصيدليات تخلص كيما تخلص الصيدليات لامبو 67% بين ضريبة مباشرة وضريبة غير مباشرة. دونك ما عادش عندنا القدرة أنك أنت تصبر على روتار دو بايمون. حبينا نوضحوا هذا الأمر قبل القانون المالية الزاكي كيف، لأن نبعث إن شاء الله المقترحات نتاعنا فيما يخص القانون المالية بما يسمح. أنا نحسن الوضعية المالية للصيدليات ونضمن التواصل إمداد المواطن بالدوائر.
0: تراجع إجمالي حجم إعادة التمويل بنسبة 18% وبلغ مستوى 10.9 مليار دينار إلى حدود 4 جوان الجاري وفق ما أظهرته معطيات نشرها البنك المركزي التونسي. واستقرت الموجودات الصافية من العملة الصعبة عند مستوى 25.4 مليار دينار، ما يعادل 103 أيام توريد مقابل 23 مليار دينار، ما يعادل 100 يوم توريد قبل ذلك بسنة. إلى ذلك توقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تباطؤ النمو الاقتصادي في تونس من 2.5% سنة 2025 إلى 2.2% سنة 2026، وتحقيق النسبة ذاتها في 2027 بحسب آخر تحليل حول الآفاق الاقتصادية الإقليمية الصادرة عن البنك. في أنبائنا العربية والعالمية، وبعد رفض حزب الله اتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلنته الولايات المتحدة عقب 4 جولات من المحادثات المباشرة بين وفدي الكيان ولبنان، أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن أمين عام حزب الله نعيم قاسم لا يمثل كل الشعب اللبناني، واعتبر في لقاء مع شبكة CNN الأمريكية أن حالة العداء بين لبنان والكيان يجب أن تنتهي إلى الأبد، واعتبر أن الجانبين أمام فرصة وصفها بالعظيمة للعيش في أمان وسلام. من جهته اعتبر رئيس مجلس النواب نبيه بري في بيان له أن الاتفاق المطروح بين لبنان والكيان جاء بصيغة هجينة، مشيرا إلى أنه كان يمكن النظر بإيجابية إلى بدايته لو نص على وقف كامل لإطلاق النار. على الميدان، أكد الدفاع المدني في جنوبي لبنان استشهاد 5 مدنيين بينهم مسعف وجريح في غارة إسرائيلية على إحدى البلدات، فيما أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال إصابة 3 ضباط في الجنوب، 2 منهم بجروح خطيرة. وفي آخر التطورات الخاصة بالمواجهة الإيرانية الأمريكية، أعلنت إيران تنفيذ عملية بحرية ضد تحركات أمريكية في بحر عمان، وأكدت إطلاق قوتها لطلقات تحذيرية في إطار مواجهة مضايقات أمريكية للسفن التجارية والناقلات النفطية، فيما نفى مصدر مطلع على مسار التفاوض بين الجانبين في تصريحات لوكالة فارس ما يتم نشره حول موافقة طهران على نقل جزء من مخزون اليورانيوم المخصب إلى دولة ثالثة، مؤكدا أن هذا الخبر لا أساس له من الصحة تماما. في الملف الفلسطيني، وصل وفد عن حركة حماس إلى القاهرة من أجل عقد لقاءات مع باقي الفصائل الفلسطينية والوسطاء بهدف استكمال تطبيق المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وإيجاد الآليات المناسبة للدخول في المرحلة الثانية. وفي آخر مستجدات الحرب الأوكرانية الروسية، رد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم على رسالة نظيره الأوكراني فلوديمير زيلينسكي التي دعا فيها إلى عقد لقاء مباشر بينهما، قائلا إنه لا يجد سببا لذلك، مبينا أنه لا جدوى من الاجتماع ما لم يتم الانتهاء من صياغة اتفاق للسلام. إلى التذكير بأبرز عناوين أخبار هذا المساء، الشركة الجديدة للنقل بقرقنة تدخل بداية من 8 جوان الجاري تغييرات في نظام انتظار المركبات بالمحطة البحرية بسبب أشغال مشروع تهيئة الطريق الساحلية شمال جنوب لمدينة سفاقس. بطاقة إيداع بالسجن في حق 9 تلاميذ من أجل الغش في البكالوريا بولاية سليانة، والجامعة العامة للتعليم الثانوي تحمل وزارة التربية كل ما من شأنه أن يمس استقرار الامتحانات الوطني. استقرار الموجودات الصافية من العملة الصعبة عندما يعادل 103 أيام توريد. الرئيس اللبناني يعتبر أن بيروت وتل أبيب أمام فرصة عظيمة للعيش في أمان وسلام. طهران تنفي موافقتها نقل جزء من مخزون اليورانيوم لدولة ثالثة، ووفد عن حركة حماس في مصر للقاء الفصائل وبحث نزع السلاح في غزة.
6: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tr.
0: ونستكمل فترتنا الأخبارية هذه مع الزميل منجع عطيطلة وآخر المستجدات على الساحة الرياضية. تقبلوا أجمل تحيات منجع كاشا ومورد قطاطا، إلى اللقاء.
7: إذاعة صفاقس،
8: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
7: عشرة ديمة.
9: الفساد عمره ما كان أنواع، كبير ولا صغير، يبقى فساد. كافح الفساد خليها تنظف.
10: سبور نيوز.

مساء الخير، ثالث موعدنا في سبور نيوز. طبعا مش نحكيه على المنتخب الوطني للأكابر لكرة قدم، باش يواجه غدوة المنتخب البلجيكي في آخر مباراة ودية قبل المونديال. لكن قبل هذا باش نتبعوا طبعا أخبار المنتخب الوطني الأولمبي أقل من 23 عام اللي يلعب حاليا ضد المنتخب أقل من 21 عام السعودي في طبعا جولة ثانية من دورة تونو الفرنسي أو بطولة موريس ريفيلو. على كل إلى حد دقيقة 45 التعادل 1-1 بين منتخبنا الأولمبي ومنتخب أقل من 21 عام السعودي. هدف الافتتاح كان لصالح منتخبنا الأولمبي عن طريق عمر بن علي في الدقيقة 12. ذكر المنتخب الأولمبي كان افتتح مشاركته في الدورة هذه نهار الأحد اللي فات بانتصار عريض على المنتخب الأولمبي لجمهورية الكونغو الديمقراطية، استقر على 3-0. ومنتخب السعودية كان لعب زوج مقابلات، كان خسر ضد الصين 1-0 وربح كولومبيا 5-3. بقية برنامج مشاركة منتخبنا الأولمبي في دورة تولون في فرنسا نهار لحد 5:30 باش يواجه منتخب الأولمبي الصيني، ونهار 14 جوان في 6 متاع العشية يلعب ضد منتخب الأولمبي الكولومبي. المنتخب الوطني لكرة القدم أكابر باش يخوض كما قلت غدوة السبت آخر مباراة ليه ودية قبل المونديال. غدوة في ماضي ساعتين منتخب التونسي باش يواجه منتخب بلجيكا في ملعب كينغ بودوين ستاديوم في العاصمة بروكسل ليتسعر 50,000 متفرج، ولكن السلطات البلجيكية ما مكنت الجمهور التونسي إلا من تقريبا 3,000 تذكرة لظروف أمنية حسب طبعا دعوهم. صبري لموشي في الندوة الصحفية اليوم الخاصة بمباراة غدوة كان أكد أنه المباراة الأولى في المونديال ضد السياد باش تكون نتيجتها مؤثرة على بقية مشوار الدور الأول بالنسبة لمنتخبنا الوطني. أيضا حكى على أن مباراة غدوة ضد بلجيكا باش تعرف بعض التغييرات خاصة في وسط الميدان طبعا ربما محاولة يعني إيجاد التشكيلة المثالية على مستوى وسط الميدان، ولكن مرجح باش تكون التشكيلة الأساسية اللي باش يبدأ بها منتخبنا المونديال بنسبة 85% 90% هي التشكيلة اللي لعبت ضد المنتخب النمساوي. المنتخب البلجيكي ما حققش الفوز أمام المنتخب التونسي في أولى يعني زوز مقابلات ليه اللي جمعت زوز منتخبات. منتخب البلجيكي كان تعادل أمام تونس في الأولى وانهزم في الثانية، لكن فاز منتخب البلجيكي في المواجهات المباشرة عام 2014 و2018 في واحدة من الصحف البلجيكية. استنتج الصحفي نتيجة المباراة بالنسبة للغدوة من خلال آخر التحذيرات زوز منتخبات، يقول حركية المنتخب البلجيكي والقوة متاعه الدفاعية يقابلها الصعوبات الهجومية للمنتخب التونسي هو مؤشر لانتصار بلجيكا بدون ما تقبل حتى هدف. في آخر نتائج منافسين متاع المنتخب التونسي في المونديال، المنتخب الهولندي ذكروا انهزم أمام منتخب الجزائر 1-0 وباش يواجه نهار الاثنين 8 جوان منتخب أوزبكستان في 8 غير 4 بتعليل بتوقيت تونس. منتخب السويد اللي باش نلعبوا معه المباراة الأولى في المونديال تعادل ضد اليونان 2-2 وانهزم أمام النرويج 3-1. اليابان فاز على إيزلندا 1-0، ذكروا أنه طبعا في مارس كان فاز على منتخب إنجلترا وكذلك اسكتلندا بنفس النتيجة 1-0. ذكروا المنتخب الوطني يستهل مشاركته في المونديال نهار الاثنين 15 جوان بمواجهة منتخب السويد اللي تأهل للمونديال في الملحق الأوروبي. المباراة يحتضنها مدينة مونتيري ولا ملعب مدينة مونتيري المكسيكية. توقيت المباراة 3 متاع الفجر. نذكروا أن مقابلات المونديال باش تكون مقولة على قنوات البين سبور ماكس في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. المشاهدة المجانية لمباريات المونديال متوفرة على قنوات الزد اف الألمانية، القمر الصناعي أسترا، كذلك تيفا الفرنسية أسترا، تي في الجزائرية، تي في إيران على الأقمار مختلفة، على الإنترنت على البين كونكت على الهواتف الذكية.
موقع الأوبيتال العالمي المعروف في الإحصائيات كان أعلن على نسبة بلوغ المنتخب التونسي الدور ربع النهائي اللي هي 4.3%. ذكروا أنه نتائج مجموعات في الدور الأول بالنسبة للمونديال باش تكون مؤهلة للدور السادس عشر. في أخبار الأندية التونسية، في الترجي اتفاق رسمي مع يوسف البلايلي على التجديد العقد متاع زوز مواسم إضافية، طبعا في انتظار القضية طبعا المطروحة على مكاتب الفيفا ضد يوسف البلايلي. أيضا إدارة الترجي التونسي تعاقدت مع الحارس منتصر السيد اللي كان لعب المواسم الأخيرة مع الشبيبة العمران، في الأصل هو كان انتمى للترجي التونسي وهو ابن الترجي. إذا العقد الترجي مع الحارس منتصر السيد لمدة 3 مواسم، في المقابل شبيبة العمران باش تستفيد من خدمات 3 ملاعبية من الترجي. بالنسبة للاعب النيجيري أونوتشي أوغبيلو، إدارة الترجي قدمت له آخر عرض وهو مطالب إما بالقبول وإلا بالمغادرة. في النادي الإفريقي، إدارة النادي تمكنت من الاتفاق مع اللاعب إدريس العرفاوي على فسخ العقد بالتراضي. في أخبار إطارتنا الفنية، خارج تونس لسعد جابدة الشابي يغادر الخالدية البحريني. الخالدية كان أنهى البطولة في المركز الثاني 54 نقطة على بعد نقطة واحدة من المتصدر المحرق ب 55 نقطة. الخالدية لعب 22 مباراة في البطولة، معرفش تم التعادل، تعم التعادل في 18 مقابلة وخسر 4 مقابلات. ولسعد جردة الشابي فاز مع الخالدية بكأس السوبر وتأهل إلى دوري مجموعات بطولة آسيا للأندية الأبطال. حبيت نتعسف شوية على التايم اوت اللي باش تبعوه بعد شوية. في الكرة الطائرة نهتموا الأسبوع ذا بفرق الشبان اللي تلعب من أجل لقب البطولة في ختام الموسم، باش نحكي على فرق صفاقس طبعا. غدوة في الستة هي في شكل دورة، دنيوات سي اس اس مع دنيوات المنزل الرياضي، في 6 أداني اتحاد النقل مع أداني مساكن للكرة الطائرة، النهار الأحد في 9 دنيوات سي اس اس مع دنيوات النادي النسائي بقرطاج، 4 دنيوات سي اس اس مع دنيوات مستقبل المرسى، في طبعا

كيرغستان مع فلسطين، الخمسة أرمينيا مع كازاخستان، السبعة غير بعض البرتغال مع الشيلي، والسبعة ونص الولايات المتحدة الأمريكية مع ألمانيا، في الثمانية غدوة تعليل بنما مع البوسنة والهرسك، في نفس التوقيت سويسرا مع أستراليا، في التسعة إنجلترا زيلندا الجديدة، بوليفيا مع ليكوس، في الماضي في الأحداش تعليل غدوة البرازيل مع مصر وفنزويلا مع تركيا. نهاية سبور نيوز، تحية طارق باكور، أنور البوجي البان على مستوى التنفيذ التقني، منجع تطلع في الأعداد والتقديم، فضاء رياضي أسبوعي باش نتلقى معاكم بعد شوية مع وليد وحسام، تايم اوت، متابعة طيبة، إلى اللقاء. سبور نيوز.

0: タイムアウト、
1: タイムアウト、タイムアウト、مع وليد الشاهد وحسام قبعة، وليد الشاهد وحسام قبعة.
2: 30 دقيقة بعد الستة، مرحبا، أهلا وسهلا، تحية لكل مستمعينا الكرام. الموعد يتجدد معاكم في تايم أوت من تو حتى الثمانية ونص. عديد الأخبار والمتابعات تكون حاضرة معنا اليوم مع كرة اليد. اليوم باش نرجع على نهائي كأس تونس، المباراة اللي جمعت الترجي الرياضي بسقيط الزيت. طبعا باش ناخذوا تفاصيل أكثر حول المباراة، ومش نرجع طبعا على كواليسها، ونحكيو أيضا كرة اليد، مش نحكيو على انتخابات المكتب الجامعي، شنو الجديد وآخر الأخبار الخاصة بهذا الموعد الانتخابي، ومش نحكيو أيضا على مسيرة مدرب وأعلامي غادرنا منذ أيام. نحكيو على الأستاذ عبد المجيد عبيد، تحية لي، تحية لكل العائلة متاعه الله يرحمه. خدمه معنا برشا في الإذاعة، صحفي إعلامي مختص في الكرة الطائرة، أخدم على الرياضات الفردية، ونرجع بأكثر تفاصيل على مسيرة سعد مجيد. في كرة السلة، كبريات النادي الصفاقسي يتوجنا بالثنائي، ونرجع بأكثر تفاصيل طبعا حول ضيوفنا مش كونوا حاضرين معنا طبعا، سيكسيون باسكيت في سيساس. وليد حسين معاكم طبعا، حسين تحياتي، أهلا وسهلا، مرحبا بيك.
3: مساء الخير وليد، مساء الخير وفي تايما وتحبي الهوند والفولي والباسكيت في عدد جديد، وبدأ الكونت غابور العدد التنازلي لنهاية الموسم العاشر بنهاية البطولات، بنهاية بطولة كرة السلة، موسم كرة اليد، الكرة الطائرة، ومش ننطلقوا توا في العدد اللي مازالوا في استقبال الفائزين والمتوجين والمتوجات، واكيد مش يكون باساج ممتاز ان شاء الله بعد شويه لكبريات كره السله اللي صنعوا الحدث باحرازهم على الثنائي هذا في الباسكيت. في الهوند اكيد الايفينمون غدوه في احد نزل الحمامات باش نتعرفوا على القائمة اللي باش تفوز وباش تنال ثقة النوادي، هل سيكون قائمة الرئيس القديم الجديد كريم الهلالي، وهل قائمة المترشح الثاني سي كمال سنوسي واللي هو الرئيس السابق متاع الملعب التونسي. غدو نشوفوا شنو اللي مش يصفر عليه الصندوق. في الهون زاد برشا كلام تقال على الفينال يوم السبت الفارط بين سقيط الزيت والترجي، وبالمناسبة هذه نهني ورواحنا لنجاح التجربة الجمعة يوم الجمعة الفارط، خدمنا اون ديبليكس انا وياك يا وليد، يعطيك الصحة. مجهودات اللي قمنا بها معناتها خدمنا في بامكانيات نجم نقولوا بسيطة بارابور معناتها، ورغم هذا الكل الحمد لله معناتها تعديت ايميسيون ديبليكس مباشرة من قاعة رادس، وركبنا الحصة التدريبية قبل 24 ساعة قبل النهائي، وعطينا كل ما يمكن يقال على النهائي اللي كان مشوق، ومش نحكيه باش نرجعه بإيجابياته وبسلبياته، فما برشا سلبيات ونحكيه عليها بعد. أكيد غادرنا سي عبد المجيد عبيد الله يرحمه، قامة كبيرة في التدريب، نجم نسميه هنا آخر عنقود الشجرة متاع المدربين المكونين، وكيف كيف بكاسكيت الإعلامي اللي كان يخدم معناتها رجل ميدان بأتم معنى الكلمة، بالديكتافون كان يمشي ويدور معناتها في المعاهد، كسوة رياضة مدرسية، في القاعات رياضة الفردية، كان يجمع النتائج مع في الحصاد الرياضي مع سي زهير بن صالح، كان يقدم مجلة رياضية معناتها يوم الثلاثاء، ونرجعوا بعد ونعطيه للراجل حقه. للأمانة حبينا نستدعيه من عمناه، ولكن حالته الصحية ما كانش تسمح. أكيد هذه المنيو اللي قعدوا معنا حتى للثمانية ونص كالعادة، فما ما يتسمع ويتشاف في الحصة متاعنا.
2: تحية المستمعين الكرام الكل اللي معنا في المرافقة، نور بوجلبان مش يكون معنا على أجهزة الكونسولات، تحية لطارق بكور أيضا. عملت تبحيرة ولا مازال شوية وقت؟
3: لا عملت
2: لي بالباك عطو والعصة
3: لا هذا ما يمناش، هذا ما يمناش لآخر ما تليتي لي قريب أنا مكتعف يا وليد.
2: أو كذا مسير قال لكم نزلت للبحر أجواء بحرية بامتياز، نعيشوها معكم قبل ما يلتحقوا بنا ضيوفنا في تايم أوت.

0: في بوليميكا اليوم خيرنا باش نرجعوا مع نهائي كأس تونس في كرة اليد، لقاء ترجي ساقية زيت في القاعة المتعددة الاختصاصات قاعة رادس. طبعا كنا واكبنا المباراة بكل تفاصيلها، تحضيرات الساقية قبل التحول إلى القاعة، يعني شفنا كواليس المباراة، تبعناها أول بأول على مستوى التعليق فنيا. حكينا أيضا حسام، يعني شفنا شوط أول كان الأسبقية فيه لساقية زيت 15 مقابل 12، الترجي يعود يفوز بالمباراة. ما تبقى في الذاكرة طبعا من اللقاء هذايا حسين؟
1: جدل كبير الأسبوع هذايا في الشارع الرياضي، خاصة الشارع الرياضي في ساقية الزيت، اللي برشا حديث خلاو ساقية الزيت معناتها بون ما تكملش في نهاية المقابلة، عملوا ولا أحلى معناتها 50 دقيقة ولا أحلى، كانوا قراب للانتصار. ممكن فما زوز وجهات نظر معناتها زوز قراءات، فما شكون يقول اللي سقيت الزيت وعقدة العشر دقائق الأخيرة، لأن مواجهة ساقية والترجي الموسم هذايا ساقية تقدم مردود ممتاز طيلة المقابلة، وتجي في العشر دقائق الأخيرة وتنهزم، يصير انهيار بدني انهيار ذهني. هذايا ممكن مفهوم لأن رصيد البشري مقارنة بين الفريقين لصالح الترجي،
0: فما عليه هذايا وقلنا
1: أكيد
0: سبقنا أي تقريبا في جل مباريات جمع الترجي بالساقية، الترجي تحسم اللقاء في الربع الأخير من المباراة.
1: صحيح. وفما وجهة نظر ثانية تقول اللي فما عوامل خارجية خلات الساقية ما يكملش معناتها اللي بداه في الشوط الأول، كان يجم ياخذ فارق أكثر من 3 نقاط 15-12، كان يجم يكون 4-5-6 أهداف فارق، لأن للأمانة وهنا بالحق نقاط إيجابية وليد، حبيت أن شابو بال أشرف المصمودي اللي أكد مرة أخرى اللي هو مدرب من طينة المدربين الكبار صراحة. أشرف بعد الكأس اللي رفعه مع ساقية الزيت في 2019 يأكد مرة أخرى اللي هو مدرب كبير، لأن المدرب الكبير هو اللي يعرف يوظف الإمكانيات متاع اللاعبين متاعه. رصيد بشري محدود، رغم رصيد البشري وقف للأمانة فريق الترجي دفاعا وهجوما، معناتها عمل مقابلة ولا أحلى، عرف كيفاش معناتها يقف في الدفاع للترجي، عرف كيفاش يلعب في الهجوم. برافو الأشرف المصمودي.
0: كيف وعلامة امتياز زادة لابد نقولها حسام للحارس صالح إبراهيم، صالح خبرة 6 تصديات تقريبا مع بداية المباراة، و صالح نصيري في الدفاع زاد قدم مباراة.
1: عزيز الواد عزيز الواد زاد كيف عمل أحسن مقابلة. بالمناسبة حبيت نحيي الملاعبية زاد على الموسم الممتاز اللي قدموه، تصحيات كبيرة، صبرهم الكبير زاد كيف على مستحقاتهم للأمانة، معناتها برافو. نعرفهم أنا لاعب ونعرف معناتها مستواهم ونعرف أخلاقهم العالية،
0: علاقتهم بالفريق تختلف على علاقة أي لاعب آخر
1: الفريق. ماهوش سيبا دوني، راهو لاعب اللي يقعد يصبر معناتها على مستحقاته وما يتخاذلش وما يهددش وما يضربش على التمارين. هذا زاد الفضل زاد الإطار الفني، راهو يلزمنا زاد نشكر البريباراتور فيزيك عمر الهدار اللي برشا ناس ما تعرفش اللي هو قبل بنهار عقد القران نتاعه وتزوج معناتها، ومن بعد التحق
0: ماهوش
1: سهل معناتها بعد العرس نتاعه 24 ساعة يلتحق بالفريق.
0: لا حسين
1: كيف كيف زاد محمد علي العيادي الكيني اللي مازال يعاني من مخلفات نتاع حادث مرور معناتها مخطر، ورغم هذا الكل التحق. فرج الميلادي زاد كيف مدرب الحراس اللي خذا الفريق بعد خروج محمد شليف، وخذا هو مقاليد وما خلاش الإطار الفني في فراغ. دونك هذه المكونات نتاع النجاح نتاع ساقية الزيت.
0: انت قلت ثم عوامل خارجيه يعني تنجم تكون اثرت، ثم عوامل زاد فنيه داخل المباراه، نذكر ثم ورقه حمراء بلال عابد نجم نقولوا غيرت وجه الساقي خلال المباراه.
1: يعطيك الصحه يا وليد، عطيتني ترانزيسيون ممتازه، برافو يا وليد. ونرجعوا للتيليباتي بيني وبينك، برافو. العوامل الخارجيه منها التحكيم،
0: خلينا نحكي لك يعني
1: نحكي لك على مبدا تكافؤ الفرص. ما كانش لم يقع احترامه في النهار المقابلة، صحيح الساقي عطاوها زوز تمارين يوم الخميس وتمارين يوم الجمعة في قاعة رادس، لكن تدخل يوم المباراة يوم السبت للقاعة وكأنه الترجي يلعب مع فريق قصيب العماني. وكأنه يلعب مع فريق قطر ولا وكأنه يلعب ما هوش فريق تونسي معناتها للأمانة. لقبل المقابلة
0: يعني أنا لاحظت الشيء هذا يا حسين،
1: لاحظت ما فماش تكافأ الفرص في الكوتا متاع التذاكر،
0: عدد الجماهير،
1: عدد الجماهير
0: هو يزيد 50-50
1: كيف كيف. حتى مبدأ متاع تكافأ الفرص حتى في التحكيم تو في مقابلة الفتيات، مقابلة رفع ستار، الثنائي التحكيم والمراقبين من صفاقس، لأن المقابلة تجمع بين فريق من العاصمة النادي الأفريقي وفريق من الساحل هو الرياضة النسائية بالمكني.
0: في نجم نزيدك حسام، ثم شكون شاف عدم تكافأ فرص حتى في اختيار المكان والقاعة اللي مش تحتضن المباراة؟
1: أكيد
0: أي. أو هو يقول لك الأكبر قاعة عنا اللي تكون في العاصمة هو طبيعي أن تحتضن المباراة، لكن ثم شق أيضا يقول لك لا نحب قاعة يعني مناصفة يعني حتى على مستوى المسافة الكيلومترية بين صفاقس وتونس.
1: هذه مسؤولية النوادي المرة الجاية وقت يقعدوا مع المكتب الجامعي إن شاء الله جديد اللي ماشي يقع انتخابه غدوة إن شاء الله
0: يكون فصل قانوني،
1: يقول من أول الموسم كيما تشامبيونز ليج في كرة القدم، من أول الموسم يعرفوا النهائي وين ماشي يدو قصوا في العاصمة في سوسة في ما مكان من غير ما نعرفوا معناتها من أول الموسم.
0: حتى كي تعطي الجمهور 50-50 ثم فريق نقل
1: يا وليد حتى أهلامين
0: أدوميسيل
1: يا وليد نقل. أنت شفت مثلا في صفحات التواصل الاجتماعي أخت إذاعة صفاقس ديزانترفيو تعملوا مع رئيس ساقيت الزيت ولا مع اللاعبين بعد المقابلة، كلهم مشاو للترجي، الإعلاميين الكل مشاو للترجي، وكأنه قلت لك ساقيت الزيت ما هوش فريق تونسي. هذا إحساس شوف الإشارات الإلهية متاع أبو حيان التوحيدي يحكي على الغربة، يقول لك انت غريب في في في المكان اللي تعيش فيه. ساقيت الزيت حس روحه في غربة يوم السبت، للأمانة الغربة الذي هو في غربته غريبة أبو حيان التوحيدي بالحق للأمانة. وصل الزخت على الحكام، الحكام من تونس العاصمة وصل هنا الحكام من نزههم رشدي الزغلامي ومكرم بنداحو نزههم، لأن حكام مستوى أخلاقي كبير مستوى فني كبير، يجم يكون الحكم في يومه يخطئ ويصيب وما كانش في يومه، خاصة مكرم بنداحو للأمانة
0: يجم يكون بير مش من العاصمة موجود
1: نجم لا يلزم يكون يلزم يكون ثنائي تحكيم
0: مش بالضرورة يعني الكفاءة موجودة خارج
1: عنا الكفاءات هو للأمانة عن الكفاءات
0: ومكرم نديروا المباراة ونبعدوا على كل تأويل.
1: وعلاش تسلط للموسم الثاني على التوالي ورقة حمراء ضد ساقيت الزيت؟ إذا كان عم ناول ساقيت الزيت خسر آدم بن عامر بالفي آر بالفيديو ريفيو الموسم هذا، خسر بلال العابد من غير ما يمشي والحكام للفيديو ريفيو. وهنا نحب نفتح قوسين، يقول لك صحيح هما تبعوا توصيات، لأن للأمانة لو ما لقيت حتى حكم دولي سابق ولا مراقب فني حاب يتدخل معنا للأمانة ونتفاهم زاد ما يقعدش لأن مش يقعد في حرج مع الحكام، أما عملت كونت فكرة على الأخطاء التحكيمية
0: هذه أراء إجمالية
1: لأنه
0: خلنا ناخذ زاد رأي
1: قبل ما ناخذ رأي ساقية خلنا نكمل بالله الملاحظات على الحكام، لأن مسؤولية كبيرة بالنسبة للحكام نزهوا، لأن برشة قال على القاعة معناتها مش اتهامات أما مس من نزاهة ومصداقية الحكام، نزهوهم
0: طبعا
1: أكيد نزهوهم، أما تسلط عليهم ضغط أخطاء جسيمة صحيح كان يجم قبل هي اللقطة متاع المباراة هي الورقة الحمراء، وقبل الورقة الحمراء كان مشاو في مناسبتين للفي آر، مشاو وقتها بشافوا السانكسيون متاع وسام البوغانمي ومشاو بشافوا السانكسيون متاع آدم بن عامر وزوروا لهم اللي أشرف المرغلي يموه أعطاه إقصاء بدقيقتين وإقصاء الآدم بن عامر. أما اللقطة متاع المقابلة هي إقصاء بليل العابد، كان على الحكام باش يمشيوا للفي آر، لأن حسب الاستشارة موش كلامي أنا حسب اللي استشارتهم كان فما إلياس الحشيش عمل موفي بلوكاج في الهجوم، معناتها كان مشيوا للفي آر يعلنوا على هفوة في الهجوم قبل الورقة الحمراء.
0: إعادة تلفزيون كانت ممكن تعاون برشا، ولو أنه نذكروا مرة أخرى حتى في الحصة الفارطة كنا حكينا حسام أنه ساقيت الزيت حتى الترجي في بالي زوز حبوا على تحكيم أجنبي.
1: تحكيم أجنبي أكيد كما مشيت في الديربي في نصف النهائي ومشيت للتحكيم الأجنبي باش تبعث على الشبهات، لأن الزوز في رقم ما كانوش فرحانين بالتحكيم.
0: أي.
1: شفنا احنا باسم السبكي وأشرف المصمودي والبنك متاع الترجي وبنك ساقيت الزيت ما كانوش فرحانين بالتحكيم. هذايا ما يمنعش اللي كما قلنا إن شاء الله الأخطاء اللي صارت على مستوى التنظيم يداكوا في المواسم القادمة. وكما قلت مسؤولية النوادي، راهو النوادي هما اللي يفرضوا على المكتب الجامعي الحياد وخاصة مبدأ تكافؤ الفرص.
0: خلينا نشوفوا رأي سقيط الزيت يعني في أكيد. كل هذايا
1: أكيد
0: شو موقفهم
1: مش ناخذوا
0: يشطرون الرأي وإلا لا
1: أكيد أكيد. معنا في المباشر سي محمد القليل. سي محمد مرحبا بك.
0: مرحبا سي محمد.
2: مرحبا بك خويا حسام، مرحبا بجميع مستمعين إذا أكثر.
1: خليلك تعليق على الكلام اللي كنت نقول فيه أنا وليد.
2: صدقني شافي وكافي وظافي، معناتها أنا كنت نسمع فيكم جبتوا كل شيء. عجبتني لقطة غريب على خطر أنا سنة موسم كامل غريب منيش في قاتي ونمشي زادة الوادس ونقى روحي في غربة ما أصعب ما أصعب.
0: كيف يا سي محمد بعتينا التوى بعد ما حكينا احنا شنو بالضبط اللي صار في القاعة وهل هناك بالحق يعني تفصيل
2: هل الانحياد هذا انحياد تام؟ انك نقول لك قاعة فيها 2000 وانت يقول لك 800 وما نجموش زاد احنا نعملوا ديبلاسيو اكثر من العدد هذاك. لكن انت تقول لي الامن عاطي 800 ندخل نقى 2000 وراني نعرف شو نقول. من غاديك ديزيكليبر يبدا واضح. بالنسبه تعرف خويا وليد غدو الحيث تم انتخابات جامعيه وانا وعدت سي كريم مانيش مش نشوش ياسر. وننتظر ردة الفعل من المكتب الجامعي المشيجي في بالنسبة للأحداث النهائي. أنا بالنسبة لي أنا يمكن ياسر أنا غلط نستعرف أني سمحت أني وافقت على معناتها على التحكيم التونسي وبالأخص على الكوبل هذا. الكوبل هذا أحسن ما عندنا، يعني أقول لك أحسن ما عندنا. لكن ما نجمش تلوم حد يديفوندي على جمعيته ونقف غادي. كما انا نستبسل على الدفاع لنادي ساقط الزيت بالنسبه لي انا سيرتو النهائي هذايا. اللي صار معناتها في النهائي هذايا راهو نورمالمون غير مقبول. روح رياضيه كبيره نشكر الاولاد نتاع ساقط الزيت اللي عداو موسم كبير وعداو نهائي كبير وبالنسبه لي انا متوجين ونعرف شو نقول. وبالنسبه للمدرب كفاءة كبيرة ياسر هو وجميع عناصر الإطار الفني نشكرهم فردا من غير ما نسمي الناس اللي خدمت الكل من أول الموسم لآخر الموسم.
1: بس محمد
2: كلها قالوا بلا سمحني الناس كلها قالت لي محمد راك فرحت الجمعية في ديسمبر وأنا نتكلم بحول الله نعرف إيش نعمل. هذيك سميتها حتى بلغتنا احنا شخصية صبيرة باش نخففوا باش نسمو نوصلوا للأهداف نتاعنا
1: تحكي ماديا انت يا
2: الأوبجيكتيف نتاعنا والموسم نتاعنا بالنسبة للي انا توري الأوبجيكتيف صارت
1: الحمد لله. اما تصور قبل لي الأوبجيكتيف سي محمد قبل لي الأوبجيكتيف انت تحكيت على الصبيرة. تصور انت نهار السبت وكان جا عندك مهيب القلال وعندك رامي الستي وعندك حسام العيادي وعندك محمد علي بن منصور.
2: والله كان جا معايا كربتيت يا حسام راني محمد القلال وتعرف محمد القلال 20 سنة كرة و20 سنة تسير زيد الحديث فكر الدوسي تو نحكيو فيه فيما بعد. وانا نقول لك
1: باهي سي محمد باهي
0: لانه احنا لو كان نحكيو سي محمد فنيا زيد شوفوا ساقط الزيت كانت عنده أسبقية على ترجي يعني في الشوط الاول اذا كان مش
1: اي فما شكون سي محمد لحظه بلي سي محمد لحظه سي محمد بلي جوست اسمعني لان احنا راهو عندنا هو مبدأ عام في الإعلام الصوت اللي ماهوش بحذانا احنا نتبناو الموقف متاعه. فما شكون يقول لك انت لعبت 4 مقابلات مع الترجي نفس السيناريو لعبت شوط اول وبداية شوط ثاني ممتاز وبعد صار انهيار بدني وانهيار ذهني. دونك ما تجمش تقول راهو التحكيم هو اللي سبب في هزيمة الترجي. شنو رايك؟
2: انا قلت لك ديزيكليبر كامل من التنظيم للتحكيم للي صار كله للقاعة بحد ذاتها. ولي حسام انا راني امشي اسال من الجوارات نقلم راني الترجي نجم في الموسم نجم نربحها ماتش برك وساعة لساعة في وسط السيزون نقلم رانا ما نربحوهاش تو يجي وقتاش الماتش اللي حشنا بيه ونربحوها. هذيك استراتيجية من الاستراتيجيات خاطر الترجي ما تنجمش تربحها زوج ماتشات في السيزون وهذه استراتيجية ساقط الزيت وعلى وفي المواسم الكل ارجع الاخيره تتقانى في كل موسم لازم باش نرفعها. حتى الموسم اللي هزت فيه النادي الافريقي الشامبيونات لو كان ساقط زيت ما انتصرتش على الترجي راهي ما تهزش الشامبيونه. حاصلو الليفكتيف نتاع الترجي ما نجموش نقارنوها بالليفكتيف نتاع ساقط الزيت
0: اكيد.
2: وتزيد انت تنقص لي لوم دو ماتش في كل في كل في كل نهائي دار لوم دو ماتش اللي هو حاضر فنيا وذهنيا وبدنيا وتزيد تنقصه بعد تقول لي شبيك انت طحت هذه اضربه وحرم عليه البكات. هذا هو المثل اللي نجم نقوله لك. قلت كما قلت لك الموضوع هذا انا ماذا بيا نخوض فيه بعد ما تشوف الانتخابات
0: ونستنى
2: ردة فعل اللي مش يترأس
0: الجامعة ان شاء الله غدوة
2: الجامعة ان شاء الله. وبالنسبة ما يخفى على حتى احد دوسي التحكيم في تونس هذا هو السونتي الصحيح.
0: باهي محمد
2: عنصر هام في اللعبة هو حكم هو وكما تعرف أساس العمران هو العدل والعدل هنا ضايع شوية.
0: باهي محمد باش نعملوا توا نسكروا الدوسي متاع الفينال ونعملوا تقييم موضوعي للموسم اللي للأمانة خلطته بامتياز للأهداف وحكينا حتى من الأسبوع الفات خلطوا للأهداف كسسوا التكوين كسسوا في على مستوى البطولة على مستوى الكأس رغم فما حاجة ما حكيناش عليها اللي عملتوا أمو في ديبا في بداية الموسم تم الكاستينج اللي عملتوه الانتدابات اللي عملتوه ونسميهم معناتها للأمانة خليتوا وقت المدرب ياسين عبيد عملتوا معه انتدابات اللي بالأمانة قعدتوا لآخر الموسم فما لاعبين اللي ما عطاوش الإضافة حتى في النهائي ما عطاوش الإضافة كيفاش رغم هذا الكل خلطتوا للأهداف كيفاش تعلق على الموضوع هذا يا سي محمد؟ نحكي مثلا على مهيب القلال ما تمش تعويضه معناتها بحسن جماعي ما عطاش الإضافة نقولوها معناتها بكل صراحة حسن جماعي ما عطاش الإضافة منذ بداية الموسم.
2: شوف وليد واحد راكب الموجة واحد جاي باش يعود يعمل تروبلان في ساقية الزيت مقدم اللي عليه لكن كما تعرف حسن الجماعي عنده إصابات قديمة عنده ظروف عائلية ما أنت أنا نعرفها بارك الله فيه في الشيء اللي قدمه ما تنساش ما أنت تمام لعبية تجم تتأقلم في كي تخرج من ناديها الأصلي اللي ترعرعت فيه ونشأت فيه وكل شيء ثم جوارات ما تتأقلمش أحسن ولا غيره ولا الشواء تقول لي أني الجمعية ما ركبتش على بعضها بصحيح ما نشحتش مع الانترونور ياسين عبيد ما على الأول تم أسباب اللي أنا اليوم من هذا لو كان مذابير لو كان نقلها تفسير ما خطر بالمجد الطموحات بدأت كبيرة وكبيرة ياسر يمكن ياسر معناتها حتى الجيرونس متاع الجروب معناتها كي تبدا عندك افكتيف كان الافكتيف كان ريش كان في كل بوست اما الدوبلير هذاك علاش احنا نقصنا خاطر ساعه اذا ما يكونش نوترنر يعرف يستعمل الجروب نتاعو كامله اللي انا اللي هذه نشهد شهاده كبيره ياسر الباسم السبكي معناتها عنده نجوم نخليهم كلهم مع بعضهم ويلعبوا ويعطيوا احسن ما عندهم رغم هذية اكثر من انه فنيا ولوجستيا انك تكون انت معناتها بستيرك تعرف كيفاش تحافظ عليها هذا من اهم العناصر النجاح بعدين كيما قلت لك جا اشرف وخدمنا وعملنا دي بيرفورمانس وكل شيء اشرف جاتو ظروف وانت في كل الحالات ما انتش في قاعتك زاد راهو
0: اكيد اكيد
2: تخرج كي تبدا اون ديبلاسمون في كل شيء راهو الاستقرار يبدا من الدار
0: اكيد اكيد
2: يعني من صالتك عام صعيب وصعيب ياسر لكن كي نقى روحي كي العادة ساقيت الزيت فيناليست الإنسان يحمد ربي
0: باي سي محمد
2: إن شاء الله القادم خير
0: إن شاء الله القادم خير سي محمد باش يعمل استراحة المحارب فما جلسة عامة انتخابية في آخر شهر جوان أكيد كيفاش سي محمد باش يبرمج توا كيفاش المستقبل متاع الجمعية أكيد لحباء ساقيت الزيت يسمعوا فينا سي محمد مش يواصل اكيد يخدم ساقيه الزيت اما مش في منصب الرئيس كيفاش معناتها القادم نتاع ساقيه الزيت
2: هذاك هو حسام قادم ساقيه الزيت بدا من الموسم هذا قادم ساقيه الزيت الناس الكل تحكي عليه لي ريكريتمون دي جون تروا جوار لي غينام من ليكيب ناسيونال جونيور معناتها انا نعتبرها صفقه مش نتاع موسم نتاع مواسم ومعناصر واعدة ان شاء الله نعرفوا كيفاش نأطروهم ونوصلوهم وعناصر معناتها وهذاك هو الابجكتيف نتاع النادي ما يفكر ديما في المستقبل نتاعو ما تخافش عليه، معناتها جمعية ساقية الزيت محمد القلال ولا غير محمد القلال، ما دام ثم أب روحي معناتها صار على كل كبيرة وصغيرة، والرؤساء السابقين غير ما نسميه عبادهم غير حد شيء، معناتها كنا لحمة واحدة نخدمه مع بعضنا. محمد القلال بالمجد تعب لكن مش يقعد ديما يخدم ناديه وفي مليومة كما غدوة، ما هذه سنة الله ما تداول على المناصب. لكن استراتيجية النادي إن شاء الله تكون ديما كما تشوف، هذوما اللي زوجكتيف.
1: أنا نحب سي محمد،
2: أنا ديجا نحب نذكرك وحسام من اللي زوج من نهارة اللي استلمت مقاليد النادي، مع أنت اللي تروى بولي اللي قلت لك عليهم أن مش نخدمه على القاعة، الحمد لله اللي هي سي وصلت اللي وليت سواك قاعة ممتازة نتصورها ممتازة
1: أكيد
2: جدا.
1: أكيد
2: هذه حاجة
1: كسب الشباب سقيت الزيت.
2: قلت لك راني مش ليجون، راني منحب اللي يوليو اللي تروى معناتها الكادي وجونيور في الليليت، وقد صار هذايا والحمد لله عملنا ديمي فينال سنا جونيور، ان شاء الله عام الجاي نكونوا متواجدين في النهائيات زاده في الصنفين كادي وجونيور. السنيور هذيك مرآه الفريق ديما ان شاء الله تكون ناصعه، ان شاء الله تكون ديما ليزوبجيكتيف نتاعها في العلالي. هذا هو تقعد البولي اللي انا نتصوره اللي انا ما توفقتش فيه. دون الله غالب الدنيا ما هيش باهية برشا، الجانب المادي معناتها
1: خلاص الديون القديمة
2: كي تعرف معناتها انت كي تاخو حاجة وتتراكم عليك وكل شيء، لكن الحمد لله معناتها في
0: ومشكلة يتجاوز قدرات ساقية في الحقيقة.
2: لا نعرف الساقية ديما تواكى جورتها معناتها على شهر وعلى واحد، ما هيش حكاية كبيرة معناتها انتو فاشل موطو قبل ما ترجع السيزون تبداو خالصين وامورهم واضحه ولبس.
1: حاب نشوف سي محمد القلال العام الجاي المايسترو على البنك كيما كان سي محمد القلال للامانه، مع احترامنا مع بابا اكيد وقادم مجهود كسوا مخلص ولا اكرم يعطيهم الصحه، اما بلاصه سي محمد القلال على البنك ما ينحيها له حتى المايسترو. انا مسميه المايسترو سي محمد القلال.
2: يا حسام كي نحكيوا على 15 سنه في معناتها رئيس فرع، معناتها خبرة كبيرة اكتسبتها هذه بفضل النادية، هما كيف بفضل النادية يكتسبوا الخبرة وتوي وليوا زادة مايستروات زادة
1: ان شاء الله
2: نخدم كل الناس وكل يد واحدة. نحب نشكر الهيئة اللي خدمت معايا، ما ديما نقول هما شباب مستقبل معهم، هما مستقبل النادي معهم، هما ان شاء الله يواصلوا ان شاء الله حب جمعنا حب النادي نكملوا هكيك رغم الصعوبات رغم كل شيء. راهو الانسان القوة تظهر في الصعوبات، معناتها النجاح
1: أكيد في الظروف الصعبة تخدم في الظروف الصعبة.
2: الناس الكل يقولوا معناتها الناس الكل معمرها ما تسميش القريب قبل البعيد يقول لك الساخي ماهيش في أحسن حالتها، والحمد لله ربي معناتها لي زوبجيكتيف نتاعنا نشوف لازمنا نحضروا الفاينل فور نتاعنا اللي هو سي با دونو، معناتها تلقى روحك أنت خارج من نهائي كاس لازمك تحضر فاينل فور. ما الحبل على الجرارة الساقية من الكبار ان شاء الله الناس ان شاء الله السلطة ان شاء الله الناس الكل تفهم السيتياسيون تاع ساقية الزيت، راي مرآة في الرياضة معناتها قاطرة في كرة اليد ولا
1: أكيد.
2: في ولاية فاقس يلزمها نظرة استشرافية. ان شاء الله تتلف الناس الكل، رجالات النادي احباء النادي، خلي نقعدوا نستحفظوا على هذا الطرح قلعة الأحفاد، إن شاء الله وإن شاء الله نستحفظوا فيه لأحفادنا وأحفاد أحفادنا.
1: يعطيك صحة سي محمد، إن شاء الله المستقبل متاع ساقية الزيت يكون كيما الحاضر متاعه وإلا خير، وإن شاء الله في مصافحة قادمة سي محمد. إلى اللقاء.
0: شكرا لك سي محمد، شكرا. إلى اللقاء. كان هذا معنا سي محمد قليل طبعا رئيس نادي ساقية الزيت. الأكيد إن شاء الله مش تكون العودة حول هذا الموضوع بالتفاصيل متاعه والجلسة العامة الانتخابية ومستقبل محمد قليل طبعا مع النادي في قدم المواعيد متاعنا. غير شو الموجة تقعدوا معنا مش نرجع بعد قليل نوصل معكم رحلتنا ديما في تايم اوت. حبيت نرحب ترحيب خاص بصديقنا فيصل المرزوقي اللي يلتحق بنا على أجهزة الكونسولات، سيواصل العزف على الكونسولات بطريقته الخاصة والمتميزة من خلال هذا النغم.

0: تايم اوت.
1: تايم اوت. رجال في البال. رجال في البال.
2: فاشن دقيقة بعد السابعة رجال في البال. نذكروا يوم الأربعاء كنا في متابعة خاصة يوم الأربعاء المساحة الرياضية والإعلامية. تفقد المدرب السابق للكرة الطائرة والإعلامي عبد المجيد عبيد إثر الصراع مع المرض الفقيد ومربي وصحفي ومدرب سابق للملعب الصفاقسي أيضا للنادي الصفاقسي. في الحقيقة هو تولى حتى إنتاج وتقديم عديد من البرامج الرياضية الخاصة بالرياضات الجماعية والفردية اللي كانت تبث على موجات إذاعة صفاقس. كان يتولى إعدادها يعني بكل تفاصيلها مع تقديم طبعا مع جملة من الزملاء منهم كنت أنا وكانوا عدد من زملاء يقدموا الورقات اللي يعدها ويحضر. حسام الأكيد أنت كنت قريب من الفقيد تعرفه شخصيا علقت بالعمل معاه حتى على مستوى القاعات وكنت تعرفه جيدا زيدا.
3: أكيد نبدأ من الأخ حبيت نعمل له استضافة عمناه والسي عبد المجيد الله يرحمه وكانت الحالة الصحية متاعه ما تسمحش لأن المبدأ متاعنا نحب أن يجيل في البال يكونوا ضيوف متاعنا ما زالوا على قيد الحياة ما لازمه فما شكون اللي معنى السن متاعهم ما يتسمح لهمش باش يعملوا مداخلة معنا إن شاء الله
2: كان على رأس القائمة
3: صحيح أكيد لأن وليد نجم نقول آخر عنقود الشجرة متاع المدربين المكونين هذوما لي زونترينور فورماتور اللي ما عادش فما معناتها الأب الثاني الليسونسي معناتها الشاب اللي مارس رياضة كستوى على المستوى المدرسي وإلا المدني عنده بو في الدار وعنده بو في البارك ولا في قاعة تعقيد للأمانة هذوما قاعدين يندثروا سنة الحياة على غالب. سعب مجيد كان مليغان انترنور فورماتور كان يقضي يوم كامل معناتها في البارك مع النشاط الرياضي متاعه عمل نشاط إعلامي وكان مساهمة كبيرة في قسم الرياضة.
2: نذكر عبد المجيد عبيد يعني في أروقة الإذاعة كانك الرجل الطيب كان قريب جدا من احنا
3: يعني رجل الميدان
2: بمتياز
3: كان بالديكتافون قبل مش الإمكانيات متاع توا كل واحد عنده تليفونه وعنده
2: كان عنده طريقة خاصة في إعداد البرامج الإذاعية كان يتبع كل الشخصيات الرياضية والمحطات الرياضية اللي حبي يتبعها بكل تفاصيلها بجزئية صغيرة يعني
3: أكيد.
2: كان يتقن العمل متاعه وكان يحضر جيدا العمل متاعه. في الفترة اللي اشتغلت فيها معاه كان يمدني بالمعلومات الكل وكان حريص جدا عند التسجيل متاع الحصة انه يقف على كل التفاصيل متاعها وعلى كل جزئياتها كنا نسجله وكنا نحضره والله يرحمه كان
3: عمل اختصاص يا وليد اختصاص في الرياضات الفردية يوم الثلاثاء نتذكر عنده المجلة الرياضية كان يقدم بالنتائج وكان يقدم خاصة بالتصريحات
2: الملاكمة
3: رجل الميدان كان يخدم على الميدان ويمشي ويتبع المقابلات الرياضية ويسجل كيف كيف كان يجمع النتائج يتصل حتى مع المراكز الحرس والأمن باش ياخذ النتائج نتاع المقابلات ويجمعهم في حصة الحصاد الرياضي يوم الأحد مساء حصة زهير بن صالح للأمانة معناتها بليزيور
2: تسكيت
3: كيما قلت هذوما ما عادش يتعوضوا للأمانة رغم اللي تطورت الأمور التقنية وأمور التكنولوجيا لا أما قعدوا ديما هذوما العنقود هذه الأخير متاع المدربين المكونين ما زالت البركة في رفيق دربه سلمونجي الكتاري هو معنا على الهاتف. سلمونجي مرحبا بك.
2: مرحبا سلمونجي.
4: مرحبا بك أنت حسام وسي وليد.
3: ما زالت البركة فيك سلمونجي أنت والبقية المدربين المكونين ربي يطول في عمرك وفي عمرهم إن شاء الله قبل كل شيء نعزيوك في مصاب لأن مصاب جلال رفيق دربك صاحب مجيد عبيد
4: نعزيو رواحنا ونعزيو العائلة متاعو المصحى ونعزيو الأصدقاء متاعو خاصة في الكرة الطائرة ربي يرحم سي عبد المجيد وأن الله وأن إليه راجعون وإن شاء الله مقامه في الجنة
3: أمين. هي البداية متاعكم بديتوا مع بعضكم هو في الملعب الصفاقسي وأنت في اليو سي اس وبعد تلاقيتوا في نادي الصفاقسي هكا
4: صحيح. هو البداية متاعه وقتها كان في الستينات فهمت كان يدرس التربية البدنية في مدرسة عزيزة عثمانة هو وسيسان بن غازي كان مقسم 18 جانفي مدرسة 18 جانفي ومدرسة عزيزة عثمانة فهمت سيسان بن غازي بدأ هو في النادي الرياضي الصفاقسي وسعى المزيد في في الملعب الصفاقسي، وانا كنت تلميذ غاديكا موجود وانتدبني تيسال بالغازي وتدربت عليه وفي معناتها وفي في في النادي الرياضي الصفاقسي حتى لين خرجت عام 78. بديت تدريب في اتحاد النقل الصفاقسي عملت 9 و10 سنوات، ثم التحقت بسي عبد المجيد وسي سالم بنغازي في النادي الرياضي الشقيق، خدمنا مع بعضنا. ومع العلم سي عبد المجيد راهو وقت تدرب الملعب الشقيق كون عدة لاعبين معروفين توا حتى دربوا معناتها الملعب الشقيق، كيما سي فوزي عبد المقصود، كيما سي نعمان القي، كيما سي فوزي بو حامد، وتحصل على عدة بطولات وكؤوس في صنف المدارس وصنف الأداني. وكان كما قلتم انتم في الحديث نتاعكم كان اعلامي في ذات الشقيق، وكان يجمع ويواكب اليوم الاربعاء الرياضات الجامعيه ويوم الجمعه الرياضات المدرسيه وحتى الرياضات المدنيه في الالعاب الفرديه، وكان يجمع كل انطباعات والتصريحات.
3: كان يخدم على الميدان سلمونجيا،
4: يخدم منيح، يخدم تبارك الله عليه، كان الاخ والمربي الحنون، معناتها مش نقول لك انت اسطوره نتاع كامله. انا بيدي خذيت حوايج فهمت من عنده هو معناتها في الشخصيه نتاعو، كان اب حنون، تعرف اب حنون، وحتى ما كان يدرس في اعداديه في
3: المعزون
4: معد الحبيب المعزون، وانا كنت في اعداديه شارع الحبيب بورقيبه.
3: بينتكم كياس معناتها؟
4: بينتنا كياس، وكنا ندرسوا في نفس في نفس البقعه في نفس الملاعب اللي حديقه الرياضه
3: الموجوده في البارك. اي
4: في البارك فهمت، وكنا مع بعضنا كنا في التدريب سواء المدرسي ولا التدريب.
3: كان ذكرنا سلمونجي بالاجيال اللي كونهم المرحوم، اجيال اللي توا مدربين تبارك الله.
4: اجيال
3: مثلا اعطينا دي زيكزامبل الاجيال.
4: كما حددت قلت لك سي فوزي عبد المقصود مازال توا ربي يشده وصعد منه.
3: امين.
4: سي نعمان الفقيز هذا كيف موجود اخذ الريتريت. سي فوزي بو حامد اخ سي محمد بو حامد المدرب نتاع الملعب الصفاقسي الله يرحمه. فهمت عده لاعبين من والله ننسى اساميهم سواء في الملعب الصفاقسي ولا في النادي الصفاقسي، معناتها كون اجيال وطلعت عليه اطارات حتى تلامذه معناتها في اطارات عليا زاده كما نعرفهم سواء في سلك القضاة ولا في الطب ولا في فهمت. عبد المجيد كان قدوه الاب الحنون معناتها.
2: سيمونجي هو يعني غادرنا بعد صراع مع المرض، لو كانت تعطينا فكره اي على الفترة الأخيرة، يعني كنت تزوره كنت تشوفه؟ يعني
4: أنا كل يوم نصبح عليه، أنا كل يوميا نصبح عليه، إلى أن والله صدقني حتى كيف كمنتوما معناتها على الفيسبوك سمعت اللي هو مرض معناتها هزوه للكلينيك نتاع
3: جاته جلطة دماغية.
4: جلطة دماغية، ولده مادي وديع كانوا صغار كانوا يرافقوه ديما في الملاعب ولا في اللي ديبلاسمون كنا نتنقلوا فهمت، وتبارك الله معناتها من الاطارات العاليه عبد المنفذ وقاضي معناتها فهمت، وعنده بنيه اخرى زاده كيف في تونس.
3: انا عمياول كنت باتصال مع زوجته حبيت نعمل له استضافه لان للامانه معناتها بالحق كان اي عمياول مع زوجته قالت لي هذا استحاله باش لان الحاله الصحيه نتاعو معناتها ما تسمحش تسمح له.
4: المستشفى العسكري في المستشفى العسكري معناتها في الانعاش
2: تعزين الحاله طبعا لعائلته الكل
4: الله يرحمه.
3: سلمونجي المدرسه نتاعكم انتم توا لي زونترنور فورماتور هذه كيفاش باش تتعوض للامانه معناتها رغم كما قلت انا راهو تبدل الوقت تبدل وكل شيء، اما معناتها لي زونترنور فورماتور ما عادش فما معناتها ما زلتوا انتم ما يتعوضوش.
4: اسمع لا يتعوض هو لا يتعوض سي الحبيب البكوش الله يرحمه، لا يتعوض سي الهادي الحاج طيب،
3: لا يتعوض سلمونجي الكتاري
4: ربي يشدوا بصحة بدنه ان شاء الله بطول العمر ان شاء الله سي حسام وسي وليد ان شاء الله ربي يزيد في انفسنا كما يقولوا
3: ان شاء الله
4: ونقدموا الجيل هذا اللي جيل صعيب يعني شويه
3: تجمد كونه جيل هكا يقرب لكم شويه ولا صعيب شويه ما عادش فاهم منه
4: عثمنتو صعيب مزاجيين الجيل هذا مزاجي زير ويحب يخدم لكن ربما الظروف والنفسية نتاع الصغار توا
3: لا وخاصة سلمونجي انتوما تخليوك الديستانس بينك وبين اللاعب وبين الليسونسي هما يقربوا ياسر توا المدربين الصغار في العمر يقربوا ياسر معناتها العلاقة تبدا افقية وانا نامن بالعلاقة العمودية وبين الاستاذ والتلميذ اكيد سلمونجي اكيد. لا ويكم صور بطول في عمرك سلمونجي وانت انتي والعنقود نتاع لي زونتور فورماتور ربي يرحم سي عبد المجيد ومثواه الجنه ان شاء الله.
4: الله يرحمهم ويرحم جميع المنين الميتين.
2: شكرا
3: شكرا شكرا شكرا سي مجيد. الى اللقاء.
2: احنا قلنا كان عصر جيل التاسيس في ذات سفير نحكيوا على المرحوم احمد العش, ايضا المرحوم منصور مقديش, وكما قلنا ربي يطول في عمره السيد زهير بن صالح ايضا كان يعني كان في الفتره هذيك موجود سعد مجيد عبيد الله يرحمه على كل حال, وخلى الاثر الطيب في علاقته طبعا بين احنا كاعلاميين وعلى المستوى الرياضي طبعا مع برشا مدربين تلمذوا على ايديه. مش نرجع لكم بعد قليل, ما زلنا معكم في مشوارنا ان شاء الله بعد شويه مش نستقبلوا فتيات نادي الصفاقس في كره السله بعد تتويجهم بلقب الكاس والبطوله.
0: Time out.

0: إلى حضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.
2: تايم اوت.

0: مي اموري غنية الفرحة اللي اقترنت دائما بسكسيون الباسكيت سكسيون السعادة والفرحة في نادي الصفاقسي اللي دائما يفرحونا بالألقاب وتتويجات وما يغيبش موسم دون أن يكونوا حاضرين معنا بلقب البطولة ولا لقب الكأس ولا علاش لا حتى بالثنائي. تعودنا بحضورهم دائما معنا ولا أصحاب الدار أبناء الاستوديو باعتبار الحضور دائم ومتكرر من خلال التتويجات متاعهم والفرحة اللي دخلوها على جمهور السياسيس الكحلة والبيضة من خلال الألقاب. اليوم ما نشردوش على القاعدة يا حسام وبحذانا زوز ألقاب البطولة والكأس موسم الحصاد حكينا عليه حكينا موسم الحصاد رو حتى في تونس على المستوى الفلاحي بالحق صحيح على مستوى الحصاد يبدأ في السياسيس من قبل جوان مع التتويجات والألقاب.
1: هو عملوا الاستثناء أكيد نادي الصفاقسي بالفروع الكل تو نحكي وشنو علاش استثناء فرق كرة السلة. أكيد حابينها تريبلي للأمانة أكيد الناس الكل حابينها تريبلي جاء دوبلي للأمانة إن شاء الله الموسم القادم يكون لكونتي بون التريبلي ويرجع السوبر كوب لخزينة النادي. باساج جديد ما كانش ما غابش باشا سي أحمد بعد طول علينا معناتها بعد البطولة بعد جاء نهائي الكأس وقلت السيناريو معناتها الأمثل السنة اللي لعبوا نهائي الكأس قبل نهائي البطولة خلى التركيز تام وخلى الفريق يفوز بالدوبلي ويرجع خاصة يحتضن الكأس اللي كانت غايبة من 2013. سي أحمد مرحبا بك.
2: مرحبا بك حسام مرحبا وليد وكل مستمعين إذاعة صفاقس. هكا صحيح صارت الخدمة وصار التركيز كما حكينا قبل انه بعد نهائي الكاس التركيز كان تام على تحضير نهائي البطولة في الأسبوعين هذوكم. دونك ما نقولش ما غلطناش الغلطة تاع مناول ما حاولنا نصلحوا الحوايج اللي صارت مناول. دونك قادوا البنات والإطار الفني مركزين على التحضيرات طيلة أسبوعين والحمد لله توجنا بالبطولة في الأخير
0: كما وعدنا الحصل
2: بالطبيعة. احنا في قبل وعدنا كما قال حسام وعدنا بالتريبلي وقت جينا تقريبا بظلي في نوفمبر لهنا ما وفقناش ربي في السوبر كوب مي
0: ثلاثة مش
2: الدوبلي بتاتر بالنسبة لنا يمكن اهم من السوبر كوب. الالقاب كل مهمة بالطبيعة مي الدوبلي والكاس اللي غابت عن النادي عندها 13 سنة من الحوايج اللي خلتنا فرحانين بالخدمة اللي خدمناها السنة.
0: الى جنبك الكوتش عماد العذار طبعا نرحبوا به حبيب الملايين على مستوى الباسكيت في الجهة.
1: عماد عاش شهرين معناتها دونتولوجي حلم يا عماد كسوة بالنسبة للأولاد بالنسبة للبنات. الأولاد أكيد عندك حنين خاص وكالتصوير أنت في آخر المقابلة وأنت شيخ وعامل جو تشتع عملت قديش تبارك الله دارت معناتها العالم كامل وبالتوازي رجعت للفرع البنات بعد ما دربتك الجيل الذهبي متاع النادي الصفاقسي خذيت لتراهم مارش وصعوبة وقت أخذ لتراهم مارش ووفقك ربي وفزت بالثنائي.
3: مرحبا بكم ومرحبا بالجمهور وبأهل صفاقس وبأهل تونس جميعا. الحمد لله الواحد صحيح خلينا الكيب في وسط العام ما منعش هذا باش الواحد أخدم أكثر ما يمكن لنصل لهالتتويج هذايا فهمني وقع اسمه شكول لترافاي كونتينيو اللي يورغانيزي سافوار كيفاش تاخذ قوة ملعبيتك والديفايونس نتاعهم كومون تي فا لي جيري سي لو بلوز امبورطون بور افوار سي دو تيتر والحمد لله.
0: كلام حسام صحيح انك تدخل على الفريق هو يخدم اصعب شويه من انك تبدا معه من نهار الاول في التدريبات والتحضيرات
3: الموسم. هو صعيب في خاطر يبدا ثم ان ستيل دونترينمون كسا كونترينور عنده خدمته وعنده افكاره وعنده كي يبدا ديبي سيزون يولي من البريباراسيون هو يحضر في الاسبري دو جروب ولا كومون جيري لو جروب كيفاش مش
0: انت وقت ما تعرفش البنات ما كنتش تتبع في الاكيب ولا
3: لا بون ليكيب اكثريتهم بناتي معناتها الكل متعداو على يديا فهمت معناتها بون تبقى هدى ووفاء وخلود يتسناو ريكروتمون على الجمعيه الاخرين الكل بناتي معناتها الكل تعداو نعرفهم ونعرفهم بون صحيح كنت بعيد على اجواء البطوله النسائيه بعيد برشا قعدت ليه وقتها كان سكري بور la formation d'une équipe senior ou l'aide فهمت دونك خلاني بعدت على الاجواء كره السله النسائيه مي ما منعش هذا باش جي ريكوبيري النقص اللي عندي وجي في استراتيجي دو ترافاي بيان بريسيز فهمت دونك هي اللي خلتني ننجحوا الحمد لله ويخلف على الفور على الفور يداري
1: ونحكيوا على الفور يمادي الى جانبك وفاء لوبيري اكيد وفاء كونفيرماسيون تاع زوز مواسم السابقه اللي هي اضافه معناتها عطيت الاضافه للامانه كسوا على الميدان وحتى خارج الميدان اوتوريتي معناتها حجم نتاع وفاء ما يعكس الكاريزما نتاعها معناتها كسوا على الميدان وانت خارج الميدان عندك كلمتك في مع زميلاتك كيفاش تعدى الموسم هذا
4: قبل كل شيء مرسي على الانفيتاسيون سي حسين وسي وليد سيزون سنيم بالنسبه لي انا كنت من اصعب لي سيزون اللي تعديت بهم الحقيقه هذا ثالث عام انا مع سي سي اسمي لي ساكريفيس اللي عملناهم السنه اكثر من اي سيزون تعديت
1: خاصه انتم بديتوا البريسيون تاع الفافوري معناتها ليكيب باتا انتم عملتوا احسن مع رصيد البشري نتاعكم عملتوا انتدابات معناتها مدروسه خلود وهدى خليكم معناتها ضغط نتاع الفريق اللي الناس الكل تحب تربحوا
4: بالطبيعه عامين تهز شامبيونا ماهوش سهل باش سهل على الاخر باش تكون شامبيون مي باش تحافظ عليها الحاجه هذيك سي با فاسيل حتى تعرف مع الديفيت نتاع سوبر كوب حاولنا ان ما نخليوش العثره هذيك توقفنا كما صارت عمنا في فينال كوب خاطر ليفيكتيف تاع السنه كما قلت انت تري ريش يعني الاسامي اللي في ليكيب كوسوا الكبار ولا الصغار صغار في العمر خاطر سور تيرا ما عادش فما سوفي حتى تسيقك في تيرا ما عادش فما طفله صغيره ولا طفله كبيره حتى لي جون نتاعنا بسميهم معناها في تونس ما شاء الله هذيك ضغط تعدينا بيه خايب برشا سورتو كما قلت لك بعد خسرت سوبر كوب حاولنا كيفاش نسكروا على رويحنا ان نحافظوا على الامبيونس نتاعنا ما خلينا حتى حد يدخل بيناتنا سور تيران كنا يد واحده جروب معناها متفاهم مع بعضه وفقنا ربي والحمد لله
1: الحمد لله الى جانبك نور الحوشاني نور من اللاعبات الصاعدات البرودوي نتاع ليكيب فيدرال نور اللي قادت بخطى ثابته ان شاء الله معناتها مع المنتخب الوطني نور اللي فما حاجه
0: اخترنا حسب يعني الخبره ولا
1: لا ما عادش الطموح ماشي للخبره
0: لا مش طموح
1: بالنسبه لي هي تبارك الله عليها وخاصه فما حاجه يا وليد اللي في الكواليس في نهار البطوله يوم السبت صباح تعدي في الامتحان نتاعها معناتها في الليسيبس وفما في الكواليس كيفاش معناتها ديكو كملت كهربا سنيتها وهزتها النابل ورغم هذا الكل معناتها عملت مقابله كبيره نور مرحبا بيك
4: مرحبا بيك عايشكم ميرسي بور
2: لانفيتاسيون مرحبا بيكم
1: كيفاش عشت النهار هذاك كيفاش صباح تعدي في الليسيبس ولا شيء تلعب
4: كيفاش نقول لك عديت ركزت في امتحاني ومن بعد حاطه في مخي ان اوبجيكتيف معناها لي انا باش نعاون البنات لازمنا نربحوا الماتش هذاك مشيت رغم التعب ورغم كل شيء قعدت معناها
1: كيفاش كملت الامتحان
4: كملت وقتاش انا نص النهار
1: نص النهار المقابله الخمسه وبرافو في الكواليس النهار. اللي عمل معناتها اتصالات باش وخر المقابله لان المقابله ما كانتش الخمسه
4: كانت ساعتين
1: اي كانت الساعتين معناتها برافو وهنا يا وليد راهو باش يجاوب على سؤال الفرق بين فرق كره السله والفروع الاخرى فرق كره السله صحيح تعدى بازمات لكن ما طالوش معناتها للامانه لان فما شكون في الكواليس
2: فما
1: شكون يخبي معناتها وفما شكون اللي يحمي الفرع في الازمات كيما مثلا لي ديتاي هذوما وحاجه تحسب معناتها اكيد للناس اللي يخدموا في الخارج
2: ركزوا على النقطه دي استحمد تعدي عندك لعبه عندها امتحان الصباح ومباشره عندك في النهار هذاك عندك فينال بطبيعه دونك
0: تسالت صارت فهم. تم خدمه يعني في الكوليس
2: شو الخدمه اللي صارت انه اول حاجه معناتها مستقبل اي واحده من الملاعبيه معناتها الدراسي ولا المهني بطبيعه ذاك اهم حاجه دونك حاولنا ان ننسقوا ما بين انها تعدي الامتحان نتاعها وانها تكون حاضره لنهار الماتش ولا في الوقت اللي لازمها تكون موجوده فيه الحمد لله يا ربي معناتها العباد اللي دايره بفرع كره السله وجنود الخفاء برشا معناتها دونك نجمنا نسقوا انه فما شكون يستناها وهي وزميلتها. فما زاد مش كان هي فما هي برينسيبالمون اللي تكمل نص النهار اللي عندها المشكله في الوقت, ما فما زاد فما بنات كملوا العشرة. دونك زوز كراب خرجوا من صفاقس, واحده خرجت العشرة, واحده خرجت نص النهار باش خلطوا الديفيكتيف كامل. الحمد لله ربي ما كملنا يد واحده ما تصفقش. دونك فرع كره السله كما قلنا قبل مع تخليه نحل, فما برشا عباد دايره اللي تعاون في الخفاء.
1: اكيد. وهنا وليد نفتحوا قوسين على الدراسه والرياضه, معناتها للامانه يلزم يشوفوا حل خاصه لسبورتيف ديليت. قبل كان يعملوا ديسيسيون, نحكيوا هنا على وزاره الشرف كسوه وزاره شباب ورياضه ولا وزاره التعليم العالي, قبل كانوا يعملوا لهم سيسيون سبيسيال لان لاعبين دوليين اثناء جبدوا الانسكريبسيون نتاعهم لان روحوا يلقاو روحهم اليميني ويلقاو روحهم ما ينجموش يوافقوا. هذايا
5: برشا مشاكل خاصه في الرياضات الفرديه.
1: دوسي كبير. مهم جدا لي بلاتو سيبلي تايم اوت, لان اكيد فما شكون حاب يعمل البوز بوفاء لوبيري, فما شكون حاب يعمل وفاة تعمل في تضحيات جسام عائلتها في كندا وهي في صفاقس وكيفاش مقطعة ومريشة وكذا. وكل المهم جدا تايم اوت سيبلي الباساج نتاعكم هنا في حصة خاصة بكرة السلة عنا اللي في سيل الكواليس الكل. وفاة باش تواصل ان شاء الله العام الجاي مع نادي صفاقس.
4: احنا مالوغوزمون في تونس ما نعرفوش كيفاش نحكيو على العبيد ووقتاش وشكون العبد اللي يتكلم معناها حاجه كيما هكا. نورمالمون انا ديكلاري عليها, يعني ما تجيش انت قدام درا قدام المتفرج وتحكي حكايه ماهيش موجوده.
1: اكيد.
4: يعني تونس كامله تعرف اللي انا مش الكندا
5: اليوم نصحوا اللي تقال الكل اللي في غلط خاصه
4: ايفيكتيفمون. الناس الكل تعرف اللي انا مش نمشي لكندا, ما وقتاش كيفاش هذه هذا موضوع يخصني انا. أكيد. وراجلي. وانا الناس الكل تعرف اللي انا مانيش من العبيد اللي باش نجي نحكي يعني حكايتي الخصوصيه ولا الزوجيه للعبيد الكل. دو راجلي موجود هوني ديجا, الناس الكل تعرف يشوفوا فيه قائم تضحيات كبيره, مش هو في كندا هو هوني معناه يوصلني لونترينمون يهز ولدي يخدم ديستانس غيان كو باش يقعد معايا ومع ولدي. حكيت الاعتزال وتعليق سبيدري في وسط الماتش, هذه حاجة تحكيت بيني وبين البنات معناها في الطاولة. قلت لهم اليوم يلزم الماتش يوفى, نحبوا نربحوا ناس الكل, بدني مازال فيه 40 مينوت والكل نتفاهمنا عليها الحاجة ذيك اللي الماتش باش يوفى في نابل والشامبيونات تهز في نابل. ما رعني إلا نخرج من الماتش نلقى مساجات تليفونات كلمة قالت معناها في التلفزة عائلة متشتة. نورمالمون ما تتقالش,
5: هو ما تتقالش خاصة باللي التصريحات من نوع ذايا اللي تمس العائلة.
4: افكتيفمون
5: ماذا بينا نثبت
1: وليد
5: 100% يعني نقوله لأنه يمس عندش علاقة بالنتيجة تاع مباراة
1: وليد مو الفرق. احنا علاش نقول لك احنا عندنا مسؤولية كبيرة, لأن الكلام اللي يتقال هنا معناتها أجريه معناتها عكس البلاتوات المناسباتيه لان ما يعرفوش لي كوليس وما يعرفوش اللاعبات وما يعرفوش. احنا كونتاكت كوتيديان بريس كوتيديان كسوا مع المسؤولين ومع اللاعبات.
4: اكزاكتومون. يعني كلمه عائله متشتة ما تمسنيش كان انا, تمس عائلتي, تمس عائله راجلي اللي مضحين معايا وشادين لي ولدي راجلي كيف كيف معناها.
5: نوجه تحيه كبيره برشا راهو سلموا عليه نوجه له تحيه
1: راجلك راجل سيرين كسوا
4: معناها كان ما جيش هو انا ما نجم نوصل حتى شيء. كيف كيف حميتي نوجه له تحية يعني في لي ديبلاسمون هي اللي شدتني.
5: كل سيدة عظيمة رجل راهو
1: وليد
5: قلبها وليد
1: وراء كل سيدة عظيمة رجل.
4: يعني كلمة ما تتقالش هكيك في تلفزة عائلة متشتة ما يجيش. سورتو انت ما سألتني ولا بعد تقول لي مسؤولينك قالوا لي اللي انت باش تعتزل.
1: وضحنا الامور
4: بالمسؤولين موجودين,
1: وضحنا الامور وفاء ان شاء الله العام الجاي مع في الجروب ان شاء الله العام الجاي ان شاء الله.
4: اذا كان انا في تونس قلتها ديجا مع سيمادي في الريبورتاج تاع الوطني, اذا كان انا في تونس على ذمه نادي رياضي صفاقس.
1: أكيد.
4: اذا سافرت
5: اسباب عائليه مع
4: العائله والجمعيه في ايدي
5: باي. خلينا نواصلوا طبعا في الفرحه نتاعنا نتاع لقب البطوله والكاس. كوتش سعيد نسألك أن هو اللقب اللي تعبك أكثر, لقب الكأس الباركور متاعه ولا الباركور متاع الشامبيونات؟
3: هما اللي باركور الكل صعب, اللي يحب يوصل للقمة يزمو يتعب ويزمو يعرف كيفاش يخدم باش يوصل للتوب. دونك في ما تجيش نتيجة كما هكا ما غير فور دي تو الموند. سي ديفيسيل, لو بلو ديفيسيل كنا خدم في وسط العام معناتها خاطر
1: ولو بلو ديفيسيل يا عماد, انا نعرف الكاركتير نتاعك ونعرف طبيعتك, معناتها اللي عماد معناتها عنده نوم دو برانسيب, ان اونترينور دو برانسيب. الكونتكست اكتويل ففي حوايج ما تمشيش, نحكي العالم الخارجي المنافسين, نحكي مثلا كسوا بروغراماسيون كسوا حتى فما وسائل في وسط المقابله بالمنافس رياضيه وغير رياضيه. عماد ما استنس بها, معناتها كيفاش عشت الوضعيه هذه عماد؟
3: لا هوني
1: فهمني شو عماد شو نقصد ولا
3: فاهمك؟ شوف حتى البنات قلت لهم سيرتو في الفيزيوناج سيرتو في الاكزيرسيس في الخدمه, راني عندي كره سله قدامي باسكيت تران جير لو بروبليم تابع التران اللي برا ما يهمنيش. المفيد تما كونفيونس ما بيني وما بين ملاعبيتي وما بين المسؤولين, دونك راهي الريزلتا مش تجي. كان مش نقعد نلوزوا على ليزكسترا كان من ليكيب ادفيرس ولا من كلكو جون ما نعش ما يقلقنيش. يعني قلقني كان التران وقلقني كان خدمة أيه. البنات فهمتي؟ دونك جي في لامبوسيبل باسكو البنات ما تقعش في الكونتاسيون غراف بيني وبينهم. جيتي سوبل بور كومبروندر لسبري نتاعهم وباش وصلت لهم الستيل دونترمون نتاعي ولا ستيل دو بونسي ولا لا فيلوزوفي نتاعي كيفاش نخدم. دونك سي با فاسيل. في خمسة شهور لعبنا 20 ماتش وصلنا حتى ماتش, دونك سي ريكور بالنسبة لينا اللي اكسترا اوردينير افيك تتويج دو تيتر. دونك ما تم حتى داعي باش الواحد
5: يدخل. سامي خلينا ندخل في التفاصيل نتاع شويه تتويج مثلا بلقب البطولة بعض النقاط. وانت تحكي على علاقتك بالبنات, الدور النهائي فزتوا ذهاب واياب على الكابون على أبل الوطن القبلي. في الذهاب مباراة اللي تبعناها في المباشر على موجاتنا وشفنا التفاصيل نتاعها, في الذهاب خذوا عليكم الفارق في في الفتره الاولى تقريبا ما عقلناش احنا نادي صفاقسي. بعد جات التغييرات كي دخلت آية خلود ولا سيرين تبدلت شويه الكيب وشفنا ايكيب واحده اخرى. اما في الفتره الاولى في الحقيقه سي عماد حكينا شويه على المساج اللي كان بينك وبين اللاعبات.
3: دونك لا هو المشكله الكبيره اللي صارت لنا في الفينال الشامبيونا هو الخمسة دقائق متاع ماتش للي اللي هو هوني صارت بلوكاج بسيكولوجيك فهمني في هيك الخمسة دقائق دي كونسنتراسيون كومبليت من اللي جوار ما عرفناش كيفاش هونو نتام خلاو علينا سكور حتى 16 بونت ولا 18 حاجة كما هكا سيستروا
1: كارتون الأول وفا 22 10 هديناه المقابلة 22 10
3: دونك
5: ما عقلناش البنات وقتها.
3: اي هذا في الأليه مش في الذهاب. أنا جي بازي لو ترافاي نتاعي على الديفونس, دونك في لي دو فينال ما مشيتناش لاتاك كيما مشيت في الماتشات ديرون توت لا سيزون, مي لا ديفونس هي اللي جابت لنا لي تيتر وهي اللي خلتنا نرجعوا في ما كملنا الميتون
5: 37
3: ايجاليتي. دونك من غاديكا سي بون اون ايو جيري لو بروبليم هذاك. البنات خداو الكونفيونس وليكيب ادفيرس بسيكولوجيكمون تاحت, دونك ولينا احنا ناخذين الريتم دي ماتش, احنا تحكمنا في الريتم ووصلنا 12 و14 بونتو في اللي. دونك هذاك الكل خلانا باش نكونوا بسيكولوجيكمون حاضرين ونفسانيا باش نجري لي دو ماتش. دونك وقلت كان البنات وقلت قداش من مره اللي يحب يهز لي تيتر يدوا فير لا ديفونس, ما ثمش ديفونس يبي با فير ما ينجمش توصلوا. دونك ثم شويه تضحيه من البنات وثم شويه تضحيه مني انا, ما قلت لك جيتي سوبل بور جيري
5: لي مومون هذوما صعاب.
3: لي مومون هذوما صعاب سي با فاسيل
1: اكيد,
3: مي راهو الكل بور لانتيري.
1: انت اكيد عماد حكيت على التضحيات واكيد نور تضحيات كبيره, لان نعرف البريمير اني في الليسيبس ريتم قوي يعني قريبا في الليسيبس, ونعرف ريتم كيفاش جاي معناتها سيرتو البراتيك عندكم غادي في الليسيبس والانترينمون, وكيفاش عديت الموسم خاصه اللي تلعبوا معناتها ديزوبجيكتيف كبار تلعبوا من اجل الالقاب.
6: والله نحاول باللي نقدر معناها كموافقة بين قرايتي وبين لونترينمون. زاد المسؤولين زاد ما همش مقصرين معنا معناها في الليزابسانس في كل شيء يتكلموا علينا ما برسمي ما همش برسمي ما همش مقصرين معنا واقفين معنا كاو تجي ترينا مخي في لونترينمون كاو.
5: تذكر حسين حكينا على السيبس وعلى السبيسياليتي اللي تخرجوا من السيبس على الباسكيت وعلى ما لقاوش مدربين باسكيت متخرجين من السيبس
1: سبورتيف ويبداو بالسيبس سبورتيف من بعد مشكله معناتها من صفاقس ما تلقاش معناتها تلقى كان من خارج صفاقس هذا ملف اخر معناتها
5: نحلوا في علاقه بالباسكيت اليوم
1: اكيد سي احمد اكيد شيء مش تقعد كبيرة أكيد الاستثناء صناع مش تقعد كبيرة أكيد الاستثناء عملوا فرع كرة السلة معناتها كسوة بالبنات والولاد زادوا يعطيهم الصحة نشوفوهم العام الجاي في البرو أكيد المسؤولية مضاعفة العام الجاي إن شاء الله
2: بطبيعة
1: ماشي كندا أنت مش تقعد هنا
2: أنا قد كان في صفاقس
6: نمشيو كلنا
1: أكيد سيعمد ورا سي عبد الحميد نوجه له تحية الوالد متاعه أكيد التبصاش تيموع كنا فيه في مناسبة سابقة ما يجمي كان باش يواصل إن شاء الله
5: وفاء تمشي وفاء الكندا وتنظم اللي كيف في كندا وحشت رئيس فرع
2: نخدم كان في النادي الرياضي الصفاقسي مسؤول لا بحاجه وانك تكون في المسؤوليه هذيك حاجه اخرى
1: كيفاش بديتوا اكيد بداوا لي جروند ليني نتاع الموسم الجديد بداوا يتوضحوا اكيد
2: شو لي جروند ليني نتاع الموسم ما يتوضحوا كما توضح الامور التسييريه في النادي معناتها ياسكو مش تصير مش تتقدم قائمه مش تترشح مش
1: تترشح معناتها
2: كيف تجي تسالني انا في شخصي عندي تصور للموسم القادم كسوا موجود انا ولا مش موجود فهمت من بعد وقت مصير الجلسة العامة الانتخابية ما تنجمش أنت تحكم على عباد مش جيب تاخذ بلاستك تحكم عليهم كيفاش باش يخدموا تنجم تحط كم توصيات ولا تصورات ولا كذا ما هذا كله سابق لأوان وطنك ما زالت ما وضحتش الأمور التسييرية في النادي من هنا الجلسة العامة بعد الجلسة العامة توضح الأمور
5: واضح ما عادش عندنا برشا وقت بزال 4 دقائق نحبوا ناخذوا مود لفام عند ضيوفنا الكل نبداو
1: نحكي وفاء
5: خلينا وفاء الساعة لي مومون صعب أنا حكينا قبيلة خاصة في ماتش الكوب اللقب الثامن واللي استناوه برشا جماهير السي اس اس شنو اللي قعد في ذهنك من المشوار نتاع لقب الكأس وحسام قالنا حتى الماتش نتاع الفينال
1: أكيد
5: وقلنا وفافك الماتش اللي ثم مركاج كبير عليها تقريبا لي لونسي
1: اللي أصعب وليد اللي أصعب من المركاج ثم ساعات اللي أصعب من المركاج هما اللعب العنيف عليهم كيفاش جاي السيتياسيون هذه وفاف أكيد قصيت باش كسوا عمليه ولو لسنا من نقولوا اعتداءاتها ككلمة معناتها
6: اللعب العنيف في سيرتو ماتش الكوب بعد ماتش الكوب يظل بجمعتين باش عيني صفات مزروقية ديجا وفي هذاك الكل ما لازمكش تتكلم لازمك تعمل حتى رياكسيون خاطر في المومو هذاك ما نجمش ما نتنرفزش ولا ما نجمش ما نعملش رياكسيون مي حاولت الرياكسيون الكل نحملهم في روحي باش ما نخليش صحابي ناقصين خاطر في الوقت هذيك تحب ولا تكره معناها ليكيب الكل معاملة عليك
5: أما ما منعكش هذي باش تعمل السيلفي بعد الماتش كالعادة
6: لا هذيك حاجة سفاكرية
1: عادة حميدة
6: لا هذيك قبل كل شيء قبل الاحتفالات وقبل كل شيء
5: يعطيك الصحة على كل حال
6: عايشة
5: إن شاء الله كنا صحنا اللي تقال غالط في تايم أوت اليوم نور
1: وإن شاء الله أهم حاجة نشوفوها العام الجاي مع نادي صفاقس
5: أهم حاجة الجمهور أنا شفت تفاعليات في الفيسبوك ناس متأسف قالك وفاء خارج
1: لا والتروا بوان من المستصف من نص الميدان هذيك نحبوا نشوفوها البونتوز بارك الله نيميرو ام تاع سي سي هي وفاء
5: يعطيك الصحة وفاء
1: كلمة الختام واكيد مش توجه تحية للوالد نتاعك لانه يتبع فيك تبارك الله عليه الوالد نتاعك ربي يعيشه لك اكيد نعرف طفلة بنت بوها واكيد اللي انت منورت له بالحق هكا ولا لا
6: قدم تحيه لدارنا واللي ريسبونسابل نتاعنا البنات الكل والروحي زاده خاطرني زاده تعبت برشا
5: أكيد.
6: وان شاء الله ان شاء الله ديما بالالقاب وان شاء الله ديما صفاق زي
5: سامت عملت شو كبير في قاعة الحمد لله لقيت مباراة السيابي شفناك محب في المدارس زيتا
1: ما يحسبش عماد ما يحسبش
3: مانيش محب أنا ولد الجمعية ولد النادي معناتها خدمت كيفاش
1: مسيرة
3: كيفاش رجعنا الفريق الاكابر الذكور ما هو سهل.
5: اما صعب الخدمه مع الاكابر ومع الكبريات؟ اما صعب
3: لا
5: مع البنات ولا الاولاد؟
3: مع الكبريات هو كل ستيل ومي مع البنات ديما
1: اصعب.
3: لا مع البنات اصعب دونك سي tu dois savoir comment gérer le groupe, la psychologie, ça lui faire, le comportement, ça lui faire. Bah, c'est vrai, mais c'est que sont Allah fait quelque chose. Femmes, c'est donc les hommes la nerfent qui fait nerfent le lob منهم ونراو كيفاش نجريو الاشكاليات نتاعهم. اما الحمد لله
5: الحمد لله الحمد لله الحمد لله. اذا كان عندنا القاب اليوم في الاستوديو
6: ربي سامحني سي حسين نحب نعمل ديديكاس سبيسيال لبابا لوكازيون دو سون انيفرسير. نحب نقول له ربي يطول في عمرك وربي يخليك تجي فوق راسنا ان شاء الله.
5: يعطيك الصحه ويخلي لك وفاء. شكرا لك. شكرا وفاء لوبيري. شكرا نور الحوشاني. سي احمد عطور نورتنا كالعاده اليوم بالحضور. سي عماد العظاهر ان شاء الله بالتوفيق والنجاح ان شاء الله في قادم المواعيد. نورتونا وشرفتونا وفرحتونا بزوز القاب هذوما البطوله والكاس وان شاء الله دائما القاب في خزينه السي اس اس تمر دائما على موجاتنا. نرجع لكم ونواصل معكم رحلتنا في تايم اوت الى حدود 8:30.
7: مع وليد الشهد وحسام قوبعة.
8: باش تعمل مطلب رخصة حفر بير اليوم ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات. توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn تقدم مطلبك تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل تتحصل على رخصتك في أقصر وقت يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة. رخصة حفر البير أسهل أوضح وبأقل تعب.
7: الثامنة ليلا إذاعة صفاقس.

0: مرحبا بكم. وفق ما كشف عنه المرصد التونسي للمياه، ارتفع عدد التبليغات عن مشاكل المياه في ولاية صفاقس هذا الشهر 20 تبليغا، بينما بلغ 17 الشهر الماضي. وتلقى المرصد في شهر ماي المنقضي 302 تبليغ مواطني بخصوص وضعية التزود بالماء الصالح للشرب في مختلف ولايات الجمهورية. أصدرت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بولاية سليانة اليوم بطاقة إيداع بالسجن في حق 9 تلاميذ من أجل الغش في مناظرة وطنية طبقا للأمر المتعلق بزجر الغش في الامتحانات. ووفق مصدر قضائي بين لوكالة تونس أفريقيا الأنباء أنه تم ضبط التلاميذ لتتراوح أعمارهم بين 18 و19 سنة بسدد الغش بوسيلة سماعات في اختبار البكالوريا بأحد معاهد معتمدية بوردة. شهد مؤشر أسعار الاستهلاك خلال شهر ماي 2026 ارتفاعا بنسبة 0.3% مقارنة بشهر أفريل. ووفق مؤشرات المعهد الوطني للأحصاء، يعود هذا الارتفاع بالأساس إلى الارتفاع المسجل في أسعار مجموعة المواد الغذائية بنسبة 0.4% وأسعار مجموعة المطاعم، والنزول بنسبة 0.6%. وفي أنبائنا العربية والعالمية، أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعضاء الكابينات أن اتفاق وقف أطلاق النار مع لبنان لم تتم صياغته بشكل كامل، وأن حزب الله لا يزال يعارضه، مضيفا أنه لا يوجد اتفاق حالي من وجهة النظر الإسرائيلية. قال أحد مستشاري المرشد الإيراني أن التوصل إلى اتفاق محتمل بين طهران وواشنطن يتوقف على موافقة إدارة الرئيس الأمريكي على الإفراج عن 24 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمدة. أخيرا، نفت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا صحة ما وصفته بالمزاعم بشأن وجود برامج أممية لتوطين المهاجرين داخل البلاد، وذلك بعد احتجاجات شهدتها العاصمة طرابلس أمام مقر تابعة للأمم المتحدة. الموعد مع الأخبار يتجدد في تمام 9 ليلا، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في جابس الصخيرة والمزونة على 89.
1: عشرة ديمة، عشرة ديمة،
3: تايم اوت،
4: تايم اوت،
5: تايم اوت،
6: تايم اوت.

0: Time out.
1: Time out. L'événement.
2: L'événement.
1: L'événement.
3: ليفينمون طبعا حكينا عليه حسام الأسبوع الفارط, وهو انتخابات المكتب الجامعي جامعة كرة اليد. مستنينا برشا طبعا, والموعد مش يكون غدوة يوم 6 جوان. نذكروا بالزوز قائمات, قائمة كريم الهلالي وقائمة كمال سنوسي. كانوا معنا زوز ناطقين رسمين باسم القائمة, كل قائمة طبعا الأسبوع الفارط, وغدوة مش تتم العملية والانتخابات.
4: غدوة صحيح يا وليد, لأن اللي يتقال الكل واللي تعمل الكل والمناورات والاتهامات المتبادلة. القائمة تقول قائمة كمال السنوسي تقول فما معناتها استغلال نفوذ بالنسبة لقائمة كريم الهلالي,
3: تمطعون من الجانبين.
4: كريم الهلالي يقول فما تضارب مصالح بالنسبة لكمال السنوسي, فما ندوات صحفية وتقديم برنامج. هذا الكل ما عنده حتى علاقة بنتيجة غدوة, لأن الصندوق وكل كواليس. وفما حاجة باشا ضحكتني ياسر يا وليد للأمانة, هي صمت الانتخابي. معناتها 3 أيام صمت انتخابي أكثر من الانتخابات الرئاسية والتشريعية. ولا وكان حتى فما صمت, لأن ما فماش صمت, معناتها تكلموا أكثر من الأسابيع الفاتة, لأن فما باشا حوايج سمعنا بيهم في الكواليس. وغدوة ممكن كل شيء جايز, معناتها 50-50. فانتظار غدوة كل المفاوضات وال خاصة الإغراءات متاع آخر دقيقة. غدوة إن شاء الله في أحد نزل مدينة الحمامات, ونقولوا أحد نزل ما نقولوش أحد نزل بلي زملائنا
3: أحد نزل,
4: ونقولوا أحد نزل الغدوة في مدينة
3: هو الحمامات. التركيز باش يكون على الكواليس أكثر منه بالعملية الانتخابية حسين. ديما رانا احنا نعمل
4: الانتخابات كلها كواليس,
3: كل كواليس
4: هي الرياضة نتاعنا كلها
3: قبل كواليس. الجلسة وحتى بعد الجلسة الانتخابية ثم أشياء تلقطها الكاميرا والأحاديث الجانبية ساعات تغلب على حتى النتيجة النهائية.
4: أسمع الأخصائي نمبر وان متاع الكواليس, هما للأمانة معناتها قلائل في رياضات القاعات وخاصة في كرة اليد. أمانة نسميه نمبر وان متاع الكواليس, يعطيك اش فما واش ما فماش. أكيد كي نقولوا منير الزوابي نقولوا المختص رقم واحد في كرة اليد معانا على الهاتف. خويا منير مرحبا بك.
5: تحية ليك وتحية لكل مستمعي إذاعة الساقس, بارك الله فيك على هذه الكلمات. ان شاء الله نكونوا قدها, معناها مانيش نمبر وان ولا نمبر تو, نحن كلنا نخدموا في كرة اليد التونسية ونحبوا نوصلوا معلومة صحيحة. وفي الاخر ديما الهدف كرة اليد, الغاية انه كرة اليد ترجع تتعافى وترجع تكون الرياضة الشعبية الأولى اللي تشرف تونس في المحافل الدولية والقارية.
4: عندي تو بيني وبينك متفائل, معناتها الجملة هذه الأخيرة معناتها متفائل مستقبل كرة اليد, لأن قبل ما نحكيه على الانتخابات يد واحدة ما تصفقش, يلزم مشروع معناتها يساهموا فيه الناس الكل ابتداء من وزارة الإشراف, لأن معناتها الكسسوة الميزانية اللي ترصدها للجامعات الرياضية, كسسوة سويفية المتابعة, كسسوة الحالة متاع القاعات الرياضية, باش حوايج عميقة ومباشرة اللي تخلي رياضة كرة اليد ما تتقدمش. موني
5: شي حسام, يعني أكيد كرة اليد التونسية تعرف عشرية يعني صعبة جدا, وعشرية معناها بين ظفرين سوداء من حيث الابتعاد عن منصات التتويج الإفريقية والمعناها وتراجع الترتيب العالمي للمنتخب الوطني في كل الأصناف تقريبا. يبقى أنه التفائل لازم نكون متفائلين, لأنه كرة اليد التونسية ولد مازال حب الرياضة ذيك. صحيح ثم بعض النقائص, ثم العديد من النقائص الحقيقة, وكما قلت أنت يدين واحدة متصفقش مهما كان المكتب الجامعي اللي بش يربح الانتخابات, فإنه واحد وراء ينجم يعمل حد شيء, لأنه مصر وبلدان أخرى نجحت إلا بأنه كانت رياضة كرة اليد رياضة الدولة وسياسة الدولة معناها موجهة بداية بالبنية التحتية بالميزانيات المرصودة بالكفاءات اللي يتم التعويل عليها. راو معناها مكتب جامعي مهما كان المكتب الجامعي اللي باش يتم انتخابه, سواء واصل كريم الهلالي او معناها انتخبه معناها الأندية اختارت كمال السنوسي, فانه العمل سيكون كبير جدا, ولازم تضافر كل الجهود من وزارة الإشراف, ولازم كرة اليد تكون يعني تاخو بلاستها من حيث التمييز الإيجابي بين بقية الرياضات, لأنه ببساطة كرة اليد هي الرياضة الجماعية الوحيدة اللي قادرة أنه تبلغ مراتب عالمية كبرى, وقادرة أن تحافظ على السيطرة الإفريقية وترجع تنافس وتعطينا ملاعبية كبار يكونوا في أندية أوروبية كبار.
4: أكيد.
5: ومعناها تشرفنا كما قلت لك معناها
4: أكيد منير. قبل ما نحكيه على الغدوة والكواليس والصندوق وحقيقة الصندوق، احنا نقوله في نتيجة المقابلة هي حقيقة الميدان، غدوة حقيقة الصندوق. أنت واكبت الزوز ندوات صحفية، الندوة الصحفية متاع قائمة سيكايم الهليلي والندوة سيكامال السنوسي، كيفاش تلخص المجريات متاع الندوات الصحفية في كلمتين؟
5: حسام الحقيقة أنا خليني نرجع، أنا فرحان برشا أنه ثم تنافس بين زوز قائمات.
4: أكيد.
5: هذا على الأقل للعبة الانتخابية والعملية الديمقراطية، على الأقل الأندية اليوم أمام خيارين، إما الاستمرار والاستمرارية مع المكتب الجامعي الحالي برئاسة كريم الهلالي اللي لو فاز بالانتخابات سيكون معناها المدة النيابية الثالثة له كرئيس جامعة والثاني على التوالي. يعني الأندية اليوم ستختار بين أنك تستمر في نفس البرنامج إذا كانت مقتنعة بي وإذا كانت مقتنعة بالعمل اللي قاعد يقوم به كريم الهلالي وبقية الفريق اللي معاه، أو أنها ترى أن كرة اليد في منعرج خطير وأنه اليوم حان الوقت أنه نغير ونعطيه فرصة للناس الجدد. وهنا يجي معناه الفكرة متاع كامل السنوسي فأنه إعادة البناء على أساس أنه برنامج جديد ووجوه جديدة وأفكار جديدة يمكن أنه ترجع كرة اليد إلى الساحة القارية والدولية. البرامج الحقيقة معناها حسين ما يختلفوش كثير معناها على بعضهم، كي نشوف معناها أنه أبرز نقطة هي التركيز على معناها رقمنة الإدارة وتعصير آليات العمل معناها لدى الجامعة وعلاقتها بالأندية، وربما اللي افتقدناه معناها في البرامج الزوز هو كيفية إيجاد التمويلات وكيفية جلب المستشارين وكيفية الترويج معناه لكرة اليد لكي تصبح الرياضة معناه رياضة شعبية معناه بامتياز ويتابعوا أكثر عدد. لأنه لاحظنا معناه خلينا نقوله معناه حسام في السنوات الأخيرة رياضة كرة السلة معناه تتقدم بخطوات الحقيقة على كرة اليد في جمالية اللعبة، في معناه في قوة المنافسة، في عدد الفرق التي تتنافس على الألقاب. معناه كي نشوفوا المستير القروان، معناه نادي الإفريقي النجم الساحلي، يعني فرق تقريبا رباعي في نفس المستوى على كرة اليد اللي نلقاه النادي الإفريقي، نلقاه الترجي الرياضي والنادي الإفريقي في باليه، ثم نابتو باش نلقاو معناه فرق ثلاثة واربع فرق في مستوى ثاني، ثم بقية الفرق تقريبا في نفس المستوى واللي هي بعيدة على المنافسة على معناه المراكز الأولى. على كل البرامج كما قلت لك معناه حسام تتشابه، يبقى أنه غدوة كما قلت أنت كلمة معناه الأندية ستختار، مش الفيسبوك، مش الصفحات، مش الإعلام، مش معناها الناس اللاعبين القدامى أو المسؤولين السابقين. اليوم نقول كلمة مهمة جدا، اليوم كرة اليد أمانة ومسؤولية عند رؤساء الأندية أو رؤساء فروع كرة اليد. لهنا اليوم يلزمهم يعرفوا ويحكموا ضميرهم معناها باش يختاروا القائمة الأفضل اللي راوها أنها باش تخدم كرة اليد بمعناها بصدق وبإخلاص.
4: فما حاجة ممكن أنا تلقت لها كسسوا في الأسبوع الفات والأقبل، هي التوقيت متاع الجلسة العامة اللي هي 6 جوان في نهاية الموسم، لأن النوادي هي اللي باش تحسم، والنوادي تعيش في حالة فوضى كبيرة. نوادي برشا نوادي هيئة تسييرية منتهية الصلاحية متاعهم، برشا نوادي هيئة مديرة اللي معناتها يكمل العهد متاعهم، تأثر ذي باش يأثر غدوة معناتها على النتيجة متاع التصويت ولا لا؟
5: حسب رأي معناه حسام، وانا تكلمت برشا على الجلسة الانتخابية وموعد الجلسة الانتخابية، اعتقد انه 6 جوان هو التوقيت المثالي. وابش نقول لك علاش، اولا احنا مزلنا في نهاية موسم، اليوم الاندية اغلبية الاندية والهيئات المديرة كلها حتى وان كان ثم هيئة معناه ستغادر ومسؤولين سيغادرون، ولكن هناك هيئات شرعية متواجدة. اليوم الأندية حرة، يعني اليوم ما فماش حاجة نجم تخلي الأندية مثلا تخاف من التصويت لتلك القائمة أو القائمة الأخرى. علاش؟ اليوم الموسم الرياضي والرهانات الرياضية الصعود أو التتويج كلها حسمت تقريبا. بالنسبة يعني مثلا عندي فما عندي يقول لك فما عندي تخاف انه من العقوبات او من التلاعب بمصيرها في الصعود او بمصيرها في التتويج. فانه اليوم الأندية اعتقد انه التوقيت هذا مناسب جدا، معناها الأندية بامكانها اليوم انه تمارس حريتها وتمارس حقها في الاختيار للقائمة الأفضل اللي تنجم تخدم كرة اليد التونسية. كما قلت لك معناه عرس انتخابي إن شاء الله بعد ماراثون كبير برشا من الطعون، واللي أنا واحد من الناس معناه ريت برشا تحت التعقيدات وفي في الشروط في يعني في في مسألة هذه اللي حكيت عليها أنت معناه الصمت الانتخابي، ما نفهمش علاش انتخابات رئاسية وتشريعية وانتخابات بلدية بيوم واحد اليوم نلقاو ثلاثة أيام، ثم برشا شروط تعجيزية يلزمها يلزم المكتب.
4: لا ما فماش صمت، هو صمت شكلي معناتها،
5: لأن هو صمت شكلي الحقيقة، يعني الناس الكل قاعدة تمارس معناها في الحملة الانتخابية في الخفاء وقاعدة تكلم في المسؤولين وقاعدين كل واحد قاعد يعمل بطريقته لمعنى استقطاب أصوات الأندية. يبقى أنه المكتب الجامعي القادم في رأيي وفي تقديري مطالب بتعديل عديد الشروط المجحفة اللي موجودة في شروط الترشح لفتح الباب أمام معناها عديد الكفاءات اللي تحب تخدم كرة اليد. حاجة أخرى يلزم نقطة مهمة جدا اليوم يلزمنا نقولها، معناها حسام كريم الهلالي ينطلق بأسبقية على القائمة الأخرى. علاش؟ لأنه ببساطة اليوم هو المكتب الجامعي المسير، هو اللي يعرف بيانات الأندية، هو اللي عنده فكرة على معناه تنجم توعد الأندية، تنجم تتواصل معهم بسهولة، تنجم يعني تستغل.
4: أنا نسميها مونية ببلغة التليفون الإستوريك، عنده الإستوريك الكل عنده.
5: يعطيك الساعة اللي يلزم معناه القائمة اللي باش تربح تنقع القانون. أنا أرى أنه منذ الإعلان على تاريخ الجلسة الانتخابية في أنه المكتب الجامعي اللي يصير وقته يصبح متخلي وتعين وتعين معناه مكتب
4: متخلي. يا مونية الذي قلتها من وقت وديع الجاي في جامعة كرة القدم، قلت باش يكونوا أبي دي قاليتي الناس الكل.
5: يعطيك الساحة باش تدخل أنت معناه رو كي ترجع تشوف الجلسات الانتخابية في كل الجامعات، راهو من الصعب جدا ومن النادر جدا أنه مكتب جامعي يسير أنه تجي قائمة من خارج الجامعة وتربح الانتخابات. هذه
4: ما يقول له يا مونية، يقول له المتنبي يقول السيف

0: اللي كت وما عندها ما تقدم لكرة اليد اليوم الواجب أنه تعطي حرام أنه فما كفاءات في زوز قائمات رانا بش القائمة باش نخسروا معناها الأفراد هذوما والكفاءات هذوما في القائمة اللي باش تخسر الانتخابات. يعني العودة للانتخاب على الأفراد حاجة تفرض روحها بقوة. ثم أنه أدعوا الزوز قائمات للتحلي معناها بالحق معناها هي في الأخر فما قائمة باش تخدم وفما قائمة باش تخسر الانتخابات. أتمنى أنه الدور معناها في كنف الروح الرياضية ونقول الناس الكل باش نقولوا مبروك للفائز وهارد لاك معناها للقائمة اللي باش تخسر الانتخابات. اون فان كونت الخاسر راهو ربح أنه اليوم ربح أنه شارك واعطاه فرصة للأندية في اختيار ثاني. يعني اليوم أنا كرئيس جمعية مانيش ماشي الانتخاب أمام قائمة واحدة مترشحة. اليوم عندي سوا وكل جمعية تنجم اليوم اللي ميحبش المكتب الجامعي هذا الموجود راهو قادر اليوم عنده آلية أنه باش يغير اللي عينه باش يواصل ومقتنع بعمل المكتب الجامعي فله ذلك. والأندية بطبيعة هي اللي تحكم وهي اللي باش تقرر مصير كرة اليد. فقط أنه الناس تراعي ضمايرها لأنه نحب نحل القوس هنا. فما ناس قبل أنا واحد من الناس عشت حالات متاع جمعيات للأسف الشديد معناه غيرت أصواتها بين معناها في لحظات معناها من قوة ما نحبوش نحكيه معناها أنه أصوات تتباع وتتشري ميليقش بكرة اليد ميليقش معناها بالرياضة. إن شاء الله الدور في العملية في كنف الروح الرياضية
1: معناها اللي فهمته يا منير حسب رأيك أنت تحسب تكهناتك ترشح قائمة كريم الهلالي معناتها
0: أنا لا أرشح أي قائمة
1: لا هناك ترشح معناتها تكهنات مش معناتها
0: أنا متكهنش لأنه نعطيك تجربة معناها حسين صارت في 2016 كريم الهلالي نفسه كان ماشي للانتخابات وقال وصرح أنه سيفوز بالضربة القاضية وبنسبة ساحقة معناه ب 80% قالها قبل الانتخابات. ورينا في 2016 السيناريو اللي صار يعني ربح مراد المستيري بفارق صوتين وكانت مفاجأة كبيرة برشا في الانتخابات هذيك. لذلك أنا واحد من الناس أترفع أني نقول أنه هذه القائمة عندها حظوظ أكثر أو هذه القائمة عندها حظوظ أقل. أنا أرى أنه الزوز قائمات على نفس المعنى بنفس الحظوظ 50-50 وبالطبيعة الصندوق هو اللي بش يحسم. وكما قلت لك معناها الأندية اليوم هي ستكون مسؤولة معناها عن مستقبل كرة اليد وهي اللي باش تختار القائمة اللي تراها ان شاء الله تنجح في المستقبل.
1: باش نهيو بالحضور الإعلامي غدوة فما شكون شاف اللي الإجراءات اللي قامت بها الجامعة التونسية لكرة اليد اللي حكاية الاعتمادات لزكريديتاسيون غدوة والأوردر دميسيون والبطاقة الصحفي فما شكون شافها تضييق معناتها كيفاش
0: علاش تضييق
1: نحب ناخذ رأيك
0: إذا ثم أنا صحفي عندي بطاقة صحفي ونخدم ما هوش مش يمنعني لا يمنع الصحفي اللي عنده بطاقة مهنية باش يخدم يغطي الجلسة له ذلك يبعث اسمه نسخة من
1: فما شكون يقول لك منير فما شكون يقول لك انا عديت حياتي نخدم في كرة اليد علاش تمنعني باش نحضر جلسة عامة
0: ما نعرف انا الحقيقة مريت شكون تمنع الى حد الان على الاقل
1: لأن عملت هذه عملت البوز علاش سألتك يا منير لأن هذه عملت النقطة هذه عملت شوية بوز في التواصل الاجتماعي.
0: احنا كصحفيين دائما مع معناه تسهيل الإجراءات وتبسيط الإجراءات مع التنظيم ديما نطالبوا بالتنظيم نحبوا جلسة زادة مش اللي معناه يجي نامبورت كي باش يدخل القاعة ومعنى تعرف انت اليوم فما ناس عنده صفحة فيسبوك يقول لك انا صحافي وحب يغطي الجلسة زادة مش معقول زادة تدخل ناس ما عندهش
1: فما طاقة استيعاب زادة كيف فما طاقة استيعاب
0: يعني المكان الصحفي دوره هو باش يغطي الجلسة ان شاء الله نلقاو كان الصحفيين نحن ما نلقاوش ناس معنى
1: زيجينا
0: فما مرة معناه في انتخابات سابقة فما محب عطاوة بادج دو بريس ونتذكر انا عملت احتجاج كبير برشا كريتو معلق بادج دو بريس وانا نعرفه ما هو الصحفي لذلك نحبوا العملية منظمة واكيد انا مع كل صحفي ومع كل اعلامي يخدم الجلسة ومن حقه يخدم الجلسة، لا للتضييق لا لحرمان الصحفيين.
1: أحسن كلمة ننهيو بها، وأكيد اللي يفاد

0: حصة تيمونية تبارك الله عليك ملم بكل شيء إن شاء الله غدوة الأجدر يكون الفائز وهو اللي يسير الجامعة التونسية لكرة اليد. كلمة الختام مونية.
1: غدوة عند الأندية معناه يحكموا ضمايرهم واللي فيه المصلحة معناه كما قلت لك بالنسبة للبرامج رغم البرامج الزوز يتقاربوا برش.
0: واضح مونير واضح يعطيك الصحة مونير.
1: إن شاء الله نشوفوا انتخابات ديمقراطية وتدور في كلا في الشفافية
0: إن شاء الله. يعطيك الصحة مونير نسنا وعطيت الإضافة كما العادة تبارك الله عليك ونجو في إن شاء الله في مصافحة قادمة مونير. إلى اللقاء.
2: شكرا مونير زوابي. هكذا نكون وصلنا نهاية حصتنا اليوم من تايم أوت. فيصل مرزوق تحياتنا ليك على أجهزة الكونسوليت. الانتخابات غدوة إن شاء الله الأندية ما يندموش طبعا بعديك ويقولوا ياليتنا قلنا هكا وياليتنا قلنا هكا وياليتنا وياليتنا. يعني الانتخابات ستتم في كنف الروح الرياضية وفي تمام الشفافية طبعا وتكون معبرة على كل اهتمامات الأندية. إن شاء الله نعطيكم كل الأخبار والتفاصيل بعد الانتخابات. نتقابل معكم إن شاء الله في قادم موعدنا الرياضي بعد شوية. سماح توصل معكم المشوار. هذا وليد وحسين يقول لكم تقابلوا في قادم موعد. إلى اللقاء.
3: عشرة دايما
4: إذاعة شفاقس أحلى الأنغام أحلى الأنغام.

0: سارة ليلى.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: مرحبا بكم مستمعينا الكرام. يتميز الطقس الليلة بظهور خلايا رعدية محلية بالوسط الغربي مصحوبة بأمطار متفرقة، ثم يكون الطقس صافيا إلى قليل السحب على كامل البلاد. كشفت وثيقة حول التوقعات السكانية المستقبلية أصدرها المعهد الوطني للإحصاء أن تونس تتجه نحو مرحلة من النمو الديموغرافي الضعيف للغاية، قد تبلغ حدود شبه الاستقرار بحلول سنة 2054 في ظل تواصل تراجع الخصوبة وارتفاع نسبة المسنين. في العالم، صرحت مصادر إيرانية بأن الرد الإيراني هو الآن على طاولة المرشد الأعلى بانتظار التوقيع أو التعديل، مشيرة إلى دراسة دقيقة للمقترحات الأمريكية خلال الأيام الماضية من قبل مجلس الأمن القومي الإيراني. وأضافت المصادر أن هناك تمسك إيراني بتحديد تفاصيل الوصول المجمدة، فيما تبقى ملفات لبنان ومضيق هرمز نقاط خلاف قائمة في المفاوضات. من جهته، نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن المفاوضات الأمريكية الإيرانية بمرحلتها النهائية والخلافات محدودة على حد قولهم. قال رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو اليوم إن اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان لم يكتمل بعد، مشددا على أنه من وجهة نظر الاحتلال الصهيوني لا يوجد حاليا اتفاق، في ظل معارضة حزب الله للمقترحات المطروحة على حد زعمه. هذا واستشهد 20 شخصا وأصيب آخرون اليوم بعشرات الهجمات الصهيونية على جنوب لبنان، رغم التوصل إلى إعلان النوايا بشأن وقف إطلاق النار. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.
0: إذاعة صفاقس،
1: تسمعونا في المنستير على 100.2.
0: عشرة ديمة. عشرة ديمة.
3: ملي ولاو الصغيرات يستعملوا برشا في الانترنت، ولا لازم نحافظوا على سلامتهم من مخاطرها. المراقبة الأبوية عندها دور كبير في توجيه وإرشاد وليداتهم حول كيفية استعمال الانترنت، وكيف نتبع نصائح الوكالة الوطنية للسلامة السبرنية نحمي صغاري. لازم الطفل يقول والدي على كل أبل ولا مساج يجي من عبد ما يعرفوش، يرد باله ويعطي معطياته الشخصية ولا العائلية لأي واحد. بالوعي والحوار تزيد الثقة بيناتنا. الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية توفر النصائح اللازمة اللي تحمي الأطفال من المخاطر، واللي تلقاهم على موقع الويب الرسمي www.ancs.tn. حماية أطفالنا في الفضاء السيبرني مسؤولية الجميع.
0: نزهة العشاق،
4: نزهة العشاق.

0: نزهة العشاق، فسحة في روضة الجمال والوجدان مع يوسف الشرفي وسماح الرنان.
1: نزهة العشاق،
2: أهلا وسهلا بكم في نزهة العشاق 9 ودرجة على موجات إذاعة صفاقس. مساء الخير، مساء النور، أهلا وسهلا بكل مستمعين الكرام. شنو أحوالكم؟ إن شاء الله تكونوا بصحة جيدة. مرحبا بكم بالتوا حتى نصف الليل معاكم كما العادة عم يوسف. أهلا وسهلا يا عم يوسف.
3: أهلا وسهلا سماح، وأهلا وسهلا فيصل، وأهلا وسهلا بالمستمعين والمشاهدين الكل.
2: يعطيك صحة يا عم يوسف، شنو أحوالك أنت؟
3: لاباس؟ الحمد لله، نحمد الله ونشكره.
2: الحمد لله. ترى شكون معنا؟
3: معنا فيصل وما أدرك.
2: جمعتين كل كل جمعة نقول ارتحت منه، جمعة هذه رجع وكرجع.
3: لا هو يرجع مع الخير الكل هذا.
2: إن شاء الله يا ربي، إن شاء الله.
3: فيصل من
2: تحية لي. الله يسد بالصحة. نعم نعم نعم.
3: والله يا سماح موضوع هام جدا جدا جدا. الإخلاص في العمل.
2: إيه.
3: والجدية في العمل.
2: والله.
3: لاحظوا أن ولينا والأسف الشديد عندنا هالبعد هذا ضعف ياسر ياسر ياسر.
2: الجوني
3: ثابت.
2: صحيح. مسمار في حيط.
3: مسمار في حيط.
2: أيوة. واللي يخدم يا عم يوسف عبارة عن عامل مزير، هو
3: ولا عامل مزير.
2: والله عامل مزير،
3: والله وللأسف الشديد في حتى في الإدارة العمومية.
2: الإدارة التونسية وما أدراك من الإدارة التونسية.
3: أنا مش عارف. أنا المفروض على الأقل على الأقل أضعف الإيمان المسؤولين على البيرسونيل هذاك اللي في الإدارة، هذاك المسؤول الأول المفروض أنه المخلي على الجيشي اللي في مقابل المواطنين كان إنسان من طينة معينة، ما يخليش اللي يجي.
2: أيه؟
3: ثم أعوان بالفعل ما يستحقوش باش يكونوا في
2: الاستقبال، في الاكاي. نعم عم
3: الاستقبال هذاك هو وجه الإدارة.
2: صحيح عم يوسف.
3: والإدارة هي وجه البلاد. أحببنا أم كرهنا، رأوا ثم الناس والعياذ بالله يصبحوا مقيشين.
2: صحيح.
3: والله شوكتوا على راسه
2: مقيشين زي من قساسة يا عم.
3: شوكتوا عليش عليش هكاك تيضحك
2: يا أخي. عندك مشكلة خليها في دارك.
3: ما عندوش مشكلة. ما عندوش مشكلة.
2: هو كاركتير
3: مواطني. نعم نعم. تقلق منه.
2: تقلق.
3: ما ليش مخلينك يا بابا؟
2: أيوة.
3: ليش نزينوا بيك؟
2: لا لا لا.
3: أنا في كم من مناسبة أقول راهو اللي يقعدوا في النوافذ متاع الاستقبال المواطنين والاستقبال ذات يزم يكونوا بخلق معين.
2: نعم.
3: ينتقيهم. المسؤول على الإدارة ينتقيهم انتقاء.
2: صحيح.
3: وحتى وإن كان أنا بودي يكون عندهم حافز. عندهم حافز، ما هوش اي عون، لازم يكون على خاطر لازم يكون يتحلى بالاخلاق، يتحلى بالدماثه.
2: لا انا في الحافز مانيش معك يا عم يوسف، ما هوش مزيه هذيك واجبه، وانه يخدم المواطن وانه يخدم التونسي. التونسي الكل نخدموا في بعضنا، احنا ديما نقولوها الناس الكل نخدموا في بعضنا.
3: هو ربما الحافز يخلي الاخرين باش
2: لا لا لا لا يلزم يكون لا لا لا يلزم يكون هذاك هو الطبيعي، وانه يكون
3: نعم. ما هو ماهوش مشرف. احببنا ورغم انا كنت في الاداره.
2: نعم نعم.
3: الاداره 39 سنه وانا في الاداره. اشي اجد الله اني النهار جيشت على واحد ما لا ابدا يستحيل. كيفاش سبحان الله ما اللي جايبينك انت وليش يخلصوا فيك مزيه عامله على الناس؟
2: توا يا عم يوسف صدقني اللي يضيع له ورقه والا اللي يمشي باش يعمل ورقه في الاداره التونسيه يبدا بالحق واهق. نقول واحنا والله واهق والله معناها يعني كانوا قادم على الجبل بقدومه
3: بالحق في روحه.
2: صحيح.
3: من المرخوف يا
2: والسيد كانوا عامل عليه مزيه
3: عليه
2: لا لا بالحق. هذه الصوره للاسف الشديد اللي احنا قاعدين نراو فيها والله.
3: انه وقت اللي تصبح عليه ما يرجعش
2: ما يرجعش
3: راه بصوت مسموع ما نقولوش ما سمحهاش.
2: أي هاي.
3: اما وكأنه ما يحطش من قيمته حتى ماشي شكونك انت حتى ماشي يرجع
2: والله. لا يرجع يا عم يوسف، انا قاعد بيهت والله العظيم.
3: انا نسميها قله حياء.
2: قله حياء حشيكم بالحق. لا لا لا لا ما تنجم تكون كان هكاك عم يوسف، ما عنديش اسم اخر معناها.
3: نعم.
2: هكا ولا دونك هذيك علاش دعوه يا خويا لكل التوانسه خليني نقول انا اي راهو اللي انت تخدم في كلكو سوا المكان اللي تخدم فيه والا العمل اللي تقوم به راهو من واجبك وماهوش مزيه عليك باش تستقبل وتقدم الخدمه نتاعك على احسن وجه. معناها اخلاص على الاقل للوطن، اخلاص على الاقل لتونس العزيز الغالي يا عم يوسف.
3: مش كان اخلاص للوطن. يا سماح. حل الاجره نتاعك
2: وحل الاجره
3: حللها
2: واعتبر اللي يجيوك هيك ابوك وخوك واختك وامك الناس راهم اللي يجيو معناها الواحد يعلم به ربي.
3: لا وهذا كان دي تخلص على حساب انا راهو على حساب المواطنين.
2: مالا كيفاه
3: على حساب المواطنين ومجعول الا لخدمه المواطن.
2: هكا
3: ما عندكش دور اخر.
2: كاو
3: ما جابوش حالة سوية عينيك
2: مالا شنو؟
3: والله كانت خلينا الموضوع يسرى خطر كان هكا
2: لا متسالش خليها رسالة توصل يا عم يوسف
3: لأنه هذا موجود وأنا شخصيا رغم اللي وجهي معروف والأغلبية الناس تعرفني والحقيقة والحمد لله لكن أحيانا والله تصدم يا سماح وخصوصا كيف نصبح على واحد والحمد لله الواحد من أخلاقي ديما نصبح
2: نصبح ونسلمه
3: نمد له الورقة وكهو نتعامل مع بشر ماهيش نتعامل مع ماكينة
2: صحيح
3: وكان نتعامل مع ماكينة هيك حاجة أخرى أما مادام نتعامل مع بشر وجاء العين في العين يلزم يقول صباح الخير ولا
2: هيك من حسن أخلاقك والواحد من تربيته ومن أصله ومن ريت روها حاجة واجبة معناها
3: وإن روها حاجة واجبة وما غير ما الواحد ما يفكر فيها يخرج التحية وما يرجعش عليك التحية راهي بخصة كبيرة
2: صحيح لا لا صحيح يا عم يوسف أي سيدي يعطيك الصحة بعد شوية عم يوسف لحظات ونرفع أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس ومجاورها ربي يتقبل إن شاء الله منكم صلاة الناس الكل والموظفين اللي يسمعوا فينا تو باش تصليوا وبارك فيكم إن شاء الله تكون المساج وصلت على كل معناها إحنا راهو
3: الباهي
2: لا أكيد لا فما فما فما لا
3: فما فما لا الباهي الحق متربي ومتقدم ومتخلق
2: والحمد لله والخير ديما موجود
3: والحمد لله ما نعمموش لكن وللأسف الشديد ظاهرة متفاقمة
2: نعم
3: وكأن ضربت العدوى
2: أي فيصل كلمة ليك تفضل
4: نرفع إلى حضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها
5: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

0: نزهة العشاق.
1: نزهة العشاق،
0: فسحة في روضة الجمال والوجدان مع يوسف الشرفي وسماح الرنان.
1: نزهة العشاق.

0: ومحليها نزهة يا عم يوسف، ومحليها زولة ودونيسة
1: وخصوصا عاد توك الجو ولا رايق
0: والله يا عم الكيف وقته توعة.
1: تعرف الموفمون والحركية اللي ريتها توك أنا بش فسرتها بالمجد راهو والكريه بشي كبير والناس في القهاوي والناس قدام المطاعم.
0: الحمد لله خليني استغفر هاد متسيرش.
1: أنا اللي فسرتها قلت ربما اليوم ما عملوا البارتي الأولى متاع
0: الباك صحيح صحيح
1: ري كيفاش ما غير ما يشعر الناس تخرج تحب تخرج تحب تنفس.
0: نعم نعم والله ربي نزحهم ان شاء الله مازال الايمات يبقى وان شاء الله امين يا ربي امين امين امين يا ربي والحمد لله. اي عم يوسف اي مش نمشيو مباشره الحكايه نتاعنا وقصتنا الليله
1: اي
0: من ذاكره العشاق
2: من ذاكره العشاق

0: يوسف، كيف العادة نمشي معك في قصة من القصص اللي تخلينا بالحق ناخذ العبرة وناخذ المغزى ونتعلم، وقديش الحياة فيها الواحد يتعلم هكا ولا
1: يعمل يتعلم القصة والله. هو أثر بياسر هي كان القرآن اعتمد القصة لما لها من تأثير،
0: نعم،
1: الحديث الشريف كذلك، الشعر كل اعتمدوا القصة لما لها من تأثير.
0: ما هو الإنسان يحب يسمع هكا الحكاية
1: والقاص في بعض الثقافات يا سماح يسميوها الحكيم القاص،
0: أي،
1: وفي كل تقريبا كل الشعوب عندهم هاللون الأدبي هذا هو القصة، لأن خصوصا وقت اللي يبدأ الراوي
0: أي
1: يتقن السرد ويتقن، لأنه
0: ويعرف كيفاش يخلي الناس تسمع، نعم
1: ويستعملوا المقدمات، هو المقدمة مثلا يقول لك وحد الله ولا إله إلا الله ومن عليه ذنب يقول استغفر الله يا سادة ويا مات،
0: وما حسنش من عم يوسف عاد
1: لا هو بكله شدان انتباه ونوع من السيطرة على المتلقي حتى يبقى منتبه لما سيقال. وفي الاخر يبرأ نفسه، والراوي يبرأ نفسه يقول كلامنا ترتيب احلى عجيب، احنا وياك منصلي وعن النبي
0: عليه الصلاه والسلام،
1: وما ثم فائده وغنيمه كان الصلاه على النبي ديما دائما وابدا، وكيوجه الوجهه الدينيه وكذا،
0: نعم.
1: ومن بعد يختمها بانه يستغفر اذا كان فيها كذب او فيها زياده او
0: اللي على جنب يقول استغفر الله،
1: نعم، دائما وابدا التذكير بالاستغفار. والقصه كما قلنا عندها تاثير كبير ياسر. انا نتفكر عندي الصغار وقت اللي هم صغيرات،
0: ايوه
1: والله رقدهم بالحكايه والله يخرب
0: يرقد
1: والله يخرب
0: يرقد الله يشدك بالصحه يا عم يوسف. ايوه
1: تسمع بالمثل اللي يقول كما هي كما كيفاش يقولها كما حامل الريشه هزيها تندمي حطيها تندمي، تسمع بيها المثل هذايا؟
0: لا والله لا.
1: القصة هذه بدأت بريشة
0: به،
1: وهي القصة هذه راهو ماشي نلقاو فيها الغريب والعجيب ويدخل فيها، خاطر القصة راهي تترفع والخرافة تتحرر من قيود الزمان والمكان والمعقول واللا معقول،
0: نعم.
1: هكذا هي القصة،
0: هيك هي القصة
1: ما تتشدش بالواقع وبالزمان وبشروط الزمان وشروط المكان وما إلى ذلك، ويدخل فيها العالم الخيال، فتق الخيال هي يحكيه على السلطان، وما سلطان كان الله من عليه ذنب يقول استغفر الله عنده وليد برك اسمه محمد. سي محمد كبر ولا عويزب جلبوه قال له يا ابويا تحب ناخذ مراه، خذ لي مراه.
0: ايوه
1: بلي بيش حاجه
0: لا والله هادي كاو ربي كمل عليهم، ربي كمل فرحه ان شاء الله. ايوه
1: قال له ما ناخذ لك مراه
0: اي
1: كان ما ترى اللي ريتنا.
0: أيوة.
1: قال له شريت انت يا بابا؟ لا. قال له ما نقلكش، اما انت برا هاو برا ربي قدامك برا شوف ويجا قل لي اذا كان كريت اللي ريتانا وقت ناخذ الولد امراه.
0: ايوه
1: وشي شرط غريب.
0: لا غريبه والله، ندرش راي هذا تو
1: راى حاجه عجيبه ياسر ما وصل لهاش
0: باي.
1: هذا القصه هو الملخص. خل الروا سي محمد هو شاب عنده الفرصة نتاع ابوه، اشترى انس واشترى جن تطير وتسير.
0: بسم الله
1: ما قلت لك يدخل فيها الخيال
0: نعم نعم
1: كما يريد. فسرج الفرصة ركب على روحه وتم قصد ربي، وقام العوين نتاعه وتم قصد ربي، برا ماشي حتى تعب وعطش ارض التبير. حب يهبط يتبرد ويشرب، هبط ما بتعرف البير فيها الدروش،
0: اي
1: اشرب و...

0: انقيمها وقامها ورمها يقولوا احنا بجبل القدرون وركب على روحه وزاد وصل الثانية برا ماشي برا ماشي حتى دخل لبلاد أخرى.
1: أيوة.
0: خرج من بلاد بوه ودخل في بلاد أخرى كرا بيت في الفندق فندق ما هو يقيم بالزويل ويقيم بكل أيوة. شيء معروف أيوة. احنا عندنا فندق الحدادين
1: فندق
0: أيوة. كان كل هذاك تدخل بالتجار بزويلهم بجمالهم بالبضايع نتاعهم وثم غرف في الفوق يسكنوا فيها الناس وثم لو يحطوا البضايع نتاعهم والجمال نتاعهم الى اخره. هذاك هو الفندق. وعندنا فندق بشميله وعندنا فندق الحجر.
1: وين هذا؟ في صفاقس.
0: في صفاقس ان شاء الله
1: بالله
0: الفرصه ونعرفوا به على خاطر التراث انا بودي قعدت
1: بشميله
0: فندق بشميله وفندق الحجر والعديد من
1: الفنادق. والله يا عم يوسف يعطيك الصحه
0: والعديد من الفنادق
1: هي
0: هما كامله بتاع حمد الفنادق.
1: ايوه
0: يا سيدي ملا كرا بيت في الفندق ودخل يرتاح هو الفريسه نتاعو ليل الليل تعشى مش يرتاح مش يعمل نفة ايش بدها كيه مش ايش بد حكت النفة جد الريشة قدامه في يده
1: أي.
0: حطها قدامه هو حطها قدامه وهي قامت هيك الريشة تغني بأعذب الألحان
1: سبحان الله
0: وتجبد فيها مواويل تزنز البدن. هو بالمصادفة مرت السلطان بتاع هاك البلاد هذيك
1: ايوه
0: ماتت عندها تو نهار ولا اثنين ميتة
1: الله يرحمها
0: وفيت عليها رحمة الله.
1: أيوة.
0: وعاملين حداد في البلاد والسلطان عامل أعوان يدوروا يروشي مظهر من مظاهر الفرح والابتهاج
1: والريشة تغني
0: والريشة تغني. تعدوا بحث الفندق يسمعوا فيها كالغناء عشب فزعوا عليه الباب قال له خطيني خطيني كالكفوه هو والريشة متاعه وهزوها للسلطان. قال له شبيك يا ولدي يا اخي راكب راسك ولا ما خلطكش الخبر ولا اش تحب تقول؟ قال له سيدي خاطيني راهي السيره على ما فيها وعلى ما فيها وراهي ريشه وراني طلعتها من البير وراهي هي اللي تغني. هي قال له الليله فات وغدوه الليل نجي معاك ونشوف واش ثم واش ما ثماش. الغدوه الليل مشى هو والوزير والحاشيه اللي معاه سميهم رب الهيئه.
1: أي
0: عرب الهيئة
1: عرب
0: هو عرب الهيئة يعني
1: الهيئة
0: عرب الهيئة الناس هكا القماقم
1: قماقم
0: قماقم جاية من قايم قام والقايم قام راهو رتبة عسكرية تركية
1: قايم أيوة الله ينورك يا يوسف
0: كيفاش مشيت تاخذ الثانية
1: لا لا خلينا نرى هيك الريشة.
0: الغدوة الليل جاء السلطان وجات الحاشية معاه وقعدوا
1: أي
0: وإذا بها قامت هيك الخلة والريشة وبدأت هيك الريشة تجبد في صالحي شيء زنز الهم
1: يا عيني يا
0: والناس
1: ريشة.
0: حلف فيها ما والسلطان حال فمه فاشتر العمل
1: إيه
0: وهي قصت ليش بنتي تكلم شبيك ناس ما متشوقة قلت لهم ما نكمل نغني كان ما تجيبوا العصفور اللي تنحيت منه. غزر السلطان للوزير
1: إيه
0: كيفاش يا وزير قالوا نعمله قالوا اللي جاب الريشة
1: يجيب العصفور
0: يجيب العصفور
1: يا والله حوي
0: غزر مشى محمد للفرصة ديما المستشار متاعه هي الفرصة
1: ايه
0: قال لي فرصة بابا طلبوا علي العصفور
1: ايه
0: بتاع الريشة قلت له يا محمد ماني قلت لك هزيها تندمي حطيها تندمي
1: ايه
0: اي قال له توش ينفع ودبر علي اش نعمل قلت له ندبر عليك اطلب عليهم بابور وبالرئيس متاعه بال البحرية متاعو
1: باهي
0: وقفص ذهب وسلسلة طويلة ذهب
1: ايه
0: ومن بعد نقول لكم اش تم مشى طول طلب عليهم الغدوة وفروا له كل شيء ركبوا في البابور وركبوا معهم الفرصة وتوكلوا على الله حتى خلطوا الجزيرة. قالت لما يا راسي وهنا راسه وثمناك هي قالت محمد كمل على سقيك يسمى البعيد ريت هيك النخلة طويلة برا اطلع طلع القفص هذا خليه في قلب النخلة واربط فيه السلسلة هبطت الدلدل حتى القاع والبد راهو مش يجي عصفور مش يجي طاير ومش يبدأ يدور بالقفص خلي باب محلول اللي جاب لها القفص نحليه اللي جاب لها القفص نغنيه اللي جاب لها القفص نعطيه. قلت له كان يحس بيك لو كان جد عليك وتتكلم راهو ينفخ عليك ردك

0: أما إذا كانوا دخل اجبد السلسلة يسكر عليه الباب وقتها ما عاد عنده حتى مفعول ما عاد ينجم يعمل حتى شيء، اطلع وجيبه وما يعمل لك حتى شيء، وهيك هو العصفور اللي تنحط منه الريشة. وكان العمل لك هيك مشاسي محمد، اطلع حط القفص ربط فيه سلسلة، دلل السلسلة حتى القاعة والبد، وجاسي العصفور كما قالت الفرصة بالضبط، وبدأ اللي جاب لي هالقفص نحليه، اللي جاب لي هالقفص نغنيه نعطيه كذا. ومحمد لابد تم داخل العصفور، هو داخل هو جبد السلسلة كالدربوك كنت أسمعش تعرف الدربوك.
1: أي نسمع به نسمع به الدربوك. أي
0: صح،
1: تخيلت هديجة تصويرة سيف يتفي.
0: وحصل للعصفور، طلع محمد قام القفيص وتم راجع للمركب وركبوا وتموا مروحي برا. روحوا توا شكون ماشي يولي يغني؟ الريشة
1: والعصفور.
0: والعصفور
1: اي
0: وتنصبت الجوقة ولاو يغني.
1: ايوه
0: في شطر العمل والناس حلها فهمها، وسي العصفور سكت.
1: يا رسول الله
0: اش بيك؟ قال لهم انا ما نجيش قدام اختي
1: ناري ومش يلقاو اخته. ومش يلقاو اخته يا عم يوسف.
0: ايه جيبوا لي اختي. أخضر السلطان ديما البروتوكول هو نفسه.
1: أيه؟
0: كيفاش يا وزير؟ قالوا لي يجيب العصفور يجيب الريشة يجيب أخته. لا الوزير هذا اليوم يخرج من هناك إشارة من العزي.
1: أو ما لا وزير. أيوة
0: برمكي.
1: أيه؟
0: مرة خلنا نتحدثوا على البرمكي وبرامكة، والله يا شيء فيه في ميقالة جعفر وجعفرية ياسر ياسر خطر مرتبط ببعضه. هاي نرجع عاد هاي مشى الفرصة يا فرصة بابا راهو طلب عليا أخته أخت العصفور. قالت له ما قلت لك يا محمد. قال لا تولوه مولوهم بعد القضاء بضعة شو ماذا يفيد اش نعمل؟ قالت له اطلب عليه بابور كالعادة بحريته وبرايسه وكهو كان بابور وبالرايس متاعه والبحريه ونقصده ربي. اطلب اللي طلب وفره له الغدوة قصده ربي. برا سيرين سيرين حتى خلطوا الجزيرة هي قتل موقفوا لنا الفرصة هي اللي تسوق فيهم. يعني عندها القدرات العجيبة الخارقة العادة. أي محمد قاتل وريت هكا القصر غادي بعيد امشيله إذا قيت الكلاب تنبح والشياه تصيح والخيل تسهل والجمال ترغي رد بالك ريض راهو لو كان يفيق بيك خطر اخته غاديك في القصر خط العصفور وراهي في صورة شخص انسان البت. واذا لقيت الدنيا بانة ادخل تلقاها طفلة راقدة كلكف عليها وجيبها. اذا خرجت من القصر متاحة ما عاد نجم نعملك حتى شيء. اما لو كانت تفيق وهي فيقة راهي تنفخ عليك تردك صخرة. كان نعمل لك هيك هي باش نختصر المسافة خير.
1: أيوة.
0: وياسر
1: أيوة.
0: دخل مشاسي محمد يلقى الدنيا بانة أرمي الإبرة تسمع حسها خل القصر بزع الباب بل كل راقد يلقاها مخبلة في شعورها آية من آيات الله في الجمال. كلكف عليها محمد وجرى بها للمركب خلاها في المركب وقصده ربي. في فلسطينية وهي فاقت بياخد بدايتها كم مشيت قد لها الفرصة ريض ما عندك حتى شيء مش تمشي لخوك. ايه وصلوا في الثانية محششوا على مرقة.
1: ايه
0: كنقولوا مرقة بينوا على خطة جهات ما يعرفوا
1: حوت
0: هو احنا كلمة المرقة ده وعاد هو مرقة جلبانة.
1: ايه كعيبت حوت
0: احنا المرقة يعني سمك ولابد السمك
1: كعيبت حوت كعيبت سمك.
0: اجبد الرايس متاع البابور عنده طراحة. عرفت الطراحة؟
1: عرفتها.
0: ايوه كل صيد فيه راحة كان الشوك والطراحة.
1: ايه
0: اجبد الطراحة رمى 4 أو 5 رميات طلعها مرقة عزيزة
1: ان شاء الله
0: ما تمشي متوحمت. طيب وهيك المرقة على المركب وجات هيك البنية فطرت معهم. بعد ما فطروا جابوا الليان مهم يغسلوا بالليان مش كما توات لا لا قبل ثم آداب في الغسل وثم الليان والبريق والآخره غسلت يديها بالماء والصابون وصفيوا لها من بعد وغسلوا كلهم يديهم ومن بعد قاموا هيك الماء هذا كبوها في البحر. ووصلوا ثانيتهم دخلوا وصلوا حتى البر نتاعهم ومشي تبدا عاد الاحتفالات. تو شكون مشي يغني؟
1: الريشه والعصفور
0: نوبة. والعصفور نوبه
1: وخيتو
0: وقت العصفور نوبة
1: باهي
0: ولات أفراح وليالي ملاح.
1: يا ناري وهيك المرا اللي ماتت تنساوها
0: نمساوها
1: باهي.
0: أرى هيك السلطان كيفاش
1: كيفاش
0: يقول لك موت المرأة للرجل
1: ضربة في المنكب
0: ضربة في المنكب
1: أوشي هكيك
0: ومحبة الرجال.
1: أيوة أيوة هكيك هكيك أو كنتي قلت يا عم يوسف أو كنتي قلت المرة هذه باهي أيوة
0: فش طر في نوبتها يا اخت العصفور سكتت.
1: يا شبيك
0: يا بنتي قلت لهم الخاتم تاعي ضاعت في البحر
1: يا ناري
0: لما تجيبوا لي خاتمي باش نغني
1: وعلينا
0: ديما راس الهم
1: كل عادة.
0: مشيوا لي يا وزير كيفاش قالوا لي جاب جيب الخاتم
1: ايه
0: مشى الفرصة عاودة لمتو ما قلت لك هزيها تندمي حطيها تندمي. اي قلت من مرة هذه اطلب عليه بابور بالقمح ما بي بالقمح ونقصدوا ربي عبدوا بابور بالقمح الغدوة طول وقصدوا ربي في البحر. جاءوا في البقعة اللي فطروا فيها أي قلت لهم فروا القمح الكل وفروا القمح الكل ولا جبل متاع قمح ولحظة من زمان دار هيك الحوت لحظة من زمان وفاق القمح الكل ومنها طلع سلطان الحوت قال لي جاب لنا شبعة القمح نعطي واش يحب. وقت تكلم محمد قال له ضعتنا خاتم هنا اذن طول على الخيال يسر اذن طول على الحوت اي قال لهم نحبكم تفليوا فليان تكنسوه كنسان البحر دوروا دوروا ما لقوش رجعوا لقلوا ما ثماش قال ثم شكون غايب قالوا ثم فلانة غايبة
1: حوتة
0: حوتة جيبوها جيبوها خيال يسر اي جيبوها شبيك يا لله قال له توا عندي قديش كليت حاجة رعيت هوني في البلاصة هذه وين درش كليت ومطلقة وكل شيء ونزل عليها هكا وتنطرت هيك الخاتم مدوها سي محمد ركبوا في البابورة ورجعوا وتوا مشيت تقام بالفعل الأفراح والليالي الملاح.
1: أيوة.
0: لكن اللي العقدة وين هي البنية هذه كم اللي شافت محمد وهي ضربت على ريشة القلب عشقت في محمد عشق كبير ياسر وهو الأول عشق فيها لأني بالفعل فاتنة وهي فاتنة قتلوا أعقد علي يصدق على سنة الله ورسوله قال لي يا بنتي أنا راني لتالي لوالي كان وجه ربي العالي تواوت سلطان قال ما عندي شيء أنا راني عايش في بيت في الفندق متبن وكل ما تصور تخيل انت بيت في فندق في وقت قبل له راني من نجمش وانت كنت بنت قصور وانت كذا قلت له وين سقيك وين راسي
1: ايوه
0: ولا عقد عليها عمك السلطان ولات عاد افراح وعمك السلطان حتى هو تجهل في الطفلة هذيك
1: ايوه
0: لكن من نجمش يفكها بالقوة
1: ما لاش
0: تقول الناس وش يقول كذا ما خلى كيفاش يستدرجها يبعث لها في الجوار يبعث لها في الدايات باش شيء بالترهيب وشيء بالترغيب وملقوش معها فصال شدت في رجلها شدت في محمد شدنا صحيح عايشة معها في هيك البيت هذيك السلطان قالهم ذيقوا عليهم حياتهم لا تعطيهم لا تحنوا عليهم لحتى شيء ومسكينة ذاقت الأمرين باش توفر العيشة متاعها هي ورجلها
1: اينا
0: وهي السابرة وما أغراهاش السلطان وماله
1: ايه
0: حتى خلط لها الخبر أنه السلطان يفكر كيفاش يتخلص من محمد مرن زوجها وقت عاد ولا اللعب عشانا
1: ما لسنا
0: اي قطوة حب الليلة نبات وما نصبحوا يروحوا الضرب وصل للدربالة جاب الفرصة سرج الفرصة رميها قفيها وتم قصد ربي مروح البرو وهي على أساس واخذة إنسان
1: فقير
0: زوالي تعبت معاه وشافت معاه الأمرين برا ماشي برا ماشي برا ماشي حتى خلط الحدود متاع برو
1: متاع
0: بلاده من اللي شافوها العسس متاع البلاد متاعه الله ينصر سيدنا الله ينصر سيدنا يا ولد سيدنا وكل طفلة حالة فمها أما سيدنا اللي يحكيوا عليه قالوا دي وين ماشيين احنا وين ماشي قالوا ماشيين لدارنا وين داركم قالت اوكي هيك القصر أما قصر تنتي ولد شكون انتي وشكون سيدنا لا قال لا يا بنتي أنا مانيش راني كما قلت لك راو انا ابويا وانا محمد ولد السلطان. وليه قتلي هكا؟ قال لقد لك هكايا باش نعرفك هل اندرى بالفعل سندة وقت الرخاو الشدة ولا تاخذني على مالي. هولي لازم نقف يا سماح.
1: أي نعم.
0: احنا هونية في الخطبة متاعنا غالبا نبدأ نمثلوا على بعضنا.
1: أي
0: هو شيء ونسمحه ونزينه
1: عنده بعد ما تلقى عنده شيء ولا العكس عم يوسف
0: وما عنده حتى شيء. شفت هو كان حكيم حب يختبرها هل ندرى هي بالفعل متاع شدة متاع وقت على خطر ما تعرفش على الوقت كيفاش يدور.
1: نعم.
0: ما تعرفش.
1: نعم نعم.
0: دخل البوه يلقى ابوه وافي مريض فرح بيه كب على ابوه بيسم راسه قدم له قال له يا ابويا سامحني راني خذيت من غير شاورتك
1: ما
0: شاورتكش وقدم البنيه سيبوه حل عينيه بهقهم هيك هي الطفله اللي راها وهيك اللي وقت اللي قال له من ياخذ لك كان اللي ترى مريتانا هو راهك الطفله هذيك ما وصلهاش قال له يا محمد زازتك وربي ان شاء الله يهنيك في الدارين الطفله واللي كي جيت قتلي قتلي ناخذ لي مراه قتلك ما ياخذ لك مراه كان ما ترى اللي ريتانا اللي ريتو انا هو هالطفله هذه ريتها وما قدرتش باش نوصل لها وانت وصلت لها تحظها واكثر من اللي تحظها وزادش اكتب له من ربي وقال له برا ربي ان شاء الله يهنيك وليدي وزاد شكتب له من ربي هكا السلطان هذاك ومشى عند رحمة ربي ومحمد شد الكرسي وخذ بنات الوصول لعل الزمان يطول.
1: ايه يعطيك صحة يا عم يوسف ومحليها قصة ومحليها نزهة يا عم يوسف.
0: انا بدي نمشي دائما وابدا في انه الحياة الزوجية تقوم على التعاون خطر الساعات الواحد يتخلي الوقت يخلي الوقت بالراجل المرأة ما تقف عنده حتى إذا تبدت حياتها حتى إذا كان تعبت شوية والرجل بالأمثل حتى إذا كان المرأة أصيبت مرضت إلى آخره يكون في المستوى ويصون العشرة.
1: يعطيك صحة يا عم يوسف وخلي المستمعين بعده ما يزدوا ربما يستخلصوا أكثر عبر صحيتك معنا هذا هو به. هاي نمشي نسمع موسيقى.
0: أكيد.
1: أكيد. أي فيصل.

0: نخيط باش نعاون روحي، أما الأوراق والإجراءات ما نفهمش فيهم.
1: أنا فريلانسر، مازلت كي تخرجت قاعد ندبر في راسي ونطور من روحي. نحب نعمل مشروعي، أما مازلت ما نجمش نتحمل مصروف
0: صنعتي في داية ونبيع في خدمتي على الانترنت. كل ما يطلبوني في فاتورة ما نلقى منقوب.
2: تربينا بالكليل والزعتر، والخدمة هذه كبرنا معاه
0: في عمرنا هذا، وانا نفكر في السي ان اس اس.
3: سنية هي حرفيين، فريلانسر ولا تجار، نخدموا مستقلين. وضعيتنا مش عادية وما نجموش نكملوا هكا. احنا متوكلين على ربي ومعملين على رواحنا. ما ناقصنا كان إطار قانوني مناسب، إجراءات مبسطة، ميكلفناش فلوس ووقت. أما شنو نجمو نعملو؟ نقيدو في المبادر الذاتي اللي خلينا نتنظمو، نطورو خدمتنا، نحسنو وضعيتنا، ويكون عنا سي ان اس اس، ونحافظو على استقلاليتنا وما نضطروش نغيرو في الطريقة اللي نخدمو بها. مادامنا نخدمو بغرامنا وبعرقنا، حقنا ما يضيعش. وكي تتحسن وضعيتنا تتحسن وضعية بلادنا.
4: العاشرة ليلا،
5: إذاعة صفاقس.

0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام لهذه النشرة وفي عناوينها: الشركة الجديدة للنقل بقرقنة تدخل تغييرات بداية من الثامن من جوان الحالي في نظام انتظار المركبات بالمحطة البحرية بسبب أشغال مشروع تهيئة الطريق الساحلية شمال جنوب لمدينة صفاقس. بطاقة وداع بالسجن في حق 9 تلاميذ من أجل الغش في البكالوريا بسليانة. تونس تتجه نحو شبه استقرار ديموغرافي وشيخوخة متسارعة بحلول 2054 وفق المعهد الوطني للإحصاء. في العالم، طهران تشترط الإفراج عن أصول بقيمة 24 مليار دولار للاتفاق مع واشنطن. نستهل النشرة بشأن الجهوي، فقد أشرف والي صفاقس محمد الحجري اليوم على تنصيب تركيبة المجلس الجهوي الجديد برئاسة جمال بقص خلفا لغادة بنت بابيس. دائما في شأن الجهوي وفي إطار استكمال أشغال القسط الثالث من مشروع تهيئة الطريق الساحلية شمال جنوب لمدينة صفاقس وضمان الانسيابية حركة المرور وتسهيل عمليات الدخول والخروج بالمحطة البحرية بصفاقس، تعلم الشركة الجديدة للنقل بقرقنة بأنه سيتم تغيير تنظيم صفوف الانتظار للسيارات والشاحنات والسيارات المنتفعة بالحجز المسبق، وذلك ابتداء من تاريخ 2/8 من جوان الحالي بهدف تحسين ظروف الاستقبال والتنقل داخل المحطة البحرية والحد من الاكتظاظ وتوفير السلامة والأمن للمسافرين والعربات. وتدعو الشركة إلى الالتزام بالإشارات التوجيهية والتعليمات الصادرة عن أعوان الاستغلال والأمن بالمحطة. في صفاقس أيضا، نظمت اليوم نيابة الجهوية للاتحاد الوطني للمرأة بصفاقس بالتعاون مع الجامعة التونسية للبيئة والتنمية ندوة بعنوان دور الأسرة في مواجهة التغيرات المناخية بين تعزيز الصمود والحد من التبذير، وذلك بهدف التحسيس بأهمية الوعي البيئي لدى الأسرة. وشددت من جهتها النائبة الجهوية لاتحاد المرأة بصفاقس ازدهار عبد الناظر على دور الأسرة في التوعية والإرشاد بأهمية نظافة المحيط وتدريب الطفل منذ النشأة الأولى على فرز وانتقاء الفضلات وعدم الإلقاء بها في المحيط لتتكون مجتمعات واعية تحافظ على البيئة.
1: يرنا باش يكون في نفس اليوم الرمزية النهار هذي، هو مش رمز بركة ولكن ولا واقع معاش التغييرات المناخية، ولات حاجة مفروضة علينا ويلزمنا احنا نتأقلموا مع الوضع هذي ونعرفوا كيفاش نرجدوا الاستهلاك للحد من الظواهر هذي، وكيف توعية وتوعية هذه تنطلق من الأسرة، لأن عماد الأسرة هي الأم، والأم اللي هي عندها المساهمة الكبيرة في تربية النشأ، وإحنا اللي نحبوه تويكا لكون صغارنا يتربيوا على ثقافة بيئية مستدامة اللي توفر جودة الحياة. الدور متاع الأسرة هي لكون سواء الأم ولا الأب نكونوا إحنا مثال لصغيراتنا. حاجة هذه تقول له ما ترميش حاجة فلانية كذا، حاجة أخرى ما عندناش ثقافة إحنا اللي فارزين، برغم اللي تربينا عليها المقترحات مش تكون مع التربية والأسرة زيد كيف مع المندوبيات الجهوية، ونأمنوا بالعمل الشبكي.
0: في سياق متصل، أجمع عدد واسع من المواطنين في تصريحاتهم للزميلة زهور الحبيب على أن الأسرة هي النواة الأولى لخلق الوعي بأهمية نظافة البيئة. نتابع هذا الروبورتاج.
2: الأم هي مدرسة، الأم هي كيف تنقل الأشياء هذه لأولادها، توعيهم وتقول لهم اللي كيما ننظفوا دارنا، ننظفوا المحيط، ننظفوا قدام دارنا. المرأة والأسرة بصفة عامة هي عندها دور أساسي وكبير في توعية أطفال والآخرين لنظافة المحيط والبيئة.
3: والله الأسرة بالنسبة لي هي النواة الأولى اللي هي اللي باش تعلم كيفاش احنا نجم نحافظوا على البيئة، علاش خاطر الأم هي اللي قاعدة في الدار، الأم هي اللي باش تعلم استهلاك الضوء. ينجم انت ولدك يدخل الكوجينة مثلا مثلا يفطر يخرج خلي الضوء يشعل، شكون باش يقول له طفي الضوء؟ هي الام تعلم صغارها زيدا كيفاش هما ينجموا هيك الحاجات مثلا يحطوهم في الجردة، من الدار تحط لهم ريسيبيون يحطوا فيه الحوايجات اللي باش يمشيو للجردة، ويحطوا حوايجات اللي باش يمشيو لل يهزهم لعون النظافه. فهمت كيفاه؟
4: مشكله وين هي المشكله؟ في الكبار مش نوعي والصغار، حتى النوعي والكبار الساعه الكبار هما قاعدين لوح الفضلات في كل مكان، ننتش في مواطن قاعدين لوح الساشي تاع الزبله في البوبير لوحها بجنبها، وصغيراتكم يتبعوا لما
5: البو والام مع الزوز اللي يكونوا الاسره، اذا تكون متكتفه الجهود مع الطرفين هنا مش نربيو نشأة تعتمد على روحها وتساهم في نظافه البيئه والمحيط وفي اغلب المجتمع، انه كي نستعملوا حاجه تلقيوها في الطريق من خلال الاب والام، نبدا نزرعوها في صغيرنا وهكا بشوي بشوي نبنيو مجتمع مثقف بيئيا، خاطر هو البيئه هي المتنفس الوحيد اللي تو نجمو نعيشو فيه. أمه
0: وخلال افتتاحه فعاليات اليوم الوطني والعالمي للبيئة الموافق للخامس من جوان من كل سنة، كشف وزير البيئة الحبيب عبيد أن تونس تواجه عدة مخاطر بيئية، من أبرزها ارتفاع كميات النفايات وتحديات تثمينها وارتفاع مستوى سطح البحر ونظافة الشواطئ، إلى جانب ضرورة التصرف السليم في المياه وترشيد استهلاكها. في علاقة بالشأن التربوي، أصدرت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بولاية سليان اليوم بطاقة إيداع بالسجن في حق 9 تلاميذ من أجل الغش في مناظرة وطنية طبقا للأمر المتعلق بزجر الغش في الامتحانات وفق ما أفاد به مصدر قضائي. وبين المصدر في تصريحنا اليوم لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أنه تم ضبط التلاميذ بصدد الغش بواسطة سماعات في اختبار البكالوريا أمس بأحد معاهد معتمدية بوعرادة. في بقية الشأن الوطني، كشفت وثيقة حول التوقعات السكانية المستقبلية أصدرها المعهد الوطني للإحصاء أن تونس تتجه نحو مرحلة من النمو الديموغرافي الضعيف للغاية قد تبلغ حدود شبه الاستقرار بحلول سنة 2054 في ظل تواصل تراجع الخصوبة وارتفاع نسبة المسنين. في علاقة بالشأن الصحي، شدد المكتب الوطني للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة في بيان على الوضعية المالية الحرجة لأغلب الصيدليات، وأشار إلى أن أي تأخير إضافي في خلاص مستحقاتها لن يكون مقبولا. مزيد من التفاصيل قدمها رئيس النقابة زبير جيجا.
6: كانت فرصة باش نشوفوا برنامج نتاع التعامل بين الصندوق والصيادلة بالنسبة للمرحلة المقبلة باش ما يعاودش يصير الخطأ اللي صار السنة الفارطة بسبب في نقص إمداد المواطن بالدواء بسبب بعض الإخلالات اللي كان ممكن تفاديها لو كان عملنا اجتماعات لازمة والقرارات لازمة قبل ما نوصل لهذاك. المرة هذه حاولنا أن أنتسيب باش ما يعاودش يصير اللي صار العام اللي فات. بالنسبة الوضعية نتاع الصيدليات هي كما باقي وضعية البتيت أونتربريز، الجباية تقريبا هرات تريزوري نتاع لي فارماسي، كيف نزيدهم هذا تأخر في أي بايمون سواء من الكناب وإلا من ليزاسيرونس دو مالادي ولا من غيرهم اللي نتعاملوا معهم، هذا يأثر برشا على الصيدليات، خاصة كيف يتزامن كما تزامن المرة هذه مع دفع قسط سنوي من ضريبة وقسط الاحتياط اللي باش يخلصوه الشهر هذا. دونك الوضعية جد حرجة، تقريبا العبء الضريبي بالنسبة للصيدليات هو الأعلى في تونس، ما فماش حتى شركة أخرى بخلاف الصيدليات تخلص كيما تخلص الصيدليات تمبو 67% بين ضريبة مباشرة وضريبة غير مباشرة. دونك ما عادش عندنا القدرة كأنك أنت تصبر على روتار دو بايمون. حبينا نوضحوا هذا الأمر قبل القانون المالية زي كيف لأن باش نبعث إن شاء الله المقترحات نتاعنا فيما يخص القانون المالية بما يسمح. أنا نحس الوضعية المالية للصيدليات ونضمن التواصل إمداد المواطن بالدواء.
0: في أخبار العالم وفي مستجدات الملف الإيراني، صرحت مصادر إيرانية بأن الرد الإيراني هو الآن على طاولة المرشد الأعلى بانتظار التوقيع أو التعديل، وأشارت إلى دراسة دقيقة للمقترحات الأمريكية خلال الأيام الماضية من قبل مجلس الأمن القومي الإيراني، وأضافت بأن هناك تمسك إيراني بتحديد تفاصيل الأصول المجمدة فيما تبقى ملفات لبنان ومضيق هرمز، نقاط خلاف قائمة في المفاوضات. هذا وقال محسن رضائي مستشار المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، قال أن أي اتفاق محتمل بين بلاده والولايات المتحدة مرتبط بالإفراج عن أصول إيرانية مجمدة بقيمة 24 مليار دولار. في المقابل صرح الرئيس الأمريكي مساء اليوم بأن الوضع بشأن إيران يسير بشكل جيد للغاية وفق تعبيره. إلى ذلك نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن المفاوضات الأمريكية الإيرانية في مرحلتها النهائية والخلافات محدودة على حد قولهم. في علاقة بالملف اللبناني، قال رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو اليوم، قال أن اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان لم يكتمل بعد، مشددا على أنه من وجهة نظر الاحتلال الصهيوني لا يوجد حاليا اتفاق في ظل معارضة حزب الله للمقترحات المطروحة على حد زعمه. هذا واستشهد 20 شخصا على الأقل وأصيب آخرون اليوم بعشرات الهجمات الصهيونية على جنوب لبنان، رغم التوصل إلى إعلان نوايا بشأن وقف إطلاق النار. بهذا الخبر وصلنا مستمعينا الكرام إلى نهاية النشرة، وهذا تذكير بأهم عناوينها. الشركة الجديدة للنقل بقرقنة تدخل تغييرات بداية من 8 جوان الحالي في نظام انتظار المركبات بالمحطة البحرية بسبب أشغال مشروع تهيئة الطريق الساحلية شمال جنوب لمدينة صفاقس. بطاقة إيداع بالسجن في حق 9 تلاميذ من أجل الغش في البكالوريا بسليانة. تونس تتجه نحو شبه استقرار ديموغرافي وشيخوخة متسارعة بحلول 2054 وفق المعهد الوطني للإحصاء. شكرا لكم على المتابعة، سارة طيبة.
7: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tr.
8: إذاعة صفاقس،
9: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
10: عشرة ديمة.
11: نجم تفهمني إيش معناها الشركة الأهلية؟
12: هي مشروع اقتصادي جماعي بروح جديدة، هي فكرة يتشاركوا فيها عدد من المواطنين بكل مسؤولية، هي مشروع جماعي يوفر فرص عمل حقيقية ويساهم في التنمية في المنطقة اللي يسكنوا فيها، اللي تنجم تكون المعتمدية أو نفس الولاية. الفكرة تتمثل في أنه مجموعة من المواطنين تتلم على هدف واحد اللي هو النفع الجماعي، يخدموا مع بعضهم، يقروا مع بعضهم ويربحوا مع بعضهم، والنتيجة مشروع يخدم المصلحة العامة ويخلق قيمة مضافة في القطاعات الكل وفي كل الأنشطة. إذا كنتوا مجموعة وعندكم فكرة، ما عليكم كن تمشي والمكتب التشغيل أو فضاء المبادرة في جهتكم يرافقكم ويوجهكم في كل مرحلة من الفكرة للتنفيذ. وزيد باش نسهلوا لك أحداث الشركة الأهلية، فما سجل وطني رقمي للشركات الأهلية. تعرف اللي في الشركة الأهلية ما فماش أنا ولا أنتي، فما نحن. كل شريك عنده سهم واحد وصوت واحد، هذه هي ديمقراطية التسيير اللي تميز الشركة الأهلية. الشركة الأهلية مش الهدف متاعها كل فلوس، هي زادة قيم تجمع المشاركين وثقة تتبني بيناتهم، هي نظرة ومفهوم جديد للشركات قادرة إنها تخلق الثروة وتخلي التنمية مسؤولية جماعية. وفي بالك وقت تولي مشارك تولي فاعل، ماكش متفرج، انت اللي تصنع التغيير في جهتك، تحبها تبنيها وتغيرها وتنميها. مع بعضنا خير، وبالشركات الأهلية غدوة تونس تولي خير.
13: نزهة العشاق،
14: نزهة العشاق.

0: نزهة العشاق، فسحة في روضة الجمال والوجدان مع يوسف الشرفي وسماح الرنان.
1: نزهة العشاق.

0: أهلا وسهلا بكم من جديد في نزهة العشاق 10:21 دقيقة على موجات إذاعة فاقس. مرحبا بكم من جديد, تحية وحيد معكم الليلة في الصندار في استقبال مكالماتكم الهاتفية على 70-64-82. فيصل على الكونسوليت, عم يوسف وسماح معاكم من وراء الميكرو. يا عم يوسف ايش حالك تو؟
1: الحمد لله
0: لاباس.
1: الحمد لله.
0: هاي
1: هي قصتنا في الواقع. راهو نعرف يا سر الناس تعرفها, خاطر القصة متداولة ومعروفة. بقى أنا وجهتها وجهة أخرى, هي خاطر الوجهة متاعها تمشي في متاهات كبيرة ياسر, على خاطر محمد هذاك يتعرض إلى عملية سم العينيه من طرف السلطان الأول, باش يفكلوا المرأة متاعه, وكيفاش من بعد رجعت له عيونه, وبوه حتى بوه ذات, خاطر القصة تمشي في مناحي أخرى, بوه حبي يفكها ليه رغم اللي هي تحرم عليه,
0: فكمرت ولده.
1: وكيفاش يعني المشايخ افترقوا, المشايخ السلطان جاءوا مع السلطان قالوا له شبي ما فيه حتى شيء وكذا, والمشايخ الاخرين اللي خافوا ربي قالوا لا, حلائل وابنائكم محرم عليكم الى اخره. كما قلت لك القصه هكاية تمشي في المجال هذاك, يوري ظلم السلاطين كيفاش يكون. لكن احنا حبينا ما نمشيوش في هذيك, حبينا نمشيو في مفهوم انه واجب وبنات الوصول هي اللي تقف مع زوجها وقت اللي يخلي بيه الوقت, ولد الأصل كذلك هو اللي يوقف مع زوجته وقت اللي يخلي بيها الوقت, والله اللي يخلي بالوقت حتى حد.
0: أمين يعطيك الصحة يا عم يوسف. إذن هذا هو ربما المغزى والرسالة اللي حابين نوصلوها الليلة, وبطبيعة ونسمع احنا أراء أصدقائنا المستمعين. خلينا نستقبل أول المكالمات. فيصل ألو مساء الخير.
2: ألو عسلامة.
0: أهلا وسهلا.
2: هاي.
0: مرحبا هدى.
2: لا جميلة.
0: جميلة.
2: جميلة الهواري منستير.
0: من المنستير.
2: أي.
0: مرحبا بك يا جميلة. أول مرة تكلمنا جميلة.
2: لا. نتصور بابا مصطفى وذكر الصوت.
0: عم يوسف. نعم.
2: اللي قلت له وقتها نتمنى نقول هاي كلمة بابا.
0: مرحبا يا جميلة. مرحبا بيك.
2: محويلكم انت تكونوا لباس.
0: يعيشك نسألوكين عليك. يعيشك. منين من مستير جميلة؟
2: وسط البلاد.
0: نتشرفوا. مرحبا بيك. مرحبا.
2: قلب مستير
0: كمان. يا بيه توعد وقت البحر وقت الجو مستير سمحة برشة السياحة.
1: روعة المستير.
0: أي محليها.
1: نحب نحيي أهل المستير يا جميلة. نحب نحيي.
2: أنا منك مستيرية حرة.
1: ما يسالش تونسية.
0: تونسية ونعم.
1: حتى احنا ما احناش مسيطرية, لكن احنا تونسة والمستير متاعنا.
2: أكثر بلادي اللي أنا نحبها مش
1: رمي
2: ورود ولا لا.
1: أنا نحب أقول لك من خلالك نحب نحيي كل أهالي المستير على اعتناهم لاعتنائهم بأسوار مدينتهم.
0: أي نعم.
1: خاطر مشيت وشفت حاجة كيف نقارنها أنا بأسوار مدينة صفاقس.
0: أي.
1: حقيقة أتألم. أتألم.
2: أنا عندي أمنية أختي سنة.
0: أيوة جميلة.
2: عندي أمنية وإن شاء الله يا ربي
0: قلي تفضل.
2: نتمنى نشوف أنت وبابا.
0: الله ينورك إن شاء الله. مرحبا بك.
2: وحتى كان أنا ما شفتكم بنظري يكفيني أنا أشوفكم بقلب.
1: بارك الله
0: يعطيك الصحة يا جميلة. الله ينورك بفضلك. مرحبا بك يا جميلة. يعيشك.
1: نفس الاحترام ونفس القدر احنا نبادلوك. أكيد. نفس المشاعر نبادلوك. نفس
2: أختي سماح النجم نسأل عليك أنت وبابا في حاجة ذكروني بالقصة خاطر الراديو نهبني لحبة الموجة.
0: اي عم يوسف ريكاب عملها ريكاب جميل.
1: اي ريكاب في اقل ما يمكن من الوقت بمنتهى الايجاز, هو بدات هيك قصه نتاع كيما هز الريشه هزيها تنمي كي ناقل الريشه

0: وما عرفهاش بأنه هو ولد سلطان، حب يختبرها هل اندرى هي تنجم تعينوا على هم الزمان، خاطر ما يعرفش الانسان تو اليوم في ولد سلطان وفي عز وعزيز، ما يعرفش على الدنيا كيفاش تدور.
1: أيه.
0: حاب يختبرها هل ندرى هي بالفعل في المستوى وقت اللي يجد الجد يلقاها سند، والا العكس اخفى عليها بانه ولد سلطان، ورغم عن ذلك هي ضحات معاه وقبلته، لان قبلته هي ك حبيب كزوج مش لأجل ماله أو لأجل سلطانه. ومن بعد وقت اللي اكتشفت بلي هو ولد السلطان، وقت عاد كانت باش ما
1: فرحه
0: كبيره،
1: فرحه كبيره ملي كانت عايشه مسيكنا
0: نعم.
1: في حاله
0: لا شو كيفاش هي ضحات
1: وقبلت معناها قبلت
0: رغم على ما تصورت هو انه فقير معدم ما عنده حتى شيء،
1: ورغم ذلك كانت
0: حبه لكن حبته وما سلمتش فيه وضحات الى اخره. احنا هالموضوع نتاعنا اللي نحبوا نركزوا عليه هو انه واجب الزوجه
1: رغم اللي حب ياخذها السلطان ميم سلطان نتاع البلاد الاخرى،
0: هو حتى ابوه حب يفكها
1: حتى ابوه حب يفكها السلاطين كل حبوا يفكوها
0: واغراوها بكل انواع الاغراء والتهديد الترغيب والتهديد. لكن مع ذلك هي تشبثت بزوجها رغم اللي هي في بالها انه فقير، وفي حين انه هو ولد سلطان. ومع ذلك ومن بعد عاد وقت اللي بانت الحقيقه، وقتها عاد كانت فرحتها فرحتين، فرحتها بحبيبها اللي ما سلمتش فيه، وفرحتها انه طلع ما شاء الله ولد سلطان وما ادرك ما ولد سلطان.
1: اي سمحه الحكايه جميله.
2: اي تبع
1: اللي
2: فهمته اني اللي فسرته معناها او معناها
1: محليها اني مع جميله
2: فهم بعد ما نعطي رأي في الموضوع بدليلت على اختي وبابا واخويتي المستمعين الكل ماذا بينا من نديسي به اللي فهمته معناها كلك قوز بنت الوصول وعلز منتو وليصبر هي صبرت وضحات لمحبتها الرجلها وكل اللي يحب يضحي، لكن ربي اعطاها على قد قلبها وقد صبرها وراه ليصبر ينال.
0: هي هذاك هو بالضبط الملخص،
1: اللي يصبر ينال
0: الصبر ينال،
2: خاطر هي كي حبته حبته لشخصه حبته لذاته حبته لرجوليته كما نقولوا نحن يعني حبته لحد زيت مع تجديد
1: أي واضح واضح
2: الحنيت والمحبتها محبته ليه زيد ربما هو زيد حبة في نفس الوقت خاطر ما تجيش معتها محبة من طرف واحد ممكن طول عام سنين كذا ومن بعد عبارة إنسان بنية بنية من غير عرس لكن هم حبوا بعضهم وتعوا
1: ياسك صحة
0: أصبتك بيد الحقيقة
1: نعم ديركت فوالا فوالا
0: أصبتك بيد الحقيقة
1: ياسك صحة يا جميلة
2: سماح
1: نعم
2: غالية
1: تفضل
2: حب نعمل نداية صغير
1: تفضل
2: وإن شاء الله تسمحون
1: تفضل مرحبا تفضل
2: أنا ساعة ما عندي أخوات مستمعين وانتوما أخواتي وانتوما
1: يعيشك عايز قدرك يعيشك جميلة
2: أنا عادي كيفاش نعملوا نداية نطلب تسمح وسمحون. أنا نحب أصحاب الخير أصحاب قلوب الرحيمة وقلوبهم تسخط كلكم أمان اقفوا معي راني متشردة في الشارع راني نهان نلقى وين نسكن وعشرة من القاس أنا ما حسيش إنسان مش يعطيني دار لا أنا نحب نكري دار معناتها فما هو أختي سماح فما الكري أما قل هذا تلقى بثلاثة ميات أنا عندي كان مدخول 260 دينار تاع المواقيت أما عشان نحب ولدي أنا مثلا بطل قرارته ويمشي يلم الزبادي هي الخدمة خدمة النار مساعة أما العباد ولدي تعاير فيه
1: واضح يا جميلة واضح
2: بالرسم العباد
1: واضح
2: مولدت عير فيه برمشي شوف بوك وي أمك متلقى كنت قعدت عند بوك وسلمت في أمك كان خير لك عايش في عيش آخر من هذية ماني بالرسمي أنا تعبت أنا مشيت الخوية ولد مرت بابا مش ولد أمي وبابا ولد مرت بابا أنا غزر لي سمحني بابا الغالي بابا مصر سمحني في سماح قال لي انت تحب تكري برمشي قلت تحت زي ما تطلم الكري انا شنو ذنبك يا ربي بالتالي

0: وفرحانة بحاجة عطيها لي ربي. شنو ذنبي أنا خلقت من راس؟
1: ربي يشفيك ويعافيك يا جميلة.
0: بالرسمي أنا شنو ذنبي؟ أنا عندي كذا يوم من أختي الميت لما نعرفت لي أنا الأول.
1: لطف عليك لطف عليك.
0: تكوني نلقى خبز حتى كيابس حتى من بوبيلة. صدقني قسما بالله وحقية الله نزول نفقه بالماء وناكله.
1: به جميلة. ربي يحفظك.
0: انا راني ماني طالبه حتى شيء.
1: تكوني
0: عاوني شويه.
1: جميله يا جميله. اي اسمعني. ربي ان شاء الله يحفظك ويحفظ لك وليدك والحمد لله. معناها فما اهل الخير لابد يكونوا موجودين ويسمعوا فينا. انا باش نخليك تخلي الرقم نتاعك. تفضل خلي الرقم نتاعك اذا شنو نجمو نعملوا معاك واللي يحب يتواصل معاك. تفضل خلي رقمك يا جميله.
0: 55
1: 41
0: 88
1: سمحني 180
0: لا 88 41 88
1: 88
0: 39
1: اي نعود لك انا نعود لك انا 55 41 88 39
0: ايوه ان شاء الله ربي
1: يحنن عليك 3 9 هكا كلها 3 الاولى 3 أيوه. بعد 9 39 معناها باهي وصل للنداء نتاعك يا جميله وصل للنداء نتاعك ان شاء الله ربي معاك وان شاء الله اهل الخير يكونوا يسمعوا فينا تواصلوا مع جميله ونعينوها ناس الكل ان شاء الله باهي نمشي المكالمه اللي بعدها الو مساء الخير لا فما الحالات اهلا وسهلا اهلا مرحبا مرحبا عم ساله
2: اهلا
1: ايش نحوالك ايش نحوالك انت لاباس
2: لاباس نحوالك انت
3: اهلا وسهلا يا عم صالح مرحبا بيك ايش نحوالك انت لاباس الحمد لله يسعدك الخير الحمد لله
2: تعال سي فريد وسي فيصل
1: يعطيك الصحه
2: وانكم ان شاء الله
1: الله يسلمك الله يسلمك
2: الله فيك نعمل التحيه الاول للساعه
1: اي اي سلم سلم باهي
2: تحيه سي لبيدي وسي خبيس وحنان اش مسميتها انت حنان من بحجه كذا مسميتها
1: شنية معبوده الجماهير
2: محبوبه ولا معبوده
1: محبوبه ولا نسيت والله ايش سميتها ايوه
2: وعلي من بحجه
1: وشي
2: عادل بن ابراهيم من عقارب وهدى من المنستير والناصر من المهديه وشي حسين من حزق وامينه من صاقص وشي حسين وبريق من الغرابه وكافة الأهل بالغرابة وسيد محمد بن عمر
1: الله ينورك يا عم صالح والله يا عم صالح محليك ومحلى جوك ومحلى تليفونك يا عم صالح يا عيسى
2: مدمنا في الأشهر الحرم بالله المرة الفتع منها قصيدة الحسان ابن شابت مدح الرسول والليلة نعمل قصيدة أخرى في مدح الرسول
1: عليه الصلاة والسلام
2: ولا الحكاية بتاع عم يوسف بالله خلينا ندخلوها
1: اي
2: من أعجب برأي ظل
3: نعم.
2: ومن صار الحق ظل أسي يوسف
3: أسيدي
2: مقابلة هكا ولا العنوان بتاع القصة بتاعك ولا
3: من أعجب برأيه ظل مو هكا ولا قلت
2: أي ومن صار الحق ظل
3: ومن سار على الحق
2: صارع
3: صارع صارع الحق ايوه هيك قعدت ما فهمتهاش المعنى من صارع الحق ظل ما في ذلك شك ما في ذلك ما في ذلك
2: من أعجب برأي ظل ومن صارع الحق ظل
3: لكن كذلك يا عم صالح ولابد أن الإنسان يكون عنده ثقة في رأيه وكما يقول الإمام حتى نتفكر الإمام الشافعي يقول رأي صواب يحتمل الخطأ ورأيك
1: أي
3: خطأ يحتمل الصواب هذا هو لازم عندي ثقة زادة كذلك في رأيي وعندي اعتداد برأيي لكن ما نكونش مسكر منغلق يحتمل الخطأ وكذلك رأيك ما نرفضوش تماما
1: نجم يكون صواب
3: لكن ممكن يكون صواب أيضا هذا هو المعادلة اللي يلزم الواحد يسير بها
1: نعم.
3: أنه يكون عنده ثقة في رأيه ما يتشبثش ده للتشبث نعم
2: ما هو رأيك واحد ومشورتك في عشرة
3: اي نعم
2: رأي واحد لكن المشورة هكا في الحاجات بتاع المشورة ديما مر بها بكثر واحد على الرأي الصالح
3: والله شوف كذلك هو المستشار اللي ماشي نستشير واحد ينتقي المستشار إذا كان يولي يشيع الخبر متاعه ولا الموضوع متاعه بين الناس يولي كل حد يدلي بدلوه راهي تتشتت القضية وما يولي فيه حتى شيء. أما إذا كان أنت عندك مثلا السر ما يتحدث به لكل حد تحدث به كان الإنسان اللي يعرف وعنده أداب نعم عديد الأشياء من ما تنتقي الحلم متاعك المنام متاعك ما تحكيش للي يجي وعندنا قصة فيها ما تحكيش للي يجي إلا اللي عنده أداب الإنصات وحفظ السر. تعرف سمى قصة كبيرة ياسر وربما نأتي بها يوما ما وليد يا عم صالح قصيت عليك المختصر متاع القصة أو البداية متاع القصة. قام في الصباح جاء لأمه صباح الخير يا نهارك سعيد. قال لها يمي البارح نحلم في المنام سبحان الحي اللي لا ينام. قلت له قال أنه رقيتك بقرأ. جلبوه قال له يا ابوي البارح نحلم في المنام سبحان الحي اللي لا ينام. قال له ايه؟ قال له لقيتك حصان. العزيزة والشايب في الليل وما بشكاك يتطحر من شيرته وكا يتطحر من شيرته تقعد وتشبيك يا رجل. قال يا ريت ولدك باش سماني. قال قالت له سماك. قال لا سماني حصان. قلت له اسكت هنا ردني بقرة. قال له بيعوه هذايا هذا طلعاق خرجوا باعوه. والقصة من بعد نكملوها في مناسبة أخرى.
1: مناسبة
3: هو حلم حلمه هو يستنى شكون يقول له خير إن شاء الله وخير يكون
1: خير
3: هذا الأدب أنه يقول تقول خير إن شاء الله شنو تزوم عليا هذا شنو الحلم بتاعك الحلم بتاعك ما تقولوش للي يجي سرك ما تقولوش للي يجي موضوعك اللي تحب تستشير فيه ما تستشيرش فيه اللي يجي لازم من الانتقاء
1: أكيد أكيد. نعم يا عم سالح
2: والله صحيح والله كلامك صحيح يا سيوسف يعطيك الصحة في الفكرة. أي سيدي
1: أي سيدي
2: هذه مدح الرسول صلى الله عليه وسلم
1: عليه الصلاة والسلام ما يقول يا عم سالح حي
2: فخر المشارق والمغارب أحمد هو قدوتي وله المناقب تشهد هو خاتم الأنبياء تعطرت في ذكره الأنفاس ذاك محمد من ذا سأقصد غيره كوسيلة أو أسوة بين الخلائق تقصد أو أبتغي مثلا سواه وأقتدي وبه الفضائل كلها تتجسد هو أول قبل الملائك والثرى هو كوكب هو آية هو فرقد ذاك الشفيع إذا الجحيم تأججت إذ لا مناس ونارها تتوقد يوم المعاد إذا سئلت فمن ترى فوق اللسان سوى الحبيب يردد كل الشواهد لو ذكرت ستختفي ومحمد دون الشهود مخلد من ذا على خلق كريم غيره فالكل مشبوهون وهو مؤكد. انتهت القصيدة.
3: لا فض فوك يا عم صالح.
2: نعم
3: لا فض فوك لا فض فوك هذه كلمة شكر على الوقت الإنسان بالفعل هذه من العبارات نتاع الشكر على حسن الإلقاء على حسن الجواب على حسن
1: الأداء لا فض فوك يعطيك الصحة يا عم سالم
2: شوي فسر علي سيوسف فلاي البيت لا مناسة أنا البيت اللي فيها الكلمة اللي صلحت علي
3: ما في بليش ثم بالضبط ثم رفع أنت قلتها بالكسر هي بالرفع ما في بليش صلحت لك أنا لما صلحتش لا لا
1: أياتك الصحة
2: عايشك بارك الله فيكم يا
1: الله ينورك يا عم صالح
2: ربي فضلكم بارك الله فيكم
1: يعيشك شكرا يا عم صالح على خير بسلامة كلمة اللي بعدها ألو مساء الخير ألو عسلامة
4: أهلا سماح أخي يوسف
3: أهلا وسهلا مرحبا
1: مرحبا لعبيدي. مرحبا مرحبا بيك. مرحبا.
4: اهلا اهلا. تحياتي ليكم واللي على واش بيك مع مع فيصول فهمني
1: تماني في بالي ارتحت منه جمعتين يا عم العبيد يا اخي وكرزا
4: ما نقبلوه كش بلاش
1: ايوه ايوه بي الله ينوري
4: الله يهنيكم
1: يعيسك يا عم العبيد
4: عمك صالح قول له خديت 9/10 في النحو عندك غلطة واحدة كل الشواهي دي مضاف إليه
3: يا ما قلت له أنا في مقام الكسر قلت له لكن أنا ما عملتش الملاحظة راني
1: هو فر بها
3: هو فر بها حس بها
1: ما العشرة على عشرة عم صالح يعطي الصحة والله
3: هو تدارك تدارك الأمر هو
4: باي
1: باي
4: باي موضوعكم باي ونجم تقول يهم الناس كل المستمعين كل امرأة ورجل ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون لكني تو أصبحت سلعة مفقودة رأيتي النوع اللي نحب نحكو عليه واللي كذيك كما الطفل في القصة السلعة فذة ما هي شيء
1: لا ما هو نتفائل وعاد خير يا عم العبيدي ديما ما زال الخير فما بنيت الوصول يا عم العبيدي
3: فما حاجة قليلة يا عم العبيدي مسالش نتفاعل معك شوية قديش وكل لطفة قديش من واحد يقول لي لا تواك كذا ونقول له أنت شحال المرية معك يقول لي لا الله يرحم من ولده من ربه وشحال بنياتك مع رجالهم يقول لي لا بناتي نقول له أنا والله حتى أنا مرتي هكك وبنيتي هكك بحيث لا أنا في بالي راهو لكن الحالات اللي نستنكرها هي حالة شاذة في المجتمع التونسي والمرأة والأسر الأسرة ما زالت قائمة
4: شوي العوجها على أقل شيء لذراو طلاق ومحكمة
3: ما هلو كما هو ماشي مقياس أنا نعتبرهم ما هوش مقياس
1: الحمد لله
3: الصابرات مناضلات لا والله وخصوصا
4: نساء بالنسبة للمرأة التونسية نشكرها على العمل متاعها وعلى الشجاعة متاعها وعلى مثل راجل مشي غضي ولا شيء لكن لها الأمور هذه علاش مشي كما هالطفل اللي ولد ملك ورد روحه طلاب ورضات بيه خليه اللي اعطاها ربي على النية
1: صحيح نعم صحيح
4: يا ريت كيفاش اللي صبرت واللي احتسبت لله كيفاش معناها رضت به بيت في بيت في بيت فندق وراضية بها وهي لو وشوف هي فين كانت وكيفاش أصبحت معناها ورضات به حتى للي عن تالي جزاها ربي
3: ورغم اللي راه يتعرض لياسر إغراء من طرف السلطان
1: أي.
3: تعرض لياسر إغراء لكن هي كانت أصيلة ولأني حاجتها براجل مش حاجتها بالمال وهو كذلك حب يختبرها عندها هي واخذته على خاطر ماله أو واخذته لحاله ولنفسه
1: نعم
3: احنا هونية اللي حبينا نقوله يا سي عم العبيدي ان احنا توك في هذا مثلا ما نعيبه على المجتمع بتاعنا احنا في فترة الخطوبة المفروض أن تكون فترة بالفعل الاطلاع واكتشاف الطرف
1: يدرسوا بعضهم
3: والدراسة
1: وحنا.
3: المستفيضة احنا ناخدوها فترة متاع كذب ومتاع نفاق ومتاع
1: مسكية
3: ومتاع ومن بعد نقولوا علاش
1: من بعد يدرسوا في المستور نعم
3: سيدي
4: يا سماء
1: تفضل عم العبيدي
4: على أبصارهم غشاوة والبجلولة إلا كان موحدهم الطفلة والطفل رو القبيح واللي مليح عندهم فهمت
3: صحيت
4: ما يشوفوا وكان يشاوروا في أمه وفي باي ومرأة كبيرة وشايب كبير ويعرفوا ومزربين ما يتيحش في الغلط وما يتيحش في البلاصه المهيئه.
3: نعم
4: انا ننصح الوليدات الكل يا وليدي لا ترتبط ولا تدبر راسك وحدك الا ما تقول لامك وابوك يا بابا شني رايك في بنت فلان زاد مش هاي طفله بنت شكون هاك المثال اللي عندنا كوب طنجرة على فمها ربحية راي البنية تأخذ من أمها طبق وتأخذ منها سجل معناها تمش بيه في برنامج تمش بيه في حياتها الزوجية المستقبلية شاور أمي امتك وبيك كانك انت بنية ولا للولاي كيف شاور أمك وبيك وبعد يجاني
1: ايش
4: عاملوا معك فهمني وبالله في الأخير ما نحبش نطول برشا نحيي أك حسين من الحزج وبويك صالح اللي حييني أول واحد وسعاد هرابي والهدى عندنا اثنين راهو هدى
1: مستيرو سيدي بوزيد
4: ايوه وتحياتي ليكم انتم اكبر
1: يعطيك الصحه عامله بيزي كثر خيرك يعيشك يعيشك شكرا لك حتى انت يعيشك الى اللقاء بسلامه مكالمه اللي بعدها الو مساء الخير
5: الو
1: اهلا وسهلا
5: سلام كل عام وانت بخير
1: وانت بالامثل شكون معنا
5: هدى بوزيد
1: مش نقول لك ما هي هدى منهم اهلا يا هدى بيه
5: سيدي بوزيد نحب نقول عام عبيد يعطيك الصحه
1: اي بيه فيصل قال لي قلها تقوي صوتك هيك صوتها هدى يا فيصل
5: ايوه هكا بيه
1: اي بيه بيه يعمل كيف اي بيه
5: نتكلم على سي فيصل ونتكلم على سي وحيد
1: اي بيه
5: وسلم على عم يوسف عليك انت ما تنساش نقول لك على كل عام وانتم حيين بخير
1: وانت بالامثل يعطيك الصحه
5: عايشك
1: عايشك اي هدى
5: قصه محليه قصه حب وما حكرموهوش منهم برشا معني تم اللي المرأة اللي تضحي مع رجلها هو معناه هو ما يضحيش هو كي تجي حاجة ما خير يمشي
1: صحيح
5: وثم كي المرأة زادك تضحي مع رجلها كي تجي حاجة ما خير زادة تمشي
1: فما فما
3: أما هذوما شوية راهم
5: مش ممكن على الرجال هما
3: يهودا
5: أكثر حاجة على الرجال
3: يهودا لكن شوية هذوما راهم لو كان نجيو نشوفوا نعملوا إحصاء في المجتمع نقام راهم قلة راهم ما همش بكثرة أما يبرزوا برا أما الأغلبية قاعدة مضحية الأغلبية
1: صحيح هيك هو الأغلبية
3: أنا دائما وأبدا
1: هيك المتعارف عليه
3: على الأسرة الأسرة في تونس في المجتمع التونسي ما زالت متماسكة ما زالت
1: رغم الحمد لله
3: رغم أصوات ناعقة
1: ناعقة شكون اللي ينعقوا زملاء
3: كنا تنعق هذه الأصوات الشاذة التي تريد أن تبث فينا ما نحبش نقول كلمة أن تبث فينا مثل هالإيديولوجيات الواردة على الوافدة علينا من الغرب وهم يستهينوا بمش معنى تماسك أسري
1: أكيد
3: والله يستهين هو الغرب قاسي
1: ويتمناوها التماسك الأسري
3: يتمناوها وما هم مش لحقين عليه
1: أخاطر متربيوش عليه
3: توا ثم ناس ما زالت نعودها ونقولها وأستنكرها بأعلى صوتي ناس تنادي بأن الكبير المسن نخليوها في مأوى عجز بس باش يلقى أنداد ويلقى حباب ويلقى
1: معقول عم يوسف
3: سبحان الله الواحد يخربون بيوتهم بأيديهم
1: نعم
3: نخرب بيوتنا هالنسيج المتماسك نفسدوها كاتب باش نقول وإحنا رحنا
1: متقدمين
3: نعم متقدمين والله جني يخذني شوية حماس الموضوع هذه أخطر راهو إذا كان سعادة الفرد من سعادة الأسرة
1: أكيد.
3: إذا أسرة سعيدة راهو الفرد سعيد
1: نعم
3: والعكس بالعكس
5: فما نسي يقضوا الرجل كما هو يقضوه كما هو بمضيح بخيب وبحاضر أما فما رجل يقضوه لمرأة كما هي
1: صحيح
5: يقوم معها ويبدو غنوله على ويبدو غنوله حبك نار ومن بعد كده واحدة ما خير خلاه ويكشو
3: موجود
5: يقول لها سامحني ما تفهمني
1: صحيح هودا موجود
5: صابرة معها 10 سنين ولا 9 سنين ولو ماني فاهي وفي الاخر يلقى مخير منها يلقى مرة بخدمتها وخير احسن منها يقول لك اي
3: لا هي روى انا اقول لك كلمة اسمح منها ولا خير منها ما هيش خير منها راهو اما هو على الخط شتيلته ذهبت وبرا مش بشرطه باش تكون خير منها راهو ساعات
5: هو يشوفها
3: صحيح
1: ومصلحته عم يوسف مصلحته معناها ربما مصلحته خير مع
3: انتهازي لانه هذا
1: انتهازي انتهازي. نعم
3: يعني مش خير منها. لا لا
5: وما هوش باش يعيش مرتاح راهو باش يعيش تعب حياته كامله.
1: اكيد اكيد اكيد.
5: بعد نحب نسلم على عم عبيد ونحب نسلم على عم حبيب
1: اي
5: ونسلم على عم خميس ونسلم على سي حاتم ونسلم على حنان وعلى اميره وعلى مريم وعلى هدى المستيرية وعلى سيكيني.
1: يعطيك الصحة.
5: نسلم على اختي مريضة شوية نقولها
1: ربي يشفيها ان شاء الله.
5: نقولها اصبر. وبربي نحب نطلب اغنية ادم بدونك وانا كبيرة نقولها راني من غيرك ما حتى شيء نقولها راك انت وخايتي ونحبك تصبر على البيه وعلى الخايب.
1: يعطيك الصحة يا هدى شكرا ليك. يعيشك.
5: بربي نحب نطلب هالاغنية بربي نعدي لي حتى مقطع.
1: ان شاء الله لو بالامكان بالطبيعة نعدي لك. يعطيك الصحة شكرا ليك يا هدى شكرا. نمشيو شوية موزيكا يا فيصل. أنا نرجع بعدها معكم. ما يا عم يوسف.

0: اهلا وسهلا بكم من جديد في نزهه العشاقه. قريتوا شيء؟ بالله قلت شي حاجه هنا؟
1: لم قلت شيء.
0: مرحبا بكم كل المستمعين، تحيه وحيد فيصل عم يوسف وسماح. اي عم يوسف، نرجع نستقبل المكالمات. الو، مساء الخير.
2: مساء النور.
0: اهلا وسهلا،
2: عيدكم مبروك وان شاء الله كل عام وانتم بخير.
0: كل عام وانتم بخير ان شاء الله. احنا رينا المستمعين بعد العيد واش يعني خدمنا
1: حصه ثانيه.
0: ايوه حصه ثانيه هيك علاش حطينا بالعمل شكيت. ايوه
2: هو مهم. لا ما شاركش معاكم.
1: ملاقات الاحباب. ملاقات الاحباب.
2: انا شاركت عيد. عيد.
0: عيد. شكون انت؟
2: راضيه معاك.
0: ايه راضيه.
1: يا راضيه مرحبا.
0: ايه راضيه. اي شنحوالك؟
2: الحمد لله.
0: اي وينك؟ اي لاباس
2: غالب
0: شويه. بسم الله عليك. لاباس لاباس.
2: برغم ولا طلبت ما خلطتش.
0: ما خلطتش ما تسيرش. مرحبا بك في كل وقت يا راضية. يعيشك
2: يعيشك يا ربي. والله يحب نحييكم انتم وكل من يختفي على الفاقس.
0: يعيشك الله يفضلك.
2: وحيد فيصول الغالي.
0: يعيشك.
2: وحيد هذاك ولد عمي على شهد علي.
0: اي اي اي مازلت البركه. مازلت البركه. يعيشك.
2: وكل مستمعين إذا تساقف الكل ما الليلة ما حيونيش ما نعرفها يما عليها.
0: يا جماعة راضية وكي راضية حيوها من العقيرب. راضية الفنانة
2: كلهم نحبهم. حتى ما كلمتوش في العيد ولا راهي مريضة هكا علاش ما
0: تفعليك. ربي يشفيك ويعافيك. لاباس ان شاء الله. ربي يشفيك.
2: الحمد لله هاني برك شوية.
0: الحمد لله الحمد لله
2: والله.
0: سمعت قصة عم يوسف يا راضية؟
2: هبلت هبل مش عادي.
0: هوش
2: والله يا عم يوسف كل قصه تبعك ذكرتنا.
1: والله هو العبره كما
2: والله تبارك الله عليك.
1: ايش نستخلصوا من عبره
0: من القصه؟
1: نعم بين الليله نستخلصوا على كيفاش ما يزمناش نمثلوا في فترة الخطوبة بالخصوص. ماذا بينا بالعكس
0: ما اللي فما نقولوه
1: ما نعملوش الأفلام.
0: مالا مالا مالا
1: خاطر الأفلام هذيك ما تجيش
0: وما تدومش يا عمي.
1: سامح راك مش تبني أسرة.
0: أي نعم.
1: مستقبل. تبداها بالكذب. تبداها بالتمثيل.
0: يبدا ساس خايخ.
1: ساس خايخ ما يبنيش على الصح.
0: أي
2: صحيح.
0: نعم نعم
2: صدقني يا خو هكا معناها من الأول حكيت ابني حياتي على الكذب. راهو راهي ما تعيش
0: ما تدومش ما تدومش ولا لا يدوم ولا
2: ما تدومش عشرتهم وما تعيشش كل كذبة حساك بيناتهم.
0: أي أي.
2: والله وحتى اللي ياخذوا مخذة تقليدية معناها ما يعرفوش بعضهم ووالديهم هم اللي يعطوهم وفي الخذة حتى ذيك ما قليل
1: تجاوزها العصر. هذيك تجاوزها العصر.
0: أي نعم.
2: لا ولا مازالت يعني يوسف ولا مازالت ولا نعرف برشا عباد هكا
0: وصلوا
2: معناها تعاشروا هكا 35 سنة و10 و40 سنة وفي الآخر تفارقوا.
0: مكتوب ربي عادي ولي كيك.
1: والله عادي ذاك 35 سنة و40 سنة وما شافوا.
2: ما هي ثاني يا عمي ما مشبتهم ابنة تقبل يخافوا من والديهم.
0: اي
2: وبلي والديهم يسطر لهم ياخذوا.
1: صحيح.
2: اي وياخذوا وكان هو الراجل جاء معناها باهي ومريجل وماهوش سعيب وماهوش
0: سلكتها.
2: لا سلكتها يا حبيبي. وكان هو سعيد. سعيد بيخد في مخه عليها راهي تقعد تقعد تقعد وكان فاضي الكاس سايره تسلم حتى بصغارها تسلم راهي.
1: صحيح.
0: اي ربي يهدي.
1: موجود
0: موجود. لا لا ولا موجود موجود. صحيح.
2: والله والله صدقني
1: تلقى اول تلقى اول فرصه نتاع.
0: اي نعم نعم اي نعم نعم. صحيح صحيح.
2: خاطر بالنسبه لنا احنا معناها احنا زي القبل معناها مش زي القبل برشا مش زي القبل تو معناها توكي سمو كبر شوي معناها في العمر مناش صغار.
0: لا لا عادي
2: انتي صغار. احنا نعم
0: انتي صغار. احنا يا راضي انتي شنو كبار؟
2: لا صغيره علي عاد وخايف انتي صغيره.
0: حتى انتي صغيره. حتى انتي صغيره. كنا صغار كنا صغار
1: كنا صغير روح.
0: بيان سور عم يوسف كنا كنا كنا
2: ربي كملنا في طاعته.
0: ربي يهديكم عاد والله العظيم كنا صغار كنا كنا.
2: انا من والله انا مش نختمكم باغنيه من كلثوم.
0: هاي به غني غني راضي غني.
2: وانت خلتني اعيش الحب وياك يا احلى حب ترارارا. وانت خلتني اعيش الحب وياك يا الفي حب.

0: ديال في حب ونحبكم برشا.
1: يعطيك الصحه يا راضي ما شاء الله عليك
0: اختي سماحه.
1: يعطيك الصحه يعطيك الصحه.
2: ونحن نبادل لك نفس المشاعر
1: واكثر. يعطيك الصحه يا راضي الله ينورك يعيشك
0: والله يحفظكم.
2: اليوم ما شاء الله على راضيه ضحوكه ضحوكه.
1: تعرف انا شنو عم يوسف يتغني وانا شنو تخيلت الصوره قلت حتى هكا كي تتنابش شويه هي المسيو تطيح تغني له اكيد. اسمع اسمع عم يوسف اسمع قلت لك اكيد
0: اسمع كي شوفهم نرفز شوية نبدأ نغني.
1: يا عيني يا عيني
0: يقول لك ها وانت بتفيتني على ما لا علاقة لا لا ما صار ما شاكك يقولوا لا
2: أنا خليني ربي يونسكم بعضكم يا بنتي ربي يونسكم
0: بعضكم. وحتى كيجي ما يجي تاعب ويجي متغشش يقول اسمع رأي الدنيا فيها الموت وصيب عليك وتغش على خطره ما فماش فلوس لا لا تنطي فيهم الفلوس.
1: والله لبيس صحة لبدان خير منهم الكل والله يا راضي
0: وصدقني كله راه كل شيء تعدى يقول لي والله يعني ارتحت ولد لبيس راني كيف
1: الحمد لله الحمد لله. يعطيك الصحة ربي يبارك فيك يا راضي شكرا لك يا عيسك يا عيسك على خير على خير إلى اللقاء.
2: والله هكذا يجب أن تكون المرأة.
1: نعم عم يوسف
2: يدخل الراجل وهكذا يجب أن يكون الرجل.
1: أي.
2: يدخل راه محمل بأثقال من الطريق من الشارع من العمل من المعاكسات التي يعطيها
1: فسنية. نعم نعم
2: يدخل ما في ذلك شك ومشحون. المرأة الصالحة بالفعل لازم تراعي هيك الجانب هذاك وتحاول تمتصه. يعطيك الصحة يا راضية أحلتنا على موضوع هام جدا. نفس الشيء قبل كانت المرأة في الدار والرجل هو يدخل مشحون. اليوم ربما المرأة تدخل مشحونة أكثر من الرجل. المفروض أنه هو كذلك يحاول أن يمتص تلك الشحنات السلبية يحاول أن يخفف عنها وهكذا تسير الأسرة وهذه هي الأسرة التي ندافع عنها بحول الله.
1: الله ينورك يا عم يوسف الله تقطعك حاسيلو. اي سيدي ناخذ مكالمه اخرى. الو مساء الخير.
3: الو اسلم
1: اهلا وسهلا مرحبا.
3: اهلا مرحبا
1: مرحبا بيك.
3: اهلا اختي سماح كل عام وانت بخير. عم يوسف كل عام وانت بخير.
2: اهلا مرحبا
1: وانت بخير سي فتحي.
3: يا عم يوسف يا غالي
2: يعيشك سي فتحي. ما هو
3: حبيتك بغرامونية وما نزلش لخبي لو اللي شفتك عيني هبيك تعلق قلبي. حمولة السالب هيا وأنا نشكر ربي وربي هو اللي يعلم بي وحبيتك بحقيقة حبيتك بغرامونية واللي يعشق يكون صحيح نسهر هالليل نعنزلك يا ونخدم مليحة حبيتك وانتي حبيتي بغرانة مونية ومن شفاتك عيني وبيك تعمق قلبي. مرحبا
1: الله أهلا وسهلا يا عم فتحي الله ينورك.
2: بل بهجة والله دخلت علينا البهجة والله.
1: أي.
3: عم يوسف
2: أسيدي
3: القصيدة اللي عند الليلة
2: أي
3: اللي سبتها هذية يقولها حبيتك والحب احساسه ليه كان خلاص شي ناشي تلاقى هوياها غرام وبيها دار الحال تقول الشمس الزرقة تضلي وعلينا ضويان وحبيتك حبيتك بغرام ونية وبيك تعمق قلبي ومن اللي حاذاها في هي ربي الخير عطاه ووقت اللي راها يحسبها طماعة هي وهو ولد وزير وهو ولد وزير كيف شفاها الناس هي حاروا فيها خلاص قالوا منين هالشنتية تخبطوا فيها خلاص عناك شباب وزير هيا مضرب فيها علاش وهاللعبة اللي صارت هيا تعمق بها خلاص وربي أعطاها الخير هيا وروح بها ولت عز الناس وربي كيف حبها الشنتية وعشقها بحلال لا يغرها لا ملا هيا وهي بنت حلال.
2: يلا والله قد قد هذا
1: الله ينورك والله ملا عم فتحي ما شاء الله لي
2: هذه قصتنا يا عم فتحي
3: والله بربي عم يوسف
2: سيدي
3: نقولها راضية الله يشفيك ويبعد البلي عليك وتحية الراضية من عقارب ورازلها سي أحمد
1: أيوه
3: تحية سي حسين ومحمد صالح وسي هادي الغندور السي خليفة ولد عمي هذا عيسي منزل شاكر وتحية المستمعين ولأمي فاطمة وأمي مجيدة وعم العبيدي كافة العيلة كاملة وسعاد الرابي وسعاء وهداء وهداء بالله وتحية المستمعين كل عم يوسف
2: سيدي
3: ريت القصيدة هذه اللي جبتها تو لك تقول لك تو هذه
2: نعم
3: هذه والله إن شاء الله بحول الله نكتبتها عندها نهارين. هذه خطيط مني من كتبتها خاصة للبنية تتعرس هذه.
2: ما شاء الله.
1: أي ما شاء الله.
3: لا الله بإذن الله نصبها على نصبها ونسجلها والحمد لله يا ربي.
1: إن شاء الله يدك الصحة.
3: ويبقى عم يوسف وراء وريت يا سماء.
1: نعم.
3: والدغزراء وبرنامجك محلاه ما شاء الله.
1: يعيشك يحليك يا عم.
3: وتحية لسمير. تحية لحمدي.
1: يعيشك الله ينورك.
3: تحية المخرجين وعلمين الكل كاملين يا ربي. وراء عم يوسف هذاك الله الله يعطيه القبول محبة الرسول.
1: أمين
3: يا سعادة الله يا سماح. الله ربي ينجيك ويعطيك من كل بلاء جه النبي المصطفى.
1: يعيشك شكرا
3: جزيلا. تحية للمستمعين حتى المسلمين كل تحية لهم.
1: يعيشك يا عم فتحي.
3: تصبح على خير.
1: وتحية كبيرة لك انت شكرا لك. يعيشك على خير على خير يعطيك الصحة. سامة مكالمة أخرى. ألو مساء الخير.
4: ألو
1: عسلامة.
4: عسلامة أختي سماح.
1: أهلا وسهلا يا سيدة.
4: عسلامة شنهوالك يا عم يوسف.
2: أهلا وسهلا يا سيدة مرحبا بيك.
4: وعيدك مبروك إن شاء الله.
2: علينا وعليك.
1: إن شاء الله كل عام بخير. شحالك
2: أنتي؟ أسعدتنا راك بالمكالمة متاعك إن شاء الله. لباس
1: أبرك شي شوية.
4: والله الأسبوع الماضي شاركته وكلموني آخر وقته وقعد يدندن يدندن حتى له في البرنامج وما شاركتش ما يهمش.
2: هيا هما الحقوق.
1: لا وين طلبتك؟ والله طلبتك يا سيري ذا وانت ما هزيتش علينا التليفون راهو. والله طلبتك أنا بيدي راني جمع الفيتة.
4: والله ما نعرف والله ما عالبالي.
2: هيا هما الحقوق.
1: ما تسيلش ما تسيلش ما تسيلش. أي المفيد طمنا عليك انت شحالك قبل كل شيء لباس ما؟
4: الحمد لله خرجت من المستشفى.
1: هاي على بالي هاي ربي زيدك مشفى ان شاء الله.
4: وبعثوني العديد من الاطباء الاختصاصيين وانا قاعد يعني ماشي جاي تصور
1: لاباس ان شاء الله
4: وكلاوي وعاشي. ربي يستر الحمد لله.
2: الحمد لله
1: ربي زيدك مشفى ان شاء الله. ربي زيدك مشفى
4: تعدل ان شاء الله.
1: اي الحمد لله
4: تمشي. اي
1: انا لاباس. انا اتفقت انا وياك يا سيدي ذا اتفقت انا وياك باش تعلمنا كلمة الجمعة الفايتة واتفقنا عليها. قلنا في كل حصة كلمة ألمانية.
2: انت مازلت حفظتها؟ انا براوت
1: براوت. اي حفظتها انا براوت حتى انا حفظتها. سي سيدي ذا تذكر ولا
4: نتذكر عجب
1: باش شنو الكلمة اللي اتفقت عليها انا وياك كلمتك نسأل عليك شو قلت لك شنو الكلمة؟
4: عيد الأضحى يعني شنو
1: عيد الاضحى. يا عم يوسف جمع الفيتة حابين نقولوا كلمة عيد الاضحى.
2: اي شنو هي؟
1: اي قولها لعم يوسف ترى.
4: قبل هذا نحب نحيي سي فريد وسي
1: فيصل
4: ونقول ربي يفضل لك حامد.
1: اي
4: ونقول يا ربي نحب نعزي مديرة الإذاعة أختنا الشعبي الشعري.
1: نعم.
4: هي والدتها وسي عبد المجيد دعبير اللي كان معلمي في الرياضة في مركز المعلة في المدرسة متاع الابتدائية. الله يرحمه.
1: الله يرحمه.
4: وكان يا عم يوسف
2: سيدي
4: في الستينات كان في أحمد العش وسي مختار بكور.
2: اي
4: وأي نعم كانوا يطلعوا يلعبوا الفولي في الساحة متاع مدرستنا.
2: أيه.
4: وكان سي رشيد العيد يا ربي يطول في عمره اللي خراني في السنة السادسة زاد يلعبوا معهم وعديد من المعلمين كانوا يلعبوا في البولي واحنا نتفرجوا عليهم.
2: أيه.
4: همشي
2: يعطينا عيد الأضحى شنو بالألمانية باش ما نضيعوش.
1: أيوة.
4: لا لا ما تخافش أنا محضر لكم حتى كلمات أخرى. كلمة عيد الأضحى تسمى شلخت فيست.
2: شلخت فيست
4: هي أي فيست هو العيد.
2: فيست
4: تمشي. وشلخت هو فعل يعني يذبح.
2: أو كشوف فيست هي فيست
1: تم الفيت من الفيت من الفيت.
4: اي لا فيست يعني
1: فيت.
4: وعندهم لدى فيست اكتوبر فيست عندهم في كل عام في المانيا يعني احتفال بشهر اكتوبر.
1: شلخت فيست.
4: اي اكتوبر فيست. وشلختن شلخت كلمة شلخت هو يذبح وشلخت راي هي البطمار. تمشي.
1: باهي يعطيك الصحة يا سيدي ذا. يا عم يوسف تعلمت ما؟
2: تعلمت الكلمة.
1: الجمعة الجاية نعاود نعدي لك
2: نعاود تسجيل بحول الغني أفضل.
4: واسمع وباللغة التركية عيد الأضحى هو قربان بايرم.
1: وهذه صعيبة علينا
4: هذه. لا لا بايرم باللغة التركية هو العيد.
1: أيوة.
4: قربان بايرام هو يعني أو جاي من كلمة قربان، قربان بايرام.
1: قربان قربان ليس كيفاش الكلمات
4: قربان بايرام، وعيد الصغير اسمه رمضان بايرام. تمشي
1: ياتك الصحة يا سيدي ذا، ياتك الصحة.
4: وحبيت انقلكم ذا دليلة البطيخ والدلاع تو الموسم بتاعه
1: ده.
4: تمشي هو الدلاع والبطيخ يتسمى ملون، ويعني والدلاع اسمه غصة ملون، غصة يعني الماء لأن الدلاع يعني كله مية، والبطيخ اسمه هونيك ملون، هونيك هو العسل. يعني حيث البطيخة حلوة كي العسل تتسمى هونيك ملون.
1: ياتك صحة يا سيري ذا، ياتك صحة. طيب نمشيو نقولو اعطيني هونيك ملون. ايوا هكاك يا سيدي ذا.
4: والمقوش اسمه غوركن،
1: غوركن
4: غوركن GERKEN.
1: الله ينورك يا سيدي ذا، شكرا لك على هالجوله بالقاموس هذا، سمح برشا الالماني والعربي.
4: لا يا اختي سماح ورحمه ويبوك. والله اي حاجه اي كلمه تحب في الالمانيه انا نقول لك هنا.
1: بارك الله فيك.
4: أي كلمة
1: أي مش أي مش تقول لك كلمة على قصة عم يوسف.
4: قول كلمة على عم يوسف
1: على التضحية. التضحية أي نعم.
4: إيه تعرفون اللي أرمل ولكني ما لقيتش المرأة اللي أنا نحبها تكون كيفاش تكون. يهمنيش يعني ثم ثقافة وثم احترام وثم يعني فهمش توكا هذوما الخصائل ما لقيتش نلقاهم انا في انسى توكا.
2: ما شوف هي المره فاتت احنا جبنا على الموضوع هذا وقلنا قصه وافق شن طبقه، شن ما قاعد يلوج على حتى لقى طبقه اللي بالفعل الضاري هو من المفروض انه باش يكون قلنا على التكافؤ، اما باش تلقاها بالضبط بحسب الشروط بالدقه هذا يصعب شويه. واحد لازم باش
1: لا الاختلاف معناها موجود
2: خاطر حتى المرأة أيه. راي عندها شخصيتها وعندها خصائصها وفي ذلك شكل، والمولى سبحانه وتعالى أيه. أعطالك الحد بصمته الخاصة
1: أيه.
2: لأنه يشوف أيه. كما البصمة متاع الصباع ما تلقاهاش بينزوف في الكون
1: أيه
2: كذلك الله. جميع الخصائص متاع الإنسان راه ما تلقاهمش عند شخص آخر حتى لو كان يكونوا توأم،
1: اما وكي نجمو يتفهموا ويتفقوا فما الكومبرومي هذاك
2: يعني بحيث الواحد يا من عرش توافقني ولا ما توافقنيش يا سيري ضا الواحد يتنازل شويه على بعض هكا ولا لا باش ينجم يلقى
4: عم يوسف
2: سيدي.
1: أيوة.
4: عم يوسف
2: سيدي
4: عم يوسف
2: بابا
4: عايشك على بالك بجارتك عيد ميلادها اليوم.
2: جارتي عيد ميلادها اليوم
1: جارتو شو اسمها هي يا سيدي ذا ولا ما تقولش لو حالينا شو اسمها يا سيدي ذا وانت منين تعرف جارت عم يوسف
2: الله ينورك فجأة فينا
1: الله ينورك
4: كيف تتكلم هاو كيف تشارك في الإذاعة وتقول جاري عم يوسف
1: أميرة
2: أميرة أكيد أكيد
1: أميرة إن شاء الله طول عمرك يا أميرة إن شاء الله كل عام تحيا بخير يعطيك الصحة. نعم سيدي ذا قول أي
4: ايش نقول انا نحب ما يهمنيش انا انسان يذكرني ما يذكرونيش يتواصل معايا ما يتواصلش راه والله لا يهمني انا انسان عندي ناموسي وعندي كذا بقينا انا والله لا يهمني في شكون ويتكلم فيا وشكوني والله نرى البارح واحد يشارك مع زهرة تمشي من حيا وقت زهرة قال ثم عباد يقولوا انا وانا
1: لا لا يا سيدي ذا يا سيدي ذا كل واحد يعمل على اللي معناها باصله نقولوا احنا ولاباس فما كان الخير ان شاء الله وناس كله خيان كله خيان كله خيان لاباس لاباس كل واحد يعبر على روحه ويقول اللي يحب المجال مفتوح لكم من الناس الكل معناها وكل واحد حر يقول اللي يحب مرحبا بكم بطبيعه في حدود المعقول والاخلاق وما نتعديوش على حق غيرنا وكهو تو سامبلومون كهو يا سيدي ذا نعم الله ينورك ايوه
4: انا محضر لك الناي على خاطر عم صالح من حاجب العيون
1: أيه؟
4: محمد صالح تليتو قال لي يا مريضة بالله يا سمي حويجة
1: اي نختمو بالعصف متاعك اي
4: الله
1: خاطر مفهم المكلمات اي سيدي اي تفضل اي

0: الو
1: اهلا يا سيدي الضام، ما شاء الله عليك
2: والله.
1: اسمع اي اي والنايم احلاه هيك
2: لا بكرتي شردت
1: اي اي
0: لا وجبالي فريده
2: اي
1: اي
0: لا وجبالي فريده
1: الله ينورك، يعطيك الصحة يا سيري ذا، شكرا لك، يعيشك وليلتك زينة، أنستنا برشا. ما لا سيري ذا هذا ولا سيري ذا
2: متعدد المواهب
1: والله ما شاء الله عليه، والله ما شاء الله عليه. مكالمة أخرى، ألو مساء الخير.
3: مساء الخير،
1: أهلا وسهلا يا سي محمد.
3: أي محمد صالح،
1: مرحبا يا سي محمد صالح. أي مرحبا بيك.
3: يلا يسعدني جدا أن أوجه تحياتي وأطيب أمنياتي إليك وإلى أخينا يوسف.
1: مرحبا
2: محمد، بارك الله فيك، بارك الله فيك.
3: للفريق العام معك في فريد الليلة، ما هو
1: وفيصل
3: أي نعم، الله وبيهم يعطيهم الصحة، وإلى أوفياء برنامج نزهة العشاق.
1: الله ينورك
3: وكافة مستمعي إذاعة ساقس. أنا ديما روى يا تناهب قديمة
1: حقيقة
3: خلينا نقول أشيد بقدرة أخينا يوسف،
2: بارك الله فيك،
3: العجيبة على القصة والحكاية.
1: خاصة
3: أسلوبه الجيد السردي.
1: أي ما شاء الله عليه عم يوسف، ما شاء الله.
3: ما شاء الله عليه،
1: يشيخنا يشيخنا يا سي محمد، والله العظيم يخلينا الكلنا نسمع.
3: فما حاجة مثلا نقولها لك يا أختنا سماء.
1: نعم،
3: يعني البرنامج هذا كون عائلة، عائلة
1: فهمي. نعم نعم،
3: يعني
1: الحمد لله.
3: عائلة يعني شنو اللي العنصر الأساسي هي الحكايات هذه
1: أيه؟
3: اللي شدتنا.

0: نعم.
1: ما فيش يا أصدق من الحب هذا.
0: نعم.
1: وقت اللي هي يعني ما عرفهاش بنفسه وبمركز بوه وكذا، يعني تحبه هي إنسان عادي وفقير ما عنده حتى شيء.
0: نعم.
1: هو هذاك الحب، الحب الصادق. يعني هو حتى هو الإنسان حتى كيجي مش يا حد مش يبني معاه صداقة وعلاقة وهو ما يعرفوش، مثل به حتى ما يقولوا ما عندي حتى شيء، ما يوريش وحتى كان
0: يبني كل
1: أي باش هذاك هو باش يعرف اللي هو إن إذا بنى معاه صداقة وكذا وعلى أساس هو ما عنده حتى شيء، هذاك هو الصديق المخلص، هذاك هو الصديق الصادق، مش حتى كان في الزواج.
0: أيه.
1: فما بالك الزواج يعني.
0: نعم.
1: إذا كان يعني تعرف على فتاة فإنه هي ما تعرفوش من بلاد أخرى وعلى أساس يعرف اللي هو ما عنده شيء وفقير الحال وكذا وما بدلتوش، هذاك هو الحب الصادق.
0: أكيد.
1: هذاك هو الزواج. نعم. الناجح.
0: أيه.
1: وتو أنا جيت في أخي الحسن من حبش مطول، والله نشكر أخي رضا فني سمعنا أن العزف على الناي، والناي كما نعرف هو فيه حكاية، الناي أن يحكي يعزف ويحكي في آن واحد.
0: صحيح.
1: أي وتحية لكل من حسين وعبد الناصر وخليفة من هولندا، وبالمناسبة نهني أختنا أميرة على عيد ميلادها.
0: أي ربي يحييها كلها. أي أي يعطيك الصحة.
1: أي أي
0: يعيشك.
1: والعسيل الحبيب العقبي فهمني.
0: يعيشك.
1: وكل الأصدقاء الحقيقة فهمني، وسي فتحي فهمني كان الحق أمتعنا بك الصوت الجميل.
0: أي نعم نعم يعطيك الصحة يا سي محمد صالح، شكرا لي.
1: لا وإلا كيف مستمعي ذا السلق كل
0: يعيشك. يعيشك شكرا لك. يعيشك. أي عمي نسمع شوية موسيقى.
2: نسمع أكيد.
0: أي فيسهول أي شوية موسيقى نرجع بعد هاي تفضل.

0: برضه في عمل مكالمات يا عم يوسف.
1: اي ريت قدش المكالمات متنوعه
0: والله محلاهم،
1: الواحد يعيشنا في جو
0: والله محلاهم، والله محلاهم سامعين
1: بالفعل.
0: وشكرا اي نعم تنوع. شكرا ليهم ديما على ثقتهم فينا. بالحق يقولوا انه احنا ولينا اسره مع بعضنا بالحق
1: أسرة.
0: والله والحمد لله نعم نعم وصل العشره ديما اللي هو شعار اذاعتنا واذاعه صفاقس به. خلينا ناخذ الدفعه الاخيره من المكالمات. الو مساء الخير.
2: مساء النور، مساء الورد، مساء الياسمين.
0: اهلا وسهلا يا سي حاتم.
2: اهلا وسهلا
1: وكل سنه.
0: مرحبا مرحبا بك. مرحبا
2: عم يوسف سموحه.
0: الله ينوري.
2: هنا فريد فهمتني، ان شاء الله ربي معاكم
0: وجميع
2: المستمعين الاوفياء بدون استثناء. تحيه من القلب الى القلب، ومن الله الى الله، ومن الاخوه الى الاخوه، مفعمه بكل حب وورد وود وتقدير لكم جميعا.
0: الله ينورك ونفس التحيه لك انت. شكرا لك،
2: بارك فيكم
0: بارك فيك.
2: نبدا اختي سماح من اللي انتهيت به انت المكالمه مع سي رضا اخونا رضا. واقول لسيدي رضا والناس كلها رانا الكل اسره واحده، والمستمعين الكل المستمعين والمستمعات لكل البرامج احنا راهو ما ننقطعوا الا في ساعات العمل اللي تخدموا فيها. شفت اللي بيننا وبينكم معنا، شفت التواصل تخدموا انتم باش نسمعوا، نحنا نخدموا نحنا باش انتم ترتاح.
1: بارك الله فيك.
2: شفت الرابط بيننا.
1: هل يزايد على هذا الكلام؟
0: والله يا يزايد. نعم نعم نعم.
2: معناها باش نقول يا سيدي رضا يا سيدي سمح، رانا كلنا مستمعين ومستمعات، ما لا حد يكون خير من حد، الناس كل كيف كيف وخيين ومستمعين بإذاعتنا وبزيتونتنا وبتحرورتنا وبمنشطينا ومنسقينا وبعمالنا وأمنيينا وكل المتواجدين في إذاعة صفاقس بدون استثناء. لأختمها بفهمتني لبرقية تعزية للأخت ندى الشعري. فهمتني ولا تواصلت معها وقلت لها راهو نبلغ تعازي كل المستمعين بدون استثناء
0: يا خو بخاطركم لا يوريكم
2: صح. فهمتني ولا
0: ان
2: شاء الله ميمتك في الجنه
0: يعيش
2: على اخر الاحزان، وبلغي تعزينا ومواساتنا الحاره كمستمعين اوفياء لزيتونه الاثير بفهمتني ولا ان شاء الله والدتك في الجنه.
0: يعطيك الصحه يا سي حاتم، شكرا لك.
2: عاوز نسكروا عم يوسف.
1: نعم.
2: قلت كلمة أنا مش نبدأ به، هناك بعض مش بعض الكثير مع الأسف من المظاهر الواردة علينا من وراء البحار.
1: نعم.
0: أي.
2: واللي فيها الكثير والكثير والكثير من الميوعة والانحطاط الأخلاقي.
0: نعم.
2: وفيها فهمتني ولا من الاستعمار الفكري السلبي.
1: نعم
2: بالضبط. بالحق راهو اللي تمس وتغيب معتقداتنا وتغيب عقيدتنا وشعائرنا وشرائعنا الدينية. راهو هي راهو مغزر عم يوسف. تو احنا ما نمشيش باش ما نمشيش برشا وما نبعدش برشا ونخلي للي بعد ان شاء الله يدخل. هي راهي معركة أزلية عم يوسف اختي سماح.
0: اي نعم نعم نعم.
2: على الحضارات على الديانات على
0: صحيت
2: اللي احنا راهو وحبيت نهزكم الموضوع عم يوسف. راهو موضوع الليلة موضوع كبير ياسر وحسها واحدة ما تعمله شايرة. خاطر احنا كي باش نحكوا على العلاقات بين الراجل والمرأة فهمتني ونجو باش نبدوها تو العلاقات هذه نبدوها فهمتني ولا معناها بما قيل في القرآن وما أصدقوا من القرآن.
0: نعم.
2: فهمتني معناها وجعلنا بينكم
1: مودة ورحمة.
2: واضح يعني إذا كان الراجل باش يوصل فهمتني ولا معناها للمرأة كوسيلة مش كغاية لبناء أسرة، ولا المرأة باش توصل تعمل علاقتها ولا تبني علاقتها كوسيلة مش كغاية، وسيلة معناها كمصلحة يعني فهمتني لإثبات ذات كذا فهمتني ولا يعني المجتمع متاعنا اللي هو في آخر فهمتني ولا عم يوسف الحقرة آخر إحصاء المعهد الإحصاء اللي هو معناها المؤسسة الوحيدة الصحيحة في تونس اللي ناخذ عليها الناس كل المجتمع التونسي راهو تهرم وراو تراجع فهمت من عدد الزواج عدد المقبلين الشباب المقبل على الزواج
0: صحيح نعم نعم
2: شيرتو من اللي عمره 28 حتى للي عمره 37 سنة لا يفكر لا في خدمة لا في عرس راو نحكي لك بأمور معناها موجودة في معهد الأحبار
0: أي نعم نعم
2: معناها تو بالنسبة لنا احنا إذا كان احنا باش نقوله فهمتني لا راو بالنسبة للراجل والمرأة شبينا أنا والله ديما نسأل في روحي نفس السؤال توا أنا وأختي سماح ممكن نفس الجينيراسيون عم يوصف أما أنتم ربي يهنيكم ربي يسعدكم يا أخي أنتم قبل عندكم مودة ورحمة ونحن ما عدناش يا أخي أنتم اللي خديتوا بعضكم معناها فهمتني ولا ما شفتوش بعضكم كان ليلة العرس ومتهنين وتبارك الله وربي يهنيكم وباتنا وماتنا وجدودنا الحيين ربي يبارك فيهم والموتى ربي يرحمهم وعايشين التو والمعنى والبيت الشعر مبني والقنطاس موجود والدنيا فهمتني ولا معناها الصغار تبارك الله يا أخي مال بالحق راهو
1: صحيح
2: لدرجة معناها ضربة القيم فينا
0: نعم
2: لدرجة نحن فهمتني لا معناها تضربنا رو صدقني يا عم يوسف مهما كان مهما كان ومهما يعملوا ومهما يحبوا يضربوا العقيدة ومهما يضروا يحبوا يضربوا فهمتني ولا معناها الإسلام نحن مسلمون ونقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله والإسلام والحمد لله يوميا في تزايد وكل يوم يدخلوا آلاف اللي يسلموا فهمتني يعني أغزر مدام ودين سمح ودين مودة ودين رحمة في الأخر باش نقول إن شاء الله ربي يولف بين قلوبنا
0: أمين
2: إن شاء الله ربي بعد الشيطان ما بيناتنا إن شاء الله ربي يهدي كل راجل على كل ولية وكل ولية على كل راجل
0: وراو
2: العرس راو باش نقولها معناها راو العرس مش متعرس باش فهمتني لا تعمل مشروع بتاع نفقة ولا هو يعرس فهمتني لا باش يعمل مصحة العرس راو تكوين أسرة العرس راو المجتمع التونسي راو تضرب العرس راو تفكك فهمتني ولا من العرس راو تماسك أسري
1: نعم.
2: مش تفكك أسري
0: نعم.
2: الزواج راهو بناء نواة مجتمعي أسري للحفاظ على المجتمع التونسي والعربي والإسلامي بصفة عامة يعني صدقني وين نتكلم أنا
0: نعم.
2: في الموضوع هذا إن شاء الله زيد تعود هنا بالحق عم يوسف جيبنا معناه ما الموضوع جيبنا حاول باش فهمتني لا تواصل فيه يعني حاول باش تحلو جيبنا نقطة أخرى ربطها بالليلة إن شاء الله
0: يعطيك الصحة يا سي حاج
2: بكم جينا جميعا وتصبحون على ألف خير ومحبة وإن شاء الله يكون مروري مرور الكرام
0: مرحبا يا سي حاتم
2: جميعكم في القلب
0: يعيشك يعيشك شكرا سي حاتم شكرا عم يوسف فضل
1: سي حاتم أحال على موضوع نقطة هامة جدا جدا جدا وهي مرتبطة بالعولمة في اعتقادي منش مش نتفلسف
0: نعم نعم نعم
1: لأنه العولمة هذه أخطر ما تهدد به المجتمعات هو تنميطها للمجتمعات نسف الخصوصيات
0: أكيد أكيد عم
1: هذا أكيد الخطير
0: أكيد
1: وبالفعل تولي الأبواق الناعقة التي تنادي بالتخلي عن مكونات هويتنا راهو بالفعل هي تنادي بهدم بنسف هذه الهوية
0: نعم
1: حين ننادي بالتخلي عن الأضحية مانيش نتكلم من منظور ديني راني بحت ونجم نتكلم من منظور ديني بحت راهو هذاك مكون من مكونات هويتنا العربية الإسلامية
0: نعم.
1: حين ننادي بتخلي عن المسنين في دور الرعاية كما يعملوا في أوروبا إلى آخره هذا نسب لمقومات هويتنا العربية الإسلامية
0: نعم.
1: وهلما جرى وتشبثنا ودفاعنا عن تراثنا المادي وغير المادي إلى آخره ليس من باب التحجر وليس من باب تقديس هذا التراث ولكن من باب المحافظة على الهوية
0: أكيد.
1: ومن لا يحافظ على هويته يكاد أن يتيه وأن يصبح منبتا لأنه صراع صراع هويات وصراع حضارات فعلا كما قال سي حاتم
0: بحيث وصراع أزلي كما قال
1: صراع
0: نعم
1: أزلي
0: نعم نعم.
1: فالواجب أن نحافظ على كل مقوماتنا وكل خصائصنا ما دامت هي لا تضر بالدين لا تخالف الدين ولا تضر بسنن الحياة وبالصحة وبالمال وما إلى ذلك بحيث فعلا علينا أن نتشبث بموروثنا ونعتز به علينا أن نعتز بموروثنا وبحضارتنا وبكل مكونات وهويتنا.
0: يعطيك الصحة يا عم يوسف. أنا فقط باش نلخصها في كلمة واحدة، أنت تحكي الكل، وأنا جا في بالي هيك المثل اللي يقول لك ما يلزمنيش نكونوا، ما يلزمنيش نكونوا، مش نكونوا كما هيك اللي تبع خطوة الحمامة ضايع خطوتك.
1: إي
0: هكتكو تو سامبلومون هكا ولا
1: الغراب ما هو يهزقل.
0: إي
1: هو الغراب كان عنده خطوته راهو هكا.
0: أيوة
1: كانت عنده خطوته سمحة
0: يا أخي،
1: لكن كيف شاف الحمامة تتبختر
0: أي
1: قال هات نعمل كيفها ما نجمهاش، حب يرجع للخطوة نتاعو
0: ضيعها
1: نساها أو ترصت له
0: هزقله للحظة هذه يا عم يوسف مزيلة
1: ما ورث الصغار.
0: الله ينورك يا عم يوسف. فين يخدم كلمة أخرى؟ ألو مساء الخير.
3: مساء الفل.
0: أهلا وسهلا
3: زينة ومرحبا بيكم، كل عام أنتم حيين وخير. عم يوسف وسموحة
0: يا عيسى، خوي
3: فيصل، خوي فريد، وكافة المستمعين، أمي فاطمة وأمي مجيد وعم عبيدي وعم حبيب ووك الصغيرين الكل ووك الزملاء ووك الصديقات وصديقين والأصدقاء.
0: يسك صحة سعادة.
3: سعادة حبيبتي.
0: أهلا يا سعادة. أهلا أهلا بسعادة.
3: الله يفضلك عايش خيتي عايش
0: يا عيسى.
3: عم يوسف والله قصتك تهبل ومحلاها، أما راي فيها عبر واستخلصت منها. شنو هو؟ يزنك الحب الضحية على جيله.
1: أكيد أكيد.
3: يزنك الفرحة الضحية على جيلها. العائلة تضحي على جيلها. عيشتك الضحية على جيلها. معنى كل شيء في تضحية من قصة خونة والود السلطان هذا. يعني أنا حسيت اللي كل حاجة راي فيها تضحية، ويزم يضحي على جيلها ويشابر على جيلها باش يوصل للهدف ويوصل للغاية.
1: اللي يحب اللو اللي يحب اللو يا سعاد
0: يسهر
1: يسهر
0: كله
1: يا
0: فيه.
1: الله العظيم. إن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة.
0: عمي
3: عمي يوسف أمي كلمة عندها كلمة الله يشفيها ميمتي، امرأة كبيرة ومعنى وزمية وتعرف تقول اللي عاطي لحلح واللي ماخذ لحلح. فهمتني ولا يعني جبهي الناس كلها يلزم اللي ما نحب ثماشك النفاق راهو النفاق ما
1: نعم
3: اي هكا النفاق راهو
0: ما عنده وين يوصل ما عنده وين يوصل والله.
3: العشرة تجيب شويه تجيب اللطف بالصحيح
0: صحيح.
3: تو نحن عراسنا طولت مكشوف اخويتي كل شيء في الترانسبارون في البلاط
0: والله
3: والله والله كل شيء في البلار معنى حاجه تكشفت ما خلوش هكا حاجه سريه حتى كل لبسه وكل وك الفرحه وك شويه البخور وك شويه لوبين وك شويه السويك اللي يجوب وك المريه العروسه تجي للعروسه في القفه ولا تجي في قرطاس تجي مزيانه ومحلاها
0: هيك العديد السمحه
3: اي تكشفت اخوتي ما دام تكشف كل شيء ولا ترانسبارون ولا كل شيء فضائي اخوتي ما حتى الستره ما تبقاش والهيبه ما بقتش في الزيجه صراحه صراحه حتى انا نعطي رايي هذا راينا معناه بالرغم يعني ما نجحتش في حياتي وفي زواجي لكن عندي راي وعندي حكمه
1: اكيد اكيد
0: بيان سور ميلا
3: يا عم يوسف صدقني لطفه كله في الزواج وفي الفرحه فيها ستر وفيها هدا وفيها لطف ومحبه وكل شيء فيه طرح يا عم يوسف قصدقني استوعبت منها الفكرة هذه يعني لقيتنا كل شيء اللي عملته وانت فكر القصة هذيك أنا نقول حسيت به مريت به أنا وحدي مريت به مريت به معنى به وخير مريت به ولفته لقيت ثمرتها الحق الحق يا عم يوسف
0: يعطيك الصحة يا سعاد
3: والله سموحة نحب
0: يعطيك الصحة
3: سعد يا أختي ندى الشعري ونقولها ربي يصبرك الفريق راه صعيب والوالدين ما فماش ما حن منهم على الأم والبو وراي وجيعة كبيرة أما الله يصبرها ونهارتها في نهارة اللي مات والدتها المفروض في الإذاعة تعطوا أغاني دينية ما تحطوش لنا أغاني تفرح فيها صغاري صراحة قلبي يجعني الحق.
0: نعم يعطيك صحة يا سعاد شكرا شكرا شكرا يعيشك شكرا ليك شكرا يا سعاد يعيشك يعيشك على خير إلى لقاء بسلامة ومكالمة أخرى. ألو مساء الخير.
4: ألو
0: عسلامة.
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مرحبا.
4: نحييك ونحيي كل الفريق العامل معك هذا المساء ونحيي كل السادة والسيدات المستمعين والمستمعات الأوفياء إلى إذاعة ثقف. وصلت في آخر دقيقة أخوك عبد العزيز عكروتي مرقي.
0: مرحبا مرحبا سي عبد العزيز مرحبا بيك.
4: عايشك والله البارح ما صدفتش عم زهرة وهاي الليلة معناها اللحظات الأخيرة
0: مرحبا بيك.
4: شوف عايشك أنا باش ما نطولش الوقت باش يصير عينا باش نقولوا نا قالوا السي حاتم البدوي بارك الله فيك، ولكن تنعمل تكمله كما يقولوا بقى.
0: اي تفضل.
4: يقولوا يقولوا بنات الاصول واولاد الاصول. نزيدوها انا لازم اولاد الاولاد بنات الاصول واولاد الاصول، راهو الزمان يطول. عندنا مثل نحن نقولوا ناتي قال له قط موالف ولا غزال شروط.
0: اي
4: اي ويعطيك الصحة يا عم يوسف يا اخت سماح ما شاء الله، وبالخاص عم يوسف
0: أي.
4: نحييك معناها اش باش نعبر عليك معناها ضاعت الفكرة، اما ما شاء الله على المواضيع وكما قال خويا حاتم الموضوع هذا يلزم مرتين وثلاثة ويتذاع معناها في البرامج، تجم تقول لا احنا على الاعلام المرأة ذاك كلمة الميوعة لا علينا فيه. اما الاعلام اي لا لا
0: واقع واقع واقع دوسي كبير دوسي كبير يا سي عبد العزيز. نعم نعم
4: مبيك اختي يا معلم على الاعلام المسموع معناها كما كان يحكي خويا حاتم انا إذا احنا ضعنا ياسر في جورة الغرب ياسر ياسر ياسر.
0: نعم نعم نعم.
4: وهمت كما قالت الأخت كان تحكي معنا يكونوا في الصدق والنفاق ما يكونش موجود، ولازم نرجع ترجع كما العادات بكر مثلا الترابط نتاع العائلات والصدق، ولكن نرى فيه تويك احنا ان شاء الله نستفيد الخير هذا هذا نقول. على كل حال انا عندي مده ما دخلتش نحيي الكثير الكثير يعرفوني يعني عبد العزيز عكروتي نحييه.
0: مرحبا بك عبد العزيز الصحه
4: بالله لحظه وسري ظهر وحبيبي ياسر عندي عامين ما حكيتش نوياه، ولكن نقوله يا سري ظهر انت لما حالة سمع جاوبته ونقوله قال له ارطل كل بلاد وارطالها انا واني واحنا نقوله هنا انا وفي جاب سني
0: ومحليكم التوينسة ومحلى تونس ومحلينا التوينسة الكل. يعطيك الصحة يا سي عبد العزيز.
4: يعيش أختي يعطيك الصحة.
0: يعيشك الله يفضلك. سمحني المعذرة مزيلت مكلمة باش ما نخليهاش تستنى. شكرا يعيشك على خير. آخر مكلمة. ألو ألو عسلامة.
5: ألو عسلامة.
0: مرحبا أهلا وسهلا.
5: مرحبا
0: شكون معنا؟
5: مرحبا أختي سماح.
0: يعيشك.
5: مساء الخير عم يوسف.
1: مرحبا مساء الخير.
0: مرحبا.
5: عايشك علي من بوحجلة. علي هواني من بوحجلة.
0: مرحبا يا سالي. زوز دقائق ثلاثة دقائق في دكاي
5: يا أختي سماح.
0: نعم.
5: هي بكري في المثل يقولوا لحبوك ارتاح.
0: اي
5: لحبوك ارتاح.
0: اي
5: هو توا هذايا مسكين قال لها راني ما عنديش.
0: اي
5: قالت له نسكن. قال لها راه عندي فندق. قال لها نسكن. قالت له نسكن. قال لها راه فيه بن. قالت له نسكن. على كل أيه. حال بارك الله فيها صبرت ونالت
0: الحمد لله.
5: الحمد لله. بس عم يوسف أنا يعرف القصة الحيوانات والطيور يعملوا عبر للإنسان.
0: أي
5: يعملوا عبر للإنسان. مثلا الحجلة والبدوك.
1: أي
5: الحجلة والبدوك. البدوك فز الصباح في قفص قال حجلة ميتة حزين سميته. أش عمل للبدوك ترى؟ البدوك يضرب في رأسه على التل يضرب في رأسه على التل اللي ميت انتنا
0: لين شنو سي علي؟
5: البيدوك راه عم يوسف يعرف.
0: اي
5: حكينا عم يوسف.
0: اي
5: البيدوك البيدوك والحجل حتى ولو نهرب شويه عن الموضوع
0: مسيش
5: معناها هذوما طيور هذوما
0: اي اي اي اي
5: البيدوك والحجله ومربينا مع بعضهم في القفص. نهار من نهارات البيدوك لقى الحجله ميته. لقى الحجله ميته. قلنا ما نقعدش اش عملنا ترى؟ يجبد راسه ويضرب على التل نتاع القفص. يضرب راسه ويدن على القفص ينمات البيدوك مسامي الحجلة
1: انتحر.
5: زادا نحن الطيور توري عبر والحيوانات يولوا عبر يوروا عبر للعباد.
0: نعم.
5: زادا نحن اللي فقد الزوجة متاعه ومانا سبحان الله ربي صبر وكاو.
1: والله كل كلمة صحيح.
0: يعطيك الصحة يا سالي.
5: بالنسبة لي أنا
0: نعم
5: أختي فقدت الزوجة متاعي
0: الله يحمى
5: ديسمبر ظهر لي والله كيما البيدوك ونبع تحايا بالله سي محمد صالح شمنجي وسي خميس عم بن حريه.
0: يعطيك الصحه.
5: وعم عبيد وعم عبيدي وعم صالح من الغرب نقولوا بارك الله فيك. وسي فتحي اللي تربني بك الكلمه ذيك وبك بك الواحد هذيك سي فتحي زاد تحيه ليه من جابس اللي هو معناه والله العظيم حق
0: وين هو وين نحب تحيه ليك انت اول مره تدخل معانا يا سالي هاو يا سي
5: والله ماذا بينا تدخل معاكم ونحب
0: نتدخل معاك شارك معانا ديما سير اول مره بارك الله فيك مرحبا بك
5: والله يا سماح ماذا بيه دي من شارك معك.
0: مرحبا مرحبا.
1: والله مداخلته كم هي معبرة نعم وكم هي مؤثرة.
0: نعم جدا جدا
5: مؤثرة
1: نعم. يا والله واضح واضح والله يا شخصي.
5: والله يا عم يوسف لو تشوف السرفية
1: ربي يعوضك إن شاء الله. ربي يعوضك
5: أكتبوا بدين الله ربي. العين العظيم بالله تحية للمستمعين الكل.
0: الله ينور
5: تحية للمستمعين الكل وسي حاتم البدوي وأمي مجيدة ومن جاء والمستمعين الكل.
0: ياك صحة يا سالي ياك صحة
1: لو ما كانت 10 سطفة ياك
0: صحة
5: ونس... يا عم يوسف راهي 10 42 سنة
1: لو ما كانت 10 سطفة ما كان يتكلم الكلام هذا بلوا هذه
5: يا عم يوسف يا عم يوسف يا سماح
0: نعم
5: 10 سطفة من اعز العشرة
0: نعم نعم
1: علي رحمة الله
5: أكو... نهار 26 ديسمبر كان لي نهار الله ما حفظنا نهار
1: وربي إن شاء الله يعوض عليك وقول ربي يجمعنا بها في الجنة وكهو ربي يجمعك بها في الجنة وكهو
5: لكن سي فتحي من جابس بارك الله فيه والله العظيم قالك الكلمات والله العظيم نعوشوني الحق
1: الحمد لله
5: ورب في ورب في الروح شوي
0: عم علي عم علي يا عم علي نستنيوك إن شاء الله جمعة جاية شارك معنا الوقت وفاء يا عم علي خليني سلام الله ينورك وشكرا لك على المكالمة يعطيك الصحة وختامها مسك يا عم يوسف
1: معبرة ياسر ومؤثرة ياسر
0: والله والله ربي معه إن شاء الله بالحق ربي معه يعطيكم الصحة الناس الكل نحب تحية كبيرة الوحيد كان معنا ليلة في ستوندار فيصل على الكونسوليت يا عم يوسف
1: يعطيك الصحة يا سماح
0: يعطيك الصحة حتى أنت ونحب شكر كبير كل المستمعين يا عم يوسف هكا
1: بالفعل والله قداش هو ثري تدخلات وقداش نعم. هي ثرية والقصة الأخيرة هي المؤثرة والمعبرة جدا والملهمة جدا باش تعرف شنو هو مقام العشرة الطيبة
0: نعم لا تقطع كلينا
1: لا يقطع يا سماح
0: يسدك بصحة بدنك يعيشك إلى لقاء ناس كل على خير في الأمان
6: نزهة العشاق نزهة العشاق.

0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام. أفادت وزارة الداخلية بأن مصالحها الأمنية تمكنت بعد تحريات دقيقة من التعرف على العناصر الإجرامية التي هاجمت أفارقة من دول جنوب الصحراء وإلقاء القبض عليها رغم عدم توصلها بشكاية في الغرض، وذلك على خلفية ترويج مقطع فيديو وثق الجريمة. وأوضحت الوزارة في بلاغ أصدرته مساء الجمعة أن الأبحاث أثبتت أن مقطع الفيديو الذي تم بثه من قارتين مختلفتين يوثق حادثة يعود تاريخها إلى 5 سنوات خلت، والتحريات متواصلة لكشف جميع ملابساتها وحقيقة الترويج لها في هذا التوقيت بالذات رغم مرور مدة زمنية هامة على ارتكابها وفق ما جاء في البلاغ. أكد وزير البيئة الحبيب عبيد أمس أن الشريط الساحلي التونسي يحتضن ما يناهز 70% من سكان البلاد وعددا كبيرا من المناطق الصناعية، وهو ما يفرض ضغوطا بيئية متواصلة تستوجب مواصلة برامج إزالة التلوث والحد من مصادره، مشددا على أن تونس تمتلك الإمكانات والخبرات الوطنية الكفيلة بتأهيل المناطق الساحلية المتضررة وحماية المنظومات البيئية البحرية. في العالم، أعلنت الجزائر عن بدء تنفيذ الجزء الخاص بها من مشروع خط أنابيب الغاز العابر للصحراء الذي يهدف إلى نقل الغاز من نيجيريا عبر النيجر إلى أوروبا. قالت وكالة مهرة الإيرانية إن ما يتم تداوله عن سماع صوت انفجار وتفعيل الدفاع الجوي في جزيرة خرك جنوب البلاد غير صحيح. وقبل ذلك نقلت CNN عن مسؤول أمريكي قوله إن إيران أطلقت مسيرات باتجاه مضيق هرمز، والقوات الأمريكية وفق تعبيره أسقطت 3 منها على الأقل. هذا وكانت مصادر إيرانية صرحت أمس بأن الرد الإيراني هو الآن على طاولة المرشد الأعلى بانتظار التوقيع أو التعديل، مشيرة إلى دراسة دقيقة للمقترحات الأمريكية خلال الأيام الماضية من قبل مجلس الأمن القومي الإيراني. وأضافت أن هناك تمسك إيراني بتحديد تفاصيل الأصول المجمدة، فيما تبقى ملفات لبنان ومضيق هرمز نقاط خلاف قائمة في المفاوضات. نهاية هذا الموعد الإخباري، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في جابس الصخيرة والمزونة على 89
1: عشرة ديما.

حبيبها، لست وحدك حبيبها، حبيبها لست وحدك حبيبها، حبيبها أنا.